0: النهر الخالد.
1: يقول حكيم: العادات أساس الحياة، لأن الحياة هي العادة المكررة. ونبقى مع الأقوال الحكم. يقول حكيم: الغريب أن الموت يعيد صياغة البشر ويجعلهم أكثر إحساسا بالحياة. سئل أحد العباقرة: لماذا تقرأ كثيرا؟ فقال: لأن الحياة واحدة لا تكفي. ونختم بهذا القول على الحياة: الناس لا يفرون من الموت لأنهم يحبون الحياة أو يكرهون الموت، وكيف يكرهون شيئا لم يجربوه. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري، أمام مصدح فيصل الجسمي.

زيديني عشقا زيديني، زيديني عشقا زيديني، يا أحلى نوبات جنوني، يا سفر الخنجر في خاصرتي، يا غلغلة السكين. زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني. زيديني موتا على الموتى، إذا يقتلني يحييني. جسمك خارطتي، جسمك خارطتي، ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن، أنا أقدم عاصمة للحزن، وجرحي نقش فرعوني، وجعي يمتد كبقعة زيت من بيروت إلى الصين. وجعي قافلة أرسلها خلفاء الشام إلى الصين في القرن السابع للميلاد، وضاعت في فم تنين. عصفورة قلبي نيساني، يا موج البحر ويا غابات الزيتون، يا طعم الثلج وطعم النار ونكهة كفري ويقيني. أشعر بالخوف من المجهول فآويني، أشعر بالخوف من الظلماء فضميني، أشعر بالبرد فغطيني. احكي لي قصصا للأطفال، اضطجعي قربي غنيني، فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني، عن شعر امرأة يكتبني فوق الجدران، ويمحوني عن حب امرأة تأخذني لحدود الشمس، وترميني عن شفة امرأة تجعلني كغبار الذهب المطحون.

كان هذا الفنان القيصر كاظم الساهر في هل عندك شك. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيا الشعري فيصل القاسمي. الاختيار الموالي اختنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ من أغنية لحنها السيد شطة وكتبها قيدوم الصحافة التونسية الهادي العبيدي وهو شاعر متميز وغنتها فتحية خيري. نستمع فتحية خيري محلى ليالي شبيرية.

كانت هذه نفس المكان للفنانة نجاة تعطية كلمات حاتم جزاني الحان عادل بندقة. أنتم على راديو صفاقس FM في النهر خالد مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم نجية الشعري فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اختارنا لكم من الحان العبقري بليغ حمدي وفنانة الجيل ميادة حناوي، أغنية إنتاج 1980 مش عوايدك. نستمع هذه الرائعة مش

ومع الفنانة هدى سلطان اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تابعنا وسير معنا إلى حدود هذه الساعة. كانت معكم على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجيء الشعري أو المصدح فيصل الجسمي. مسك الختام أترككم مع أغنية كتبها محمد حمزة وآخر لحن قدمه محمد عبد الوهاب للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. نبتدي من الحكاية. أترككم مع هذه الأنغام الخالدة. إلى اللقاء، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. تصبحون ألف خير.

بلحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

لحظة وقفنا وابتدى خفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل قلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رماها رماها

القمر ويا يشوف القمر

ويا شوف القمر بتقول لي شوف القمر

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالي.

0: أمبارك يهديك افهميني.
1: راني ما عادش فيا، راني نحب نطلع لما توحشتها
0: هكا وني نقعد وحدي في عشتها. الله الله، يا حتى حق قضية تهزيها في ديك ما عندكش.
1: يا راجل تو ندبر راسي من عند خالي.
0: خالك خالك خالك اثرنا عليه في كل طلة، يجيب ويصرف يجيب ويصرف، سبحان الله. يا أول مرة هذي قعد 6 شهور باش طلع لنا.
1: تي مالو ولا خالي ويعرف حالتنا؟ تي ما عليكش فيه ها إبراهيم، جمعة ولا 2 وتو نرجع.
0: خلي الشتا يخرج، اصفر في الشتا واعر يا بنتي، تحب لكم لبسة وخطاب. اسمعيني، في الربيع بقدرة ربي سميع العليم نمشي أنا وانتي والبنات نعدو بحذاك أمك حتى شهر، ومن هنا لك الوقت ربي حرك الأسباب ندبر مصروف باش نمشيو متفرهدين، أما خير ولا يضحكوا علينا.
1: أبرهوم أنا بصراحة ما عادش نجم نصبر، هاو تو نجم نمشي مع خالي، العيد الكبير هاو ما عدك بيه، باش على الأقل ندبر من عند خويا برشني ولا علوش نعيدوا عليه كان كتب.

0: راهم رجلي الكبد على تونس، يرقد ويقوم ويقولي تونس، واش فيها تونس المحنونة ذي؟ وسيد هو وش بتاع خدمة؟
1: الحق، اعملي مخك وثبتي روحك. نعرف بارشا ناس كي دخلوا للعاصمة عاشوا.
0: هالدنيا زهورات، كل واحد اش كاتب له ربي.
1: الحق الحق بني تختي، عيشتكم لهنا ما تعجبش، أزيد من 5 سنين وحوالكم تعب، عاضي على قلبك وبدل البلاصة، يمكن ربي بدل الأحوال.
0: كان جيت لي أنا نرجعوا للدوار، اش رأيك يا خالي؟ بجاه ربي يقول لإبراهيم يرجع بينا للدوار.

0: يا سيدي كمل يا عم.
1: ولدي قتلني السبسي. مباركة مباركة ترى عاونيني عاونيني.
2: ما خص المشنو كان ماكلت الحلوى.
3: نعاونك ناي خالي
1: سلوحة. هيا ترى سمعينا سلوحة.
0: هيا بنتي هيا هيا تيش بيكي
4: يا سران.
1: ايه
4: ايوة برودة
0: الله الله
1: ايه ولك
4: ايه
0: خمسة وخميس على بنتي يا
5: الله. ايه واش بيكي يا مبارك اضحكي وبقل ليه هاكي بين ببنياتك وراجلك تفرحتي وشيخ
2: بالله خليني في حال.
0: شوفي شوفي محزية بيعتها بلفتة اتفلك والدنيا نريها ربي.
6: هيا ابراهيم
7: شفتوا كيفاش شهرين ونحن حايرين في مبارك اللح الحباها انا خالها بكلمتين دور لها راسها.
1: اه كانت شون الحق اختي معثورة راهي من الدوار ما خرجتش حتى الكيف لو ما جبتهاش في الكريتة وطمنتها ما تجيش
7: تونس واش كون ميت مناش يعيش بها ربي راضي عليه عدوا لها عوايم وحاسبوني.
1: يتكلم يا مبارك
2: عبد السلام بالله خليني في حال كل واحد يعاني مكتوبة الرئيس في حساب والبحري في حساب
7: على حساب الصحيح عند ربي بنيت عمي. نا فرحانة قصدة بلاد لا يجوع فيها البراني ولا يتعرى ايه بلاد سيدي محرز والسيدة المنوبية شاي اللاب ولي الله
2: شاي اللاب ولي الله.
1: انت بنت تونس عادة محرزية حتى مليك سموك على اسم سيدي محرز اللي كيفك ينشعوا في كل بر نوصيك على بنت اختي
7: هنو عليها قول لهم هو الفاميليتها مباركة في ضمانة ربي ومحرزية هنو
0: يا محرزية تونس بيبانها ياسر واحد يهز الخير واحد يهز الفينقة والتالات يهز الدهاليز والغريق وقطعان الرقبة.
7: القط ما يزلقش يا أخوي إبراهيم.

0: قدرة الله الليلة نباتوا في العزم.
1: هذا كنا معاملين باش نباتوا وليلة رست لنا في زوز.
2: شاتريك الكيف مازال مخطر باللي عملته في راسة ما نجمتش تقضي على القطيع، لكن بحول الله سالمين منهم.
3: سالمين
4: ان شاء الله. الرجال بصحتهم وعصيهم شكون يقرب لهم؟
3: ما يقول ربي يسطرنا برك. نام اللي خرجت من الكيف الحق نتاع ربي خايفة دبوس يعني رباط في حزامي.
1: خايفة وعامله دبوس معاك ثلاثة رجالة يا باللازم اللي يشوفنا يقطع.
3: لا لا خي ناس بكري قالوا عصاتك هي اللي تنجيك. عبد السلامة أخي والبلاصة ذي وش يقولوا له؟
2: نفوت العنول القدام ونشوفوا واد قريانة والعقبة وبعدها الملا سين والسيدة.
3: أخيلي أخي الكيف أصغر من تونس؟
2: 20 كيف أسلوحة ما يجوش في حوم من حوم العاصمة.
3: أحليلي يا خالي ملا اللي ذيع فيها ما عادش يدل داره.
2: لازم يرد باله يكمل البلايس وما يبعدش ياكل ويقيس.
3: وكيف يذيع خالي؟
2: يسأل أما لازم يعرف الأدريسة بتاعه بالضبط. والبنات الصغار اللي كيفك وكيف صلوحة كان ذاعوا يسألوا النساء الكبار.
3: ما عدنيش صغار خالي،
5: نا واحدة من الناس عدوا ليا جمعة من زمان نعرفها ونعرفكم عليه. أنا ما أدري وش

0: بالكدا يا عم سليم.
1: ما نضيعش فيها.
2: تما شو كان رخيصة تسكن فيها العائلات نعدوا فيها على الاقل اللي نكتب من ربي اللي نلقوا دار للكره ومرفقه.
1: اي وكانت المحمودي في باب جديد كان لقيتوا فيها بلاص.
0: يا ولدي حتى بيت وحده تكفي اللي نعرفوا البلاد. هان الواحد في النهار يدور وفي الليل يلقى وين يكن راسه. وكيما قالوا ناس بكري اقل مساكن يسكن.
3: عبد السلامه وش هي البنيه فاي اللي قدامنا؟
1: وصلنا لتونس يا محرزين.
3: بالله
1: هذيك الملاسين.
3: أيوة.
1: وهذيك السيدة.
3: ايه ايه ايه هل كيف مالو خاي حبس البغل هنا خلنا
0: دول المرأة ذي وعليش هابطة
2: يا ولدي خليها تفرد خلي طعم تتفرد على روحها واش.
3: لا لا ولدي واش بيك راني نحب نبوس طراب العاصمة يهديك ربي.
0: هاي وقيل مرتينة ضبعت.
3: هذه هي هذه هي اللي قالوا عليها تونس وتستانس وتنسى ناسك
1: ومكتوفة لنهج دبر راسك.
0: فزي فزي قالت له تراب تونسي.
3: ودي خليني نبوس واش بيك راهي بلاد مبروكه راهي بلاد عامره بولاي الله الصالحين.
1: جاي لا بولاي الله والله هذه مراه صالحه تحب الخير للبلاد ربي كثر منها مثالك. حرك يا مبارك حرك يا مبارك يا بنت اختي حكي لها راسها ما حزي خليك فيها.
4: اي امه فايقه هتكلمي. ها صلوحة بنيتي محرزية رو قلبها خالي أما أنا ميمتك راني خليته في نبر.
0: مسكينة هالمرأة إبراهيم أخي بالله يعمل فيها الخير هاي بين نفس موم. أمبارك اش تسوى دشرة نبر قدام تونس؟
3: يا ولاد اش عندكم فيها عدوا لها شهر وراحوا طلوا عليها طاو تشوفوا كيفاش نبدلها نحي لها الكوب بخلاص.
2: هذا اللي معمله عليه حتى أنا أختي محرزية.
1: هتحبوا نصيحتي دبعوا محرزية تنجو لسانها مطلوب وقلبها باهي.
0: الراي للرجال عم سليم انسى وين ما عندهم كان الكلام.
3: سمعتوه راجلي وش يقول اذا راد ربي هو يشد الدار نهين نخدم عليه تو تشوف.
1: هكاك يا محرزين هذا ظني فيه.
0: بعد مدة زورنا وتو تشوف اخبارنا
3: وعارنا وخنارنا وقرب جدارنا فينا. وش فهمت
5: شنية الحسة دي شنية العروفة جيتوا بالهرج.
1: سامحونا يا جماعه سامحونا كان قلقناك.
5: اسمع في بحيره حمزه وقف وقف البغل يا كران.
6: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحه
7: بطوله فاطمه الصندي ريم عبروق هاجر حشانه فرحات جديدي عبد اللطيف خير الدين علي قياد ألفة الحكيمي ريان القيرواني الزين العبيدي الناصر العكرمي لطفي ناجح فيصل بالطاهر رضا العوادي عزيزة برباش سميرة العمري وأنور العياشي.
6: ضيوف الشرف المنصف عبلة عبد الرحمن الشيخاوي نجيبة بن عامر مليك الهاشمي عادل الخماسي ومعز الغربي.
7: تمثيل سلاح العمدوني عادل الشريف المنصف المعروفي نزار بن بلقاسم لحبيب الحارث وعلي بن سالم.
6: ولأول مرة كريم الشنوفي إيهاب اليحياوي أسامة سميدة محمد مجوري وياسين بحرية.
7: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل توزيع محسن الماطري.
6: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
7: الصوت الخالد تأليف علي دب إخراج عماد الوسلاتي إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ضويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

لا أعتقد أن قصتي أو قضيتي هذه جديرة بالاعتبار، رغم أن أحداثها مثلت في حياتي منعرجا وخلقت داخلي صراعا عنيفا، لكني لم أضعف أمام تيارها، بل تحديته وخلقت من الكبوة تمردا، صنعت منه معنى آخر لإثبات وجودي، ولم أفتح لليأس بابا في حياتي. فالقافلة لا يوقفها عواء الذئاب،

0: لما ردأت الطقس كان الشوق يحملني إلى محطة القطار. كانت قد أعلمتني أنها ستعود اليوم من العاصمة. كنت على عجلة للوصول إلى قاعة الانتظار حتى أحتمي من زخات المطر. هدأ هدير القطار ونزل المسافرون ورأيتها. اهتز قلبي بين ضلوعي وانخطفت روحي متمردة على هدوئي لتسبق خطواتي، لكنها ظلت واقفة متأملة منتظرة. ولحق بها راكب من القطار فامتدت يداها تعانق يديه في ارتعاش وجنون. نظر في عينيها ثم استل يده من يدها في رفق وعاد إلى القطار وطيف ابتسامة رقيقة مرسوم على شفتيه. ظلت واقفة هناك بينما تحرك القطار بطيئا مواصلا رحلته. بقيت هي تراقبه عبر النافذة وتتطلع إليه كأنها تودع حلما جميلا. خيم على المحطة سكون قاتل وأحسست أني أنحدر إلى أسفل وأن الأرض تغور من تحتي لتبتلعني. أحسست كأنما أطعن من خلف وبقسوة لا مثيل لها. وقبل أن يرج هدير القطار الرصيف وما عليه قفلت راجعا وقد ضاع من قدمي الطريق. انتشر من حولي ضباب وخوف واستبدت بي عواصف من الظنون، لكني وصلت سيري وأنا أعرف أني لو عدت إليها فإنها ستنكر وستعتبر ذلك عاديا، ولكني لن أصدقها لأنها كاذبة كاذبة كاذبة.
1: لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي،

ما زال زئير الرعد يتكرر، وصفير الرياح يطارد أوراق الشجيرات، وقطرات المطر تتزايد تتسارع ثم تشتد وتشتد. تحول سكون الشارع إلى عاصفة جامحة، لمعان البرق يومض في قلبي الشك. خفت أن أغرق في وحل ظنوني، فأسرعت نحو بيتي.

نظرت في المرآة فإذا وجهي يخجل مني ويلومني، فأنا غبي وبلهتي فاقت الحدود. وضعت رأسي بين كفي فغزتني الصور تطاردني وتعصف بي، صور الماضي الوردية وصور الحاضر المهمشة، صور تهاجم رأسي وتزرع في السؤال تلو السؤال. لجأت إلى مذكراتي علني أمسح شيئا من ذعري، وشرعت أكتب حكايتي علني أحتمي بها من قناعات أخلقها وحدي وأصدقها. لكن القلم تمرد علي قائلا: أنا آسف يا رجل، أنا لا أحتمل النفاق، وليس بمقدوري أن أخط الفشل، فكيف لك أن تبارك هذا التصرف؟ استضعفت القلم فكسرته حتى لا تتفاقم مأساتي. لكن ماذا أقول لأدمعي وهي تحفر وجهي؟ ماذا أقول لأضلعي وهي تضطرب داخل جسدي؟ أقول هانت؟ أقول خانت؟ لا، لن أقول شيئا، فأنا عاجز حتى عن الكلام.

0: انقضى يوم ومرت من قبله أيام قبل أن ألقاها، وكأن شيئا لم يكن. فجاءتني وقالت:
1: أينك يا رجل؟ ظننت أنك ستسابق الزمن والطريق لتلقاني، ظننت أن الشوق سيغلب خطاك، حسبتك دفئا يقيني برد السفر، انتظرت لقاءك وأنا أحمل قلبي بين راحتي، عساك تحس بما أكنه لك من حب وشوق، لكنك أمدتني وبخرت أحلامي.
0: ودفعت نحوي وجها قاسيا ورمتني بعينين أحالتا المسافة التي بيننا إلى الصمت. وجدت الحيرة مكانا في رأسي فلم أجب. هل يجوز اللعب بالمشاعر؟ لم أكن أسمع كلاما، بل أسمع صمتا وحركات ونظرات. فقدت جرأتي ومرونة اللفظ على لساني، وحاولت أن أثور، أن أتفوه بألفاظ قاسية، لكني وجدت نفسي عاجزا حتى عن الكلام. وحتى لا ينفجر الدم في شراييني تمتمت متلعثما: وذاك من يكون؟ إني رأيتكما، إني سمعتكما، فلا تكذبي.

فرأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أقصر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته فرأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أقصر فكسرته

تركتها وقررت الرجوع إلى البيت. سلكت دربا متعرجا ووجهها محفور بداخلي يطاردني يسائلني ويحاورني بكل جرأة ومن دون وجل. أدرت المفتاح في قفل الباب دورتين بعد أن ولشت البيت، وأقسمت أن لا أغادره قبل أن أبرأ من الهوى ومن الجنون. فالصقر المهزوم يلازم وكره ولا يطير، والبلبل لا يحلق بجناح مكسور. فكوني كما تبغين، أنا رجل بسيط وعواطفي ترفض الانحدار.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حياتنا.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

تطري النفوس بلذة الإيمان، وأقم صلاتك غدوة وعشية، واجعل صيامك مشرق الأفنان، واذكر إلهك خفية وتضرعا، واشكر فضائله بلا نقصان، واختم تراتيل القراءة.

0: صباحكم سعيد. التمديد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والمعاهد الرياضية إلى يوم 28 جويلية الجاري. اتحاد الشغل يصف عدم ترفيع الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا بالإجراء القسري. تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 97 يوم توريد. العدو الصهيوني ينفذ عملية نسف في خان يونس ويستهدف شرق المدينة. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى أكثر من 4300 شهيد. نلتقي إن شاء الله في تمام 6:30. أترككم الآن مع ريم بن جويرة إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

صباح الورد وصباح الفل لكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاق. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد ليام. نتلاقاو بكم اليوم السبت 4 جويليا 2026 ميلادي الموافق ل 19 محرم 1448 هجري، 36 يوم في فصل الصيف. ما شاء الله معناتها مر شهر وأكثر من شهر، شوفوا قديش الصيف هكا خفيف ويتعدى فيسع فيسع. ما علينا كان نحسنوا استغلاله، نتفرهدوا احنا والعائلة الكل، وإن شاء الله ربي يزهي الأيام الكل. تحياتي لكم الناس كل اللي تابعوا فينا، صباح عليكم. عديد الفقرات، عديد الاستضافات باش تكون معاكم اليوم، باش نعطيكم كل ما هو جديد باش تواكبوه معانا. بعد شوية إن شاء الله باش يكون حاضر معانا الشيخ والإمام شفيق شطورو، أيضا باش تكون زيدة عنا أطليلة في الشأن التربوي ومع المربية والمختصة باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله في حدود تقريبا 8 صباحا، باش نحكيه على صغيرنا وعلى كل ما يخصه كيف كيف. زيدة نعطيكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، ديما تواكبوا الجديد على موجات إذاعة إصفاق، نعطيكم زيدة كل ما يفيدكم أبليكاسيون تجمو تستخدموها وتستغلوها وتفيدكم إلى جانب جديد شأن الثقافي والفني وكل ما هو على صعيد وطني وجهوي. إن شاء الله اتبعوه معنا في منوعة أحلى صباح، أحلى صباحات يتمنيه لكم الفريق الكل. أمير الكونسوليت أمير الجاموسي معنا في الإخراج الفني، كيف كيف زدا في الإخراج التلفزي طارق بكور، تحياتنا ليه كل الفريق. صباح عليكم وريم بنجويرة، تقولكم شنهاركم زين، شنهاركم أسعد ليام.

أجمل الصباحات لكل مستمعينا، للناس كل اللي تابع في منوعة أحلى صباح المتواصلة معكم على موجية إذاعة إصفاقس. نعرفوا درجات الحرارة ليميت هذية مرتفعة، والصيف زدا هذا فما درجات حرارة مرتفعة، ولاحظنا السنوات الأخيرة الكل الحرارة ماشية وترتفع أكثر، والفئات الأكثر ربما عرضة لأنهم يتقلقوا من الطقس الحار. فما فئات يلزمنا ديما نتذكروها بالماء وديما نحاولوا ننتبهوا لها، لأنه البقاء فترة طويلة في درجة حرارة مرتفعة نجم يسبب أضرار صحية، ويلزمنا ننتبهوا خاصة للناس اللي كيف ما كبار السن كيف ما الأطفال، هذا ما يأكدوا عليه العلماء والأطباء ديما. يقول لك كبار السن اللي تزيد أعمارهم عن 60 عام وما أكثر عرضة للمشاكل المرتبطة بالحرارة، بالتالي من الأفضل أنهم يتجنبوا تعرض الحرارة الشديدة للشمس ديما، يحاولوا يخرجوا وقت اللي الشمس ماهيش قوية، وزيدا يحاولوا حتى كيف يصطافوا ديما ما يقعدوش عرضة للحرارة مباشرة حتى يحافظوا على صحتهم. كيف كيف الأطفال نفس الشيء، وهما الفئات اللي زيدا يقلقها برشا الحرارة المرتفعة تقلقها، ويلزم الأمهات يحرصوا على ترطيب أجسام أطفالهم قدر الإمكان من خلال بعض الأطعمة والمشروبات والعادات اليومية والصحية، نكثروا برشا برشا من شرب الماء ومن العصائر ومن كل ما هو يحافظ على صحة الطفل. أيضا حتى اللي عندهم أمراض مزمنة زيدا يلزمهم ينتبهوا من الطقس الحار ومن ارتفاع درجات الحرارة، خاصة الناس اللي عندهم ضغط الدم والسكري. زيدا الرياضيين يلزمهم زيدا حتى هما ينتبهوا، ربي متحهم بالصحة، أما يحاولوا أنهم يمارسوش الرياضة وقت اللي فما درجات حرارة مرتفعة، ديما يحاولوا يمارسوا الرياضة وقت اللي بعد الأربعة متاع العشية، وقت اللي هكا الطقس يبدأ يتحسن وتبدأ درجة الحرارة منخفضة. أيضا السيدات الحوامل أيضا يلزمهم ينتبهوا من حرارة الشمس، ويحاولوا ما يتعرضوش للطقس الحار في فترة الحمل الكل. كيف كيف زيدا ينتبهوا من نقص فيتامين دي، لأنه فيتامين دي يلزمنا نحاولوا ديما ننتبهوا له وديما ناخذوا الفيتامينات اللازمة وخاصة الأغذية اللازمة ليه. كيف كيف زيدا هو نعرفوا أنه الشمس هي أكثر عامل يعطينا الفيتامين دي، لكن زيدا يلزمنا في نفس الوقت نحاولوا أن ما نقعدوش عرضة لأشعة الشمس في فترة الذروة. حتى الناس اللي ماشية تعوم خاصة اليوم في الويكاند برشا ناس تختار أنها تمشي تصطاف وتعدي أوقات حلوة ومزينة على شواطئ تونسنا الجميلة. الناس ذوما قلهم إن شاء الله زينة وإن شاء الله تعملوا تفريدة مزينة، وديما زيدا اختاروا أنكم تعوموا مش في وقت درجات الحرارة تبدأ مرتفعة برشا ومش وقت اللي الشمس تبدأ في كبد السماء. دونك كما يقولون الأطباء حاولوا تعوموا قبل 10 متاع الصباح، وكيف كيف زيدا تعوموا بعد 4 متاع العشية، باش هكيكا تحافظوا على صحتكم وعلى سلامتكم. ربي يحفظ الجميع وإن شاء الله صيفية مزينة ليكم الناس الكل. نعطيكم فكرة عن حالة الطقس وإحنا نحكيه على ارتفاع درجة الحرارة في الصيفية هذية. اليوم السبت في صفاقس تحديدا فما سحب كثيفة مع أمطار رعدية، هذية أهم ما يميز طقسنا لليوم، سماء مغيمة ثم كثيفة السحب مع أمطار محليا متوسطة، والحرارة مستقرة في مستوى بين 30 و 36 درجة، الرياح شمالية شرقية قوية على صفاقس 40 وقرقنة 33 كيلومتر في الساعة ومعتدلة في بقية المناطق. أكيد نعطيكم أفر تفاصيل بعد السبعة متاع الصباح من المعهد الوطني للرصد الجوي، نمدوكم بكل التفاصيل حول طقسنا لليوم والغدوة الحيلة حق وللأيام القليلة القادمة.

صباحكم بالورد وصباحكم خير وبركة مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تبعثونا في التحايا. نشكركم الناس كل اللي تختاروا الاستفاقة على صوت إذاعة صفاق السعاد القدسي. إن شاء الله يومكم مبارك وسعيد. تقول أنا الاستفاقة ديما على صوت إذاعة صفاق، سنبقى معاكم نهار كامل مصباحة الليل لين يفل البث المباشر، معناها وانا متواصلة معكم. شكرا لك سعاد، شاء الله العشرة ديما. ربي بيرك فيكم مستمعينا الكل. نعرفوا اللي في الصيف ما شاء الله، نعرفوا فصل الغلال والغلة متوفرة ما شاء الله. احنا بلادنا بلاد خير والغلة فيها ما شاء الله متوفرة بشكل كبير، وكل فصل وشنو اللي يميزه كل فصل وشنية الغلال اللي فيه. ونعرفوا في الصيف نلقاو مختلف أنواع الغلال واللي هي فيها برشا فوائد وبرشا منافع، واللي في الصباح نجمو نتناولوها في أول استفاقتنا، معناها تعطينا انتعاشة وتفرهد علينا وتفيد زادة صحتنا. العلماء والخبراء يقولوا الفواكه الصيفية من أفضل الأنواع اللي تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

وهي تساهم بشكل كبير في ضبط مستويات الكوليسترول، يعني خاصة الناس اللي عندهم إشكاليات في الكوليسترول دوك تنفعهم برشا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل كبير. وأكدوا أنه فما عدد كبير من أنواع الغلال الصيفية، من أفضل الأنواع اللي هي التفاح محليك التفاح العربي، نبدأ نستنيوه من صيف لصيف، فيه نكهة كالحقيقة تعمل الكيف تختلف عن ربما احنا تقريبا ولينا نشوف الغلال في كل الأوقات وعلى امتداد الفصول، لكن ديما الحاجة عزها في وقتها. احنا هذا هو مع تفاوتها الغذائية والصحية كي تبدأ في وقتها. والتفاح نلقاوه في الصيف، التفاح العربي اللي هو من أفضل الفواكه الغنية بالألياف، واللي يرتبط بشكل كبير في الخفض من الكوليسترول في الدم، وخاصة اللي الناس اللي تتناولوا باعتدال. بطبيعة كل حاجة ما نكثروش منها، حتى الغلة معناها نعرفوا اللي فيها سكريات، ديما نحاولوا ناخذوا كل شيء باعتدال ونحافظوا على صحتنا. وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي متعكم بالصحة الناس الكل. كيف ما زيدا فما الغلال الكل تقريبا هي مفيدة ونافعة، أما كل غلة وربما شنو تنفع في الكوليسترول وفي القلب من أكثر الغلال اللي فيها نفع كبير. نلقاو التفاح، كيف ما نلقاو زيدا الحمضيات، كيف ما نلقاو زيدا الكيوي، كيف ما غلال أخرى زيدا كيف تخلينا نحافظ على صحتنا. وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع وربي متعكم بالصحة الناس كل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا فينا.

0: نكمل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. من المتوقع أن يشهد طقس اليوم سحبا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وسحب عابرة ببقية الجهات، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات، والبحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية يوم الأربعاء القادم. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين 13 من جويليا الجاري من الساعة 5 صباحا إلى الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة والمتعلقة بمطالب القطاع. في أخبار العالم، قال الباحث في العلاقات الدولية محسن فرخاني أن تشييع علي خامنئي سيشهد مشاركة أكثر من 20 مليون شخص دعما للجمهورية الإسلامية، وسيشكل رسالة إلى واشنطن وتل أبيب بأن الضغوط لن تنال من تماسك إيران وأن شرعية النظام تستند إلى الدعم الشعبي. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن حاملة طائرات شارديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
3: عشرة ديمة.

0: 40 دقيقة بعد السادسة صباحا، تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تسمعوا في ذاعة إصفاقس. صباح الخيرات وصباح المسرات لكم الناس الكل. نحب نرحب ضيفي منورني برشا في الاستوديو، الأستاذ والشيخ والإمام الخطيب شفيق شطورو. صباح النور، صباح خير وبركة أستاذنا.
1: صباح النور،
0: قرب لنا الميكرو.
1: صباح العنبر،
0: يا عايشك. يا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا عايشك، صباحك إن شاء الله كله خير وكله بركة. أنت وكل من اختار الاستماع لينا في الوقيت ذي نحييوك أستاذنا. نحن اليوم باش نقفوا على الحمد، وأحنا ديما نحمد ربي في كل وقت وفي كل حين، وحبينا نحكيه شنو الحمد وعليش ربطه بصفات القوة. نقول الحمد لله رب العالمين، كيف ما زيدا نقول احنا نحمد ربي في كل وقت وفي كل حين، ونحمده على ما اعطانا وعلى ما منع عنا.
1: الله يبارك لك ان شاء الله. ما هو احنا حتى ما غير ما نفرغ روحنا نقول الحمد لله، واللي يعطس يقول الحمد لله، واللي يمرض يقول الحمد لله،
0: وحتى كي نسألك شنو حوالك تقولي الحمد لله.
1: الحمد لله
0: في كل، حتى نبدأ هكا مقلق شوية، حتى نبدأ ديما نقولوا أول حاجة نسبقوها نقولوا الحمد لله.
1: هي أنت تعرف اسم ربي شنو؟
0: أيوة،
1: الحميد.
0: الحميد
1: لأنه يحب الحمد، يحمد عبده وعبده ويحب عبده اللي يحمده. تعرف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله عليه وسلم
1: اسمه محمد.
0: محمد
1: وهو كثير الحمد.
0: نعم،
1: يعني أنت من منطلق هذية، من منطلق البداية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وهو كثير الحمد، وأن الله سبحانه وتعالى يحب الحمد. فإذا أفضل ما في عندنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. يعني إذا كان تحب الميزان متاعك يتملأ يوم القيامة فأكثر بالحمد. قال بعض الصالحين أول كلمة تسمعها في القبر عند البعث الجديد هي الحمد لله. يعني أول كلمة تقولها وانت في عند السؤال في القبر هي الحمد لله.
0: معناها الإنسان كي يبعث
1: إذا
0: يوم يبعث القيامة
1: إذا تعود
0: جديد.
1: عليها
0: أيوة.
1: إذا يبعث في القبر للسؤال،
0: نعم،
1: لأنه قيل أنه يبعث من شعيرات الأنف، فهيك العطسة تخليه متعود يقول الحمد لله. إذا سمع الملائكة الحمد لله قال رجعوا، مش يحاسبوها السيد هذا،
0: هو حامد ربي.
1: هذا في الحياة يحمد وفي الموت يحمد، فما غير ما نمشيوله معناته خليه غادي أموره منظمة. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. إذن الحمد لله هي علاقة الحب، لأنه ما تستناش النعمة حتى تجيك باش تقول الحمد لله، لا. أن الله سبحانه وتعالى في ذاته وفي جماله وفي جلاله تحمده على خلقه للجمال، على خلقه للأرض، على خلقه لنفسك، على خلقه للعلاقات اللي ما بيناتنا، على خلقه لصغيراتك الراجلك، على خلقه لأمك وبوك، كل ما في الوجود يستوجب الحمد متاعه.
0: حتى يا شيخ، حتى وقت لي مثلا أنا سعيد الحاجة وحاول جاهدا وما وصلت لهاش مثلا وربي ما كتبه ليش، حتى في ذيك نحمد ربي، خاطر نتصور اللي هي راهو كان جا فيها خير راهو ربي يكتبه لنا، ولا كيفاش نفسروها؟
1: هو احنا هيت نعرفوا صفة ربي سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: هو الكريم،
0: نعم،
1: وان كل عمل يعطيه لك ربي سبحانه وتعالى هو خير لك. يعني انت، احنا ما نعرفوش العالم، احنا في عالم الاسباب،
0: نعم،
1: عالم الفيزياء، ما نعرفوش غدوه الحي شنو اللي صار. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. انا ما نعرفش غدوه شنو اللي صار لي صاير لي، لكن ربي يعلم، وربي لانه يحبني،
0: نعم،
1: وربي لانه خلقني ويحب لي كان الخير،
0: يكتب لي كان الخير،
1: اختار لي الخير،
0: الخير فيما يختاره
1: اللي الله. انا شفته توا ماهوش باهي بعلاقات الواحد والاثنين،
0: برؤية الضيقة،
1: يعطيك الصحة،
0: اللي ربي حكيم هو أدرى بحكمته
1: وأدرى بخلقه،
0: نعم،
1: وبالتالي ربي سبحانه وتعالى ما يعطيك إلا الباهي فيك. أنت شفته
0: باهي أما وراء
1: أنت شفته خايب أما هو هيك الباهي ليلك.
0: نعم.
1: ما منعك ربي إلا أعطاك.
0: نعم.
1: أنت شفته منع
0: أما هو راهو في الحقيقة عطاء.
1: عطاء
0: هو منعه ذيك الشيء عنك لأنه ما فيش خير ليلك،
1: لأنه مش يكون
0: لأنه
1: فيه،
0: لأنه مش يكتب لك ما هو خير.
1: بالضبط.
0: ما هو خير لك،
1: لأني أنا ما نعرفش، فوضت أمري لله سبحانه وتعالى.
0: هذيك باش تجي التسليم لله،
1: التفويض والتسليم.
0: التسليم لله معناها كي نسلم أمري لله بقناعة ثابتة، سبحان الله ربي ييسر الأمر ويكتب صح. الخير
1: احنا أول آية في نقراوها شنية؟ الحمد لله رب العالمين.
0: رب العالمين.
1: وبعد ما تاخذ النعم الكل في الجنة شو تقول؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
0: رب العالمين.
1: شفت الحمد هذية أعطاهولك ربي سبحانه وتعالى كنز ليلك أنت باش تتمتع به أنت. وأعرف أنه كل ما زدت في الحمد زادك ربي سبحانه وتعالى في العطاء. لأن شكرتم
0: لأزيدنكم.
1: يعني
0: نعم.
1: الحمد هو هيبة، هو زيادة في الخير، هو زيادة في العطاءات. رد بالك لا في لحظة من اللحظات تقول شبيني، لا ما دام اختاره لي هو هيك الباهي.
0: نعم.
1: ما دامني اثناء ما نجحتش، تعرف علاش ما نجحتش اثناء؟ انا ما نعرفش، لكن عاوم جاي نلقى عندي 18 معدل.
0: نعم.
1: و17 معدل واخذيت احسن الشعب، لكن اثناء لو كان نجحت راني اخذيت ب10 وراني ممكن ما نلقاش.
0: هو ادرى بحكمته،
1: اعطاني اللي هو
0: اللي خير لي. نعم. واختار لي الخير.
1: بينما الشكر، علاش الشكر ضيق شوية؟ لأن الشكر يجي كان في العطاء.
0: هذا هو الفرق ما بين الحمد والشكر.
1: علاش الحمد أعم؟ الحمد عنده ثلاثة مسارات.
0: اي
1: الحمد على الصبر،
0: اي
1: والحمد على العطاء، والحمد لذات الله تعالى حب من غير لحاجتك حتى شيء، تحمد ربي سبحانه وتعالى
0: على عظمته وعظمته
1: لأنه يحب الحمد.
0: والحمد للصبر.
1: عجبا لمري ابن آدم أو عجبا للمؤمن أمره كله خير. إذا أصابته مصيبة صبر، وإذا أصابته ضراء صبر، وإذا أصابته سراء شكر. يعني أنت الصبر متاعك والحمد متاعك الأمور ما مشيتش،
0: لكنك تحمد في ربي.
1: الحمد لأنه وش يعوضك،
0: لأنه أكيد مخبي لك الخير جاي قادم.
1: لأن خلينا كما قلت أنت الكلمة السمحة ياسر، خلي سلم أمرك ليه.
0: نعم.
1: راهو في الأخير مش يكون كان الخير اللي لك أنت، إنما على العسر يسرى. هيك علاش المؤمن لابد أن يكون مبتلى. لابد، ما ثمش مؤمن ما هوش مبتلى، يلزم تكون مبتلى حتى تكون يا صابر يا شاكر يا كافر.
0: نعم.
1: اختيار انت تو مش تختار.
0: وربي مش يزيك على صبرك، مش يعوضك.
1: الصبر هو الايمان، او شطر الايمان هو الصبر.
0: نعم.
1: والصبر في ذاته اخي ربي سبحانه وتعالى راهو خصصه باجر واحد، شنو؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب.
0: نعم. وبشر الصابرين.
1: اي لا ما عندكش لا لا في كل العبادات، كل عبادة عندها مقاييس متاع أجر.
0: نعم.
1: إلا الصبر ما عندوش مقياس.
0: سبحان الله.
1: الصبر عطاء من ربي، رضا من ربي سبحانه وتعالى. أنت صبرت، إذا ربي مش يعطيك.
0: صبرت نلت.
1: إيه لا مش يعطيك، لأنك قلت له يا ربي، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه
0: راجعون،
1: مباشرة عند المصيبة سلمت أمرك لله. علاش؟ لأنك إنسان تعرف أن الله سبحانه وتعالى اختار لك اللحظة هذه لصالحك أنت مش لغيرك.
0: نعم.
1: وبالتالي أحمد ربي على هذا، وأحمد ربي على ذاته العظيمة. وشوف نرجع لك الكلمة الأولى اللي قلتها أنت، أن الله سبحانه وتعالى ربط الحمد بصفات الجلال.
0: نعم.
1: وإحنا عندنا صفات الجمال.
0: نعم.
1: وصفات الجلال.
0: أيوة.
1: صفات الجلال، صفات الجمال هي الرحمة، العفو، المغفرة، هكلا الصفات اللي صفات العطاءات الكبرى.
0: العطاء إيه تذكر فيها برشا محبة.
1: وعندنا صفات الجلال هي صفات القوة الربانية، عظيم السلطان، القهار الجبار
0: الجبار
1: هكم الصفات. انت شعملت انت انت التجأت الى صفات الله العظمى الجبار صفات الجلال لتحتمي بها.
0: نعم والحمد لله.
1: الحمد لله ربي يبارك لكم ان شاء الله.
0: يعيشك ربي يبارك فيك شيخنا. نختم بدعاء لقانا معك اليوم اللي اسعدنا واسعد مستمعينا.
1: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك ربي من شر ما صنعت، ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي ذنبي فلا يغفر الذنوب الا انت.
0: اللهم اني اصبحت واصبح الملك لله وحده. اللهم اني اسالك خير هذا اليوم وخير ما بعده، واعوذ من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عبده ورسوله.
1: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم إني أسألك لكل المستمعين خير هذا اليوم. اللهم نسألك لهم الصحة والعافية والنجاح في الدنيا والآخرة يا أكرم من سئل يا رب العالمين.
0: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: اللهم أمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين يا عزيز يا ديان يا رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وشكر لله. هذا النغم بصوت الفنان فوزي بن قمرة. وصلنا ل 56 دقيقة. تحياتي لكم مستمعينا الكل. سعاد تقول اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم آمين. تحياتنا ليك سعاد، شر نهارك زين. كيف كيف زادا تحياتنا لطاهر العياري. إن شاء الله يومك مبارك وسعيد. كيف كيف زادا يقدم لنا دعاء. شكرا ليك صديقنا. شكرا لكل الأوفياء. تحياتي لكم الناس كل. أحلى صباح متواصل معكم حتى للتسعة. بعد شوية إن شاء الله باش نواصلوا معكم مع عناوين الأخبار، وبعد نتعرفوا على حالة الطقس لهذا اليوم من المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب أن نمدوكم بآخر الأخبار والمستجدات، إلى جانب أنه باش تكون ضيفتنا أماني عفية مختصة في التربية وفي الطفولة، باش نحكي وزيدا على مواضيع تهم صغيراتنا. شوفوا قديش مهم أن ننتبهوا لبرشة تفاصيل تخص صغيرنا باش نربيوه تربية سليمة، وباش هكيكا ينشأ في ظل التوازن ويكون شخصية متوازنة وناجحة وفاعلة في المستقبل. كيف كيف زيدا مع الأستاذ أحمد بن عطية مش ناخذ كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا تركبوها معنا، إلى جنب يقدم لنا زادة أبليكاسيون تفيدكم وتجمو تستغلوها كيف ما يلزم. أيضا باش نعطيكم فكرة عن أهم الأجندة الثقافية، أهم نلقاو من مهرجانات ومن تظاهرات ثقافية تعيش على إيقاعها البلاد وجهة صفاقس عموما. نخليو المجال زملائنا من قسم الأخبار باش يمدونا بعناوين الأخبار ونحن راجعين. بقاو معنا.

0: صباحكم سعيد. التمديد في أجل التسجيل لمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والمعاهد الرياضية إلى غاية يوم 8 جويلية الجاري. اتحاد الشغل يصف عدم ترفيع الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا بالإجراء القسري. تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 97 يوم توريد. العدو الصهيوني ينفذ عملية نسف في خان يونس ويستهدف شرق المدينة. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى أكثر من 4300 شهيد. نلتقي إن شاء الله في تمام 7:30 لتقديم تفاصيل هذه العناوين. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: سبعة دقائق بعد السابعة صباحا، أحلى وأجمل الصباحات لكم مستمعينا. من الأخبار المزيانة أنه صابت الفستق لهذا الموسم للسنة ما شاء الله باش تكون صابة ممتازة. هذا آخر الأرقام والتقديرات، وهذا ما صار حتبين مندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة. إيمس أكدت أنه صابت الفستق لهذا الموسم باش تبلغ نحو 4900 طن، أي بزيادة تقدر ب 15% مقارنة بصابة الموسم الفارط. هذي الكل يرجع تطور في الانتاج إلى تكثيف الغراسات في النمط المروي ودخول غراسات فتية طور الانتاج، وعدد أصول الفستق بولاية قبصة يوصل ل 2.8 مليون أصل، وتتوزع خاصة بمعتمديات قبصة الشمالية وسيدي عيش وأم العرايس والكتار، وعلى مساحة تقدر ب 20,000 هكتار. ما شاء الله صابة جيدة لهذا السنة، إن شاء الله ربي يبارك ويزيد. نعرف زيد حتى في سيدي بوزيد نلقاو الفستق وفي عديد المناطق، ونعرف تونس ما شاء الله بلاد خير وخمير وفي كل منطقة، ونلقاو منتوجات فلاحية ممتازة وجيدة، واللي يعجبك في منتوجنا أنه من النوعية الجيدة ديما على مستوى عالمي. نلقاو كيف ما نلقاو زيتوننا وزيتنا من أجود الأنواع، كيف ما نلقاو القوارص والبرتقال كيف من أجود الأنواع، كيف ما نلقاو الحبوب والقمح أيضا نحن ما شاء الله من أجود الأنواع، وسنة زيدة صابة جيدة بالنسبة للحبوب. إن شاء الله ربي يبارك ويزيد في كل هذه المنتوجات. ما شاء الله بلادنا محلاها، ربي يحفظها وربي يحميها، وإن شاء الله نخدموها ونتفانيو فيها، لأنه يلزمنا نعرف قيمة هالبلاد وقيمة هالسحر وهالجمال وهالتراث الحضاري الكبير واللي نحن فخورين به برشا، ويلزمنا نخدموه أكثر فأكثر ونوعه بقيمته لهذا الوطن العزيز والغالي.
1: أحلى صباح ميتيو.
0: ميتيو طقسنا لليوم نتعرف عليه مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، نستقبلوه سيد بلال اليحيوي. صباح النور وصباح الفل بلال.
2: صباح النور اختي، مرحبا بكم، مرحبا بكيف مستمعي ذات ساقس.
0: اهلا وسهلا، صباح الخيرات. طقسنا لليوم،
2: طقسنا لليوم نبدأ ونحكيه على البارح شوية، خاصة وين كيف
0: خاصة فما أمطار وغيث نفاق.
2: أي كانت فما شوية أمطار البارح، اللي متمركزة أكثر كانت خاصة في الشمال الشرقي للبلاد بولاية بنزرت تونس ونابل ومحلية كذلك في زغوين. الحقيقة الكميات ما كانش كميات كبيرة، أقصاها كانت في حدود 17 مليمتر في ولاية نابل، في بلعروس من 2 إلى 11 مليمتر، من 1 إلى 6 مليمتر بكل من تونس وبنزرت، وأقل شوية في زغوين من 1 إلى 2 مليمتر. تقلبة البارحة هذه معناتها كانت خاصة متمركزة في المنطقة الساحلية كما شفنا، محلية كانت في ولاية زغوين. بتولي اليوم الصباح معناتها نهار السبت معناتها يتواصل بقايا أمطار، يقولوا بقايا ما أمطار، معناتها خروج تقلبات هذه تبقى فقط على المنطقة الساحلية الشرقية، فقط بقايا أمطار خلال الفترة الصباحية، وسحب قليلة تكون موجودة ببقية الجهات، تتكاثف تدريجيا آخر النهار إن شاء الله وبداية الليل بالوسط الغربي مع إمكانية دور خلايا رعدية محلية تكون مسحوبة بعض الأمطار. أيضا الريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي بشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، باش تتواصل قوية شوية خاصة قرب السواحل ومعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر مازال مضطرب إلى شديد اضطراب على أغلب السواحل بتاعنا، ودرجة الحرارة اليوم تعود من جديد في الارتفاع، يكون الارتفاع طفيف اليوم مقارنة بيوم أمس، حيث تتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 34 و 39 درجة بالنسبة لبقية الجهات، وإن شاء الله في سواقس المتوقعين في حدود 33 درجة. يوم غدا إن شاء الله نعود للاستقرار في حالة الطقس بالنسبة للعوامل الجوية، مع عدا الريح اللي مازالت قوية شوية، مع تتقلص هي الحقيقة سرعتها لكن تبقى قوية شوية خاصة في المنطقة الساحلية أيضا وبالجنوب، وغدا يكون طقس عامة قليل السحب على أغلب المناطق مع هبوب رياح. من القطاع الشمالي اللي باش يكون بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب كما قلنا مع قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. البحر مازال مضطرب ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف بدرجة لدرجتين مقارنة بهذا اليوم، ويتواصل الاستقرار إن شاء الله في بداية الأسبوع وتتقل زيادة نسبية كيف سرعة الرياح بداية الأسبوع. يبقى فقط هناك إمكانية لظهور خلية رعدية بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب خلال يوم الاثنين مساء، ويعود من جديد الطقس عامة صافي لقلة سحب خلال يوم الثلاثاء مع ارتفاع اللي بش يكون تدريجي في درجة الحرارة.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل سيد بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، وإن شاء الله يومك مبارك وسعيد.

منازل بصوت صلاة. وصلنا ل 27 دقيقة. أحلى صباحات لكم مستمعينا. الناس كل اللي اختارت الاستفاقة على صوت إذاعة صفاقس نحييهم. شان نهاركم زين, شان نهاركم أسعد الأيام. شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا دولة الصور والفيديوهات للاعب الدولي والعالمي كريستيانو رونالدو, اللاعب البرتغال العالمي اللي ما شاء الله عليه معناتها 41 سنة هو مازال يتميز ومازال يتألق. شفنا في الفيديوهات ناس كل دولتها الصور والمواقع التواصل الاجتماعي انه يتمتم قبل ما يسجل ضربة الجزاء وقبل

نقولوا بسم الله قبل ما نبديو في امتحان ولا في أي مسألة، ديما نبديوها بالبسملة وبسم الله، نتوكلوا على ربي سبحانه وتربينا زيدة على غنية ياسر ياسر مزيانة حبيناها بصوت محمد ثروت بسم الله، خاصة الأطفال نهديها للأطفال الكل اللي يسمعوا فينا في الوقاية هذية، ونعرفوا ما شاء الله عليهم الصغيرات يقوموا على بكري، والأمهات يقول لك في القراية يقوموا مستيخر، ونبدأ نقيم فيه ونعود، وفي العطلة ما شاء الله يقول لك يبدأ من الصبح بكري ويقوم على بكري ويبدأوا هكا ناشطين ويعملوا بهجة في الدار، إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يبارك فيهم. بسم الله الغنية هذية اللي عندنا معها برشا هكا ذكريات بصوت الفنان محمد ثروت، نهديها للصغيرات الكل اللي يسمعوا فينا لقيت هذية، وحتى للكبار اللي ترجحهم برشا هكا برشا ذكريات وبرشا حنين. بسم الله بصوت

بسم الله بسم الله. احلى كلام تعلمناه بصوت الفنان محمد ثروت. محلاها الاغنيه ومحلى كلماتها وقديش هكا بسيطه وعميقه، وخاصه توصل مباشره للصغيرات، توصل الرساله. تحياتي لكم مستمعينا الكل، تحياتي زيدا للناس اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها، كيف ما صديقتنا الوفيه مديحه، نقولها ان شاء الله بطول العمر وان شاء الله بدوام الصحه، ان شاء الله برشا خير وبرشا فرحه يا مديحه، وان شاء الله ربي يعطيك كل ما تتمنى في هذه السنة وفي السنوات القادمة ليك وللناس كل اللي اليوم 4 جويليا يحتفلوا بعيد ميلادهم، نقول لهم بون انيفيرسير. تحياتي لكم الأصدقاء والأوفياء اللي تابعونا واللي يبعثونا في برشا تحايا حلوة ومزيانة. من بين الأخبار اللي تهم ربما الناس، خاصة اللي اختاروا أنهم يلتحقوا بشعبة الرياضة والمعاهد الرياضية، تم التمديد في جيل التسجيل لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والمعاهد الرياضية. هذا البلاغ اللي أعلنت عليه وزارة الشباب والرياضة أمس الجمعة 3 جويليا، أنه باش يتم التمديد في جيل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بموقع الكتروني. مع اليوم كان يتم التسجيل متواصل حتى النهار الاربعاء القادم 8 جويليا 2026. ان شاء الله موافقين الناس كل، ان شاء الله بعد البكالوريا للناجحين اللي هنيناهم واللي ديما نجدوا لهم التهاني، ان شاء الله الف مبروك ليهم، والعقبه لدوره الابطال يا ربي يلتحقوا كيف كيف ان شاء الله وينجحوا. نعرفوا مش سهل بعد النجاح مباشره هكا وفرحه النجاح نبدأ نفكروا في شنو باش نختاروا ما بين رغباتنا وشنو احنا نحبوا، ما بين ربما السكار وامكانياتنا وشنو نجمو نحقوا، شنو نجمو نوصلوا. هذه المعادلة اللي ان شاء الله ننجحوا فيها، وان شاء الله يكون الاختيار صائب، وان شاء الله كل التوفيق والنجاح لكم في مسيرتكم الجامعية. وكل زيدا نجدوا التهاني زيدا للناس اللي نجحوا، لصغيراتنا اللي نجحوا في النفيام، ان شاء الله ألف مبروك، التحقوا بالمعاهد النموذجية، ان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا الكل. نخليوا المجيز وملينا من قسم الأخبار سهام شعور وفاطمة زلوزي باش يقدمونا نشرة الأخبار، ومن بعد تابعوا أكيد زادة الرياضة، وأحنا متواصلين معكم إن شاء الله حتى للتسعة متاع الصباح. كل ما هو جديد باش تواكبوه معنا ومع منوعة أحلى صباح.

0: صباحكم سعيد. الشركة الجهوية للنقل بإصفاق تضع برنامج سفرات باتجاه شواطئ الشبة والشفار والصخيرة بداية من يوم 5 جويلية الجاري. التمديد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعب الرياضة والمعاهد الرياضية إلى يوم 8 جويلية الجاري. اتحاد الشغل يصف عدم ترفيع الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا بالإجراء القسري. تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 97 يوم توريد. العدو الصهيوني ينفذ عملية نسف في خان يونس ويستهدف شرق المدينة. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى أكثر من 4300 شهيد. ومعكم في التفاصيل فاطمة زلوزي.
1: صباح الخير.
0: وسهام شعور. البداية من صفاقس، حيث يواصل عمال النظافة القيام بحملات تشمل تنظيف الأنهج والشوارع وإفراغ الحاويات وتعقيم المرافق وجمع النفايات، إضافة إلى إزالة النباتات العشوائية وسط درجات حرارة مرتفعة، ما يتطلب احترام المواطن لعملهم ومساندة مجهوداتهم من خلال الالتزام بالنظافة وعدم إلقاء الفضلات بشكل عشوائي.
1: عمال النظافة والبناء والفلاحة والمخابز والنقل والطبخ تتضاعف مشاق عملهم خلال فصل الصيف، ما يتطلب تعديلا لتوقيتهم وتفهم المواطنين لمهنتهم. ريبورتاج زهور الحبيبة.
2: نخدم الشاقة، كل بني، كل جرديني، حدات، كواش،
3: عندك اللي لمد البلاستيك، عندك المرميج، خبز على غالب باش نعملو، واحد عنده صغارات يخدم عليه مزمو يتحدى كل شيء، سخانة، برد، اللي هو
2: ما يخدمش، ما يأكلش.
3: قومك تبيب سماء، ترتاح شوية، الكاسكيت ديما مبلولة بالماء ودبس الماء معاك،
2: يحمي روحه بالمظلة العربي، يحمي روحه بشربان الماء، ويكون ما عندوش امراض مزمنه زاده. يمشي شي واحد عنده طونسيون ولا حاجه، ولا عنده سكر ولا حاجه، هو يخدم مسكين في 8 سوايع في الشمس،
3: يخدم على روحه في الشام. وكان جا الواحد ليدو يشد الدار، ما يخدمش في الصيف، خدمه الكوجان ما تخدمش في الصيف.
4: هيك ما رجل اللي يخدموا في الوقت هذا في السخانه، هيك اللي تعمل عليهم تونس، اما في الكليماتيزر مش موجود في البيرو نتاعو. الشهريه يعني جايه ما غير مزيه، يعني يمشي للبنك يلقاها، بينما الاخر لازم يقبض اخر ضربه.
2: كيفاش قاوم السخانه؟
3: الماء مش برشا، خدمة موجودة، تعب مخلوف، شميز يدين طوال، سروايز مكون خماش، صباط مش بدري، الجين ممنوع مش يدين طوال، شاقي لو مختش
4: سما ترافو، ثلاثة خدامة، واحد يزرب بالبيوش والآخر فجرته بالبالة والآخر قدامهم يعني يمسح في الواحد. صدقني الزرق، تعرف شو لازم ترافو بصفة عامة، مهما كان اسم ترافو عمر ما يتخدم في النهار، سواء كان في السخنة ولا لا حتى في الشتاء، يتخدم كان في الليل.
0: المهن الشاقة في فصل الصيف تتطلب اتباع مجموعة من النصائح تفاديا لأثارها السلبية على الصحة على غرار ضربة الشمس وارتفاع ضغط الدم. وقد وجهت الدكتورة كرامة بوشعالة، وهي طبيبة استشفائية بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بإصفاقس، مجموعة من النصائح على غرار شرب الماء بانتظام وتجنب الجفاف وتفادي ساعات الذروة الحرارية تفاديا للوقوع في بعض المشاكل الصحية.
5: ضربة الشمس هي حالة طبية استعجالية، إجراءات الوقاية التي يجب الالتزام بها هي شرب الماء بانتظام حتى في غياب الأحساس بالعطش، تجنب الجفاف وتعويض الأملاح عند التعرق الشديد، يجب تنظيم أوقات العمل لتفادي المجهود البدني الكبير خلال ساعات الذروة الحرارية اللي هما جينيرالمون من نص النهار للأربعة نتاع العشية، يجب ارتداء ملابس خفيفة تكون فاتحة اللون مع قبعة، استعمل واقي شمسي مناسب لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، عدم العمل منفرد في ظروف الحرارة المرتفعة مع مراقبة الزملاء لاكتشاف الأعراض المبكرة. علامات الإنذار اللي يلزم نتفطنولهم هما العطش الشديد وجفاف الفم، تعب شديد أو ضعف عام، دوخة أو صداع، غثيان أو قيء، تشنجات عضلية، تشوش في الوعي أو صعوبة في التركيز، حرارة جسم مرتفعة واحمرار أو سخونة في الجلد. في حالة الاشتباه في ضربة الشمس يجب إيقاف العمل فورا، نقل المصاب إلى مكان مظلل، نزع الملابس الزائدة وتبريد الجسم بالماء، وإذا كان المصاب واعيا يجب إعطاء الماء على رشفات صغيرة، وما ننسوش الاتصال بالإسعاف فورا إذا ظهرت علامات اضطراب في الوعي وإذا استمرت الحرارة مرتفعة.
1: وبمناسبة موسم الاصطياف ولتأمين التنقل المصطافين، وضعت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برنامج سفرات متجهة إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة، وذلك بداية من الغد وإلى غاية 30 من أوت القادم.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. تقررت تمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري، وذلك عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية www.paro.education.tn.
1: وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة كانتا قد أصدرتا منشورا مشتركا يتعلق بفتح باب الترشح للالتحاق بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 لفائدة التلاميذ رياضية النخبة المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة خلال السنة الدراسية 2025-2026، وذلك شريطة الارتقاء إلى المستوى الأعلى مع استجابة المترشحين من المؤسسة الخاصة لشروط الرجوع إلى التعليم العمومية.
0: في شأن اجتماعي، اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا للألاف من المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر.
1: الاتحاد نبه إلى أن هذه القرارات تتزامن مع تدني مستوى المرفق العام وضبابية الأهداف والسياسات المعتمدة، والتي تشمل ارتفاع الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية مع فقدان الأدوية وتدمر مزدي الخدمات من عدم خلاص مستحقاتهم على غرار الصيادلة والبيولوجيين وعديد الاختصاصات ذات الصلة بالصندوق الوطني للتأمين على المرضى.
0: أكدت الجامعة الوطنية للنقل تفعيل إضراب عام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص ليكون يوم الاثنين 13 جويلية الجاري من الساعة 5 صباحا إلى 9 ليلا، وسيشمل سيارات التاكسي الفردي والجماعي والتاكسي السياحي واللواج والنقل الريفي، وذلك على خلفية ما وصفته بتواصل حالة التعطيل في تنفيذ التعهدات الحكومية المتعلقة بالقطاع.
1: الجامعة الوطنية للنقل أوضحت أن قرار تعليق إضراب 27 من أفريل الماضي جاء بناء على التزامات رسمية بالنظر في النقاط العالقة في أجل أقصاها 31 من أوت القادم، إلى جانب التعهد بالبت في ملف الترفيع في التعرفة خلال شهر جوان المنقضي، بعد أن كان مقررا تفعيله في موفى مارس من السنة ذاتها. واعتبرت الجامعة أن ما تم تسجيله لاحقا من تماطل في تنفيذ هذه الالتزامات واستمرار غياب الحلول الجدية للملفات رغم التعهدات المتكررة أدى إلى تراجع منسوب الثقة وغياب مؤشرات الانفراج.
0: في شأن اقتصادي، وصلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود الأمس إلى 24,539.6 مليون دينار، أي ما يعادل 97 يوم توريد، مسجلة تراجعا بالمقارنة مع نفس التاريخ من السنة الماضية بما يعادل 3 أيام توريد وفق بيانات للبنك المركزي التونسي. إلى أخبار العالم، حيث نفذ جيش العدو الصهيوني 3 عمليات نصف داخل مناطق سيطرة شرقي مدينة خان يونس التي شهدت عمليات عسكرية مكثفة شملت قصفا مدفعيا ونصفا للمنازل والمنشآت المدنية، ما أسفر عن وقوع إصابات وتشريد العشرات من العائلات، وذلك بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
1: على الجبهة الشمالية، وبعد 5 جولات تفاوضية بين لبنان وتل أبيب، لم يلتزم الكيان الصهيوني ببنود اتفاق الإطار الموقع بينهما برعاية أمريكية، وذلك بتنفيذ غارات وتحليق مكثف وإلقاء قنابل صوتية في مناطق عدة. وأعلن جيش العدو إصابة عدد من جنوده في اشتباك بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.
0: وفي مؤشر على أن الحرب بين الطرفين ما زالت متواصلة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى أكثر من 4300 شهيد، فيما أعلنت منظمة الهجرة الدولية عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم منذ دخول وقف إطلاق النار مع العدو حيز التنفيذ في 21 جانفي الماضي، فيما لا يزال حوالي 500 ألف شخص نازحين.
1: سياسيا، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وبخصوص الحرب على إيران وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما للمشاركة في بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في المضيق الذي يمثل على حد زعمهما شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، وأن ضمان العبور الآمن للسفن يحظى بأهمية دولية. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. الشركة الجهوية للنقل بإصفاق تضع برنامج سفرات إلى كل من شواطئ الشابة والشفار وسخيرة بداية من الغد. التمديد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والمعهد الرياضية إلى يوم 8 جويلية الجاري. اتحاد الشغل يصف عدم ترفيع الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا بالإجراء القسري. تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 97 يوم توريد. والعدو الصهيوني ينفذ عملية نسف في خان يونس ويستهدف شرق المدينة، وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى أكثر من 4300 شهيد.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام، أجمل تحية فاطمة زلوزي وسهام شعور. نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع زميل منجعتي طلة وأخبار الرياضة. إلى اللقاء.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
7: عشرة ديمة ديمة.
9: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: مرحبا بكم في أول موعدنا الرياضية. مرحبا بكم في أول موعدنا الرياضية. نهنيو المنتخب المصري اللي كان تأهل البارح للدور الثمن النهائي. نهنيو أيضا المنتخب الرأس الأخضر رغم انسحابه المشرف أمام العملاق الأرجنتيني، خسر بفارق هدف 3-2. باش نرجعوا للمونديال ونمر إلى آخر أخبار النادي الصفاقسي. آخر خبر يتعلق بالمدرب الموسم القادم بالنسبة لفريق كبر CSS. إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع المدرب الصربي ميلوتان سيدروفيتش الملقب بميشو، عمره 57 عام، طوله 1.64 على ذلك، وقع يعني اطلاق اللقب او اسم الشهرة بميشو. الخطة اللي حبسها المدرب هذه 4-2-3-1، طبعا في انتظار الاعلان الرسمي على صفحة النادي على هذا التعاقد وهذا الاتفاق بعد إمضاء العقد. المسيرة متاع المدرب هذا الصربي نجم نقوله مسيرة طويلة في عالم التدريب، تجارب مختلفة خاصة في إفريقيا. آخر فريق دربه هو وفاق ستيف الجزائري، قبله المريخ السوداني، كذلك الزمالك المصري، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، يونغ أفريكانز. كذلك كانت له تجارب مع منتخبات إفريقية كما المنتخب الليبي، المنتخب الأوغندي في زوز مناسبات، المنتخب الزامبي والمنتخب الرومي. النادي الصفاقسي كما تعرف عقد أمس العشية الجلسة العامة الانتخابية بعد عامين ونصف من آخر جلسة انتخابية اللي تم خلالها انتخاب السيد عبد العزيز المخلوفي على رأس الهيئة المديرة، والتحديد كذلك نهار 26 جانفي 2024، باش يخلف وقتها المرحوم المنصف خماخم. الجلسة العامة الانتخابية البارح دارت في أجواء طيبة، عملية التصويت كانت منظمة حسب نقل لنا مبعوثنا زميل فخر بن عبد القادر. القائمة الوحيدة برئاسة مهدي الإفريقة تحصلت على 122 صوت من أجل 166 صوت، وباش تتولى الإشراف على تسهيل شؤون النادي في الفترة النيابية 2026-2028 السنة الرمز هي سنة المئوية. في خصوص انتظارات الأحباء اللي حضروا الجلسة وشاركوا في عملية التصويت، حسب الزميل فخر بن عبد القادر فأنهم عبروا على ثقتهم في الهيئة المنتخبة اللي أغلب أعضاها خدموا مع بعضهم في الهيئة التسيرية وأصبحوا يعرفوا دوالي بالنادي وخاصة رئيس السيد المهدي الأفريقي. نذكروا بالقائمة رئيس الهيئة المنتخبة مهدي الأفريقي، نائب رئيس سامر الفندري، الأعضاء في انتظار توزيع المسؤوليات سامي بوصرصار، مهدي الغريبي، أيمن بوعتور، سهير داود، مهدي الصافي، وخالد سرباجي. عدد من الأحباء كانوا ركزوا في تصريحاتهم لزميلنا فخر بن عبد القادر على ضرورة الإسراع في رفع عقوبة المنع من الانتداب وأيضا تزيد مستحقات الجامعة حتى يتمكن النادي من المشاركة في المسابقة الإفريقية. بالمناسبة نذكركم إش قال للسيد مهدي الأفريقي في زوز مواضيع عادية في حوار كان أجراها مع الصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي.
1: نحكيه على زوز مليار دوات و800، زوز مليار و800 فيهم مليار و400 يمنعون من الانتداب، وفما مليار و400 ملفات تونسية عند الجامعة اللي هي تمنعنا من المشاركة في الكاف. وصلنا اليوم أوفيسيالمون وأنه وقع خلاص المليار و400 بالنسبة للدائنين الأجانب الكل، وخذينا السويف نتاعهم ونستناو جوست في لوفي دانتريديكسيون تاع الفيفا. دونك كلكو جور مشي ترفع منع الانتداب أوفيسيالمون. قاعدنا الإشكال الثاني تو اللي نخدموا عليه هو المشاركة في الكاف. نعرفوا اللي عندنا 3 دوسيي اليوم إنو بلوك على المشاركة في الكاف، الحمد لله يا ربي ديلي نتاع 30 جوان ولا 25 جوي. تعرفوا في آخر اجتماع نتاع لجنة الدعم وقتها تعهدوا به عديد الداعمين دي مابر تاع كوميتي دو سوتيان، كسوا داعمين قدام ولا داعمين جدد، مش انا نقولوا دي سي لو 10 لو 15 يكونوا يتسكروا الدوسيات هذوما ونحكيوا على المشاركه اوفيسيال تاع نادي الرياضي الصفاقسي في الكاف.
0: آخر أخبار منتخبنا بعد المونديال، صحيفة إنجليزية كانت كشفت أمس أن 8 ملاعبية من المنتخب التونسي من اللي خضعوا للتحاليل ضد تعاطي المنشطات كانت النتائج متاعهم إيجابية، والجامعة الحقيقة ما تحسش في الموضوع وكأن المنتخب ملك خاص لها ولا دخل للجمهور التونسي من معرفة أدق الأخبار متاعه. ورغم المساندة اللي قدمها الجمهور التونسي للملاعبية ونحكي هنا خاصة على الجمهور اللي كان تحول من جميع أصقاع العالم إلى المكسيك ثم الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف إلى جانب المنتخب بالتساؤل هنا علاش تكتمت الجامعة على الخبر هذا وهي ما تتحملش مع الملاعبية حتى مسؤولية في ما حصل لأن التحريات أثبتت أن المادة المحظورة كانوا تناولوها الملاعبية في نزل الإقامة في المكسيك من خلال الوجبة اللي كانت تقدمت لهم وموجودة في اللحوم ويبدو حسب آخر التحريات أن العلف اللي تغذى منه الأبقار والعجول يضمن هذه المادة المنشطة على الأقل الجامعة اللي ما اعتذرتش لتونس على خيبة المنتخب في المونديال وما عبرتش على هذه بالاستقالة على الأقل تخرج وتوضح لتونس شنو اللي حصل. في كرة السلة منتخبنا الوطني يمر إلى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 بعد فوز البارح على المنتخب الرواندي 83 مقابل 67. منتخبنا تأهل للدور الثاني قبل الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة الجولة الأخيرة اللي باش يواجه فيها غدوة المنتخب الغيني في ماضي ساعة متاع النهار. نذكر أن النافذة الرابعة باش تقام في تونس من 27 إلى 30 أوت المقبل. إلى المونديال اليوم الفجر وقع اختتام الدور السادس عشر والدور الثاني بتأهل المنتخب الكولومبي على غانا بعد فوزه 1-0 ومنتخب كولومبيا بيواجه المنتخب السويسري في ثمن النهائي. نذكروا بالنسبة للأمس البرتغال تأهلت على كرواتيا 2-1 باش تلعب في ثمن النهائي مع اسبانيا. سويسرا تأهلت على الجزائر 2-0 كما قلنا باش تلعب مع كولومبيا. واستراليا كانت انهزمت او خلينا نقولوا مصر تأهلت على حساب استراليا بركلات الترجيحية 4-2 بعد نهاية 120 دقيقة بالتعادل 1-1. والارجنتين تأهلت على الرأس الاخضر بنتيجة تشرف الحقيقة المنتخب الرأس الاخضر 3-2. ليونيل ميسي اول لاعب بيسجل اسمه في التاريخ بعد تسجيله 20 هدف في مسابقة كأس العالم بعد الهدف اللي كان سجله البارح ضد الرأس الأخضر. طبعا بالنسبة للدور ثم النهائي باش ينطلق اليوم في 6 بمباراة كندا والمغرب، الليلة في 10 فرنسا مع الباراغواي، غدوة لحد في 9 متاع الليل البرازيل مع النرويج، نهار الاثنين في ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك مع انجلترا، 8 متاع الليل البرتغال مع اسبانيا، نهار 3 ختام مباراة ثم النهائي في ماضي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة الامريكية مع بلجيكا، الارجنتين في 5 متاع العشية باش تواجه المنتخب المصري، وفي 9 نهار 3/7 جويليا، في 9 سويسرا مع كولومبيا. المباراة هذه تنجموا تتابعوها على البين سبور وإلا القناة الفرنسية M6. في المنتخب الجزائري رياض محرز يعبر في تصريح إعلامي على أنه ارتداء قميص منتخب بلاده هو فخر ليه، وبالتوازي يعلن اعتزاله اللاعب دوليا عندما قال الآن أترك مكاني لجيل جديد. ذكر المنتخب الجزائري انسحب من المونديال بعد خسارته في الدور 16 أمام منتخب سويسرا 2-0. أيضا حديث عن نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي شقيقته أعنت على اعتزاله دوليا بعد المونديال، على كل ننتظر تأكيد الخبر من لاعب رونالدو. نهاية سبور نيوز، تحية أمير جموسي في الإخراج الإذاعي، طارق بكور في الإخراج المرئي، تحية أنا مجعتي طلع هريم بجويرة، ترجع لكم في أحلى صباح حتى للتسعة. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا. إذاعة سباقس ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل. أهلا
1: وسهلا، نهاركم زين.
0: إذاعة سباقس
2: في الخدمة،
0: إذاعتكم
3: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
0: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
3: استناونا كل نهار من 9 للـ10 متاع الصباح.

0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: الأدب الجزري أو الجزيري. الأدب الجزري أو الأدب الجزيري أو أدب الجزر أو الجزرية نسبة إلى الجزيرة هو من الأجناس الأدبية ذات العلاقة بالجزر وعوالمها. والجزرية مفهوم بيني يتداخل فيه السياسي والحضاري والتاريخي والسوسيولوجي والأنتروبولوجي، والمقصود بذلك هو كل الكتابات السردية كالرواية والمسرح والقصة وسرد الرحلات واليوميات والمذكرات والشعر، فضلا عن السينما الجزرية والرسم الجزري والفوتوغرافيا الجزرية والغناء الجزري كما يذكر ذلك الكاتب رمزي العياري. تونس بلد مطل على البحر الأبيض المتوسط، تملك حوالي 62 جزيرة كبيرة وصغيرة. توجد قبالة 6 ولايات ساحلية هي بنزرت وتونس العاصمة والمنستير ونابل وصفاقس ومدنين. والجزر التونسية الآهلة بالسكان إلى اليوم هي أرخبيل قرقنة وجزيرة جربة. هذه الجزر التونسية ساحرة وزاخرة بالتاريخ والحضارة والأساطير القديمة، وقد كانت ولا زالت فضاء ثريا وملهما للعديد من الكتاب والمبدعين من أبناء تلك الجزر أو غيرهم من الكتاب الذين أسرهم المكان.
0: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

عشرة ديما مع مستمعينا، أحلى وأجمل الصباحات لكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي اخترتوا الاستفاقة على صوت إذاعة أسفاق 8 و4. دقائق تحياتي لكم، بدينا معكم المشوار من الستة، مازلنا متواصلين حتى للتسعة. بعد شوية إن شاء الله تكون ضيفتنا حاضرة معنا باش نحكيو على موضوع مهم برشا. ديما الأولياء يتشكيوا منه، يقول لك صغيري ما يحبش القراءة، صغيري يمشي القراية بالسيف. احنا قلنا توا في عطلة وفرصة باش نركزوا مع صغيراتنا، فرصة كبيرة باش نفهموا صغيراتنا، باش نصلحوا برشا حاجات ربما ما هيش ماشية. احنا باش ننتبهوا لهم صغيراتنا ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم ونبنيوا تربية سليمة. دونك كيف ما قلت لكم، احنا اليوم باش نحكيوا على الصغير اللي مفروض هو بالفطرة يحب التعلم، بالفطرة عنده رغبة في التعلم وعنده هك الشغف، يحب يكتشف، يحب يعرف برشا حاجات، كل مرة يجرب، كل مرة يحب يكتشف. علاش الصغير اليوم اللي بفطرته حب التعلم اليوم يولي ما عادش يحب يتعلم، ما عادش يحب يقرأ، ما عادش يحب حتى فما عزوف تام؟ معناها بعض الأطفال نلقاو عندهم عزوف تام عن الدراسة. اليوم باش نحكي علاش وكيفاش، علاش صغارنا وليوا هكا، علاش وليوا ما عادش يحبوا القرايه وقت اللي هما بالفطره يحبوا التعلم والاكتشاف والمعرفه وغيره، وكيفاش نجموا نديركوا الامر ونصلحوا برشا حاجات فيها الفرصه هذية المفتوحه لنا من خلال عطله مطوله نجموا نركزوا فيها مع صغيراتنا ومع مهاراتهم ومع ذكائهم ومع برشا تفاصيل تخصهم. بعد شويه تكون حاضره معنا المختصه في التربيه اماني عفية، ايضا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، الى جانب نعطيكم ابليكاسيون تفيدكم في تيتاتيك. تيتاتيك مع احمد بن عطيه، زيد كيف كيف باش نقدموا لكم كل ما هو جديد، كل ما هو يفيدكم مع الاستاذ احمد بن عطيه، ومع زيد نعطيكم فكره في اجنده الثقافه عن اهم المهرجانات كيما مهرجان ساقية الدير اللي عاد كبير ينطلق وتنطلق فعاليته، ونعطيكم فكره شنو محضر لكم في سهراته، الى جانب زيد عديد التظاهرات الاخرى اللي تواكبوها ان شاء الله وتتابعوها وتستمتعوا بها.

0: غالي علي كارول سمحة وصلتنا إلى 48 دقيقة وصغارنا غاليين برشا علينا وأكبر استثمار في حياتنا هو في صغيراتنا. هذيك علاش اليوم في كل نهار سبت إن شاء الله تحضر معنا المختصة في الطفولة والتربية المربية ومرافقة الطفولة أماني عفية. صباح النور وصباح الفل أماني.
1: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكي وياس الموضوع مزيان. شكرا لك مدام ريم على هذا البرنامج الحلو. بالحق فيه برشا مواضيع مهمة إن شاء الله نوصل لقلوب المستمعين الناس الكل
0: إن شاء الله. تقبنا شوية الميكرو ولا هكا طلعنا شوية في الميكرو باش يسمعوك كيف ما يزم. خاطر الموضوع مهم برشا كيف ما أعلنت عليه. احنا صغير بالفطرة يتولد يحب يتعلم سبحان الله فطرته يحب يتعلم. فما هيك الشغف فما هيك حب الاكتشاف تلقاه الصغير ساعات يجرب حاجات تجب تكون حتى خطيرة اما هو يحب يجرب يحب يكتشف يحب يتعلم. لكن اللي يحضوا لي صغيراتنا ما عندهمش واللي ما عاش يحبوا القراية. يقول لك صغيري ما يحبش القراية ما يحبش يتعلم. حتى في العطلة نحب هكا نرجع له شوية اللي نقصه واللي لازم يديركو ما يحبش. يقول لي ليه انا عطلة نحب نرتاح ويزيني من القراية. وقال تقول لك حتى مثلا نقول به اقرأ كتاب به طالع به شوية مطالع يقول لك لا ما نحبش اي حاجة عندها علاقة بالقراية. احنا اليوم نحب نفهم عليش صغير هذية اللي فطرته سبحان الله يحب يتعلم يولي معاش يحب يتعلم.
1: صحيح هي ترجع لحكاية البرشة أسباب. أنا ديما نحكي على الفئة العمرية. دونك لهنا صغيرات إذا كان طفل العمر متاعه يتراوح ما بين
0: أي
1: العامين والستة سنوات الفترة هذية الطفل كما قلت أنت مدام ريم بالفطرة يحب يتعلم. شنو اللي يصير علاقة الطفل كيف تدخل الورقة وستيلو كيفاش تكون الرياكسيون والردة الفعل متاع الولي.
0: أي؟
1: أول ما يبدأ يشد ستيلو بالفطرة كيارة ستيلو شيخ يبدأ شي يعمل هو شوية في الساس هو شوية على الجراية هو شوية على الطاولة.
0: أي؟
1: وبعد شو تصير ردة الفعل شني
0: أوب نكرسحو على يدي
1: عليش هكي الأساس.
0: أيوة ما تكتبش في الساس ما صحيح. تكتبش هنا ما تخططش هنا في الاتصالة
1: صحيح. أنت شو قتلو ما تتعلمش وإلا هيك قد ما تشدو قد ما نعطيك الكرسيحة.
0: معناها أرى أنت الصورة اللي صدرتها له وشنو اقترن الستيلو والكتابة اقترنت
1: شوف المشاعر اللي دخلت. نمشي شوية
0: باهي تقولك ملا خليبة البص للدنيا. أيوة. وسيسين والدنيا
1: أتوا نجيو للحل نكملوا يسمعونا
0: نكملوا في العلش
1: نجيو توا بعد الستة سنوات الطفل كيف كيف يدخل للسيستيم الدراسي متاعنا ما نفروا به كان مسكين هيك الكراسة والورقة وستيلو يكرههم رار وقليل من 100% نقولوا 30% عنا طفل راغب في التعلم ولا يمكن حتى أقل. الباقي الكل نفور حاد من التعلم. علاش شتولي كان ما تقراش وكان ما تكتبش درسك وكان ما تحفظش محفوظاتك منهزكش ما نعمل لكش
0: ما نعطيكش
1: ما نعطيكش
0: ما
1: نعاقبك. دونك شو وليت
0: اقترن
1: كيف كيف شوف المشاعر القراية نربطها بيش بالعقاب. اقلب وطو نوصلوا للحل هذي كيفش نتصرفوا فيها. نجيو عاد بعد المرحلة العمرية الأخرى
0: هي.
1: اللي هو مبعتلي يوصل للصغير من 9 سنوات حتى كش 12 سنة. هنا الصغير باش يبدأ يحاول يشوف روحه ويبدأ يتعامل على نفسه. لهنا احنا ندخله في البيج كانك انت ديما تخليه معمل عليك يولي معادش نجم يقرأ وحده. معناتها يولي لهنا ديما
0: اتكالي
1: ما نجمش وكريمه ما نجمش. هنا نولي منحكيه على القدرات. اسكو الطفل في هيك المرحلة العمرية هل هو فعلا قادر على أنه يقرأ ويكتب ويجاوب ويحسب؟ هل هو بالحق تدرب؟ شوف أنا بشربط القراية من الصغرى للـ9 سنين وبعد يكبروا هيك بمشاعر تراكم تراكم تراكم وصل للليسي يا إما يفيق وندخله احنا تدخل إيجابي فيفيق يا إما يواصل في النفور ويمكن يبطل زيادة.
0: أي خاصة في الفترة هذيك حساسة شوية فترة الإعدادي.
1: فهمنا توا قد ما احنا نربطوا القرايه بالعقاب نربطوا التعلم بالالم على قد ما عقلك
0: يخزنك صغير شفت شي يستبطن في مخه يولي القرايه والستيلو والكراسه مقترنه باشياء مزعجه
1: صحيح.
0: مؤلمه مقلقة
1: الكل
0: ما قاش ما تجلبلوش السعادة ما فيهش
1: صحيح.
0: شغف
1: صحيح.
0: ما فيهش راحة أريحية معناها كلها مقترنة أصلا احنا والوالدين نستعملوا ساعات مفردات اختيرة برشا حتى في آخر العطلة جيتك القراية شوفك التعبير
1: أكيد.
0: جيك المدرسة وتو نرتاحوا منك مثلا مثلا دي الوالدين أصلا قدام صغارهم دي يقولوا والعطلة معناها العطلة مش يولي نهار كامل في وجهي واختش جي القراية ونرتاح
1: صحيح. عقلنا بالطبيعية متاعك فيش يخدم أي حاجة تسبب لي ألم يهربك منها هذه طبيعة العقل ألم لا أنا كان خليك في سيتوياسيون متاع ألم تو معاش تجي أنت علاش تجيت لهنا اللي بيعه
0: خطر
1: شو عندك الداخل
0: نلتقى بالمستمعين وعندي شغف وعندي رغبة وعندي بالضبط. محبة للي أنا نقدم فيه
1: صحيح. عندك حرية الداخل عندك مساحة لقية فيها روحك تحس بقيمة ذاتك بالضبط
0: تحس بسعادة
1: لهنا بديناش نعرفوا الحل دونك لهنا شنو لازمتني نعمل
0: شنو الحل تو بعد ما عرفنا الأسباب عليه
1: بعض الأسباب إن شاء الله في حلقات متقدمة ديما نحاولوا نركزوا
0: كل مرة
1: على
0: نشيروا النقطة
1: خاطر الموضوع هو راهو يبدأ حساس برشا وكل صغير والقدرات متاعه ولعل يكون السبب زادة نمائي يعني تقى طفل هيك القدرة متاعه
0: واحنا نحملوه ما لا
1: بالضبط
0: ما لا يتحمل
1: خاصة الغلطة
0: ما يفوق قدراته خطر احنا الاولياء نحبوا صغيرنا من متميز في كل شيء وقت اللي يراه صغيرنا عنده امكانيات وعنده ذكاءات ينجم يتميز في مجال دون مجال اخر
1: صحيح.
0: وقت اللي صغير الاخر زاد كيف مجال هيك دون مجال يزمنا نفهموا هذية ويزمنا نقبلوا صغيرنا في كل حالاته
1: أيوة.
0: سواء عنده صعوبات اضطرابات توحد مهما كانت المسألة يزمنا الساعة احنا نقبلوه
1: بالضبط.
0: من بعد من

0: على قدرات الطفل في الخمسة سنوات اللي هي التحضيري باش يدخل يكتب ويقرأ في السنة الأولى. راهو صويبعات الصغيرات عندهم قدرة محدودة على الكتابة. كيفاش أنا نجي مثلا يا مدام ريم عمرك ما دخلت لسال دو سبور ونجيك نتعسف عليك ونقول لك تو تهز لي 200 كيلو شو مش تحس؟
1: بالإحباط.
0: لو المستمعين يسمعوا فينا الناس الكل
1: بالحق الصغير يولي يحس بالإحباط
0: صح
1: ويفقد ثقته في روحه
0: وفشل
1: ويحس ويحس روحه ما عادش عنده رغبة بهيك المجيد
0: وتجمع تهزهم انت
1: ما تنجمش
0: حتى ولو حاولت شو مش يصير تفشل. شنو لازمنا نعمله؟ تدريب العضلات. انا نقول لهم الاستعداد المباشر بالكتابة والقراءة والاستعداد الغير مباشر. دونك عندنا حاجة مباشرة انت النتيجة يكتب ويقرأ، لكن فما قبلها استعداد غير مباشر على مستوى القدرات على مستوى المشاعر. هنا لازمني انا نبحث في القدرات متاع الطفل. دونك لويدا شنو لازمتها؟ كاني انا اللي يسمعوا فينا الناس الكل عميرات صغارهم تتراوح ما بين العامين. قولي عامين مش يكتب؟ اي نعم. تخيل نقول لك انا صغير عامين قاعد يكتب لكن مش بالورقه وستيلو.
1: ايه
0: من عامين لستة سنوات تبدا تدرب انت هيك لويدا. انا ما نسميها
1: كيفاش تمسك
0: كيفاش تمسك
1: عنشد.
0: عنا برشا حويجات في الدار. عنا القراص والوريقة والبشكير. أي مامي نشدو هيك القراص باش نحاول نخليوه في البشكير. شفت هيك موتريسيتي فين متسمى العضلات الدقيقة. نبدأ ندرب فيها، نبدأ ندرب في العضلات الدقيقة. المفتاح والشرية. أنت تعطي شي المفتاح لولدك تقول له حاول حل الباب مكتقك مستعجلة هات المفتاح حل الباب.
1: إذا ما عيطش عليه زيد إذا كان هو أخذ المفتاح.
0: صحيح. والكلنا تقانا صغيرات غرامة بالكوجينة الصغرى من الصغرى تقع تحت الكوجينة يخملهولك بطبيعته. أي لهنا أنت قل لي شنو هذا مش خليه يعمل شي حبة.
1: فرعس لي الدنيا وبلبز لي وأنا مستعجلة وعندي خدمتي وعندي
0: صحيح
1: قضيتي وعندي فطوري
0: لهنا أنا مهم جدا أني خليها على حريته لكن نرسم له حدود. أي حبيبية احنا هوني باش نلعبو نمدلو ونخليه غادي نعلمه وين فما حدود من تجاوزه معناتها نخليهش على راحته. يحب يكتب هو اي حبيبيه نمد ستيلو احنا هوني باش نكتبو احنا هنا لا هنا باش نكتبو. بطبيعه الحال هو مره في مره يتعلم
1: يفهم حدود الأشياء.
0: صحيح.
1: هيك وين نعلموه الصغير إنه فما حدود. خات ساعات صغير تقول ملك كيفاش نخليه يعمل كما يحب.
0: لا
1: هكيك يولد دليل.
0: لا لا
1: بعد ما عادش نجمو نتعاملوا معاه يولد دليل مفرط ولي مشاكل أخرى عادي ذيك
0: هي لا
1: يطول شرحها.
0: صح.
1: أما احنا رأوا نعملوا له حدود أما خليه له مجال.
0: صح.
1: زيدا مخقوهش
0: مجال
1: افتحوا له مجال اما مجال محدود.
0: صحيح. شو تقول هي ماريا مونتسوري؟ تقول لك الطفل يمر بستة فترات حساسة لو تعديه سلامات لخرجت لنا بعد الستة سنوات شخصية متوازنة. شنو هما؟ عنا مرحلة النظام انه الصغير يبدأ يستانس بريتم معين من اللي هو بيبي. لاحظ كل من يسمع فينا اليوم لو تبدل الطفل الصغير تحول البيت توليلتها ما يرقد لكش خاطره مستانس بنظام معين. سمحني انت كي تحب تمر المرحلة هذية تراه اسأل روحك انت وين تاكل؟ في بيت القعاد ولا فوق الطاولة تاع الكوجينة؟ ساعات احنا نبدأ تعبين حبوا نفرجوا على مسلسل ندخلوا البيت القعاد وهنا انت شعملت النظام
1: فراستو
0: وتطلبوا بالنظام. دونك لهنا مرحلة النظام لازمتنا احنا نقتديو بها ونرسموها بشوي بشوي للصغيرات. نبدأ عندي وقت متاع نوم للناس الكل. سمحني انت كي تقول العشرة متاع ليل كل واحد في فرشه انت العشرة متاع ليل نزل شدة تليفون ولا في فرشك؟
1: اذا كان مش تتفرج مسلسل اصلا مش شدة تليفون
0: يعني لهنا معناتها هي ان شاء الله يطول شرحها في حلقات اخرى. مراحل حساسه للصغيرات معناتها كل حاجه تاخذ

0: المرحلة متاعها. دونك لهنا انا شنو باللي زوتي اللي عندي بالوسائل اللي عندي اخويا ما نعرف حتى شيء وجبت صغير وكذا. شفت صغيرك اعطيه حريته وميم طون ارسم له الحدود. راهو يفهم, راهو تبارك الله
1: راهو يفهم. ساعات الصغير ساعات يقول لك لا لا هو منين يفهم يا اخي, راهو يفهم ويفهم كل شيء. راهو صغير من اللي هو صغير هو يفهم وكل مرحله وهكا وميزاتها وشنية اللي, اما هو راهو يفهم
0: يفهم يفهم. انا كيف يجوني صغيرات الاكثريه اللي عندهم صعوبات ولا مشاكل في القراءه او الكتابه, كيف تدخل للامبيونس البارون ترى عندي المفتاح والشرليه والصحفه وال وال والاسفنجه والمنديل والبروس, تقول لي يا اخي جاي يقرا هو ولا
1: جاي يقرا
0: شنو؟ نقول لها انت شنو تحب, تحبوا يكتبوا يقرا؟ خليني بطريقتي. وي في كتيف كي نبداو احنا ندربوا اليد مليح, شنو القاعده نبني؟ نبني في عضلات. من بعد ستيلو كي مش يشدو مش يلقى يده متمرنة
1: مش عليه. تعطيه الطواعية
0: علاش خط الصغار اليوم ياسر رديء؟ على خاطر قدرة الطفل على الكتابة في 6 سنوات ما تتجاوز فترة معينة. لكن احنا بالسيستيم متاعنا وبمقارنتنا بصغارنا بصغار الاخرين, والله ولد اختي في الروضة متاعه يكتبوا في املا ذاتي. يا حبيبي كل واحد وقدراته, هيك متمرنة هيك غير متمرن. الكل عندهم ذكاءات والكل ربي خلق لهم أرزاق, كل واحد ورزقه والعلم رزق. ما هوش مطالب اليوم ولدك يكون كيما أحسن صغير, راهو ولدك راهو أحسن صغير لكن في مجال آخر.
1: نعم.
0: فقط انت راقب شوف ولدك وين داخل, وين الغرامة متاعه. معناتها نقطة ياسر مهمة القدرات. دونك لهنا ديما نمرن أنا في المرحلة هذه نمرن صغيري بالوسائل اللي تعمل لي استعداد للكتابة. هذه مرحلة الكتابة, القراءة مرحلة أخرى معناها.
1: نعم. يعطيك الصحة,
0: يعيشك,
1: شكرا لك. احنا اليوم وكعطيناهم فتحنا لهم قوس,
0: صحيح
1: عطيناهم كيفاش ينجموا يتجاوزوا الاشكال هذه وكيفاش يبنيوا بالصحيح, خاصة اللي عندهم صغيرات صغار.
0: صحيح.
1: لازمهم يركزوا وينتبهوا ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع صغيرهم, كيفاش يدربوه, كيفاش يخليوه شغوف
0: ويربط
1: ما ينفروهش من الاشياء.
0: يربط. نختم بجملة بسيطة في الموضوع. لو المرحلة اللي بعدها في عوض ما أنا نقول له ما تقراش ما تمشيش, نقول له كان عملت هذي كان ما عملتش هذي مانيش باش نهزك المدرسة. أنا اليوم نقلب أنا نخلي المدرسة هي الشوق. على خاطرك اليوم عملت لا لا غدوة مكش ماشي تقرأ, خليه هو ملهوف على القراية. نعملوها
1: نقلب الصورة.
0: نقلب
1: يمشيش يقول لك أحسن.
0: لا لا لا لا بشوية بشوية. أنت لهنا كيف تقول له اسمع بينصير لهنا مش تجي تكون تعتمد أنت معتمدة أنك من الأول تعاقب القراية بعد هو ستينس يولي يمشي مكروه للقراية. لهنا احنا قبل ما نبدأ ونغلطه خلي القراية حاجة واو, المدرسة حاجة واو, مش نمشي نتعلم
1: باش نتعلم باش نكتشف باش نكون عندي اصدقاء وباش يكون عندي هكا معلمه محليه وباش
0: اي
1: هكيكه معني نرسم
0: العقل بشويه بشويه. صحيح نربطها
1: جميله باش تقترن في اللاوعي نتاعو باشياء تصنع السعاده.
0: صحيح. انا نقول لهم ما تتعلموا لا اليوم ما حنش باش نتعلموا, لا اليوم ياسين اليوم مش باش يتعلم معايا, لا اليوم ياسين باش يقعد على الكرسي. هي انت شنو تحب تتعلم خير ونخلي التعلم انت لازمك تطلبه مش انا نفرضه عليك. ما تفرضش هو اللي يطلب. فرق فرق فرق فرق ما بين انا نمبوزي ما بين هو يطلب الحاجه.
1: حتى كي نجيو نراجعوا
0: احنا توا
1: شنو تحب تقرا انت اليوم,
0: محلها
1: شنو تحب نقرا,
0: شنو الماتير القريبه لقلبه,
1: شنو نحب نراجعوا.
0: اي
1: خليه هو يختار وهو يبدا عنده الرغبه في في في الماده هذيك.
0: صحيح صحيح.
1: مش انا لا نقرا هذيك انت ضعيف فيها.
0: والله أشرت النقطة مهمة.
1: لا.
0: الكلنا كانت تلاحظ توجه الأولياء الكل في نقاط الضعف متاع الطفل. صحيح. ولدي وين عنده ضعف؟
1: نقاط القوة من ثمنوهش.
0: صحيح. وين عنده ضعف أنا تقاني نخدم يديد يديد يديد يديد. أنا نشبهها باليد الضعيفة اللي ربي خلقها لك ضعيفة، مشي تمرنتها مش تولي لك، توصلش لليد العادية شوية والقوية كي تمرنها شي يصير لها
1: مش تولي ما شاء الله.
0: راهو نقطة القوة متاع صغيرك كي انت تتمنها نقطة تميزه ومشروع حياته نجاحه في الحياة، مش لازم عليه يكون في جميع المواد.
1: في جميع المواد صحيح. نعم شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة أميني عفية، مربية ومرافقة الطفولة ومختصة في الطفولة، نشكرك برشا على كل ما تقدمونا من إفادات. شما نتلقاو كيف كيف الأسبوع القادم ونزيدوا نفيدوا مستمعينا
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك، إن شاء الله يومك مبارك وسعيد.
0: الله يخليك.

تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكل، مستمعي إذاعة إسفاقس ومنوعة أحلى صباح. نعرفوا اللي مهرجان ساقيت الدير هو على الأبواب، وأكيد من المهرجانات اللي تتميز السنة برمجة متنوعة، مهرجان ساقيت الدير للثقافات والفنون اللي أمس عقد الندوة الصحفية، واللي عنده برنامج الحقيقة ينطلق فعاليته نهار 8 جويلية ويتواصل إلى غاية 14 جويلية. ونعطيكم فكرة عن بعض السهرات. الافتتاح باش يكون مع الفنان الشاب سفيان الزيدي اللي الناس كل تكهنوا له مستقبل كبير. أيضا سهرة 9 جويلية مش تكون مفتوحة للاحتفالات الساقية في سهرة تحت عنوان الساقية تزهى وتغني، ويحييها الفنان حسن ناجي. نعرفه حسن ما شاء الله عنده طاقة صوتية رهيبة ومتميز في الأنغام التونسية، وكذلك ابن صفاقس خليل علوش. السهرة الثالثة يحييها الممثل نبيل بمسرحيته تونسي ونصف. وسهرة السهرة الرابعة نهار 11 جويلية باش تكون خاصة بالفن الرابع، باش يقدم الفنان حاتم الحشيشة مسرحية سهرة ديمقراطية على الركح اللي هي من إخراجه. والسهرة الخامسة خاصة بالفن الشعبي للفنانة الشعبية ابنة القصرين زينة القصرينية. والسهرة الختامية نهار 13 جويلية ما قبل الختامية باش تكون صفاقسية بامتياز، يحييها الفنان مرشد بوليلة. باش تكون الحضرة صفاقسية حاضرة في عرض زوار الحضرة. والاختتام نهار 14 جويلية باش يكون لفنان الراب نوردو، باش تكون سهرة شبابية مع الراب. شو رأيكم نسمع سفيان الزيدي؟ سفيان الزيدي في بابا علي عزوز، أغنية حلوة من التراث. بابا علي عزوز سفيان الزيدي اللي هو مشي يأثث سهرة الافتتاح لمهرجان ساقيت الدير للثقافات والفنون اللي باش تكون تحديدا نهار 8 جويلية مع الفنان سفيان الزيدي اللي يتميز الحقيقة بصوت جميل وبأخلاق راقية جدا. تحياتنا ليها سفيان الزيدي، إن شاء الله كل التوفيق في مسيرته الفنية. نسمعوه في هذا الإيقاع.

0: 46 دقيقة بعد 8 متاع الصباح. أحلى صباحات لكم مستمعين تيتا تيك. هذه هي فقرتنا اللي إن شاء الله كل نهار سبت في الوقت ذي مع الأستاذ والخبير في مجال الإعلامية أحمد بن عطية. أهلا وسهلا، صباح النور وصباح الفل أحمد.
1: صباح النور مدام ريم، إن شاء الله تكون بخير أنت وجميع المستمعين، وإن شاء الله حظ موفق في البرمجة الصيفية الجديدة.
0: يعيشك، شكرا ليك. أي أحمد، احنا باش نعطيهم اليوم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، ديما نخليهم على باج وديما يتابعوا ومواكبين، إلى جانب أن باش نودوهم بأبليكاسيون ولا حاجة هكا في مجال الإعلامية تفيدهم ونجموا هكا يستغلوها.
1: أكيد. دونك باش نبداو كالعادة مدام ريم بالجديد متاع التكنولوجيا، والحقيقة برشا جديد قاعد يصير دونك في العالم متاع التكنولوجيا، خصوصا دونك مع التسارع الكبير اللي قاعد يصير في التطوير، خصوصا متاع الذكاء الاصطناعي اللي باش نبداو به. الحقيقة عنا زوز أخبار، عنا خبر دونك يخوف شوية وخبر يفرح. دونك نبدأ بالخبر اللي يخوف شوية، هي أنه النماذج متاع الذكاء الاصطناعي الحقيقة قاعدة تتطور بطريقة سريعة جدا، اللي يمكن في بعض الأحيان تخليها تخرج على السيطرة متاعنا. ومن الحاجات اللي صارت خلال دونك الأسابيع الماضية انه رسميا شهدنا اول كذبة للذكاء الاصطناعي. دونك اللي صار انه شركة دونك في احدى الدول تقريبا في الولايات المتحدة الامريكية قامت بالاستعانة باحد النماذج متاع الذكاء الاصطناعي باش يعاونهم في الخدمة، لكن اللي قام به دونك النموذج متاع الذكاء الاصطناعي هذا اللي طلبوا منه انه ما يدخلش لقاعدة البيانات اللي فيها الأرقام والأسماء متاع الحرفاء متاع الشركة هذه، إلا أن الذكاء الاصطناعي ما سمعش كلام دونك العباد دونك اللي يخدموا في الشركة هذه، وقام بالدخول دونك لقاعدة البيانات هذه، واللي أخطر أنه قام بحذف قاعدة البيانات هذه وقام باستبدالها بقاعدة بيانات خيالية اخترعها هو، وقام زادا كيف كيف بكتاب التقارير خيالية اخترعها هو. دونك اللي صار من بعد،
0: شوفوا وين تجم توصل الحكاية.
1: أكيد أنه الشركة من بعد كيف تفطنت دونك للحكاية اللي صارت هذية، ونعرفوا أنه بالنسبة للشركات الكبيرة قاعدة البيانات رأي أهم حاجة بالنسبة للشركة، دونك كيف تفطنوا به، وجاء دونك الشخص المسؤول وسأل نموذج الذكاء الاصطناعي هذا، دونك سألوا علاش عمل هكا، فأنه نموذج الذكاء الاصطناعي كذب عليه وقالوا أنا ما عملت حتى شيء، دونك وحتى التغييرات الصغيرة اللي قمت بها فأنه لقيت أنه من الواجب متاعي أني أقوم بها. والأخطر من هذا كل مدام ريم أنه البحوث وألا الدراسات الجديدة لقيت أنه نماذج الذكاء الاصطناعي وصلت المرحلة من الذكاء أنها كيف تعمل حاجة غلطة فإنها تحاول تفسخ الأثر متاعها. يعني إذا كان يفسخ لك حاجة فإنه بش يحاول يفسخ أي حاجة تخليك تعرف أنه هو قام بحذف قاعدة البيانات هذيك.
0: معناها يستعمل في ذكاء وبخبث وفي حاجات خطيرة ومضرة، معناها على قد ما ننتبه شوية
1: أكيد
0: يخلينا في نتخوف الحقيقة في السنوات القادمة كيفش وين مش توصل بينا الذكاء الاصطناعي إذا كان توظف في غير محله.
1: والله شوف مدام ريم، عادش نحكيه على السنوات، ولينا نحكيه على أسابيع وأشهر.
0: والله
1: خاطر النماذج اللي قاعدة دونك تصدر بسرعة كبيرة، والحقيقة ثم برشا أصوات توا، معناها حتى من الشخصيات المعروفة على في على مجال العالم في مجال التكنولوجيا ولا في مجالات الاقتصاد، فانهم يدعيوا دونك في الشركات وفي الحكومات، خصوصا حكومات الدول اللي عندها دونك سيطره على المجال هذا كما امريكا والصين، انهم يحاولوا يبطئوا في النسق شويه، خاطر النسق نتاع تطوير النماذج هذه نتاع الذكاء الاصطناعي ولينا تقريبا ما عادش خلطين عليه. دونك ولينا نشوفوا دونك في النماذج هذه تتطور في نفس الوقت ماناش منجمين
0: نسق سريع، معناها واحنا ماحناش ما عادش نجمو نكونتروليو، نقولوا احنا ما عادش معناها نسق ولا اسرع ما نتخيل.
1: صحيح.
0: والخباير السمح،
1: والخباير الثاني السمح دونك زاد كيف كيف مربوط بالذكاء الاصطناعي، دونك في حكاية صارت في البرازيل. دونك أحد الأولياء حاول يتخلص من ولده، دونك عنده ولد صغير تقريبا عمره 4 أو 5 سنين، حب السيد هذا يقتل ولده. دونك كيفاش حب يبرمج الجريمة نتاعو هذه؟ حب يبرمجها مع تشات جي بي تي. دونك تخلي يسأل في تشات جي بي تي كيفاش ينجم يقوم بالجريمة نتاعو، كيفاش ينجم دونك يخطط دونك للجريمة نتاعو هذه حب يعملها. اللي صار انه الأنظمة نتاع تشات جي بي تي دونك لاحظت الكونفرساسيون هذه، واللي ما يعرفوش برشا عباد انه الكونفرساسيون نتاعك انت وتشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كلود ولا اي نموذج راهي ماهيش بريفي كما تتخيلوا نتوما. دونك اللي صار فانه التشات جي بي تي الاداه ارسلت تحذير دونك للشركه، قالت لهم راه فما المستخدم هذا راه قاعد حسب ما قاعد يحكي معايا فانه قاعد يخطط الجريمه. دونك هذه هي المحادثه اللي صارت بيناتنا. واللي صار دونك انه الشرطه الامريكيه اتصلت بالشرطه البرازيليه، ولحسن الحظ فانهم نجموا يعتقلوا الرجل هذا قبل بيوم واحد من اللي يقوم بالجريمه نتاعو، والقاو عنده جميع ادوات الجريمه اللي كان يسال عليها في تشات جي بي تي، والحمد لله فانهم تمكنوا من انهم ينقذوا حياه الطفل هذايا من خلال دونك التبليغ هذايا اللي قام به تشات جي بي تي، وانه دونك السيد هذايا ربما يخطط باش يقوم بجريمه. الحقيقه حاجه باهيه انه حكينا دونك برشا في برشا اسابيع على مدار ومساوئ دونك الذكاء الاصطناعي، لكن هذه حاجه من الحاجات الباهيه اللي دونك في الحالة هذه
0: بفضل الشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي اتمكننا من انقاذ الوليد ومن انه نتجنبوا جريمة.
1: اكيد
0: به هذه حاجة بيها برشا. بالنسبة للمستمعين شو نجم نقدمو لهم في الويكاند باش نفيدوهم ابليكاسيون تجم يجمو يستغلوها؟ شو اخترت لهم؟
1: هذا دونك باش نحكيو على موقع احنا الاسبوع هذا، والموقع هذا مدام مريم مهم ومفيد جدا لجميع المستمعين. كلنا نعرف ساعات تبدا عندنا دوكيومون بي دي اف ونحبوا نعملوا موديفيكاسيون على الدوكيومون بي دي اف هذاك، والا نحبوا نبدلوه من بي دي اف الوورد، والا نحبوا نزيدوا فيه السينياتور نتاعنا ونوحلو ما نجموش. دونك الموقع هذا اسمه smallpdf.com. smallpdf.com تلقاو فيه جميع الادوات اللي تستحقوها للي دوكيومون بي دي اف نتاعكم بصفه مجانيه. بالطبيعه دونك مجانيه هو تقريبا ما عادش فما حد شيء مجاني، لكن يعطيك هكا 4-5 دوكيومونات في النهار اللي تنجم تعدل عليهم بطريقه مجانيه. دونك نجم تزيد السينياتور نتاعك في لي دوكيومون هذوما، نجم تبدل لهم الصيغه نتاعهم. اذا كان عندك اكثر من دوكيومون بي دي اف متوزعين ولا مفرقين وتحب تحطهم في دوكيومون بي دي اف واحد برك، دونك زاد كيف كيف الاداه هذه والموقع هذا ينجم يعاونك، وفيه برشا ادوات اخرين دونك ينجموا يعاونوك باش تقوم دونك بالتعديل على لي دوكيومون بي دي اف. ويمكن مريت مدام ريم نعرف انه يمكن عبد توا يبدا ماهوش مستحق دونك ادوات كيما هذوما، ك ما يردش باله منهم برشا، لكن ننصحكم سجلوا عندكم الموقع هذايا، خاطر بالحق راهو ساعه ساعه تتخسر. يبداو مثلا عندك خدمه وعندك دو دوكيومون تحب تحطهم في دوكيومون واحد وتوحل ما تعرفش كيفاش تحطهم مع بعضهم، ولا باش تزيد تصحيحتك باش تبعت ورقه ولا باش تبعت كونترا. دونك زاد كيف كيف الموقع هذايا smallpdf.com ننصحكم سجلوا عندكم، اكيد باش يجي نهار وباش تستحقوا له.
0: باش تستحقوا له عاود ذكرنا بيه
1: الاسم نتاعو smallpdf.com smallpdf.com
0: pdf.com smallpdf.com. شكرا لك احمد بن عطيه استاذنا، يعيشك تحياتنا لك استاذ احمد بن عطيه وخبير في مجال الاعلاميه، شكرا لك، ان شاء الله يومك مبارك وسعيد. تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي رافقتونا على امتداد هذه الساعات واللي استقبلتوا معنا هذا اليوم، ان شاء الله تحقوا فيه كل تطلعاتكم كل امنياتكم، ان شاء الله تعملوا فيه تفرهيده مزينه، خاصه الناس كل تبدا تنتظر في نهايه الأسبوع باش يتفرهدوا باش يعملوا التبحيرة الخرجة اللمة العائلية محليها اللي أحيانا نفتقدوها. ماذا بينا نتزاوروا ونعملوا جو مع بعضنا ونتفرهدوا العائلة الكل بما أنهي عطلة وبما أني نهاية أسبوع, دونك فرصة نستغلوها كيف ما يلزم. إن شاء الله نهاية أسبوع موافقة مريحة عليكم ناس كل. الفريق الكل يحييكم اللي أمن لكم هذا اللقاء في الإخراج الفني, أمير تحياتنا ليه, أمير الجاموسي في الإخراج التلفزي, مخرجنا طارق بكور, سفيان خديم الله في استقبال المكالمات الهاتفية, كنت معكم في الأعداد والتقديم ريم بن جويرة. إن شاء الله نهاركم كله خير وكله بركة.

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. تشير وتوقعات طقس اليوم إلى نزول بقايا أمطار بالسواحل الشرقية في الصباح وظهور سحب قليلة على بقية الجهات، تتكثف تدريجيا آخر النهار بالوسط الغربي مع نزول أمطار مؤقتا رعدية، وتتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات. وضعت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برنامج سفرات متجهة إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة، وذلك بداية من الغد وإلى غاية 30 من أوت القادم. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضية النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية يوم الأربعاء القادم. دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إلى المشاركة في تجمع احتجاجي يوم الاثنين القادم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك على خلفية الاعتداءات التي استهدفت عددا من مهني الصحة داخل المؤسسات الاستشفائية. في الرياضة، تنطلق اليوم منافسات الدور 16 من كأس العالم 2026 بإقامة مبارتين تحملان الكثير من الإثارة، إذ يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الكندي في مواجهة تجمع بين الطموح والخبرة، فيما تسعى فرنسا إلى تثبيت حضورها بين أبرز المرشحين للقب عندما تواجه الباراغواي صاحبة إحدى مفاجآت الأدوار الإقصائية. في أخبار العالم، أعلنت منظمة الهجرة الدولية عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم منذ دخول وقف إطلاق النار مع تل أبيب حيز النفاذ في 21 من جوان المنقضي، فيما لا يزال نحو 500 ألف شخص نازحين. أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما للمشاركة في بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي يمثل على حد زعمهما شريانا حيويا للاقتصاد العالمي. أخيرا، من المقرر أن يزور باب الفاتيكان ليو 14 جزيرة لامبيدوزا الإيطالية اليوم لجذب الانتباه لمحنة المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور البحر المتوسط، وغالبا ما يكون ذلك على متن قوارب غير صالحة للإبحار. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام العاشرة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: ثنية زينة.
5: تعرف اللي تجاوز السرعة بـ20 كيلومتر في الساعة يزيد 6 مرات من خطر وقوع الحادثة؟

0: الصيف يعمل الكيف
1: يعمل الكيف
0: وكل نهار من 10 لنص النهار عندك ما تختار
2: مسك وفاح
3: بالمسك الفواح بالمسك الفواح
4: نغني على بلادي وخضرتها زارتها الناس وعشقتها
0: تونس بعينينا
5: مش عادي
1: مش عادي
6: سمعني هالكلمة عادي يعني
5: مش عادي
7: الله الله الكلم الطيب
8: طيب
9: الناس الملاح
1: الناس الملاح
9: الناس الملاح
6: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته
0: صيف عالكيف
1: هو شمسي وسرام
10: صيف عالكيف
11: هي صوت البوغي غان
1: استمتع بالصيف
7: على موجاتنا
12: نهاركم زين

0: نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في سويعة متاع تفرهيد، متاع ضحكة، متاع فرحة، متاع زيدة. فما شوية تهاني لجماعة النوفيامات مثالش نجموا نستقبلوهم، ولكن وقتاش وقت ما انتم تشاركوا معنا باش تجاوبوا على الأسئلة هيك الصعاب اللي ديما محضرتهم لكم. شريفة الشريفة اللي تسلم عليكم برشا، هي والإكيب اللي معاها اليوم، والمتمثل الإخراج التقني أمير الجموسي. صباح الخير يا سي أمير، نهارك زين يا أمير، نهارك أسعد الأيام يا أمير، شنحويلك يا أمير؟
1: نهاركم زين،
2: نهارك زين.
0: نهارك زين ونهارك أسعد الأيام. باهي مع أمير الجموسي معنا طارق بكور على مستوى الإخراج. شي تسمى يا طارق المرئي؟ ما هوش تلفزي كمان معناها، ما مرئي معناها نجم نرجع للفيسبوك، وأكيد جدا معناها غادي نجم تلقاو بعض

وفريد فريد عبد الجواد اللي يستقبل مكالمات كم الهاتفية على 70-164-280 يسلم عليكم برشا ويقول لكم وسعوا بالكم وسيسوا عليا شوية باش ننجم نرضي الناس الكل وننجم نعدي أكثر عدد من المكالمات الهاتفية. وديما نهاركم زين.

يا خويا مش كان صباح الخير يا لله وصباح الخير يا سيدي، وان شاء الله نهاركم ديما اسعد ليام. ما شاء الله عاد الافراح عمت برشا ديار، برشا نجاحات يا امير، برشا نجاحات في الويكاند هذايا ما شاء الله، برشا جماعة النوفيام. نحب نبارك لكل حد عنده شكون نجح له في النوفيام، ولا كجماعة البروفي متاع الفرنسي، ولا متاع التخرج. يا خويا برشا أجواء إن شاء الله، كل مرة نحاولوا نرضيوا دفعة من السادة المستمعين ونهني والناجحين.

0: يا أخويا ألف مبروك والعقبة إن شاء الله. هنا مش نستني ونكملوا سيزيام وما زال الكونترول متاع البك، وبيحول الله إن شاء الله السعادة تغمر برشة ديار وبرشة قلوب. اليوم في نهارك مزين كالعادة 400,000 هما اللي مش يكونوا من نصيب المتسابقين، كسوا في التليفونات وإلا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وين مش تلقاوك السؤال الصعيب متاعنا. وسؤال اليوم نسألكم ونقولكم غنية تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة، شكون يغنيها؟ أكثر شيء من الصعوبية هذه والله في بالي ما تلقاوش. غنية تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة، وإحنا في ويكاند وبرشا عائلات تسافر في آخر الجمعة، حتى ما تسافرش راه كل قدير على قدره. فما اللي يقول لك اليوم مش نمشي لدار خويا لدار أختي لدار حبيبنا، معناه فما برشا عباد تحاول في اخر الجمعه تبدل شويه الريتم اللي تعيش به طول الجمعه. الجمعه هذوما نسالهم السؤال التالي، غنية تمشي بالسلامه وترجع بالسلامه، شكون يغنيها زعما؟ نعطيكم زوز احتمالات، محمد الجاموسي والا علي الرياحي. هذا هو سؤالنا للفيسبوك. جوائزنا كالعادة عنا جايزة مزيانة من عند حلو سيالة اللي تلقاوها في طريق تنيور كيلومتر 2 صفاقس. ديما تدخلوا على الانستغرام على الفيسبوك باش تلقاو بالطبيعة آخر الإبداعات والكرياسيون انا نقول متاع مدام حنان سيالة والإكيب اللي معاها. أكيد جدا نتكلموهم على 24 116 660.
1: نهاركم زين.
2: سكر محلي محطوط على كريمة، كعبك محلي والعود على القيمة.
3: نهاركم زين.
0: مع المية دينار حلوسية لزيد عنا زيد وصل قيمته 100 دينار من قصر الشرافي. واللي يقول قصر الشرافي يقول الحوتة الفرشكة البنينة الشرافية زيد، خاصة كي نقول قصر الشرافي يقولوا بيع وتقشير وشوي الأسماك، معناه تشري وتقشر وتشويك، خاصة للي يبدأوا مزروبين ولا حاجة كما هكا. موجود في طريق العين كيلومتر 4.5 قصاص سيدي الجيلاني باتجاه الافراح الافران. وان شاء الله يا ربي الحوت ياكلوه في افراحكم ومسراتكم، وخاصه انك الجماعه اللي ينقزوا على الحوت والكل في قصر الشرافي راهو فما ما شاء الله المناني وما تابعوا. اكيد اخونا حمدي قوب مع مدام هيلا كمال وكل كيب اللي معاهم يفرحوا بيكم ويستقبلوكم ويقولوا لكم مرحبا بيكم ديما في قصر الشرافي اللي رقم تليفونه 51 584 000 003 08 اللي هو رقم سهل جدا 51 584 000.

0: واللي عنده العرايس يمشي القصر الشرافي ياخذ الحوتة اللي ينقزوا عليها واللي تغنيوا عليها واللي تشيخوا بها واللي تعملوا بها جو. من غادي زاد اللي عنده العرايس ينجم يمشي لسنتر كوثر الحلاقة والتجميل الموجود في شارع المنجي سليم، عمارة الأمان واحد طابق لول، شقة عدد 8، قصاص الشيحية بالطبيعة في سقيت الزيت. سنتر كوثر للحلاقة والتجميل، تدخلوا على الانستغرام على الفيسبوك تكتبوا سنتر كوثر، أكيد جدا تو تشوفوا عرايس كوثر وتو تشوفوا الحضارة اللي يمشي ويزينوا عندها وديما تفرح بيكم. ومحليها الخدمة بالرونديفو على 27 778 654 باش الناس الكل تاخذ حظها والناس الكل تروح فرحانة.
1: أنا تعبانة مرهقة عيط انت، أنا ما عنديش نفس عيط
0: هو بالحق راه المرأة كي تكون تعبانة وفيدة وتعبة يلزمها تمشي تعمل حاجة تتليها بروحها، معناها تتليها زيت تشري دبش جديد. اسمعونا يا رجال ولا ينسى، عندك فلوس اصرف على روحك أختي، هون على روحك، خاطر كي تكون أنت متفرهدة الدار كاملة بحول الله تولي متفرهدة. تكون المرأة ماهيش قد بعضها راهو ذي الكل مش يأثر على الدار. تعبانة مرهقة عليك بسنتر كوثر الحلاقة والتجميل. زيد عنا زيد أيضا وصل قيمته 100 دينار من شي سليم، سليم القسنطيني اللي بيع لحوم الدواجن ومشتقاته الموجود بحذا لذاعة، ماهوش بعيد بارشا كمان بعد الحزام، طريق منزل شاكر كيلومتر 3 على الكياس، اللي يكون في البلاد وماشي المنزل شاكر دونك على اليد اليمين بعد الحزام. مش تلقاوة هي شركة كبيرة ديما نذكر انا فرانشيز بلاكة خضرة كبيرة، لكن تلقاوة مكتوب عليها شي سليم نقطة بيع. للي يعرفوا طريق منزل شاكر نقولوا له راهي مقابلة زنقة البرنوس شي سليم، تقديم متميز بشاشة نظافة وخاصة السيرفيس السمح اللي لوج عليه الكليون.
2: وفلانة طبخت وفلانة خبزت وعلانة حتسيب جوزها نخبص خبصة لأمي طول ما احنا قاعدين نجيب في سيرة الناس ورانا اسكوتي فلانة عملت واسكوتي فلانة، وتقعد تتكلم مع الناس تتكلم مع الناس وفي الآخر تقول مالناش دعوة دع الخلق الخالق.
0: هو معناها قد أبدو معناها كثيرة الحديث، ولكن يخوي ذا حق لسبونسور ومانيش دد دد دد دد دد، لا بالعكس معناها احنا ديما نسميه ومانيش عاطينهم يمكن دي بريفيرونس نعطيهم أكثر من هكا حظ، خاطر هما ديما يحرصوا باش يفرحوا السادة المستمعين، يحرصوا باش يكونوا معانا في إذاعة صفاقس في مختلف برامجنا المسابقاتية. باي للي يقول لي شريفا بكري دد دد دد دد دد دد ورأس وجعه معليه كان بقهيوة بنينة مع حمزة نمرة.

29 دقيقة ديما معاكم في نهاركم زين الفضاء المباشر المسابقاتي على أمواج إذاعة صفاقس. نهاركم زين نقولوها بصوت عالي لشكون المريومة القليل، مريومة القليل اللي تحصلت على البروفيل في الفرنسي بملاحظة حسن. التحية هذه تجيها من عند خالها أمير الجاموسي، كل عائلة الجاموسي، ومرة أخرى زادة مباركوا المريومة القليل، وزادة أيضا مباركوا أمها العزيزة رايدة الجاموسي وبوها سيلة سعد القليل. وعليش دلالة يا مريومة، وعليش أي ترى خالي هي ترى تين افرح بنت أختك يا أمير.

0: اخوي على جونا التونسي وعلى الجو الافراح وجو النجاحات وتو نعديوها. علاش ليه؟ والله نجم نعديوها هي وغيرها. تو نعملوا جو تونسي مع بعض. ومدام هادي ابو عصيده تقول لي بربي نحب نقول الحفيدي محمد ياسين اللي اليوم عنده جائزة، ألف مبروك النجاح يا محمد ياسين، وإن شاء الله ديما مفرح مامي، وإن شاء الله ديما مفرح الناس الكل. حتى مدام مديحة زيد تقول لي شريفة نهارك مزين، وتقول لي اليوم عيد ميلادي نحب تحية يبارك لك. والله العظيم والله الواحد كتقين عليه يهدي الروح. وأغاني الحصة الكل دوحة، أغاني الحصة الكل لك أنت بمناسبة عيد ميلادك. وتقول زيد مبارك البنتي نجحت أمس تحولت لسنة ثانية جامعة، إن شاء الله ألف مبروك يا مديحة ليلك والبرشة من أحبابنا وأصحابنا. إيش تحب تعطينا أمير مثالش نشط أنا وياك العيد ميلاد؟ والله كل حد اليوم عيد ميلاد، وإن شاء الله طول عمركم
1: علشان عيد الميلاد. أخلص أبوي أخلص.

احلى عيد ميلاد ويا احلى فرحه بنجاح مدام عواطف بوسرسار. تقول نحب نهني حفيدي طه بالمرتبه الاولى، وقال لي ماميه ما نحبك تعمل لي تحيه. اي لالا هاي وصلت التحيه والله، ونحاولوا ناخذ رانا بخاطر اكثر عدد ممكن من السادة المستمعين، ولكن راهو ديما نقولها ارضاء الناس غايه لا تدرك. اي سيدي الف مبروك زيده الخونة نجيب الصغير وزوجته هدى المنصر مشابة بمناسبة نجاح ابنهم، وسيم الصغير اللي كان كبير في المانسيون مانسيون تري بيان بمناسبة تخرجه مهندس في الإعلامية. بسم الله ما شاء الله مانسيون تري بيان، ألف مبروك يا وسيم. منقولها لك أنا، يقولها لك الناس الكل، ويقولها لك زادة وخياتك ويقام وجدين وخوك الصغير يسري وكل عائلة المنصر وكل عائلة الصغير والناس اللي تحبك واللي تفرح ليلك والأمك والبوك. إن شاء الله ألف مبروك النجاح.

0: ألف مبروك ألف مبروك. ومحليها هاي مدام مديحة سمعت التحية قالت لي يا خو بخاطرك، مدام هادية قالت لي يا خو بخاطرك، مدام منيرة نهارك مزيان. وما زالت التحايا قاعدة توصلنا من عند عدد كبير من السادة المستمعين اللي نسلموا عليهم ونحييهم ونقولوا راو احنا أي حاجة تفرحكم أكيد ماذا بينا نكونوا هكا نتكولفوا وندخلوا معاكم في الفرحة، على خاطر الفرح راهو معدي دون لو سونس لأي إحساس. راهو كي تقعد بحذا مجموعة فرحانة تولي تفرح معاهم، تقعد بحذا شكون هكا متقلق ما غير ما تشعر يعطيك هيك كيفاش نقول أنا معني يعطيك النفسية هذيك. دونك احنا قاعدين نلوجوا على الجماعة الفرحانين باش ناخذوا منهم الفرحة، وإن شاء الله ربي يداوم عليكم الأفراح. وبدنا نروق يا أمير
1: شوي وعلى بعد نروق، بدنا نهدى شوي. لا
0: هي فيها بدنا الروق معناه نعملوا جو، ولكن زيدة فيها لا لا لا اللي هو مؤثر في سورة ما تجيبوا بالغالط، وفما مؤثر آخر لا لا
2: نو ديزولاج بوسيبيليتي زيرو
0: بوسيبيليتي، هذيك هي المشكل. وي وفي سورة ما نجاوبوا بالصحيح يا أمير.
3: أيوة أيوة أيوة أيوة
0: وفي سورة ما نجاوبوا بالصحيح نولي ونتسمعوا ياسر كلمة معلم به. نعود ضريبة نهارك مزين في انتظار انه توسي المكالمات. حاضرين حضروا لي رواحكم، اما نقصوا في الراديو كونوا فايقين معانا، كونوا حاضرين كونوا ناشطين وانتبهوا خاصة وديما نهاركم زين.

0: يس يس يس يس يس يا أميرة. أيوة
1: أيوة,
0: أيوة صحيت.
1: أيوة أيوة
0: قولوا لي عليش خاطر استيديو هذه حاجة نجم نقول هنا ما نخبيهاش. خاطر استيديو حسيته سخون سخون بكيفية تشوفوني نمسح ياسر العرق بيدي هوني. فما ملاحظة صغيرة, راهو فما أنواع متاع بشرة ما تنجمش تمسحها لا بابي لا بتبقى معني كنشي نوعية. مثل أنا من الناس وبرشة توكيفي في الصيف نعانيو جماعة البو إيبر سنسيبل مش سنسيبل, راهو حتى كانت تلاحظ علينا في الكاميرا بالذات شريفة تمسح في العرق هكا بيديها خاطر ما نجمش نمسح وجهي بحتى حاجة أخرى. يولي حاجة تقلق مع السخانة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا اليوم الطقس به راهو معنيها سفا سفا أمس البحر فيه وعليه. اليوم إن شاء الله يقابل هكا الطقس يكون مزيان باش اللي يحب ناوي يمشي للبحر في الزو الزميل يا أمير. جو جميل وجو بحر ينجم يمشي للبحر علاش لا.

0: عايز سيدي ناخدوا دفعة من المكالمات الهاتفية، يقول لنا فريد راه حضروا دفعة مزيانة، وديما احنا نوصيه باش اللي يعرف روحه شارك يخلي بلاستو الحد آخر. زيدا ملاحظة صغيرة، بربي حاولوا كي تطلبونا في برنامج نهارك مزين، على الأقل نحكي معايا أنا، ما تطلبش باسم مثال مثلا نتكلمنا نقولوا احنا مرأة صغيرة، بعد نجي وقت المباشر يتفاجأ استوندار احنا في تقييمنا بعد ما نكملوا الحصة، ثاني نقول له تعديلي صوت صغير ياسر ياخذ وقت ولا ما هوش طبيعة البرنامج، ما تقبلش صغير مثال نقول 5-6 سنين، يقول لي لا مدام راهو اللي كلمتني مرأة معناها متاعت نجم تدخل في المسابقة، ولكن بعد يعطيه لي زباري للصغار، ولا العكس ساعات يقول لي تكلمني معناها شكون هكا صغيرة بعد تعطي التليفون الحد كبير ياسر يبدأ ديكونكتي ما هو مع البلوش شنو البرنامج ما يعرفش اش فيه، دونك ياخذ منه ياسر وقت وياسر تعطيل ويطيح حتى الريتم شوية. بكل لطف اللي يطلب ستاندار هو اللي يشارك، اللي يطلب هو اللي يشارك. وبالنسبة للي عملت لنا القرعة نهارة الاثنين رانت طلبناك مدام وما تحصلناش عليك، ونمشيو للتليفون الأول الحصة اليوم. ألو عسلامة اللي هي مدام عايشة من المحرس، رانا ما تحصلناش عليك مدام عايشة، وانتي مثلا فما شكون اللي طلبتهم بعد عديتك انتي مدام عايشة، نحاولوا كل حد يطلب باسمه. مرحبا بيكم الكل. أي مرحبا بخويا، شكون معايا؟ ألو نهارك زينة. نمشيو اللي بعده أميرة، نمشيو اللي بعده. ألو عسلامة مرحبا، فما مشكل في المكالمات عاد احنا بكري حاضرين.
1: اسمحوا لي لك يا اختي شريفة.
0: مرحبا يا مدام، شكون معانا؟
1: عايشك أميل معك من ثقف.
0: أميل شكون يا أميل؟ تعطيونا اسم ولقب. عايشك
1: أميل القطي من ثقف.
0: مرحبا بك يا أميل القطي، صحة لباس؟
1: ولله الحمد، نحب نهني طيارات بنيتي الكل نشحوا ان شاء الله ربي ينجح.
0: الف مبروك ان شاء الله، الف مبروك نجحوا سيزيامات، قل سيزيامات نوفيامات باكيت
1: الجامعة، وحي تحول لي سين كيماني
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: وحي دوزيام دي دفاك
0: اي
1: وطيارات عندي، وحي ان شاء الله باقعة من جي، وكلهم ان شاء الله ناجحين ومتألقين ان شاء الله
0: وان شاء الله ديما مبروك.

0: الحين.
1: إن شاء الله ألف مبروك يا مامي إيميل. أي مامي تي سمحة، مشيت للبحر ولا ما زلت؟
2: والله مشيت شوية للشفار.
1: إيه يهبل محليك القاعدة الشفار، كي تكون هكا مهرة وكي تكون هكا منظمة
2: ونعمة باللي
1: صحيح. الحمد لله إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ديما مونسة يا مدام إيميل. يعيشك أي مدام إيميل. أي نختار ونبدأ بالعشرة الأولانيين، أي من واحد العشرة؟
2: ثلاثة.
1: رقم ثلاثة، سؤال عندي سنة سادس عام نسألوه في الصيف. لا تسكر راديو مدام. مدام أمال تسكر راديو تبعد عليه ولا نمشي؟
2: أنا بعدت عليه مدام.
1: لا مدام انت على الأول كنت تحكي معايا في بلاصة باهية، تويك قربت للراديو فما حس صغيرات.
2: لا البلاصة الباهية رجعت لها
1: باهي. انت وانت ايش حولك منها مدام أمال وخيت؟
2: والله عندي بنتي ولد ابني يلعب في الكلور حفظه ليفيه.
1: لا شدوا معاك اي برا جيبوا ولد ابني نربحوا شي سؤال ونخسروا صغير.
2: انا جبتو بحذية
1: جو. تحب نخليك نمشي لتليفون اخر ونرجع لك تنظم روحك؟
2: لا لا مريض لي
1: باه. بربي اللي يطلبكم يطلبكم فريد ويقولكم راكم سيد خلتوا في مش تشاركوا يتخليوا روحكم حاضرين يا ميسالش مرة اخرى باهية باش ما نقعدوش فيه اللي ديتاي. اي مدام امال سؤال نمرو ثلاثة، شعار الجمهورية التونسية سميهولي. هما ثلاثة حاجات في الباسبور، في بطاقة التعريف، في اللي تحب انتي مدام. اي مدام امال فما ايكوب حذاء. لا مدام امال نرجع لك بعد اذنك نرجع لك خاطر ما نجموش هكا. نمشيو التليفون الاخر. نمشيو التليفون الاخر امير ونعتذروا منها مدام امال. ما هو ايش نقول لكم، كان نقعد مش نخملوا معاك من الدار ونشوفوا الصغير ونشوفوا شنو وهو بحذاك شكون تو انت مدام بحذاك مسيو نورمالمون هو شددنا الصغير باش انت دقيقتين ورانا كملنا. بعد اذنك مدام امال نعتذروا منك نمشيو المكالمه اللي مش تجي وتولي هي رقم واحد. الو على السلامه. مرحبا على سلامة.
2: الو
1: فما مشكل نوامر اليوم فريد ما نركز لي مع المستمعين يا فريد يا حبيبي. ايا مرحبا شكون معانا؟ امشي التليفون اللي بعده امير اللي بعده ما يصيرش هما تو تعرفوا رواحكم في المباشر اللي اي به. الو على سلامة.
3: الو
1: مرحبا.
3: الو
1: مرحبا على سلامة.
3: مدام جيفا
1: انت شكون طالب
3: برنامج؟ برنامج عدنا تو الصندا.
1: طالب شكون انت؟ شكون طالب؟ اما اذاعه ولا دار ولا سبيطار؟ شكون طالب انت؟
3: اذاعه سقف. اذاعه سقف
1: باهي باهي الحمد لله. تعرفي اذاعه سقف شو اسم البرنامج
3: نتاع المشاركه في غنيت محمد الجاموسي
1: عمك لا عم الجاموسي في الفيسبوك
3: صح؟
1: لا اذاك في الفيسبوك يا استاذي يا كريم. شكون معانا انت؟ شكون معانا انت؟
3: شو اسمك؟
1: سي حسين. لا اذاك بالفيسبوك نخليك مالا يا سي حسين. يعيشك يعيشك سي حسين. نمشيو للتليفون اخر. فريد ميسالش نتعبوك اكثر لكن يا فريد امام بلي حاول معنيها وقول لهم راكم في المباشر. اي مرحبا. تعرف التو حكايه نمشيو اللي بعد اللي بعده يا امير التليفون الاخر. امير امشي التليفون الاخر. الو على السلامه. راكم في اذاعه محترمه في اذاعه فيها ايكيب يبدا يستقبلكم يفرح بيكم. ندخلوا لدياركم ايه ناخذوا بخاطركم ايه ولكن زاد ما نجموش نعيشوا الفوضى كامله معاكم. الو مرحبا. الو انا نحب نهاري زين تو مش ترعصوا لي نهاري تو خير لكم. مرحبا شكون معايا؟
2: منال عليلة من سقف.
1: أميلة
2: منال. منال
1: منال منال عليلة. مرحبا يا منال. سافا
2: كيفك نهارك زين عايشك
1: يا بنتي؟ كان ترى انت قداش من تليفون باش خلطنا المنال تو باش نجبنا نكونسونتريو روحنا والله ريت كل شيء ريت يا منال. انا التجربه تو نتاع الصباح نتاع التليفونات كيما يقول لك كل حد يا اخو اللي كاتب له بمعنى كيف اللي يعبي مغرفه ساعات ويوصلها لفم وما تكتبلوش تطيح معناها مدام امل مدام شكون فما تليفون فيه تشويش سي حسين الكل يوصلوا وما يتعداوش باش يشاركوا معناها ربي ماهوش كاتب لهم اليوم ان شاء الله فيها خير. اي مدام منال عليله احكي لي عندك شي مناسبات وافراح ومسرات؟
0: والله عندي بنت خالي ان شاء الله تنجح في الكنترول داك.
1: امين يا رب.
0: امين يا رب. الحمد لله صغيراتي نجحوا متفوقين في
1: الحمد لله الحمد لله ربي يحفظها ان شاء الله يكونوا متفوقين في حياتهم ويزي متقربي عندكم جينا لنمشيو للتليفون اخر حتى انت.
0: لا لا
1: اي
0: لا لا.
1: مدام منال اي مدام منال يهديك تسيبوا الشطاره كل وقت البرنامج راه خير لكم راه وين ساره
0: والله. لا والله لا والله بالحق راني انكور قاعده نحرق.
1: لا نعم انا نفهم عاد باهي هات نمرو باش ما نعطلكش على الحركه.
0: يعطينا نمرو ثلاثه
1: ياخذ نمرو ثلاثه هات شعار الجمهوريه
0: نظام حرية عدالة
1: كل حاجة اللي شنو ترم... شنو اللي يرمز للنظام؟
0: للنظام الأسد
1: إيه
0: الحرية السفينة
1: صحيح
0: والعدالة الميزان
1: صحيح قلها برافو برافو يس يس يس ويعطيك الصحة كيف خليت الفرصة
0: يا عيني
1: باي مدام منال انت نمرو واحد وإن شاء الله القرعة تعطيك حظك نمشي لتليفون آخر إيه ألو عسلامة مرحبا عسلامة. مرحبا
4: وبيك عسلامة وبيك
1: يعيشك شكون معنا
4: معك أمك دليلة
1: دليلة شكون
4: مذيوب
1: مذيوب مرحبا بيك يا مدام دليلة صحة لباس
4: والله الحمد لله بنتي الحمد لله أنا راني مكفوفة وراني في كروسة سقيت زعفية بنيتي
1: لباس
4: والله يباركك في صحتك أنا دي مفرح اللي هزيت عليها نحب نسيرك قلت مرة ما نزمت أما الله يبارك لك في صحتك ونظرك بنتي
1: عندك وليدات مدام دليلة عند معناها في العائلة تعيش
4: أي أيوة صغار وليدات أما نصحوا ابتدائي ابتدائي برا ابتدائي ما عنديش
1: نسألك سؤال هو يمكن شخصي شوية لك أنت مكفوفة معناها تو وإلا من الأول من الأول ولا من الأول مكفوفة من اللي تولدت
4: لا لا تو عندي عام ونص عام ونص أنا تو عمري 70 سنة أما عندي عام ونص
1: إيه؟
4: وحسك بركيبي توفيق الروسة
1: يمتي ركيبات هيك من كل الناس الكل والله ما تقبيش مربوطين بالعمرة والعوينات إيه تشوف شوية ولا لا جملة مدام
4: دليل لا لا بكل بكل لا طبعا عندي عام ونص عام ونص عملت عملية على الأراسي
1: الحمد لله على كل ابتلاء الحمد لله على كل ابتلاء وربي ثبت الأجر
4: ركيبي قال سيء ما عاوز تعفف عليهم بكل يزم عملية
1: سويقات
4: قال شيء ما تفصلين قدر في الكروسة
1: لبس يلا بسلامة العائلة تقف معاك ولبس ولبس صحيح صحيح أيام دليلة يقول لي هات نمرو ايه نمرو ثلاثة خرج هو نمرو ثلاثة خرج
4: عطي نمرو خمسة
1: أنا ماذا بيا نلقى لك هكا سؤال قياسك معناها باش تتفرهد بيه
4: يبارك لك صح لا يبارك لك
1: آه يبارك لي يبارك لي ويبارك لك نمرو خمسة يقول لك قديش عدد ولايات الجمهورية التونسية خرجت انت من صفاقس ولا ديما في صفاقس من اللي تولدت 70 سنة
4: خرجت ليبيا وفي واحد كان ليبيا
1: ايه
4: ليبيا ولي صفاقس
1: من ليبيا ولا صفاقس
4: ايه الوقت كان المرحوم الله يرحمه
1: ايه
4: خرجت مع ليبيا قعد 6 سيارات ورجعنا بنيتي كو
1: فهمتك اي شكون بحذاك انت في الدار تو انت نحب شكون يشوش لك مثال شكون بحذاك في الدار
4: لا لا ما سمحت حد بنتي تو عندي بنتي
1: عايت البنتي قلها يا بنتي قالت لك الشريفه قديش من ولايه عندنا في الجمهوريه شو اسمها شو اسمها يا الاخرى وينك
4: من ولايه بنتك قالت من ولايه بنتي
1: يسرى ولا يا الاخرى ذكرت دوجه هنا دوجه تقول لك يا الاخرى
4: قالت يا الاخرى بقول لها فين بنتي قالت والله ما عندي فكره من قلت عليك قدم عندي فكرة كلها شريك
1: اسمعني اثنين لا لا تسمعني يمي دليلة اي ركز شو اسمها بنتك قلت لي يسرى مش الاخرى يا يسرى اسمع 22 ولا 24 ولا 25
4: هيا انت صار 24 قالت
1: سلم قرايتي وقرايتك هيك هي الصحيح فما ولاية تونس أريانا بن زرت قلت بن زرت ولاية تونس أريانا بن عروس منوبة بن زرت نابل زغوان إقليم الشمال الغربي إيش نلقاو فيه جندوبة باجة الكيف سليانة نلقاو في الوسط الشرقي المستير المهدية صفاقس ونلقاو في الوسط الغربي القيروان القصرين سيدي بوزيد الجنوب الشرقي قابس مدنين تطاوين الجنوب الغربي قفصة وتوزر وقبلي وربي يحمي البلاد ويعيشك امي دليل انت نمروك اثنين وان شاء الله القرعه تعطيك حظك نمشيو للتليفون موالي اي الو عسليمه
5: عسليمه
1: مرحبا
5: وبيك اختي شريفه شنو احوالك
1: لا كنت لاباس تو مانيش لاباس، نوعيه المكالمه ماهيش باهيه، فما حس فما ريح فما تخشخيش.
5: اه ما في الخدمه اختي
1: هاك تو هاي تو ركحت الامور. ما عمل خياطه؟
5: ما عمل الدقله.
1: ما دقله يا دقله والله الدقله ما شاء الله. في صفاقس هذا ولا وين؟
5: في نابل في بني خليل.
1: اه تكلم فينا من نابل. عاد نابل في بالي نعرفه الهريسه والكل معناها دقله الجنوب مشيت النابل.
5: انا ما تنديت بني خليل انا فيه.
1: اه فهمتك ما زلت البركه. شكون معنا صديقتي؟
5: حد الحديدي.
1: حد الحديدي. شريفه الشريفه معك يا حد الحديدي مرحبا. والله هذه مبرمجينها لك هذه الدار سميوك على اللقب.
5: اي
1: والله حتى انا برمجوها لي قالك شريفه الشريفه باهيه عجبتني. حد ما لا تخدم في معمل عندكم نجاحات يا حد الباهيه؟
5: اي الحمد لله.
1: شكون عندك نجح؟
5: عندي ولد اختي
1: هي
5: واختي الصغيره.
1: اش نجحوا فيش نجحوا؟
5: عندي ولد اختي في الباك واختي الصغيره نديال.
1: هيا عاد نفرحوا لهم عاد. يا ميرايا وينك المبروك متاع الناجح وقت الجو ذيك؟ اي

0: ان شاء الله الف مبروك على بنت ايش قلت لي اخوك وبنت بنت اختك هكا ايش قلت لي حدا
1: ايوه
0: يا حديده جويده ايش قلت لي
1: قلت لك اختي ولد اختي
0: به اختي اي اسم انت الكل شاطرين اللي يكلمونا احنا في ذاعة صفاقس في المسابقات او كي تخدم وتحكي باي لالا ان شاء الله ديما نجيح عندكم اي هات نمره ما نعطلكش
1: سبعة
0: والله ما حليكم تطلبونا وتحسونا اللي احنا معطلينكم والله نمره سبعة او كنقطعوا الريش هنا اسمع نمره سبعة يا امير غنيوة من عندك اسمع يا حد الباهية فما غنية نحبك تغني هنا طلعها باهية اي ترى هذه هي مجموعة الفرقة الموسيقية متاع صفاقس تيرارارارا ايوه يا حدا وينك يا حدا الله يا حدا يا وينك اعمل ستوب سي امير يا امير اعمل ستوب حدا
1: ما عرفتيش
0: لا عاد لا عاد لا عاد فماش غنية هذي ما تتعرفش من تراثنا عاود لها شوية يا امير مش من الاول بالكل من ضربة الدربوكة استعيني بصديق يا حدا ايوه يا حدا ايوه باي غني معها يا حد لا يقل له سيدي خويا هتلا سيدي خويا دي زولاج يا ربي نطقت يا ربي غنيو يا حد جماعي غنيو لك هيو هيو البنات لا تقولوا عليا ولا شنية الكلمات وانتي تجي من غادي تقولوا لا يقل سيدي خويا توبي هكا معني انتي تقول لي اسمي حدا وين اقول لك يا صالحة بن ندرشكو تقول لي عليش بي اسم حدا ما عجبكش انتي اختي هاي والبنات لا ما جيتش ما رأت لكش يا اختي دون توليكا يعطيك الصحة يا حدا انستنا ونورتنا وان شاء الله ديما نابل منورة باهليها وبعبيدها الباهي السماح مشيت
1: عايشك
0: يعيشك حتى انت يا حد الباهيه
1: الله يخليك
0: يعيشك نمشيو تليفون الرابع وقيل وسنكتفي بذلك مرحبا عسلامه
2: اش حالك لاباس عليك
0: راني لاباس الوين ما عادش فيها بعد تليفونات اليوم
2: هاي الحمد لله
0: خاصه الدخله الاولى بتاعك التليفونات عرفت شكون معنا صديقي
2: معك خميس عيادي متفق
0: خميس اليوم خميس وغدوه خميس يا امير يحضر هيك هنين يا هنيني هي راهي
2: يحضر
0: محمد ويغيب ابليس انا قلنا احنا يا امير سيزي خميس شكون العيادي
2: العيادي
0: منين تكلم فينا خميس
2: من ساقط
0: اسمع يقولوا لك خميس ولا خميس ولا خميس
2: لا خميس اي
0: سمح متزوج يا خميس
2: اي وعندي زوج صغيرات
0: شو اسمهم شو اسم المدام والصغار كملش ايام الاسبوع
2: سليمان السجود
0: سليمان
2: سجود
0: وسجود ربي يبارك لك فيها ان شاء الله وربي يحفظها مش تعم في الدنيا سي خميس
2: عامل يومي
0: ربي يعينك وربي يجيب القسم خويا اي سي خميس اي هيت نمره
2: نمره 8 ان شاء الله
0: رقم 8 قديش عدد احزاب القران الكريم
2: عدد الأحزاب 60 حزب
0: ويوفى الحديث هات يس يس يس يس يس أيوة ناخذوا تليفونك ها ألو عسلامة
3: ألو
0: مرحبا
3: عايز
0: لا الكاليتي يا أمير وخير كيفاش مش نعمل مش نقلبوا الدار كاملة باش نلوجوا على الكاليتي متاع المكان عايش كون معانا
3: سوسن العربي
0: يا سوسن العربي
3: فتحي
0: سي فتحي قلت لك شي التليفون وخيمه وش باهي ما نجمناش نسمع الصوت تحسن على الاخر سي فتحي العربي منين تكلم فينا
3: من سفيق السغيد زيت
0: من سفيق سقي اش تخدم في الدنيا
3: متقاعد
0: شنو القطاع الناس نسينا
3: كنت في الاداره
0: في الإدارة عمل إداري بشنو اللي شنو الحس اللي عملته أنت بكري هكا حاولت صندوق قربجت؟
3: لا حاولته برا من مطرح المطرح
0: من مطرح المطرح. باهي سي فتحي عندك نجاحات يا سي فتحي الباهي؟
3: والله نترقب في نجاحات.
0: كنترول عندكم ولا جماعة جامع كنترول؟ يا ربي إن شاء الله يكرمكم وربي يفرحكم يا سي فتحي الباهي.
3: يعيشك
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يسعدكم إن شاء الله. يا سي فتحي خذنا تنقول لك شو عندك سؤال تختار يا إما واحد وإلا اثنين واحد وإلا اثنين ولا تسعة ولا عشرة؟
3: واحد.
0: سؤال رقم واحد قال لك يا سيدي من هو حشاك الحيوان اللي يتلون حسب البيئة متاعه؟
3: الحرباء.
0: هذاك هو هذاك أيوة. وكثروا هو معاد يا سي فتحي الباهي وقديش كثروا يميمتي يميمتي يميمتي الحرباوية
3: التغير المناخي كثر برشا حيوانات أليفة.
0: لا لا هو كيكا معناها أنت مشيت للتحليل معين وأنا راني مشيت للتحليل غاد منك حتى ما فماش تغير مناخي فما نوعية متاع حرباويت معناها يتغيروا هكاك حسب كل طقس وطقس معناها
3: ربي بقى
0: وين فما المصلحة وين نلقاو رواحنا إن شاء الله نتجارى
3: ربي بقى
0: أمين أمين يا سي فتحي الباهي يعطيك الصحة ورقمك أنت خمسة. نمشي الساعة للفيسبوك الفيسبوك يا سيدي واللي أنا تو بعد نكتب لكم شكون اللي ربحوا معانا بالطبيعة. أمير تعطيني شوية موسيقى وبرا شوية حكاية دقيقة خليني في ساعة نجم نعمل عملية القرعة.

فما مشكل كونيكسيون عندي ما نجمش نعمل القرعة. أما أكيد راو تو نعملوا القرعة ومن بعد نكتبوا لكم شكون اللي ربح معانا. باهي هاو شوية خلطت شوية الباج. أمير حاول تختار لي رقم 1، 4 ولا 5. اختار لي رقم. باهي اخترت لي رقم 4 وزيدني رقم آخر 4. هذه حلو سيلة. سي فتحي عنده قصر الشرافي. هذا مزوز من التليفونات. قديش ما زلت وقت؟ قديش ما زلت وقت؟ قولوا لي هاي باي لحظة. عادي زمنا نعملوا عملية القرعة عادي يا أستاذ. يزمنا نعملوا القرعة. يزمنا نقاول البارتاج. ياسين التريكي. خل نكتب اسمه ياسين التريكي ونزيدو. يلزمنا نشوفو هكا فرزار مثلا. تراخا نشوفو هكا. وليلى والله بالصدفة ليلى التريكي زاد. هذا ليلى التريكي اللي نلقاوهم عاملين بارتاج ومجاوبين بالصحيح وقالوا تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة للجاموسي. نعتبروهم صحاح ونمشيو بالسلامة ونرجعوا بالسلامة. إن شاء الله نهار الاثنين نتقابل معاكم الفايزين معانا بالفيسبوك. ياسين التريكي ليلى التريكي بالتليفونات سي خميس العيادي وسي فتحي العربي. بعد شوية الكلمة للأخبار ومن بعد زميلنا مهدي قاسم والأجواء ديما متواصلة على أمواج إذاعة صفاقس. بسلامة الناس الكل.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. تتواصل اليوم عملية تعمير اختيارات الشعب دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا لتتواصل إلى غاية 5 جويلية، على أن يتم الإعلان عن نتائج يوم 4/8 جويلية. تنظم جمعية تونسية للعلوم التشاركية بالاشتراك مع معتمدية صفاقس المدينة والوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية صفاقس حملة نظافة كبرى وورشة توعوية بيئية يوم غد بشاطئ الكازينو تحت شعار إيد في الإيد ربي بارك في اليدين، وذلك للمحافظة على نظافة الشاطئ وحماية البيئة. تختتم اليوم بمدينة سوسة فعاليات الدورة 23 للأيام الأفريقية الأوروبية لأمراض القلب التطبيقية بالتزامن مع المؤتمر الأفريقي 5 لقصور القلب ودورة 2 لملتقى أفريقيا للتدخلات التاجية المعقدة وانسداد الشرايين التاجية المزمن، بمشاركة نخبة من أبرز أطباء القلب والخبراء من أفريقيا وأوروبا والمغرب العربي. قررت الغرفة النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 12/13 الجاري من 5 صباحا إلى 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية معه، وتم منح إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة المرشد الأعلى. تأتي هذه التصريحات فيما بدأت اليوم مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي صباح اليوم في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. في باقي أخبار العالم، قال نائب رئيس المجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تمثل أساسا لمفاوضات مستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل لاتفاقات نهائية معقدة للغاية في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة عشرة ديمة
5: إشهار إشهار. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي لعزيزة.
3: الناس الملاح
7: الناس الملاح
8: يعني طول ما وشوشك سمح، ناس بتظلم ناس مسامح.
9: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شرير.
10: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.
3: الناس الملاح.

الفصلات والفسلام على خير الانام اللي يسمع فينا الان يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع بتوقيع جديد بتاريخ جديد وببرنامج برؤيه جديده. اليوم مش تمتعوا ان شاء الله من طول نص نهار بعديد الاركان المتميزه ان شاء الله. السبت 4 جويلية 2026 ميلادي الموافق ل 19 من محرم 1448 للهجره، 36 يوم في فصل الصيف، ثلث الصيف، والصيف متقلب الايامات هذه بين الامطار بين الرياح وبين الحذر على مستوى الشواطئ نتاعنا. ورد بالكم اللي خاف نجا نسي سروحنا، فما فترات ما نعوموش فيها اشعه الشمس تكون حارقه والليمات هذيا فما عديد الضحايا. ردوا بالنا يرحم والديكم، الصحه والسلامه للجميع. 6 دقائق بعد العشره متاع الصباح مش نبدا الناس ملاح وقول بطاقات الحب للناس ملاح، مش كل شكون لبي وبابا وبكل لغات الدنيا، هذه بطاقه خاصه جدا هذا الصباح.

0: هذه بطاقة الحب الأولى للبابا. الكل أب يسمع فينا سبع دقائق بعد العشرة متاع الصباح. ومدام بابا الناس الملاح اللي بجنبي اليوم في البلاتو برشا أركين اليوم لأول مرة سيرتون الناس اللي قاعد علي سهل اليوم الصباح. نهارك عسل يا الخال.
1: أي نهاركم سعيد.
0: نهارك ورد يا سيدي
1: وحليب. الناس الملاح ان شاء الله مباركة البرمجة الجديدة
0: ان شاء الله,
1: وان شاء الله تمتع المستمعين بالبرمجة الجديدة, وهي برمجة صيفية خفيفة بطبيعة الحال,
0: وفيها الناس ناس اليوم فما الناس ناس
1: والوسواس والخناس
0: وفما ان شاء الله ديما لباس
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله مع الحداش غير ثلاث مشكون بيني وبينك مع ضيف نحكيه معاه في كل المجالات ما عدا في الميدان نتاعو. واليوم سوربريز مع السي جميل الشبي الكوارجي. ها
1: الكوارجي هو
0: اي تو تكتشفوا جميل بعد شويه. الحسيلو شنو جوك الامور لباس؟
1: لا الحمد لله كما قلت انت البدايه سمحه مزيانه. ردوا بالنا من الشمس. هي. شمس قويه. ردوا بالنا من البحر. اليوم ثم ريح لكن البحر تلقاه هايج نوعا ما.
0: اي كيف انت هايج اليوم شويه.
1: انا عاقل رايد راكح دم بارد والحمد لله يا ربي.
0: والله يظهر لي لا ذي الناس ناس. إن شاء الله بعد شوي مش كون معاكم في برشة أخبار اليوم الصباح. بديت بالناس مليح بابا نمشي زاد اللميمة العزيزة الغالية. واسمع شو اخترت
1: منهم حتى
0: اسمعك الأغنية اللي اخترتها اللميمة أمي الحبيبة. أيه. أمينة رزق تذكرها
1: يا حسن.
0: تذكرك المسلسل
1: أحلى.

0: محليه الاغنيه ومحليه المسلسل اللي رجعنا لايامات العز نتاع الدراما العربيه عموما.
1: عموما حتى الدراما التونسيه كنا راهي دراما مزيانه برشا.
0: علاش ديما نقولوا كنا يا حسن؟
1: الله غالب هي مشكله ان كنا على خاطر كان زمن جميل.
0: أي كي تسمع قبل ليالي الحلميه قبل كي تسمع المسلسل التونسي ومتراكي
1: افواه وارانب
0: تسمع المسلسلات الاذاعيه ديما نقولوا يا حسرة.
1: حتى الاخر الوقت هذايا المسلسلات مزيانه كيما خطاب على الباب كيما حسابات وعقبات كيما ليالي البيث كيما راهي مسلسلات مزيانه اللي هي قاعده تعاود بكلها تتعاود والناس شيخه بها راهو مش الناس في الدين يحبوا هكا. علاش ما نكونوش نعملوا دراما كيما هكا نرجعوا للمسلسلات؟ المواضيع موجوده راهي
0: كي الدراما نتاعنا كي الكوره نتاعنا كي برشا حاجات كي التعليم نتاعنا لاش بيه التعليم قبل كان اللي عنده سيرتيفيكا يعبر
1: اللي عنده سيرتيفيكا كان يقري معلم راهو
0: علاش تراجعنا تربويا وتراجعنا عندي ما نحكي لك يا ناس عندي بعد شويه يلا نطولش عليكم برشا. تحيه كبيره حبيت نوجهها لزميلتي سميه كريشين وفاطمه خنفين لانه لبياج كامل نتاع الحصه تاثير الحصه في فقراتها والكساء نتاعها. شكرا للجميع ما نطولش عليكم برشا. امير اليوم على مستوى الاخراج الفني وفي غرفه الفار اليوم عندنا الدكتور منعم جمل ما خايف لا
1: منعم
0: خايف ليقولوا كونفيرمي يا امير ميلا كونفيرمي نبداو بالركن الاول
1: هايل في الفار
0: تبداو يلا
2: طلع واربح طلع واربح
0: طلع واربح والأسئلة متاعنا اليوم الإجابات الكل تتعلق بشخصية مصرية حبينا تكريم للمنتخب المصري اللي بارع عمل ماتش كبير وتو نشوف المصريين يعلمونا برشا حاجات في الديكلاراسيون وفي التصريحات. شكرا
1: تحس في الوطنية زادة يا مهدي راه وقت يلعبوا يغزروا للعلم ويلعبوا يغزروا للتراب ويلعبوا.
0: تقول لي فما منتخب يبدأوا يلعبوا رجال ومنتخب يتلهوا بالجيل
1: بالفعل
0: احنا
1: محليك شعر
0: لا ولي همك بعد شوية عدي ونحكي لك برشا حاجات. هيت نبدأ الغاز مع تحية لصديقنا فوزي الشعري يلا اللغز نتاعك انت يا خالد.
1: اللغز الأول من هو العربي والمسلم الوحيد الذي تحصل على حد الآن على جائزة نوبل في الكيمياء؟
0: وين أقول لكم من هو الكاتب العربي والمسلم الوحيد اللي تحصل لحد الآن على جائزة نوبل في الأداب؟ أنا الأداب وانت الكيمياء واليوم مش نرجع للمكالمة الهاتفية 70-164-280-70-164-280 مش نهار غير باع ناخذوا التليفونات عندكم الجوائز
1: مش تعمل شوية تليفونات
0: برشا برشا عزيز 150 دولار من أهدية توتيفروتي وقت توتيفروتي وقت الجيطة وكان تحب أن نودك جيبانين ولا فريز ولا سيترونات أناناس بالمانجا أناناس أورانج
1: جيفري
0: أي جيفري تحب كاس سيترون أي تحب فروي روج يعمل الكيف تحب الاناناس كوكتيل هذي الكل بإيقاع مميز اللي عنده سوتونونس اللي عنده باك تاول كونترول اللي عنده فرص بطبيعة الحال لابد باش تكونوا حاضرين دائما مع توتفروتي الموجود في قلب مدينة صفاقس وأيضا شارع مجيد أبو ليلة وكالعادة عبودة إكسبريس عبودة إكسبريس يزيطوا في الشفار تحب تعملوا قيد الصباح تحب تعملوا الفطور متاعكم تحب تعملوا العشاء هذا الكل في الشفار تلقاو على عين المكان عبود اكسبريس بطاقم مميز الماكلة اللي تحبوا عليه بما في ذلك اللبلبي اللبلبي على البحر يا معلم
1: اللبلبي على البحر وفي الصيف
0: اعمل عومة بعد صعف اللبلبي. هذا هو جونا اليوم 14 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. تحية الجالية التونسية اتبع فينا في هولندا الجالية التونسية في السويد هذول ربحوا لها والجالية التونسية في اليابان
1: بديت بيه
0: يا سبحان الله شفت احنا ندقوا احنا ربحونا دقيناهم باش تعرف
1: سبحان الله والمجموعة اللي معنا كل روحت
0: يا ولدي السويد ربحتنا خمسة الدقت كليت خمسة
1: ايوا
0: اللي بعد احنا ندوق هيك الحاجة القوية فينا التوانسة
1: معنا شيء لا سيدي علي الكرة وشيء لا سيدي محرس
0: احنا التوانسة ندوق هذه الاجواء اليوم يلا جونا سمح جونا مميز برشا فقرات في انتظاركم ايقاع مميز تحية لبرشا مستمعين قاعدين يتواصلوا معنا نعرف الفرحة في عائلة الناس كل ان شاء الله جوست لحديش ودرج مش يكون معنا ديدي كاس باش نجمو نهنيو السادة المستمعين اللي قاعدين يتواصلوا معنا. تعرف باش نبدا حسن نجي يسلم عليك قال لي سلم لي على الخال
1: يبلغ سلامك
0: عشيري وصاحبي اسمع حسن دندن اسمعوا يصلي على النبي
1: اللهم صل وسلم
0: واللي يصلي على النبي يربح تحيه لخونا علي الصامت قال لي مع صلاه على النبي اللهم صل على النبي

0: عام ويبارك لكم. احترموا أنفسكم لأنه في اختيارات راكم أنتم احترام النفس واحترام مسيرة المهرجان وتاريخ المهرجان وكل شيء.
1: وقت المسرح فيه كواليس مزيانة.
0: أيه؟
1: مسرح الصيف فيه كواليس مزيانة وكراسي معناها مجهز بأتم التجهيزات.
0: لا
1: معناها ما فيها بس وقت الإنسان ينزع الملابس متاعه داخل الكواليس.
0: أي لا هم يحبوا خدام للشعب يحبوا يعيشوا مع الشعب.
1: ترند معناها تتسمى ولا كيفاش تسميه
0: قبل ما تعمل ترند راهو تكون متخلق وكون متأدب على الركح باش يحترموك الناس كل. يلا ما نطولش عليكم برشا 24 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح حكمة اليوم.
1: هيا ش عندك
2: حكمة اليوم؟
3: خلي عندك أمل إنه بكرة الجاي أحلى.
2: حكمة اليوم
0: حكمة اليوم يا الخال بعنوان المبادئ اللي تقال بل تعاش. يا مناس ينظروا علينا ويقولوا احنا واحنا واحنا كي تمشي لحياته تلقاها حاجة أخرى
1: حاجة أخرى صحيح.
0: يقولون
1: ما لا يفعلون
0: ما لا يفعلون. قال لك ليس أسهل على الكذب من أن يتوشح برداء الفضيلة ولا أخطر على الناس من نفاق يجد من يصفق له.
1: أيه
0: واحنا بعتنا في التصفيق.
1: أيه
0: الله وحد الله وحد المكتب الجامعي موكيب وحد.
1: فما أكثر من يلعن الرذيلة بلسانه.
0: أيه
1: وهو يقيم لها في أفعاله ويعلم الناس الأخلاق وهو أول من ينقذها.
0: بالضبط. فليست قيمة المرء فيما يعتلي به المنابر بل فيما يتركه من أثر بعد أن يغادرها. والكلمات وإن بلغت ذروة الفصاحة لا تمنح صاحبها مبدأ وإنما يمنحه إياه ثباته على الحق حين يغيب شهود وتخفت الأضواء
1: ويسكت التصفيق. هذا اللي قلت عليه قديش نصفقه. ويسكت التصفيق فالعيب ليس في أن يخطئ الإنسان وإنما في أن يدعي الكمال وهو يمارس نقيضه. ولهذا يبقى الصدق في الأثر أبلغ من البلاغة في القول. ويعرف الإنسان بأفعاله قبل أن يعرف بأقواله.
0: مالا نحب نقول لك كلمة.
1: أيوة
0: الكلام الكل موش صحيح.
1: علاش؟
0: لأنه اسمع
1: ترى
4: أكذب عليك.
1: أكذب عليك.

0: قديش عنا كذب في المعاملات والتصرفات متاعنا عنا ولا
1: وفي الحب عنا كذب
0: يا سيد ده يا سيد العارفين
1: عنا كذب
0: ليه الحب فيه الكذب كل شيء فيه الكذب
1: معنا نحبك ونغزر لك ومحلاها في وجهك وبعد كي نمشي قفاك
0: لا لا الرجل التونسي الوحيد في العالم العربي اللي ما يكذبش في الحب
1: أبي
0: العينين بتاع الصادقة
1: كيف كنت يا شيخ نحس الحب في عينيك
0: نحسس
1: يجري
0: أي تعرف أنت يزمك السويك الحار
1: هات
2: بالسويك الحار
0: بالسويك الحار اليوم موضوع الساعة
1: والله.
0: تعرف شو أقول لك إذا كان نجاح غيرك يزعجك فالمشكلة ليست في نجاحك بل في قلبك أبقى. وهذا حديثي على برشة وينسة والله بالحق احنا في البرنامج بتاعنا مش نفرك رمانة نحكي وصحيح فما ناس مرضى وقت انت تنجح فما ناس تمرض وقت انت تعرس لصغارك فما ناس تمرض وقت لقاك تحل سيبرات ولا تحل وتوكلت على الله صيح ولا فما ناس مريضة فما ناس حشاكم قلوبها كحلة الشفايف تبوس
1: والقلب معبي بالسوس تعرف يا مهدي المثل التونسي اللي يقول معاتين كان في بعضنا
0: ايه سيرتوها
1: لم يعد لم يعد مجرد مثل
0: اضرب
1: ايه بل اصبح واقعا يعيشه الكثير لاننا مع الاسف العميق والحر الشديد
0: ايوه
1: حتى اليوم تصيب

0: عندنا من يصفق صدره لنجاح غيره ويحزن لفرح أخيه وينتظر سقوط غيره وكأنه انتصار شخصي. تجربة سامي الترابلسي مع المنتخب الوطني لكرة القدم أقوى دليل.
1: فبدلا أن نرفع بعضنا أصبحنا نتسابق في إسقاطنا بعضنا.
0: يا لطيف.
1: وبدل أن نزرع الأمل يا الخال والله بالحق ولينا نزرع الأحباط، يجي يدمرك بكلمة
0: يا لطيف،
1: ولا يمشي يشوف في مريض يعطيه له ولا تقرأ لتكتب.
0: يا لطيف اللطيف. يا لطيف.
1: الحسد أصبح عند البعض أسلوب حياة، الشماتة أصبحت هواية، الناس اللي تسمع به تخلي السجن ولا يتشمتوا، يسمع بإنسان مريض، هذا هو الواقع متاعنا. ونقولوا الله يقدر الخير، والكلمة الجارحة أسهل من كلمة تشجيع.
0: وهو كما نقوله يا مهدي معناها وقت تقول ما شاء الله، وقت تقول ربي فك سراح، وقت ما هيش راهي أخلاق، راهي أخلاقنا.
1: أعطيه.
0: لنتساءل كيف لمجتمع أن يتقدم وهو يستهلك وقته في هدم أبنائه؟
1: أي صحيح.
0: وكيف نبني وطنا قويا إذا كان كل ناجح مشروع عدو وكل مبدع هدفا للتشويه؟
1: أيه.
0: الحقيقة المرة أن من يحترق لنجاح غيره لن يصنع نجاحا لنفسه.
1: صحيح.
0: ومن يعيش على كراهية الناس لن يعرف يوما طعم الراحة.
1: تعرف ذكرتني في العالم المصري الراحل أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 99، تعرف قال؟
0: قال
1: كلام وجاع أما هو صحيح. الغرب ليس عباقرة ونحن لسنا أغبياء.
0: معقول.
1: هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، وإحنا نحارب الناجح حتى يفشل، وإحنا في الحين كان في بعضنا. إذن فلنراجع أنفسنا، فالأوطان لا تبنى بالحقد وإنما تبنى بالقلوب النظيفة والعقول الواعية والأيدي التي ترفع ولا تهدم. نسمع في عبد القادر مقداد. وينو؟ اسمع
0: عمار بصبر.
2: كيما نجيبش ناه وما نهزكش ناه، يبعثون في واحد أخر يا عمار.
3: يا سيدي اختارني يا قط وإن شاء الله نتخبط، خلي يجيني واحد أخر. والله العظيم
2: ترضاه عمار؟ ترضى يجيك واحد اخر؟
3: اي نعم، ويهزني واحد اخر.
2: ايه
3: والله.
2: وكيما يجيكش انا نتحمص ونموت في بقعه يا عمار.
3: ليه؟ لاباس
2: تو ترضاها ولاد عمي يجيك واحد اخر ويهز ويسلس ويخب ويقعد ويحط في قلب وما يهزكش انا ولد عمي. انا خير يا عمار، انا خير نسلسلك انا ولد عمي ولا يسلسلك واحد براني، انا خير يكسر لك انا كرايم كل دعمك كل واحد براني. خير يا عمار، انا خير، أنا كي نحط كنا في السيلون والدعم كل واحد براني يا عمار.
3: يا ودي ناش مهمني فيك ولا في البراني؟ ناه اش ملزني ليكم واش ملزكم لي يا رسول الله؟
2: ايه عمار
3: والله العظيم.
2: ليه
3: عمار؟ اش مجيبكم اخي خلي يجيني واحد براني يلقيني انت
2: عمار؟ ترضاه وليد عمك عمار، ما خير القراض نعلقونا ولا يعلقوا واحد براني يا عمار.
3: كيفاش يا سيد طه؟
2: ليه ما تحرمني من قراض؟ ليه اخي ليه؟
3: أيوة صار، قلت لي من الأول ولد عمي
2: تحب تفهم أنت عمار، أنت مش داري على
3: صار أنتم تطرق ولا حساب تكسير كرايم لعباد.
1: يا معلم ليس
0: المبدع.
1: ايه.
0: المبدع عبد القادر
1: معلم ليس ما هو بيجيك الضربة كاملة عندنا. القريب والحبيب. ولا واكل معاك الماكلة والزبيب الزوز.
0: هو اللي تخاف منه.
1: ايه.
0: هو اللي تخاف منه، هذا علاش راجع رجل أخلاقنا وفات.
1: وقديش عنا شماتة في بعضنا.
0: شماتة
1: وقديش عنا ناس قلوبها مرضى. ولا يراك انت بار اكزامبل الكهرباء ولا حاجه عنا النوعيه هذه بشكل كبير. انا وكاني بيك قاعد تمهد للركن اللي بعده.
0: هات
1: اللي بعده
0: يقوي ساقه.
4: الناس ناس عن اخبار الناس.
1: الناس ناس على اخبار الناس. ونعرفك بتصيف تخدم الناس ناس، اللهم صل على النبي الخال. وبرامون الناس ناس. مش نبدا بالمهديه بك الفيديو نتاع الوليد اللي يبوس في الحريقه اللي في الموي تشوكا الواحد معناها
0: تشوكا. هو من اصله علاش كيفاش ظهرت له هو بالبوسه؟
1: ما ودي فيه فما تحدي.
0: اي ثم تحدي
1: وهي الحريقه
0: تعوم هكا وحريقه، وهي منظرها مزيان راهو على خاطر كي برشا ناس. منظر مزيان لكن وقت يضربوك يحرقوك.
1: والله عودة عجبتني صراحه.
0: هي منظرها مزيان الحريقه
1: أي.
0: لكن تقربها اوب تحرقك.
1: واحنا عنا برشا ناس
0: تقربها
1: في الوجه مرايه وفي الاخفاء بريق القصحه. اما الفيديو هذايا بطبيعه هو فيديو صادم. هذايا فيديو انا ننصح الناس رد بالكم عمليه ليميتاسيون وعمليه التقليد اللي تكون اعمى، لانه فريمون فما حاجات تؤلم كي نشوفوا اقدام الشباب نتاعنا على التهور. كيما الناس اللي تعمل لك فيديوهات وبعد ذلك تلقى الحتف نتاعها او الاصابه نتاعها. الناس الصوره نتاع البارح كانت طايره برشا، اللي كانت في الجلسه العامه الانتخابيه للسيد
5: انت حاضر عاد
1: اي السيد منير ملاك رئيس تقدم سقيدان، لاول مره في بلادنا في انتخابات نتاع الجمعيه تلقى رئيس نادي اخر اللي يمشي
5: ويحضر
1: بطبيعة الصورة هذه لقات ردود الفعل بين شكون أيد شكون كونتر. وين عندي أنا محلية الكلمة متاعه اللي قال كبرنا عليها وكبرنا على محبتها وكبرنا على الانتماء لها، ما يملو رزمه احنا الناس ما نقبلوش هيك التواضع متاع الناس، ما نقبلوش انه الانسان كي يحكي سبونتاني
5: من قلبه.
1: ولينا نأولوا الكلام. أنا نحب نقول برافو، صورة حلوة برشا
5: ريتها
1: كانت البارح للسيد منير ملاك، وديجا التفاعل والتناغم كان إيجابي من أغلب الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.
5: والله عجبتني الصورة.
1: احنا ما نحبوش الحاجة الباهية، احنا ساعات ديما كونتر،
5: نحبوا العداوة
1: ونحبوا الكونتر. نمشي بيك زادة صورة وصلتني اليوم الصباح من بير علي. هل يعقل بير علي بن خليفة الماء مقصوص على العباد يا الخال؟ يا ناس وينك؟ ما عالبالكش بالحكاية هذي؟
5: ما عالباليش. أما أنا مش نقول لك حاجة أخرى يا سي مهدي.
1: أيه؟
5: في طريق سيدي منصور أنا نسكن.
1: أيه؟
5: من الأربعة متى العشية حتى للسبعة متى الليل كي تبدأ نكتة لا، ما عنديش موتور. ما عنديش موتور. كي تبدأ نكتة لا.
1: أيه؟
5: في الدار. معناها هنا نتسائل أنا علاش، شنو المشكل الصونات؟ مش نعطيك حاجة، وقت تحلت المحطة متى تحلية المياه وقت اللي سيبوها سيبوا الماء، مشى الماء يعمل كيف، لكن الزنق الكل والشوارع الكل الانستالاسيون كلها تفرقعت
1: به،
5: ولاو نقصوا واللي نحن نتعذبوا في الصيف هذا.
1: طريق تنيور كيلومتر 9 بجنب قاعة الافراح زاد الماء مقصوص عليه، ومعنى يقول لك عندي فرح باش نعمل
5: تصيف،
1: نعمل بالشيح نغسل وجهي
5: شنو، نمشي للديكريساج باش ندوش
1: والله. وحبيت زيد صوره نتاع الضوء بلي ميساج للساده المسؤولين في الاناره للبلديه، يرحم والديكم قاعدين تعملوا في حاجات باهيه. هل يعقل طريق المطار وواجهه البلاد البوابه اللي بيها تمشي المطار صفاقس ظالم في الليل؟ يبارك لكم يرحم والديكم. راهو فيديو دي صورته البارح شيء أسف. أنا نقول احنا في صفاقس وإلا في معتمدية داخل ولاية الجمهورية بمحبة للسادة المسؤولين، أخرج الليلة وعمل طلع على طريق المطار تشوف الفضايح في حي البحر زادة، طرقات حيوية رئيسية ظالمة وين ماشيين. ونحب نختم بالمنتخب الكبير والعتيد المنتخب المصري. برافو للمنتخب المغربي. لكن نحكي على مصر. مصر البارح قدمت درس كبير. اولا حسام حسن هز العلم الفلسطيني، رفعوا البارح على الاراضي الامريكيه. نعرف سيصير فما عقوبه مش يصير من الاتحاد الدولي، لكن الرجله نتاعو عندي انا اكسب بها محبه العالم كامل. ثانيا الديكلاراسيون نتاعهم يا ولدي، البعض المدربين التوانسه والملاعبيه اتعلموا اش تحكيوا، اتعلموا اش قولوا. ان البارح اتفرجت على حسام حسن هو يحكي على الانتصار ويهديه للعالم العربي كامل ويهديه لإفريقيا كامل، ونشوف حسام حسن يحكي على الفراعنة وعلى الجذور المصرية بعد زبيت على قناة تونسية، نلقى عركة بين مختار تليلي ومراد محجوب.
5: شيء أسف،
1: شيء حشم والله، حشمتونا
5: مازلنا
1: والله حشمتونا. يبارك لكم، نحيو افسخوا بالقم بعض البرامج التلفزية. رأوا بعض المنشطين البعض طاحوا في بوتقة النفاق. البارح يكندر معاك، اليوم ضدك، البارح ضدك الله أعلم شي يصير، اليوم يولي معاك. راهو فريمو حشمتونا. رانا مالوروزمو عنا برشا مدربين برشا ملاعبين ما يعرفوش يحكيو. نتفرج البارح على عاشور لاعب المنتخب المصري اللي شابوه بوتريكا، قال لهم انا نتمنى نكون ربع بوتريكا. رجع عليه بوتريكا قال له انت اقوى مني واكبر مني.
5: ريت المحبه والعلاقه وهالبلاتوات هذو ما يكفيناش هزائم مازالوا يكرونيكي في الـ في الـ في الـ في البلاتوات، معناه شيء يعمل العار والله، شيء اسف. يكفينا مهازل، يكفي أنا مهازل.
1: انا نطلع عليك سؤال قبل ما نكملوا مع بعضنا.
5: ناس
1: يا سنس ناس، مع تحيه لزميلتي سمية كريشان وفاطمه خنثير لبياش كامل، شنو هو الفرق بيننا وبين المسارة؟ علاش المسارة وقت النشيد الرسمي تحس الرعد هابط على الستاد،
5: صحيح،
1: واحنا وقت النشيد الرسمي قريب نمضوا شي نقوم راه نحكي معاكم بواقعيه كبيره
5: غادي نشوفوا فيها.
1: يا ولدي يمشي الملاعبيه نتاعنا ماهمش حافظين النشيد الرسمي، راهو 80% 70% اللي سيرتو اللي يلعبوا خارج حدود الوطن ما يحسوش بالكلمات نتاعو
5: الوطنيه.
1: يا ولدي يا سيد وزير الرياضه والناس المسؤوله عن هيكلة الرياضة التونسية ما يلبس علم المريول المنتخب إلا ما يكون حافظ النشيد الرسمي، إلا ما يحس بينا ويحس بالبلاد، إلا ما يحس بالدم متاعنا.
5: بالفعل نعطيك أنا ماتش زادها البارح الكاب فير، كاب فير والأرجنتين شوية لطاحت الأرجنتين، كاب فير هك الفريق الإفريقي معناه هزوا قدر إفريقيا كامل، هزوا رأس إفريقيا. ما
1: أنا كما بلك أتمنى
5: شيء أسف احنا.
1: سيد وزير رياضة سيد الوزير صباح النور، نتمنى أنه تخرج قرار سيد الوزير اللي يلعب مريول لكيب ناسيونال إذا موش كون حافظ النشيد الرسمي ولا يضرب على قلبه وقت النشيد الرسمي سمحني فيهم مش نقفوا مع بعضنا احترام النشيد الرسمي. وأتمنى وأتمنى وأتمنى يكون قرار رسمي في البلاد متاعنا يعلم أولادنا حب الوطن قبل الدفاع عن الوطن.

0: كان هذا النشيد الرسمي التونسي. أتمنى وأتمنى سي ساحرقيق يقول لي يرحم والديكم في الكلمة الصحيح. نتمنى تكون فما قرارات ردعية وفما ثورية. وشنو هذا تمدغ لي شنقوم وقت النشيد الرسمي والفيستير متاعنا تتنظف وما يتجبر حد على الملاعبية برش حاجات. قال لك ويكلين الحم الفاسد.
1: صحيح نتاع الرياضة التونسية وخصوصا نتاع المنتخبات الوطنية، على خاطر هما وجه البلاد، هما اللي يرفعوا الدربو. مسألة البركة في الألعاب الفردية اللي قاعدة تجيب في الميداليات.
0: وينك يا جمودي اللي قال وقت البرقيبة شرفت لك تونس بكرعية؟
1: صحيح.
0: وينهم الأبطال؟ وينهم الناس اللي لعبت على الحصحاس؟ الناس اللي لعبت على التراب؟ الناس اللي كانت كيضرب في راسها وفي جبينها يعملوا لها البن وعدي على طول.
1: وديما نرجع لكنا اللي قلت لي انت، كنا فريق الوطني 78 وقت نرى علي الكعبي ونرى غميض ونرى القاسمي ونرى مختار ذويب يتبكاو على الخسارة متاعنا، يتبكاو معناها على الخاطر هذاك وقت، وهذا وقت ما نقولش لا. لكن يا أخي يزم تتزرع الوطنية في صدرك في قلبك. إذا ما تكونش وطني وما تحبش تونس تخليهاش فوق راسك. زايد
0: 41 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا وقيت باش نواصلوا مع فقراتنا مع إيقاعاتنا. وسعيد جدا الآن باستقبال النجم على الدوام الكبير في عطاءه وفي أخلاقه، الكبير في البالماريس متاعه في السيفي متاعه.
1: ما شاء الله
0: اليوم مش نحكي على كل شيء ما عدا الدومين متاعه. سي جمال الشابي، صباح النور سي جمال.
2: يا سيدي وربي يبارك فيك
1: يعيشك،
2: وإذا تساق سم لورا باستديو مزيان
1: دخلتوا اليوم أنت كان اليوم
2: الجي استديو يزمو كون هندي ومريق الكاميرا في كل بقعة يعرفش تكلم
0: الفار
2: والتبسم في وجهك أخي صدق
1: عجبك استديو
2: سمح برشا
0: هو كلام وسمح
2: أنا تتكلم فيها أول نهار جيت وحضرت مشكورين
1: في التدشينك
2: في التدشين
0: أي سي جمال شخص للصحة أمورك لباس
2: الحمد لله
0: شيخ ومفرهد سي جمال اليوم في بيني وبينك هذا الركن الجديد مش تحكي على كل شيء ما عدا عدو من امتاعك على الفن اللي ما يعرفوش سي جمال حضر لي المياموري بعد شوية أنور سي جمال سبورتيف
1: الجانب الآخر معنا
0: سي جمال على بالك بطل تونس ولا في العدو سيح ولا سي جمال
2: يا أخوي عملنا 100 متر حواجز
0: هي.
2: وحببني في العاب القوى أخوي نور الدين رحمة الله عليه كان بطل 400 حواجز و110 حواجز ومحمد مرابط وبهلول وجمال ويلي وصالح العون وقايمة طويلة وسيو بكر لوكيل القيدوم الممرن بتاعنا الله يذكره بالخير. شوف أنا جمال شبي عايش في حومة في
0: شنو هي
2: الحومة مركز قدور زقشيش مزاق الطقطق
0: طريق تونس
2: في
1: داخل المثلث
2: يتلمدوا في اسفل المثلث يتلمدوا كل. شوف تلقى سي محمد توم الله يرحمه وحيد ولده ولاد السوداني ولاد عقيد سهيل وسمير ومحمد علي وتلقى مجيد الهوم تلقى مصر الساسي وحسن الغداوي وحميد القلان وزار الجبال وكعبوره محمد بن صالح متقرقنا وتلقى عماد شقرون وتلقى مراد زويغي وعبد الفتاح حمودة في الباسكيت وعلي معلول آخر العنقود وحومتنا
0: علي وطريق تونس
2: خويا اللي لعبنا بعضنا حومة تنغش كرة وحومة
0: ما لزق المعنى هذي الكل طريق تونس
2: زقشيش ما زق الطقطق مركز قدوري تلمدوا كلهم في الفيلوطة شيرة الحفارة
0: تكور معهم سي جمال
2: كورت انا صغير
0: اي شنو البوست اللي كورت سي جمال
2: اريال جوش نعمل مونتي والمركي ونتخاطروا على البرقدير ونتخاطروا على الرمان والدلاع في الصيف
0: كوروا في رمضان
2: كورة في رمضان نعمل تورنوا
0: في رمضان ما لا كورة كنت
2: ولد حوم
0: يا ولدي مش التكوير في لحوم في صفر ساعات أرقى من مقابلات البطولة متاعنا
2: وعن في عائلتي الله يرحمه سيدي محمد خويا
0: الله يرحمه
2: الاتحاد الثقافي في الهوندبول لعب مع موريس ومع حسن قلوط مع البحري مع القمري لعب مع في آخر ستينات أول سبعينات وعندي نور دي خويا
1: عائلة رياضية
2: شهاب كان في الكيب سمير سليمي يقول لي كل مرة نلقاه مش يخرج في الصف مع سياسس بطل كرة من ممرن الله يسامحه
0: انتم العائلة كاملة سبورتيف مع هذا رياض سبورتيف
2: رياض كور في الرلوي وبعد جبتوا انا للسياسس ان شاء الله يسامحوني ايش بعد
0: حق شنو هي البوست نتاع رياض الشبي
2: الي جوش
0: معناها
2: شهاب بيلعب بيفو يلعب اريال دروا
0: وليد كورة
2: وليد كورة شوف كلها كم من بيوت صغيرة فيها قلوب كبيرة الحومة بتاعنا تنقش ونحب بعضنا وكتار سي مجد الهوم يرجع فيك الروح كي تعرض مختار ذيب وعلي قراجه والبلاع عبد الله ترابلسي ومصطفى قريش وسي عامر اللجمي والحبيب الجربي وجمال الدين العيادي راهم يردوا فيك الروح يردوك
0: هيت نبداو بسي جمال اللي كان يكعبش في استاد سي جمال ود استاد ولد الفراج نتاع الكحله والبيضه
2: عم الاصبر الله يرحمه وينعمه
1: باي احمد
2: باي احمد اي شدنا يقول لك انت ولد فلان برا مشي يذب ودخلنا دخلونا يدوب ما قبل
0: المحكي تحكي عطي ميري اي
2: طيب نقص ميري وقت ما كانش سي سيد حجر الراو
0: لا طوبك طوبك اي سي جمال معناها سي جمال ماتش سي سي سي سي والترجي بار اكزومبل تبدا بحد الباب تلوش كيفاش
2: توصل للباب يجي سي عم جد حد شكر
1: الله
2: يرحمه يدخل بيت رقبه 50 رقبه اللي شادين صف على الاول ويدخلهم يعني حبا وموتيفاسيون للجمهور
0: الحسن
2: وبعدين اذا ما ثماش استاذ بديت ملاك وشيء نقزو من سيسان صغار احنا واسمع وتجيب كاسكروت تشق به جبال من طريق تونس طريق تونس في لزق كذا
0: تمشي على ساقيك
2: مش على سكينه
1: بلا على شنو يمشي
2: وتجي تقول لها
0: اير 11 الناس كل
2: تعطيك كاسكروت تقول لها بالله قول ان شاء الله تربح سيسي ساقيك تعطيك كاسكروت
0: بليش
2: نتفرجوا على اتحاد النقل السويقسي فولي بول
0: تمشي لدار الشباب
2: دار الشباب
0: شوف نهار لحد معناها في صفاقس تعدى دار الشباب تفرج على
2: مشيو يلعبوا تفرجوا على الاسبوار
0: أي؟
2: حمادي هو صغير يلعب جونيور اسبوار وبرشا ملاعبيه كان ذكرهم حلوين برشا من رشيد قحماري كان ملاعبي في الربط
1: من اقوى ملاعبيه والناس ما تعرفوش
2: اسم ملاعبيه هكا اسم ملاعبيه تفرجوا وبعدين اخويا تقعد تتفرج على السينيور طيب ميري شوف 82 هزينا احنا شامبيونا وليت هزت كوب في الفوتبول خذوني انا وغالي شعبان احسن محبين نادي السويقسي يلقونا في قليبيا الصباح نتفرجوا على الفوليد والعشيه في بنزرت نتفرجوا على السيابي وسيسي راهو غرام قداش سافرنا وقداش مشينا للبلدان وقداش مشينا للمغرب والمصر والسنغال وشوف راهو النادي السويقسي
0: هذا اللي ما يعرفوش العباد على سجل الشابي
1: يا مهدي اذكر رشيد القحماري ستان جرون تكنيسيان في السي اس اس
2: كبير برشا
1: ستان جرون تكنيسيان
2: ما يعرفوا حد اي تضرب هو تضرب هو صغير
1: اي ما يعرفوا حد
0: جميل كنت ديبلاسمون مع السي اس اس ماتشات الكل
2: كل كامل الجمهوريه ما فماش بقعه في الجمهوريه
0: دمك حلو ابيض
2: مش نورمال دمك حلو ابيض من ماتش قربه خسرنا احنا في الماتش
0: كوب
2: هزينا كلاب ومشينا مشينا للوتيل
0: وشويش واحدة شكري ترابلسي تحياتي ليه
2: مشينا كوصلنا للوتيل قلنا الانسان تاعنا قالوا له يا اخويا مبروك شلون مبروك تخيلنا واحد بليش قال ما شو كي ترابلسي عادل نتيجه ومشوا بلانتيات وربحنا
0: انور حسين الله
2: يرحمه توفيق خميري الله يرحمه ينعمه توفيق خميري نحن فاتحوا البورتابل طيش روحوا في البيسين شوف سكرنا الراديو بالعصب خاطر احنا مورديو سياسيس يعني مش لو شوف احنا نحبوا قرطنا ونحبوا السياب ونحبوا
1: الرلوي
2: والبريد ونحبوا جبنيانه وبدر العين شوف كله في القلب وكله بصحابنا واحبابنا ومن فرقوا
1: كوكب عقارب تو
2: كل تو تقدم ساقي الدير ربي
1: تقدم ساقي الدير
2: ما شاء الله عليهم شوف ثم برشا جمعيات كبار برشا وبرشا جمعيات خرجت ناس وخرجت عباد وفرحتنا والفوليبول
0: انت علاقتك في الفولي غير عاديه ديجا كي تقول لي سي غازي شعبان وبراتيكمون كون نهار تحدي ديجا تقعد مع الاولاد الفولي
2: تقعد مع الاولاد ماله جي راهو اسمع ثم اسلحات وقعت
0: صحاب انت
2: برشا لعبيه وبرنامج طويل المدى وعلى مدى متوسط
0: اي نحكي لك حاجه اليوم سكوب لي اول مره سي جمال الشبي كان وراء عوده برشا اسماء للنادي السويقسي وراء عديد الانتدابات في المدربين الحاجه اللي اليوم مش فاجئوا بها كانت عندك ديسيزيون كبيره برشا في الفولي
2: شوف كي يلقاوك انت محب وفي وغيور وتعمل انيماسيون احنا للزمالك مصدق الاحمر قال لي برا جيب لي برازيل نربحها عملنا له فوزي عبيد بالقانون وبالطار وعملنا له جو في دار صاحبنا سي غالي شعبان وعملنا عشاء وكل شيء والله الغدوه دقدقوها الزمالك يعني بكلمه
1: رياضيه
2: والله نذكر مصدق الاحمر قال لي اخويا جمال بعد السهرية هذه والعشاء اقسم بالله برا جيب لي برازيل تشوف شنو نعملها
1: بين قوسين مصدق الاحمر وين طلع لتونس نقعد انا وياه في القهوه نعملوا
2: محلوا حسنا صدق وعندنا صرصار وعندنا خلط كسكاس وحمد
1: ولد الشابه تعرف
2: وفوت كمون وهذيك لازم كل ما عملوا برنامج مش الاصلاح لاصلاح انا نقول للسيد الفريخه راهو اتعامل مع الناس هذوما اللي عندهم لا ناقه لا جمل هم حبهم للتفاقسي وعرقوا وخلوه الحمام في الترامباتو في البارك ولا في الشباب شوف هذا البرنامج هذايا باش يوصلنا لبر الامان شوف احنا كي نذكروا سي حميده السلامي الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: سي هادي حاج طيب الله يرحمه محمد صالح بركيه الله يرحمه سي خميخم سي محمد عديد الاسماء
1: محمد بوحامد
2: محمد
1: الله يرحمه،
2: سيسيل مغازي، سي عبد المجيد عبيد الله يرحمه، الدنيا الموطوفه
1: الله يرحمه،
2: ناس خدمه فوليبول راهو ثم حتى قبل في لاسيتيود سبور ثم واحد ياباني عمل تطوير للفوليبول في سويقس وساهم، ثم في الاتلتيزم واحد امريكان ذكروا ساهم في تطوير الاتلتيزم. شوف كي تسمع سي عبد المجيد عبد المجيد دمك وسي محمد لاكودي وسي بكر لوكيل وسي سمير جراد والقائمه طويله وعريضه وسي عبد اللاوي، هذو ناس خدمه الاتلتيزم. شوف محمد بهلول ومحمد مرابط وراء نجاح حبيبه
1: الغريبي
2: اللي هي بطله اولمبيه
1: وبطله عالميه مهدي.
0: يا سيدي انا مش نبدا انا وياك تيك تاك من هنا الاسئله، نبداو مع سي جمال الشابي اللي اول مره جمال الشابي يحكي بالواقعيه هذيه كرويا. سي جمال العصفوره قالت لي انه كنت اصحاب بالبي مع سي احمد العقل والله يرحمه، براتيكمون في السوريزو في الحومه غاديك
2: تقريبا يوميا نشرب معاه قهوه تقريبا
0: صحاب الباهي.
2: حمدي اخويا وحمدي سيدي وحمدي فنان وحمدي متربي والله يرحمه ينعمه. صدقني لما نمشي مقبره الشعري نمشي نرحم على انسابي درب العش عند
0: الله يرحمه،
2: اول ما ندور على اليمين مش نعمل فتح الحمد العقل.
0: كنت صحاب انت ويا بالباهي
2: برشا ولاده ومرته وزوجته وفي عريسهم وكل شيء.
0: أنا انت مع الملاعبيه برشا ملاعبيه اقرب الملاعبيه ليك سيرتو في الفوت مختار ذوي براتيكمون ديما مع بعضكم
2: سي مجدلهم سي علي قراجة الحاج محلاه ثم برشا اسماء تتعلم منهم وتحفظ منهم.
0: العصفوره قالت لي انك اصحاب مع اولاد السي سيس في الفولي نهار من نهارات عام 84 السي سيس خسرت نهار السبت مع كلوب افريكان ولاد بوصرصار الغدوه في ملعب المنزا دخلوا باش يقعدوا في فيراج السي سيس صار لهم مشكل انت فضيته.
2: شوف فضيته وعلاش انا
0: راهو هو
2: شفت العصفوره هو جمهور احتراما ليا
1: قلت من الناس ناس
2: قلت له الاولاد راهو رشيد والهادي راهم ولاد فيقس راهو ولاد كيبا سونار راهو عايشكم حتى راح يكلم ولادنا وراهو يحبوا سي اس اس جاو في جمهورنا راهو يحبوا سي اس اس يلعب في الكلوفريكان والسي اس والاتحاد النقل ومشاو طوروا في الكلوفريكان وصلوها وهزوا التيتروات لكن هو ولاد سي اس اس يحبوا في الفوتبول يحبوا سي اس اس يحبوا حمادي وعقيد ومختاروا.
0: سي جمال من اقرب الرؤساء ليه كان سي عبد العزيز بن عبد الله.
2: سي عبد العزيز معلم ويفهم ويستبق ويشم
1: كورجي
2: مع لي بيتيرون. سي عبد العزيز فهم اللعبه فهم الطرح ويعرف كيف يخدم.
0: سي عبد العزيز انت عشت معاه الحكايه اللي صارت كونتر ترج الدومي فينال وقت جاء تليفون وقال له هزيت البطوله يزمك تسيب الكوب اخي طلع على مصر
2: وقال لعبد الله بن عمر الله يذكره بالخير
0: رجلي وانت حاضر.
2: قال له اسمع اطلب لنا اربيتر اجنبي وانا مسافر جا قال دوبلي هنا
0: اما نهار اثنين الفيسكا هبط عليه
2: فيسكا لطيف
0: والقبضة هبطت عليه. انت كنت حاضر ماتش السي اس اس والمرسى اللي خسر فيه نادي صفاقسي واللي الرئيس داخل بين الشوطين وجمهور السي اس اس قال صفاقسي دولة وقت بورقيبة الله يرحمه نادى عزيز بن عبد الله انت كنت بجنبه
2: يا مهدي هذوما ثم
0: ثوابت تاريخية
2: ثوابت وظلمونا وكي مركي لك عباس الله يرحمه بموت وما في حدشين ويقلب لك الطرح ويخرج لك ملاعبي. شوف الفوتبول علاش هو الدهور في تونس من الحكام من المسؤولين اللي دخلوا من بعض جمعيات كبيره مش كل
0: وانت تعرف وانت كنت حاضر على بيوع ماتشويت
2: الباكويت شوف هكا بشا واسكندر قبل وزياد تريكي وكاستوبر بتاعنا اللي كان يلعب معانا وعم شال هكا مشى رجعوا ندمين. انا بشا والله والده نسم مليح برشا وهو طيب برشا وحبيت ان الهيئه التسييريه بتاعنا حبيت تسلكها لان ما عندناش لي دروا وصغير في العمر وكل شيء ثم برت فير ببعضهم والمانجير نتاعه والله دخلت بالتليفون هكا غازي شعبان يعرف
0: فواش على سي جمال وجمال الواجهه الرياضي به. سي جمال اعطيني كلمه يا موري انا احكيوا لي على سي جمال انه بكيتوا سي اس اس اكثر من مره. نذكر عملوا في الخساره 5 مرات وقتها 5-0 في الكاس الكاف نهار تنكلم فيك وليت تبكي
2: اخذ شوف
0: سي اس اس
2: صحيح ولا نادي صفاقس يعيش في وجداننا ونادي صفاقس يفرحنا ونادي صفاقس يبكينا
0: انت بكيت فرحه
2: يبكي بكيك. انا مره سي احمد العش الله يرحمه وينعمه
0: الله يرحمه
2: ظلمونا هنا في الترجي نقول الترجي ظلمونا نقول هنا تكون خرج تقريبا 100
0: طارق ذياب
2: شنو برد الجمهور. انا في الدار المعرس يعني جديد والمدام النفطر وليت يعني دموع قتي شبيك قتي تبكي على خاطر الكره قلت تو بردني سي احمد بردني قال كلام يعني الوطن والجهه والانتماء كبر برشا من حكم يحايل عليك ولا نساو يا جمهور من ايش نحقدوا على بعضنا ما حناها لياماتكم بينما تو بعض اللي بعض ربي يهديهم تلقاه زون تلقاه في الشتاء وتلقاه في الاواعي نتاعو وكلام بذي وسبان وواحد
1: ما كانت شكل
2: خويا كانت غناء وكان جو وكان محبه
1: استاد كان كانه مسرح
2: اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم جميع الجمعيات بعد 90 دقيقه كلنا وخيم والله في كل اصحاب والله
1: سي جمال
2: نهبط تصور مع عتوقة وتصور مع والله صحيح والله في ايه لوطة
0: عادي عندك تصور مع برشا ملاعب مع عتوقة تميم الحزامي
2: والله تصور
0: عسلامة عظومة
2: بحلاه
0: شتيلي
2: بحلاه بعبادك هما ناس بعد 90 دقيقة
0: مع مختار تليلي شفتك
2: مختار تليلي يا خويا ذكرتني
1: قصيرة
2: الله يهديك
0: في كلمتين البلاتوات التلفزية توا اللي قاعدة وليت
2: حتى شيء ما جات شوف يشحنوا في العباد يفرقوا في الجهات يعمروا يقولوا في حوايج غلطه
1: هما اللي يبثوا الفتنه
2: يستعملوا في سبونسور يتكلم بلوغة سبونسور اما سبونسور كل حق اخويا اش خلى الاربيتر التونسي في المحافل الدوليه ما ثماش انا قعدت مع اخونا من الطايفه
0: نضال طيف
2: كنت نضال يخسرها ما تغيروش على على على المهنه بتاعكم على زفاره وعلى المريول بتاعكم وعلى الشورت لك حل المزيان كل شيء خويا وينكم في المحافل الدوليه في الافريقيه والعربيه والا في كاس العالم كله منكم قلت له اخويا
1: ماكينه
2: مفلين وفلتين
1: ماكينه تخدم
0: ماكينه جمال كي تلبس مريول سي سي سولي على ماخر شفت برشا تصاور انت لابس
2: انا مره سي محسن الخميري مشينا زلقت نعومه
0: ايه؟
2: مع بعضنا بعد ما دوش هو سي محسن طيش له غازي بمشكيرك حلو ابيض
0: ايه؟
2: لقى الراجل يبكي كنتش بكيك يا سي الله يرحمه سي محسن
0: رجعها لي الغلايه
2: ايش بكيك قال لي يا اخوي بكاني مريو لك حلو ابيض مشكيرك حلو ابيض يمزح بوجهه ويبكي تلمو احنا موضوع احنا نحبوا الجمعيه ونحبوا الحق والله يا مهدي والله العظيم نهار مرتي قد تشتم تعيط عندي برخيصه مرك الله يرحمه ولادي
1: الله يرحمه
2: مركز ضد زمالك طيحهم الكل بركهم ضربوا فيه كلهم وتشرف في 90 كنت نعيط قد مكشخ قد تو مكشخ انا
1: تونس
2: طب كشخ هذه برخيصه بالرقم
0: سي جمال نسالك سؤال تجاوبني بصراحه تامه الكحله والبيضه شي يلزمها تو باش تقنع
2: شوف محبه الجمهور
0: اي
2: والالتفاف رجال الاعمال حتى بشويه بشويه بشويه بشويه يتلمد
0: اي
2: ويزينا من التنبير وزينا من وزينا لا كونتينيتي احسن جمعيه
0: المواصله
2: الاستمراريه يا خويا تنحي بالكوكي اللي ولا يعرف الجمعيه يعرف النقائص ويعرف نقاط الضعف اصبر عليه عام اخر تو باش تحسن أول تعمناه ولا كنا 70 ولا ثالث السنة اللي كيف تحسنت وعرف شو ما نقاص عم جي خلي استمرارية هي
1: تصنع الاستمرارية
2: الأفريقي هذا شوف فلان
1: شوف أنت غارديولا شوف سيميوني قديش قاعدين له سنوات مع الفرق
2: طب جيبوا سربي مع كل احتراماتي إن شاء الله يكون باهي أما حتحب له 6 شهور باش يعرف الجمعية بينما كوكي يعرفها الجمعية
0: نسألك سؤال طيب ملعب طيب مهيري
2: يعني
0: الدار نتاعك
2: دار ثانيه هي دارنا ودار الاولى هي اذاعه صفاقس وملعب طيب هيري دارنا الثالثه شوف اني اقول لك
0: السيجل نتاع الكحله والبيضة
2: السيجل نتاع منقوش القلب في العقل ترك حلوه بيض تقف حركه المرور
0: نعمل لك تحليل الدم نتاعك تو
2: اخويا او بوزيتيف
0: مش كيما لعبه المنتخب خضر برشا
2: ربي يهدي شوف تنحي العيدوني وتنحي في الجنساسي وتنحي ملعبيه
1: انا شمالي احسن
2: مركز وتقلل مقيم الدحمان
0: نكمل معاك ميساج تبعته تو للجامعه التونسيه لكره القدم نعرفك
2: ميساج اخويا كان عندكم روح وطنيه وعندكم انتماء وعندكم شويه رجوليه برا اخويا قدموا استقالتكم وخلي لاباساسيون لغيرك خليه يخدم وبتاتر ترجع بعد سنوات تصلح بيكون روح رياضية يا اخويا فشلت اخرج خلي لغيرك وعاود مشكي وصلح روحك ونهار اخر تحب تترشح مرحبا بيك اما يا اخويا تفشل وشد
1: درس هي درس سنا درس الفريق الوطني درس
2: سمحني فيه زياد وشمام سمحني فيه مزوز لانه مو فنيين هما يزموا حق يفرضوا رايهم
1: ما تعرفش الكواليس فيها
0: هذا هو الوجه الحقيقي للفنان المبدع جميل الشابي برافو سي جمال
2: عايشك الله
0: يبارك فيك نورتنا ان شاء الله
1: نهار مش تعمل قهوه بعد
2: أو لا اقطع القهوه او لبس شفت عماد شاكرون محلي عماد
0: اي عسل
2: عسل ودرا لوي وتسيسيس
0: عماد يبدا مع اسكندر السويح جو كبير
2: اسكندر هو عماد طرحه كبيره برشا
0: يا حسره
2: وصوفيا السيسي وشكري ترابلسي
1: يا حسره
2: ودودو
1: يا حسره
2: دودو محليه دودو ونصر بدوي
0: كان مدلك توا ورده لشكون مدها شكون الكوارجي ونختم بها
2: ورده مدى الحمادي برجوليها الله يرحمه ونعم
0: الله يرحمه وحدك يا فنان هذا هو جميل الشابي نمشيو للاخبار بنرجو لكم بعد شويه باذن الله
3: الحادية عشر صباحا.
4: إذاعة صفاقس الأخبار.
5: تحية متشتتة من قسم الأخبار. ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا راغبين في المشاركة في دورة المتفوقين أن تعمير الاختيارات يتم عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن التسجيل سيستمر إلى غاية يوم الاثنين السادس من جويليا منتصف النهار. في إطار الاستعداد لموسم صيف وارتفاع وتيرة التعرض للدغات العقارب والثعابين، نظمت الدائرة الصحية بسخيرة حملة توعوية وتحسيسية للوقاية من هذه اللدغات بفضاء السوق الأسبوعي. كما كانت هذه الحملة مناسبة للقيام بحملة لتقصي أمراض الدم والسكري لفائدة المواطنين في المنطقة. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن الأهداف والتوجهات العامة لمشروع المخطط التنموي 2026-2030 واقعية وقابلة للإنجاز. ومن أبرز التوجهات التنموية تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي والحفاظ على بيئة سليمة وتحديث الإطار المؤسساتي. تحتضن مدينة الحمامات فعاليات القمة الأفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الأفريقية من 13-15 من جويليا الجاري، لاستعراض سبل تعزيز التعاون الأفريقي من أجل بناء منظومة رقمية مستدامة ومزيد تعزيز التعاون بين الدول في مجال الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات. في العالم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان عبر شن غارة جوية وإطلاق نيران رشاشة باتجاه عدد من البلدات الحدودية، في وقت نادى انفجار جسم من مخلفات الحرب إلى إصابة أشخاص في منطقة وادي تولين. حذر رئيس وفد التفاوض الفني الإيراني كاظم غريب أبادي من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق ليس ساحة استعراض عسكري للقوى غير الإقليمية، وأضاف أن مفتعلي الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل فيما نفذ مستوطنون اعتداءات في عدد من البلدات وسط إجراءات عسكرية مشددة. نهاية الموجز إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن شادلية الملولي أرملة المرحوم محمد طيب الملولي، والدة شافية ولطفي ونبيها وأمال هدى صلاح سندس ميمونة ريم وحنان. تقبل تعازيه اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع الفردوس مركز علولو طريق العين كيلومتر 8 صفاقس. ولبى داعي ربه تعالى المغفور له بإذنه رضا الحكيم زوج مفيد القلال والد علي وأيمن وهالة. تقبل تعازيه اليوم السبت إثر صلاة الظهر بجامع السلام مركز عمار طريق تنيور صفاقس. تغمده الله بوسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
2: معكم مهدي والخال ولا المستمعين الكل اللي انتم الناس المليح، اهلا وسهلا ومرحبا بكم بايقاع جديد الناس المليح اللي مش يبدا معكم نصنا غير ربع. ناخذوا تليفوناتكم نذكرهم باللغز. زي الخال يا سيدي
3: هو الغاز. قلنا من هو العربي والمسلم الوحيد الذي تحصل الى حد الان على جائزة نوبل في الكيمياء،
2: وهذا الكل تكريما للشعب المصري بعد الانجاز الرائع البارح المنتخب المصري. احنا ما هو كلينا ثلاثة وكمل كلينا اللحم الفاسد.
3: ايه شنو هيك الحكايه؟
2: كلينا اللحم الفاسد
3: والله. ايه
2: خاطر نورمال ما منتخب تونسي
3: عندنا طباخنا وعندنا هنا.
2: اسمعني نورمال ما عندنا طباخنا وعندنا ماكلتنا، ونورمال ما نمشيو في طائره خاصه، ونورمال ما كيما بقيه بلدان العالم. اما احنا خرجنا عن السرب، كلينا اللحم الفاسد
3: والله. حتى ولا عبارة ثم منشطات ولا حاجة معناها في الحم يعلم الله. يعني والله ما بقيت فاهم حتى كعبة.
2: أنا خايف لنهار من هارات احنا تجيز زادة يولي دوباش.
3: أنا
2: من هو الكاتب العربي والمسلم الوحيد اللي تحصل إلى حد الآن على جائزة نوبل في الأداب؟ عبود إكسبريس يعطيكم جائزة قيمتها 150 دينار. عبود إكسبريس القهوة بين طريق القايدة محمد وطريق التنيور، وانتم ماشيين بالطبيعة بأسعار لا تقبل منافسة الماكلة السمحة اللي هي صحية على جميع المستويات. القهوة زيدة في الشفار اللي يحب يفطر واللي يحب يتعشى عليه وعلى عبودة إكسبريس. وأيضا تتفروتي بكل الطلبات الجديدة سيرتو للمعارسين، أيضا الأنواع الكل من الكيوي بانين، من الفريز، من سيترونات، أناناس أورانج، أناناس مانجا، أيضا سيترون فروي روج، كيف كيف الجوف والأناناس، هذي الكل تلقاوة مع الكونيت توا تلقاوة حاضر. ما عليكم اللي تهزوه مباشرة ستونانس الفرحة متاع نجاح، وأيضا تكونوا حاضرين به في كل الأفراح والمناسبات متاعكم. نذكر تفروتي كسوة من جيدة بوليلة مع تحية الخونة خليل جمال، أو في قلب
3: في ببحر.
2: في ببحر هاي سيدي
3: هاي سيدي نعملوا الجواب.
2: لا قبل الجواب انت علاش تلوج على الجواب؟
3: مو باش الناس تربح.
2: يحطني بعد شوية حتى يدخلوا معنا بالتليفونات. انت يا بارامو مش تبيع الماتش.
3: لا
2: قلت لك ناس وتخوف. انت ناس وتخوف.
3: لا بالعكس
2: يا سيدي حطني ديديكاس.
3: الناس تربح.
2: ديديكاس خاص جدا للمستمعين. اعطينا نبدا بالاغنية هذية. وينها الاغنية حاضرة ولا؟ هذية نحب نبدا بها للبطل ادم الساحلي ابن زميلتنا الغالي على الدوام سوار الشعري.
3: أيه.
2: ادم الساحلي، وتحيه كبيره برشا لزميلتي سوار الشعري، وتحيه ايضا لخونا حمدي الساحلي، وايضا ابنهم يسري. ادم نجح بامتياز بملاحظه تريبيان في السوتونونس نتاعو في المدرسه العليا للتجاره بصفاقس. كنت حاضر في السوتونونس.
3: أيه.
2: محلاك اللبسه نتاعو، محلاك الكاريزما نتاعو، محلاك الحضور نتاعو، يسرتو فما لحظات التصريح مونسيون تري بيان. برافو ادم الساحلي. حاب نقول لك الدومه ان شاء الله ديما متالق، ان شاء الله ديما فرحان، ان شاء الله ديما زاهي، وان شاء الله ديما تفرح والديك
3: ان شاء الله، ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله.
2: ايضا نقول مبروك ليوسف اللوز، كيف ستونس نتاعو كانت الاسبوع هذايا في ليكول كوميرس صفاقس. تحيه لبو فوزي اللوز، الام نورهان الهنتيتي، ايضا السعيده شخروحو. ونقول ليوسف اللوز دائما الابداع ودائما التالق ودائما النجاح. ايضا حسين الطياري وزوجته يهنيه والابن محمد عزيز الطياري بمناسبة النجاح في البكالوريا. حسين الطياري وزوجته تهيني الابن محمد عزيز الطياري النجاح في البكالوريا. لسعد التونسي وزوجته تحية لأنسة التونسي النجاح في البكالوريا. فايزة الفندري حرم المرحوم نيجي الفندري تهني نور المطيبع بالنجاح. نور إن شاء الله ديما نور على نور. والتهيني من فايزة الفندري وديما المرحوم نيجي الفندري راهو بالمؤلفات اللي عملهم يبقى دائما في القلب وديما في البال. نحب نقول مبروك الخونة عميد البهلول اللي تم تعيينه بالإشراف على المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي صفاقس واحد، الخونة وعشيرنا مراد الزواغي وعادة الدرو لمعدنه المرحلة الابتدائية صفاقس واحد، سامي سهلول وقل لك مبروك تجديد الثقة بشكون المرة هذه في صفاقس اثنين على رأس المرحلة الابتدائية والذهب يبقى ديما ذهب سامي سهلول. خونا الغالي بسام اللوز مبروك شهد اللوز النجاح في البكالوريا، شهد اللوز النجاح في البكالوريا، ولينا اللوز النجاح في النوفيام والالتحاق بالمعهد النموذجي. مبروك الشهد لوز ولينا اللوز والفرحة فرحتين. خونا عز الدين الزوش اللي كان عاد المبدع نجاح حفيده ياسين دربال في النوفيام بامتياز. عبد الوهاب المبروك نجاح رنيم المبروك في النوفيام، هذوما الكل التحقوا بالمعهد النموذجية. الدكتور محمد العيادي صديقنا وديما الحاضر معنا في البلاتويت نجاح مريم العيادي بامتياز في النوفيام والالتحاق بالليسي بيلوت. خونا حمادي مقني يسمع فيه تو في البلاد العربي نهج البي نجاح بنته ياسمين مقني في قطر الإحراز على البكالوريا. ياسمين مقني في قطر ما شاء الله عليها وتفرح بها ونستنى في الكاس والقرن عدني بهم في البلاد العربي. خونا محمد الجمل أيضا نجاح في تورنا في النوفيام. نادي يعطيت الله نجاح إياد الحكيم بامتياز في النوفيام. مراد التريكي الوجه المعروف في الكرة الطائرة في نادي صفاقسي نجاح بي التريكي بامتياز في النوفيام والالتحاق بالمعهد النموذجي. مختار العيادي نجاح بي العيادي وأيضا فنان الطفولة المبدع المتألق جنتلمان أشرب بالحسن نجاح بنته ياسمين بالحسن في النوفيام والالتحاق بالمعهد النموذجي.
3: عندنا زادة كيف كيف تهاني منيا اللواتي تهني ولدها نعيم بالنجاح في البكالوريا والتحية أيضا لولدها ضياء.
2: أنا أيضا المقدمين على القفص الذهبي زميلتي هند الأسود نهني زادة ودختها تبارك الله عليه اللي هو يحضر روحه للقفص الذهبي محمد مروان وفاطمة الخرات. محمد مروان وفاطمة الخرات ربي يكمل عليكم من هالثلاثين إن شاء الله. زادة ريما جبال وعماد بوغريو ربي يكمل عليكم الزواج نهار 17 جويلية. محمد البعتي ورهف القشور الشمتوري رهف الشمتوري لو 26 جويلية وأيضا نجح البكوش وسند الشمتوري يهنيه محمد العكروتي وسحر البكوش بالدخول إن شاء الله للقفص الذهبي. هذه حلوة أما ديما الأغنية اللي تضرب في الوطن الحساس
3: شنية
2: اسمعها الأغنية هذية هذه
3: ما تموتش الغنية
2: توقع ديما توب
3: توب
2: صحيح ولا لا
3: توب. عبد الحليم
2: لسعد كموني قولي تحية الخوية وصديقي نور الدين اليانجي وزوجته بسمة البقلوتي بمناسبة نجاح ابنتيهما زينب اليانجي في البكالوريا. أيضا سندس بن عمر تقول لي مهدي نهارك زين تحية الولد ربيبتي أمين الله بالنجاح في الباك ونقول له مليار مبروك إن شاء الله بالأفراح دائما. سحر القرقني تحيتي لك سحر تقول لي مهدي تحية كبيرة برشا للناس الكل اللي هم في الاستماع لصوت الحب إذاعة صفاقس اليوم الصباح.

0: كبيرة برشا لكل تلاميذ البكالوريا البنوتة زيدة بي عبد الملك النجاح زيدة الارتقاء من السيزيم للستيم بوها منذر عبد الملك يقول لي في الطنبك متاع سخانة لكن شيخ بالبنوتة هو زوجه سماح قدارة والبنوتات بي أبو البنات ها
1: كده اللي ما عندوش بنات ما راه في الدنيا ما ثم
0: كيفاش
1: عاودي ما عندوش بنات
0: شو المثل الشعبي
1: ما راه في الدنيا ما ثم
0: هذا شنو هذا جديد مثل شعبي
1: مثل شعبي ما عند الناس ناس خالك سعيد
0: الناس ناس علاش عندنا تو ناس ناس برشا
1: 80% ناس ناس
0: عندنا شكون ناس ناس رجع لي الغداية هذايا طه طاهر غنينية يقول لي اهداء البنتي امنة غنينية نجيم نشحد بامتياز وتحية للدكتور حسين كانون وتحية للعائلة كاملة درصاف حمزة شكرا لك يا درصاف تحية لولدي الغالي ايوب العربي ونقول ربي خليك لي يا نور عينية وتحية للعائلة كاملة سندس بن عمر يخلي لك صغار وشكرا لك على كل الاجواء الحلوة سحر القرقني قدم تحية لك الامي الغالي وجنات المزغني بابا العزيز سمير خالتي سرور اخواتي الكل بنت اختي ميران وقول لهم ربي خليكم لي سي فوزي شعري قولي تحية للفنان جمال الشابي نور الدين الطرابلسي طه رقيق محمد أمين ومريم وفوز رقيق ورجاء وسن سونيا اليانجي تحية ليهم اش قولك هاوكي وصلت التحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا زهيرة كمون حرم دي وتحية لكل الناجحين في البكالوريا خميس سوسي مرحبا هدى مقني تقول لي تحيتي للناس الكل نحن سعداء بمتابعة البرنامج ويعطيك الصحة على كل كلمة قلتها في الكيب ناسيونال نبيل السماوي يقول لي شكرا لكم جميعا ومحلاها الأجواء اليوم الصباح شكرا للناس كل القاعدين يتواصلوا معنا من إيطاليا منال قشوري قدم تحية أنا وزوجي عزوز ليك ولكافة العائلة قدم تحية كبيرة ستة الحبيب عيشوش البابا الغالي محمد حميتي الغالي لطيفة تحية لأخواتي منيار ممتاز صادق الفريخة وتحية لأهلي الكل عائلة القشوري نهاد مرحبا بيك نهاد شكرا الفيصل فتوي تحية خاصة جدا نوجهها لسلوى كمون وإن شاء الله زيادة بعد شوية في ناس الخير يا أنور تحية تكون سبيسيال للحالات الإنسانية اللي مش ناخذوهم بطبيعة الحال دكتور وجدي شريف مش يكون في إجازة إجازة شهر جويليا وشهر أوت لكن عمل الخير يتواصل أتمنى أنه نلقى فيها الخير اليوم ثلاثة صغيرة أيتام في حاجة لدو زيرام وسكانير ثلاثة أيتام دو زيرام وسكانير في حاجة لثلاثة كراسي متحركة وفي حاجة لسماعات لبنية عمرها 5 سنين ونص وهي بوبة سماعات تقريبا في المليون وسبعمائة مليون وثمانمائة سبعين 164 280 يبيتها في شاني صباحا في شان هو عظيم الشان 70 164 280 قصة وحكاية
2: وعبره

0: وعبرة.
1: قصة وعبرة. فرحان برشا باش تكون معايا امرأة حديدية، امرأة مثالية، امرأة اجتازت امتحان البكالوريا بعد ربو ديم أكثر من 15 سنة. تقول لي كيفاش؟ فرحان برشا باش نستقبل المبدعة البطلة نسرين العقربي. نسرين مرحبا.
2: صباح النور، نهاركم زين، شكرا على الاستضافة، ميرسي بيان سي مهدي.
1: هاي المرة فاتت جبناكم بحاحة، خذت الانترفونسيون لابد باش نرجعوها من جديد. هات نتعرفوا على نسرين العقربي. نسرين المرأة التونسية اللي اجتازت البكالوريا بعد قداش من عام؟
2: 16 سنة.
3: ما شاء الله،
1: معناها بعد 16 سنة عديت الباك.
2: أيه.
1: جبت زوز صغيرات، والصغار كي جاء الاس ام اس خرجوا عيطوا، امي ليش حت، امي ليش حت. صحيح ولا
3: انا ما نجمتش نعدي السيزيام بعد شي 70 سنه.
1: انت الناس زيد
3: ناس ايجابي.
1: نسرين
2: عليه سامحني، ثم واحد عمره 75 سنه ونجح. أيه.
1: ونجح في البكالوريا
2: الادب. أيه.
1: شعبه الرياضه.
2: لا أديب.
1: لا، اللي نجح في الباك شعبة رياضة.
2: أنا شفتهم هابطين أديب.
1: أي نجح 74 سنة بلا مرة.
3: ما شاء الله.
1: اللي خرج باش يعدي حفيد وقال له بري ربي نشحك يا بابي. الدنيا تقلبت في في دعوات الخير. أي نسرين، تعرف عليك نسرين.
2: أنا نسرين العقربي.
1: أي
2: عمري 36 سنة. عديت عمر 18 سنة كصغيرة الكل كالباك.
1: باك ليتر.
2: أي للأسف ما نجحتش، طحت كنترول وحسيت إنه الكنترول من بعدها مش طلعني في سكور. من بعدها دخلت طول نخدم. أي ما كملتش قريت، عملت وقتها كونديدا ليبر. ما أسعفنيش الوقت إنه وقتها وصلت مأخر.
1: أي
2: قلت زيد هذي باك وسيبه.
1: إيش معناه وصلت مأخر؟
2: وقتها أنا جين لسي بعيد برشا اللي نعدي فيه
1: كونديدا ليبر. نهرت الباك متاعك.
2: أي كونديدا ليبر وقت عملت
1: بعد عام كامل قراية،
2: بعد عام آخر كونديدا.
1: إيش معناه وصلت بعد الثمانية؟
2: وصلت اي 8 ودرجه لدرجين، وقتها قال لك ليه ما نجموش ندخلوكم.
1: بطلت
2: هذه 2010 صارت.
1: اي
2: كهو بعد قلت انا ربي مش كاتب لي باش نعاود الباك برا، انا ما ديمني نخدم هاني نخدم. والمشكل اني نخدم انا في الليسي كنت نقرا فيه.
1: اي
2: يعني انا كل عام نحضر الباك كل عام، وانا هيك الوجيعه وهيك الفجعه وهيك التراك الكل يصير لي.
1: اي
2: حسيلو. من بعد قلت سي بون، يعني عرست وجبت الصغار وشكون مازال باش يخمم مش يعاود الباك. عامني بالذات قعدت في مخي برش علش ما نعودش. بورتون راني خرجت من الكليسينا تو نخدم في مندوبيت تربيه سفيق سفنين.
1: اي
2: قعدت هيك اللي تحس حاجه نقصتك كل ما تعدي الباك ولا كل ما تجي الباك فما كحاجه. وبورتون معناها مع بنت اختي، عندي زيدة بنت اختي نجحت سنة باك.
1: عديت انت وياها؟
2: عديت انا وياها.
1: عديت انا وخلتي باك. اي
2: هيك اهو. بون راهي شوف كقرار صعيب برش. انك بعد 16 سنة والكنا نعرفوا راي القراية انك باش ترجع لل
1: يسيرتو باك ليتر. الباك ليتر ما فيهش الامان متاع النجاح
2: جملة.
1: اي
2: ديجا معناها نسبة النجاح 24%.
1: سمحني في الفلسفة معناها تنجم انت اللي صلح ربما فما برشا حاجات ما فيهش العلم الصحيح، معناها عندك كيما المات ولا فيزيك ولا سيونس ولا غيره. اي
2: عبارة عنا في شعبة العربية اللي هي ضرب أربعة.
1: اي
2: احنا كل 3 سنين تتبدل. يعني العام هذيك انا معني سنة ما قريتوش.
1: بي اعطيني عام سنة كيفاش تعد كيفاش عديت قبل كل شيء؟ قول لها مبروك الباك. تعطينا قول لك مبروك الباك. تيوين راك جي هات لي غنية. هاي سيدي اي هدي جميل الشيبي راهو قال لك مبروك النجاح.
2: يعيش
1: هاك حتى لك سي جميل.
4: الف مبروك
1: عملت جو. اعطيني بالله
2: الجو ما عملتوش كما جمعت الكنترول ينجحوا
1: بي اللحظات كي يوصل لك الميساج. اي يا سيدي سلا سلا راك احلى غلايا راك احلى غلايا. اي نعتبروا نهار طلعت على الباك نهار سبت وقت جا الميساج مع الخمسة غير بعض.
2: لا لا أي حيد أنا بنت أختي جاها الميساج الخمسة ودرج.
1: أي
2: بحذية وأنا الخمسة وستة وثلاثين دقيقة.
1: أي
2: يعني أنا عندي نص ساعة نستنى.
1: أي
2: منش فيه معلش ما جانيش الميساج.
1: أي
2: ما نحكي لكمش على حرب
3: قلب
2: الأصاب
3: قلبك يرزم.
2: لا لا ما ريت فما فرق بين هما تلمذات 18 سنة فرق بين أنا بنيتهم يعني عمر كبير.
1: أي
2: يعني ثم نسبة وعي ثم كونسيونس فما كون سيبهم يعني

0: تعمدي فيه؟
1: تعرف معناها أرزمة والحمد لله يا ربي إني كرمني بعبيد والله نقدم لهم الشكر. كانوا ستيا مورال، كانوا ماديا ومعنويا وسند ومسند، واللي تحب أنت تقوله والله رغم عرفت
0: سند ومسند الاثنين
1: كانوا يؤمنوا بيا، نراني نقدم لهم الشكر بالحق. وقت اللي هكا نرخ ولا نتعب ولا أكثر كلمة نقول توش هالعام اللي نعمل فيها في روحي تو تو ايش لازني انا؟
0: ايش لازني على البكالوريا 16 سنة؟
1: كنت رايبة.
0: شو عملت مع صغارك؟ كيفاش الفطور متاع صغار؟ كيفاش قريت صغارك؟
1: الحقيقة الحقيقة ان شاء الله يسامحوني.
0: اي
1: ضيعتهم شوية، ضيعتهم بون الحقيقة راهم هما عند بوهم. فهمت؟ يجوني جوست في الويكاند. اما فهمتهم قلت لهم ماما راهي قاعده تقرا، ماما راهي جيني ولدي الصغير قال لي ماما بلي نحب نسالك تو انت ديما تقول لنا معناها اقرا باش تخدموا، انجحوا باش تخدموا،
0: انت تخدم على روحك
1: انت تخدم على قلت ثم حاجات ماما راك لازمك حتى لو كان انت تخدم لازمك تكمل تقرا اي سورتو الباك. وصل انا ريت نبدا نقرا في اليوتيوب ونكلم فيه، كلم لي النساء تقول لي حبش يدخل يقرا ولدك.
0: اي
1: نعدي لها البروف، نعدي له البروف بالله كلم ولدي خليه يدخل يقرا.
0: السنة تعدى عام اكسبسيونيل
1: برشا برشا، انه لازمك تخدم حضور يومي في الخدمه، ولازمك انك حضور في القرايه، ولازمك توفق بينيتهم الزوز.
0: النوتيت نتاعك لبس سبور قداش عندك؟
1: 19-92.
0: اللهم صل على النبي. سبورتيفا
2: تبارك الله.
0: او سبورتيفا تبارك الله. انا نحب اليوم الحضور نتاعك مساج للناس اللي نسرين ساعات تيأس، للناس اللي تظلم الدنيا في اول تجربه، شو تقول لهم النوعيه
1: هذوما؟ سي مهدي انا اش نتمنى وماذا بيا نوصل صوتي لاي انسان، انا مستحقني نكون اونكادغو.
0: اي
1: نيقف نفهم الله، انا بالحق جو سوي ديسپونيبل، نحاول اني نفضي روحي ما نعرفش كيفاش، اما ليسونسييل اني نحب نوري كيفاش يريفزو كيفاش ياخذوها الباك. الباك بربي فكره، الباك راهي ماهيش كتريام اني، الباك راهي دوزيام اني وتروازيام اني.
0: كيفاش
1: الباك راك انت ماشيه باش تعاود تكمل تقرا نتاع دوزيام وتروازيام؟ يعني اللي ضيع دوزيام اني مهما كان
0: شعبته
1: راهو ضيع برشا حاجات. ما نقولوش علاش رانا ما نجحنيش، ما نقولوش الباك علاش صعيبه، الباك راهي عمرها لكن تصعيبه، تعطيها تعطيك.
0: غالبك غالبك للباك؟
1: لا لا لا ما فيش.
0: اعطيني الباك، احكي مع الباك تو، الباك قدامه كيفاش غلبته؟ شخص عليه فتالي مفيد.
1: بون حرب نوايا دخلت
0: صحيح ولا
1: انا قلت له يا ننتصر يا ننتصر تنتصرش عليا.
0: اي عمر المختار قدامي تو.
1: اوي والله عندي انا نقول يا ننجح يا ننجح، ما فهميش انا اصلا ثم كلمه برجه تنرفزني، قولوا لي قدكش تجوح؟ لا مش نجوح، نخرج نبكي من دفوراني، نخرج مدبرمة. لا خاطر نعرف روحي شخدمت، نعرف روحي انا شعمل.
0: استفتو ليتر
1: مش سهلة، مش سهلة، مش سهلة،
2: مش سهلة،
1: مش سهلة.
0: انا تو تبعث ميساج للناس اللي تحت سنارفي زي مكتب الهيش ربي هيك الموا كيفاش تولي بوزيتيف.
1: انا اني موجودة قدامكم بعد 16 سنة بالعكس.
0: والله ينصفق عليك. والله برافو عليك.
1: انا اللي يستحقني انا موجودة وبرشا. وفي بالك انا وريت وصلت عملت ريفيزيون في البيبليوتيك، تعرفت على برشا تلاميذ، انا الوحيده الليتر الكل شعب علميه.
0: اي احكي لي على التلاميذ كيفاش كانوا يتصرفوا معك؟
1: شغلهم تتا يقولوا لي تتا والله
0: عسلامة تتا.
1: يتا يتا.
0: هي هيك الكلمه تطيح المراره.
1: ليه بالعكس
2: تهز المراره؟
1: قول لك حاجه، انا في عيد لما هذا
0: سمحني انا داخل الاذاعه جمعت لي قالت لي عمو الحش الوقت سي حسيت المراره طاح.
1: اسمعني اسمعني هيك صغاري حسيتهم. تعرف حاجة في عيد الأمة هيد جيبوا لي شوكولاتة وورد تخيليش انت
0: وانت تريفز معهم.
1: انا ريفز مع انا ريت شعب الادبيه نفهمهم، فلسفه عربيه عادي جدا تلموا الناس الكل هكا ولمدهم ونبدا نفهم فيهم. بالحق ريت اللي انا بالنسبه لي اللي طاحوا كنترول بالعكس تعبوا وان شاء الله يا رب يفرحهم بنجاحهم.
0: امين
1: امين. اللي طاحوا ريفيوزي راهو مش فشل. بالعكس نقول لك حاجه، اللي طاح ريفيوزي يعاود يمشي مونسيون.
2: صحيح صحيح
1: بالحق راهو يمشي مونسيون، عنده فكره اذا ما حالفوش الحظ. السنة صحيح السنة صعيبه شويه ولا كسحه شويه ولا تريف كل عام وكيفاش، اما راهو ما عنده مش خسر، ما عنده ما خسر، العمر صغير بي سامحني ما يعاودش في قاعد يعمل.
0: ايش باش تعمل انت تو؟ ايش باش تعمل تو؟
1: سوسيولوجي.
0: تو تخدم على روحك، مش تعمل سوسيولوجي، مش تقرا دراستك الجامعيه في كليه الاداب. قسم علم الاجتماع.
1: علم الاجتماع.
0: تحب السوسيولوجي؟
1: جوي
0: جوك. انا مش اقول لك برافو عليك، عندي فيه كبير برشا. صوره رائعه من صور النجاح اللي تعيش

0: الأم التونسية، الأم اللي هي تيج على الرأس، انت عطيت درس البارشة ناس انه اللي تيح عمره ما كان نهاية العالم.
1: لا لا،
0: تطيح وتقف من جديد
1: بالطبيعة. ريت نقول لك حاجة، الإنسان لازم يتيح راو مش كيعاود يقف بالباهي ويتعلم من أخطائه.
0: صحيح،
1: وإحنا ريت الدنيا هذه نتعلمه في الدروس قبل ما نقراوها. الباكرك أقرأ وتتعلم. والله
2: لا يعني يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس،
1: ومحلية القراية.
2: أي
1: محلية القراية بالحق، محلية القراية. نتأسف للي بطلوا، محلية بالحق. أنا راني وصلوا ساعات في دومين خدمتي، شنو الماستير متاعك، شنو المتريزا متاعك، عرفت مش نقولهم أنا باكا نيفو باكا تو، لا تو نقول أنا راني مش نعمل سيسيولوجي. كلي فخر زيدا بالحق. المستوى الدراسي ما عنده حتى علاقة بالمستوى الثقافي.
0: برافو عليك.
1: أما كي تكملوا مع بعضهم الزوز على المحلية تولي.
0: أنا أقول لك مليار مبروك، برافو نسرين العقربي، حبيناك اليوم تكون الضيفة الأولى في ركن قصة وعبرة. هذه المرة التونسية اللي لا تعرف لازم، هي المرة التونسية عنيدية
1: بالطبيعة لازمها،
0: والمرة التونسية ما تحبش الخسارة،
2: عند العزيمة.
0: عند العزيمة. واحنا معنا حد شيء، احنا هكيك الله غالب،
2: احنا على باب الله،
0: احنا رب لك ما خلقت
1: لا لا ربي يفضلكم يا عيشة،
0: وربي يخليك وربي يعطيك ما اتمنى. حضرت لها اغنية سبيسيال مبروك الباك بي، دي سبيسيال مو ليلك انت
1: يا عيشة،
0: تحيتي.
1: شكرا.

أحلاها فرحة النجاح بالأفراح للجميع، وتحية للناس الكل، وتحية لكل الناجحين في البكالوريا، وتحية زيدة مرة أخرى لكل من هو يحضر روحه القفص الذهبي كما قلت قبلك شوية، محمد مروان القسمتيني وفاطمة الخرات. مليار مبروك إن شاء الله نهار اثنين الدخول القفص الذهبي، ومليار مبروك لزميلتي هندة الأسود. وين أغنية الهيدي الجربي؟ المبدع الهيدي الجربي، مع تحية لزميلتي سمية كريشين الفار، جاب لنا أغنية للمبدع الهيدي الجربي.

0: مليار مبروك. نحب نقول للناس الكل قاعدة تواصل معنا لشيخنا وعزيزنا والغالي على الدوام سي الهادي ذياب، حتى لي الغنية فون، وأيضا زوجته لميا الكشو، تخرج ابنه مؤمن ذياب بملاحظ حسن جدا مشرف جدا كمهندس. ربي يكمل عليك الأفراح، وإن شاء الله الأفراح تكون في العائلة كاملة. ظلي عندك زادة تانية
1: جنات الفهري، تهني سيف الدين بالعالية بالتألق في اجتياز السنة الثانية ابتدائي بامتياز، وتهني والده سيف الله وأمه أمل البحري.
0: خونا الفنان المبدع سامي الحليوي، سامي العسل، سامي الدقلة على الدوام، يقول لي مليار مبروك لرحمة بنت المبدع عازف الكمانجا اللي عنده ديما العين تعشق كل جميل. سيرتو عنده حكاية مع العيون برشا. رحمة جمال بنت خونا المبدع مجيد جمال بمناسبة النجاح كمهندس في الاتصالات بملاحظة حسن جدا مشرف جدا.
1: ما شاء الله
0: بارك الله الأفراح في كل عائلتنا التونسية إن شاء الله.
1: ما شاء الله والله ما شاء الله. التعليم والقراية في صفاقس شيء كبير ياسر، شيء كبير.
0: الناس الكل شيخة
1: ما شاء الله،
0: الناس كلهم فرهدة،
1: الناس كلهم فرهدة.
0: الناس الكل عاملة جو. تحية كبيرة برشا لسندس بن عمر، شكرا لك يا سندس. تحية لمحمد علي يتواصل معنا من هولندا. مبروك الباك، تعرف شكون مش خلاها؟ للمتألقة سيرين القسمطيني بنت المرحوم شكري القسمطيني. وفي النجاح راهو الإنسان يفرح والديه، حيين ولا متوفين.
1: صحيح والله.
0: ومليار مبروك، نقول لهم إن شاء الله ديما الأفراح، وعقبال إن شاء الله ملك القسمطيني إن شاء الله تواصل على نفس الإيقاع وعلى نفس الضرب، وإن شاء الله ديما الأفراح سمحة، أفراح تكون
1: إن شاء الله ديما الأفراح في كل مكان يا رب.
0: وعيشوش القسمطيني، تقول لي وليدي مهدي هذه الأغاني لهم الكل، كل سؤال سيرين وإن شاء الله الملك، وتولي الفرحة فرحتين. لحداش وسبعة وثلاثين دقيقة، وين هالغنية وين هالحكاية؟
2: أغنية وحكاية، أغنية وحكاية.
0: قبل الأغنية والحكاية نحب نقول لنا زيدة ربي يعطيهم الصحة والعافية المحالين على شرف المهنة. هنا الغالي شكري بن يحيى، خريج قسم القلب في صفاقس، شكري بن يحيى اللي أحيل على شرف المهنة. وأيضا خونا محمد كمون، تبارك الله 40 سنة
1: ما شاء الله
0: كممرض في قسم الاستعجالي. خونا محمد كمون ربي يعطيك الصحة والعافية، وخرجت بتاج الفرحة والناس المحبة. وأيضا خونا شكر بن يحيى ربي يكمل عليكم جميعا. يا سيدي غنية وحكاية، شنو الغنية؟
1: يا سيدي
0: نسمعك منها شوية.
1: باهي
0: سمعني منها شوية يا سيدي أنور، ترى قل لي هي ولا مش هي؟
1: والله ما نعرف
0: هي ولا مش هي.
1: هي
0: هي ولا مش هي؟ سمعني قل لي
1: هي،
0: زعما هي مولات الخلة الخمرية، أغنية الفنان الراحل أحمد حمزة، وهي من ألحان ومن كلمات أحمد سالم بلغيث. زعما هي ولا مش هي؟ ترى
1: هي مولات الخلة الخمرية.
0: اسمعها ترى.
1: خرجت بمقروني نتصيد.

0: مولات الخلة الخمرية خرجت بنقروني نتصيد في الغابة صادتني هي بنقروني نتصيد في الغابة صادتني هي والله هي مولات الخلة الخمرية.
1: الفنان أحمد حمزة هو مجدد الأغنية الشعبية التونسية بقي وفيا لمنهجيته الإبداعية ملحنا ومطربا اعتمد على طباعة تونسية فضلا عن تهذيب المآثر التراثية. مثل أغنية جارية حمودة التي ذاع صيتها بكامل الأقطار العربية لذلك حق فيه لقب سفير الأغنية التونسية الأصيلة على أنه كان أمينا مع نفسه وصادقا أمام التاريخ عندما أكد أنه لم يلحن تلك الأغنية الشهيرة وإنما سمعها من علي وردة زكار طبال قرقنة. ولأن اشتهر أحمد حمزة بتلك الأغنية فإنه كان مدينا بالفضل للفنان محمد النوري الذي كان أهداه أغنية الحظ ارجع يا عمي يهديك.
2: وهو أول من ترأس مصلحة الموسيقى بالإذاعة الجهوية بصفاقس بين أحداثها سنة 61 من أغانيه شهلولة شدوها الخنابة هي هي إلى آخره من الأغاني.
1: غنى أحمد حمزة مع المطرب عبد الحليم حافظ في قصر المؤتمرات بباريس عام 74 وحافظ على أصالته الحضرية في أداء أغنية شعبية راقية. أغنية هي مولات الخلة الخمرية تحمل طابع شعبي تونسي يعتمد على الغزل على الرمز. هو أسلوب اشتهر به الفنان الراحل أحمد حمزة في كثير من أعماله.

0: قصدتني هي.
1: يمكن تلخيص موضوع الأغنية على نحو التالي: تتغنى الأغنية بامرأة جميلة يا الخال، يصفها المغني بإعجاب كبير مستخدما صورا شعرية مستمدة من البيئة الشعبية التونسية، عبارة مولات الخلة الحمرية
2: تشير إلى صاحبة الخد أو البشرة ذات اللون الخمري القمحي المائل إلى السمرة. كيف كنتي قمحي؟
1: هي يرحم والديك.
2: وهو وصف يعد من علامات الجمال في الشعر الشعبي التونسي، وليس المقصود به الخمر بمعناها الحرفي. تصف الأغنية تأثير جمال هذه المرأة على قلب العاشق وكيف أصبح أسيرا لسحرها ونظراتها.
1: تعتمد الكلمات على التشبيهات والاستعارة الشعبية لتمتزج فيها الرقة بخفض الظل والإيقاع الراقص، ومجعل الأغنية من أشهر الأغاني التراثية التي قدمها أحمد حمزة.
2: بوجه عام تدور الأغنية حول الغزل العفيف والاحتفاء بجمال المرأة في إطار التراث الشعبي التونسي أكثر من كونها قصة حب متكاملة، وهي تمثل نموذجا للأغنية الشعبية التي تمزج الشعر الدارج بالإيقاعات التراثية.
1: هي مولات الخلة الخمرية، خرجت مقروني نتصيد في الغابة،
2: صدتني هي
1: ملفار.
2: اللطف عليك اللطف عليك.

0: هي موليت
1: نسيانها الغنايه
0: مهدي على الكلمات
1: محليها الكلمات محليها اللحن التونسي محليها احمد حمزه الله يرحمه
0: ولا العظيم انا حبيت تحيه
1: كلمات سي احمد سالم بالغيث عليه رحمه الله
0: حبيت تحيه للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا متجاوبين معنا بشكل كبير طارق لرقش يقول لي مهدي ولدي احمد لرقش باك علوم تجريبيه نجح بملاحظه حسن جدا
1: ما شاء الله
0: يلا يا سيدي تحيتي لي وتحيه لزياد وتحيه للعائله كامله شكرا لحسن يتواصل معنا يقول لي زيدة أهلا تحياتي ليك وتحية للناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا شكرا ليك زحمد السيفي تحية البلال الساقة يقول لي محليها الأجواء اليوم الصباح محمد العايدي من الفنانين الشباب في عاصمة الجنوب صفاقس بعت لي انترفونسيون بتاع غنية جديدة تحكي على فرق الأم غنية تضرب في القلب اسمعها

0: هذا محمد العايد اعطانا لافونغو ان شاء الله في الايام القليله القادمه نعديو الاغنيه كامله 46 دقيقه بعد 11 نتاع الصباح جوست بلغت ضيع جيهان كمال ضيعت اوراق السياره نتاعها. جيهان كمال مدير الروضه ضيعت اوراقها اوراق السياره طريق المطار بارامون كل الوثائق نتاع السياره باسم جيهان كمال ان شاء الله اللي يلقاهم يتواصل معنا اذاعيا. ايضا قيس السميري ضيع بطاقه تعريف والبيرمي والكارت غريز والاوراق الكل باسم قيس السميري اللي يلقاهم باسم قيس السميري يجيبهم للاذاعه. وايضا معز بالبي ضيع بيرمي بطاقه تعريف ووثائق خاصه تقريبا طريق جرمده ان شاء الله اللي يلقاهم باسم معز بالبي يجيبهم لمقر الاذاعه. تحيه للناس الكل اللي قاعد معانا. اخونا بلال السقا يسمع فيها يقول لي محلاه جوكم اليوم الصباح. ايضا تحيه لبشير السيفي ينجح في البكالوريا من ام منية كمال بوه طرق السيفي. تحيه لياسين الطريقي بمناسبه تخرج ام شيراز الينجي بوه رمز الطريقي. وايضا تحيه خاصه لزوز عرايس مهدي الحرقيفي وسارة الفندري غدوه ان شاء الله الدخول للقفص الذهبي. ما نطولش عليكم برشا نمشي لاستقبال التليفونات. يلا طلع واربح
1: طلع واربح طلع واربح واربح
0: طلع واربح. يلا التليفون الاول عندك يا الخال. اي
2: الو
3: الو
2: اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا وسهلا صباح الخير ليك والمهدي وكل مستمعين ونهني كل الناجحين وان شاء الله اللي عندهم دورة المراقبة
2: يعيش ان شاء الله. شكون معنا؟
3: ولد خالي ان شاء الله يا ربي نجحوا.
2: شكون معنا؟
3: لطيفة عبد القادر المطوية.
0: مرحبا بلطيفة ومرحبا بالمطوية. شو طقس عندكم في جيبس؟
3: والله مروح شوي مش معقول سخو مروح شوي
0: مروح يعني. مروح معناها فما برود
2: سمى مالا
0: فما شوي. هاي لطيفة اما اسهل لغزي ولا لغز الخال؟
3: والله
0: النسناس. عندك إجابة ولا يا لطيفة؟
3: لا لا لا ما سمعتهمش الحقيقة.
0: باهي تحية لشكون تحب تواجهها اليوم؟ اي
3: والله نحب نحييكم انتوما. حبيت نتدخل معاكم نحب نحييكم نحبكم برشا أكثر من اللي جاب على لا
0: يعيشك يا لطيفة.
3: ونحب نهني نشي الكل اللي نشحوا في التاسعة في المطوية واللي نشحوا في الثالثة واللي نشحوا في تونس الكل.
0: يا لطيفة اش قولك في الناس ناس الخال اليوم أموره سمحة ولا
3: لا؟ ما شاء الله عليه
0: يعيش
3: ربي يخليه.
0: الناس ناس أموره لباس
3: لا لا الحمد لله لا
0: بيس الناس ناس طلع ناس ناس. شكرا لك يا لطيفة. تليفوني اللي بعد. ألو عسليمة مرحبا. عسليمة
4: ألو
0: ألو عسليمة مرحبا. عسليمة مرحبا. شكون معنا؟
4: نور من
0: الساقط. نور شكون؟
4: نور علولو من الساقط.
0: أنا قلت هذا نور مهنة نور حاجة أخرى نور شيفة. أي نور منين تكلم فينا؟ من الدار من الخدمة وين؟
4: لا من الدار من البلاد. انا في البلاد العربي.
0: معناها الفطور
2: بلاد العربي
0: نورمال مول فطور. طاب
4: اي ملا اكيد.
0: اش طيبت لنا فطور اليوم يا نور؟ اي
4: روز
0: باش
4: بالدجاج.
0: روز بالدجاج. انا قلت لك روز جربي حضر لي صحينا اللي جاي على طول.
2: اي نور بالدجاج ما تحبش؟
0: لا لا
2: مو باهي حتى بالدجاج.
0: مش قلت لك يولي سيء تحاليل ايجابيه وعليك الناس؟
2: لا لا نسيت.
0: اي نور اعطينا الاجابه نور. اي
4: نهدي تحية قبل ما
0: تفضل
4: على بنتي نشحت في حولة السنة الثانية الجامعة
0: عربية. ايه ربي يكمل عليك ان شاء الله بالفرحة في الدار كاملة. ايه
4: تحت كنترول
0: الحمد لله بعد الكنترول فرحنا هذاك هو الصحيح. ايه
4: ونحب تعدي لي غنية العزيزة على امك.
0: العزيزة على امك شوف. عزيز على امك بيه تو يشوفها بعد شوية انور يخرج بالفار. اي لا بالنسبه للاجابه
4: والله انا ما تبعتوش اللغه كي نحرك الكل ما نسيت شويه اللي تذكرني بيه شويه
0: ملا كمل لا تلهينا بالفطور امورك في العسل وحط لي نفسي التليفون الثالث. يعطيك الصحه يا نور. المكالمه الثالثه يا الخال. يلا
2: الو الو
5: الو
2: اهلا وسهلا
5: سلام.
2: مرحبا السلام. شكون معنا؟
5: السلام عليكم.
2: السلام
5: ورحمه الله. بن يوسف.
0: سي عبد الحميد بن يوسف
5: من العوابط الساقط نخدم في الميناء التجاري.
0: مرحبا بك. اي عبد الحميد اعطينا الاجابه. اي عندك فكره على الاجابه ولا؟
5: ان شاء الله. سي مهدي يعرفني كي بعث لك القصيده اللي في بلاد العرب.
0: اي مرحبا كشاعر وفنان يا حميد.
5: الله يخليك.
0: اي عبد الحميد
5: سلام سلام صغير سي جمال لذاك خرج خلف.
0: سي جمال المعلم
5: الأديب العربي. الله يحفظ. الأديب العربي نجيب محفوظ.
0: احنا قلنا
5: والفيلسوف
0: اي
5: والفيلسوف المسلم هو محمد عبد السلام من الطائفة الأحمدية مولود 1926.
0: به تنثبت وبعد شوي نشوف الفار الصحيح ولا غلط. شكرا لك عبد الحميد تليفون الموالي. ألو عسلامة.
6: ألو السلام عليكم.
0: عسلامة أخوي الغالي مرحبا.
6: أهلا نسب النسناس.
0: النسب النسناس ديجا قاعد يلوج على الناس. ديجا نسناس
6: نبعثوه للجامعة هذا.
2: أيوة
0: كان نبعثوه للجامعة يشد الكرسي معاش يغرز. لا لا كان نبعثوه للجامعة نعرفه باش يتبدل لأنه مش تغرز
2: يقعد غد
0: عديد المعاملات
6: يبيع الطرح زادة.
0: نعم
2: يبيع الطرح
0: هذاك كل منشار طارة يأكل هابط يأكل الخال راهو.
6: لا لا لا لا عادي بيخافيه.
0: أي شكون معنا سيدي شكون؟
6: بشير تريكي من صدق.
0: أي بشير أي أعطينا الإجابة. أي
6: الإجابة في الكيمياء أحمد زويل.
0: ايه
6: وفي الاداب نجيب محفوظ وزوز من مصر.
0: هو الزوز من مصر مع تهنينا مره اخرى المنتخب المصري. تفضل
6: نهنيه المنتخب المصري.
0: ايه
6: شابو زاد الكبير.
0: ايه شابو الكبير.
6: احنا نحب نهني منال اختي بنجاح بنتها.
0: ايه
6: كملت هي تقرأ في اللاشوسيه في تونس في كرمان. نحب نهنيها بالخاطر كملت القرايه نتاعها.
0: ايه
6: ونستنى مع البنات معها في المعمل.
0: اوكي سيدي تحيتي ليك يا بشرة. التليفون الخمس. الو
7: ويا عسلامة اخويا مهدي وان شاء الله رب جهنكم كيف الفريق اذا عطيك.
0: مرحبا شكون معنا؟
7: خلت صاحبيني من اريانا تونس.
0: مرحبا يا خلت.
2: مرحبا بي.
0: معنا احنا توا عملنا طلة
2: للمطوية
0: قنا مهوية من عرش عندكم الطقس في اريانا يا خلت.
7: الحقيقة الطقس البارح الحقيقة أمطار واليوم الطقس الحقيقة سخونة شوية.
0: سخونة شوية
2: بعد الأمطار بالطبيعة يسخن.
0: أي ربي يا ربي يسترنا وربي يعطينا قد قلوبنا. يا خلود عندك إجابة ولا
7: لا؟ أنا الحقيقة حبيت نسلم عليكم وحبيت نطلب أغنية. حبيت نسمع لو ممكن شيرين عبد الوهاب بحرية كان موجودة.
0: أغنية شيرين بحرية. بحرية بي احنا ديجا عنا عزيز علم وبعد شوية تدللي بنت ريانا هكا ولا مرحبا سبورتيف ولا بنت ريانا
2: بنت الورود
0: استنى حتى نشوفها سبورتيفة ولا يا خلود.
7: نعم
0: سبورتيفة ولا
7: الحقيقة مغرومة بالسباغ والسباغ حاجة زي مغرومة بالسباغ والمواد التوسكي حاجة السباغ مغرومة بها لخاطر في رياضة والحاجة ترتخ للدن وحتى صحيا باهية.
0: لا لا انت ضرت الناس مليح بالباهي بالباهي بالباهي. شكرا لك يا خلود. التليفون اللي بعده. الو عسلامة. الو عسلامة. مرحبا عسلامة. مرحبا
8: عسلامة عايشك ودي مأزي
0: عسلامة. لا لا مرحبا شكون معنا؟ أنا
8: أنت والخاص مدام سامية مستقص.
0: يا سامية أمورك في العسل يا سامية شيخة أمورك
8: يا ربي ورضا.
0: يا سامية في الدار الحركة كملت ولا ما زالت؟
8: لا كملت كملت يا ولدي.
0: شنو هو الفطور أميمتي؟
8: جلبينة
0: جلبينة أي
2: باشا باشا
8: بالحمل البقري
0: الحساب جلبانه مع
2: فص حساب بالدجاج كي المهدي
8: لا لا لا
0: لا الحساب الحساب فص يكون. يا سامي الغالي
8: هاي مرحبا بكم في البرنامج ديما نسمعكم.
0: يعيشك يا سامي.
8: يعيشك يعيشك. وحبيت نقدم تحيه لحفيدتي بيا الشافعي نجاحها في النبي
0: نجاحها في النبي. اي عندك اجابه ولا يا سامي؟
8: لا ما عنديش
0: ما عندكش إجابة. شكرا لك سامية. وين عزيز على أمك هذايا سبيسيال ما بالله الكل إنسان عزيز على أميمته. هاي سيرتو الأمة اللي عندها ولد مش عارف هو خارج لازم في المرأة ينتاعه كان جعم يوسف يا
2: كرام راو يبكي اختفى من فمي من يقول كان جعم لأنه ترى ودمع
0: تحية العم يوسف. هاي وين

0: الو عسلامه.
1: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا، شكون معنا؟
1: عسلامه سي مهدي، معك توفيق العشي من منطقه الحجقه 30 منزل شكر.
0: اي سي توفيق، عندك اجابه ولا يا توتو؟
1: الاجابه على المصري اللي خذ جائزه نوبل في الفيزياء.
0: ايوه
1: احمد زويل.
0: احمد زويل، واللي خذها في الاداب
1: نجيب محفوظ.
0: نجيب محفوظ.
1: وبالله يا سي مهدي نحب نسلم عليك برشا، ماني ديما نكلمك وفرحان باش نكلم عم منصف.
0: يعيش الناس ناس.
1: وراني نحب، راني نحبكم برشا وراني ديما نتبع فيك ماك تعرف عاد.
2: ايه عايشك
1: تعرف والله، تعرف والله تو كنت في كنت في السوق ولمت في الواحد ونستنى باش نخلط عليك.
0: فيش لمت، فيش لمت،
1: لمت في اللي ماني عندي نصيبه صغيره نمشي للاسواق.
2: ايه يعطيك الصحه ربي يعاونك.
0: شو تبيع النصبه؟ شو تبيع؟
1: نبيع شوية دبش، شوية عطر، شوية كل مرة حد.
0: يا خوي ربي معاك،
2: ربي
0: يعطيك ما تتمنى.
2: كل ما إنسان يخدم ويشتغل ربي معاه إن شاء الله.
0: أي سيدي، شكرا لك توفيق وتحياتي ليك. من هو الكاتب العربي والمسلم الوحيد الحاصل لحد الآن على جائزة نوبل في الأداب؟ هو نجيب محفوظ، اللي ولد 11 ديسمبر 1911 بالقاهرة، درس الفلسفة في جامعة القاهرة، عمل في عديد من المؤسسات الحكومية، لكنه اشتهر بموهبته الأدبية اللي جعلته من أبرز الروائيين في العالم العربي. كتب العديد من الروايات اللي تناولت حياة المجتمع المصري، من أشهر أعماله ثلاثية ولاد حارتنا، اللص والكلاب. تميز أسلوبه بالواقعية والقدرة على تصوير حياة الناس وقضاياهم بأسلوب أدبي مميز. 1988 تحصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب ليكون أول أديب عربي ينال هذه الجائزة. توفي في 30 أوت 2006 بالقاهرة، تاركا إرثا أدبيا كبيرا مازال يحظى باهتمام القراء. تفضل يا الخال.
2: المسلم الوحيد الذي تحصل على جائزة نوبل في الكيمياء هو أحمد زويل رحمه الله. ولد أحمد زويل 26 فيفري 46 بمدينة دمنهور جمهورية مصر العربية، ونشأ في دسوق. حصل على درجة البكالوريوس والماجستير في الكيمياء من جامعة الإسكندرية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته، فنال درجة دكتوراه من جامعة بنسلفانيا. عمل أستاذا في معهد كاليفورنيا للتقنية، واشتهر بإنجازاته في مجال كيمياء الفيموتو، حيث استطاع باستخدام أشعة الليزر فائقة السرعة رصد حركة الذرات أثناء التفاعلات الكيميائية في زمن يقاس بالفيموتو ثانية. جزء من مليون جزء من مليون مليار جزء من الثانية. نقعد 20 سنة ما نحفظها.
0: ما تقرأش.
2: سنة 99 تحصل أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء، ليصبح أول عالم مصري وعربي ينال هذه الجائزة في مجال العلوم. وقد أسهمت أبحاثه في تطوير مجالات الكيمياء والفيزياء والطب. توفي أحمد زويل في 2 أوت 2016 بمدينة بسادينا، وبقي رمزا للتميز العلمي والإلهام للأجيال العربية. رحمه الله أحمد زويل وأسكنه فرد.
0: مراد اختارتها يا مراد، اختار لي 4 ولا 7، سمحني 4 ولا 7، رقم 4. دونك البشير التريكي هو الفيز بالجائزة اليوم. منية دباشي تقولين هاني بنتي بالنجاح سنة ثانية جامعة منية الكلابي. أنا أم منية دباشي، وتحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا. سيد أحمد السيفي وصل الميساج تو، إن شاء الله نهار اثنين نحكيه بالباهي على الموضوع هذايا. شكرا نورهان القلال، شكرا لمامي مهذبي، سندس بن عمر، عمر الواتي، وكل مستمعينا الأوفياء تحياتي لكم أينما كنتم. اليوم بعد شوية سماحة تكون معاكم إن شاء الله بإيقاع مميز من نص النهار المادي ساعة الفار. اليوم كان معانا منعم الشمل اليوم سيكون فرمي
2: معلم
0: وأنور بوجلبان كان معانا اليوم حكم. إن شاء الله نلقاه في الرابطة المحترفة الأولى في بطولة الموسم هذي. مراد بعد شوية يكون معاكم في الموجز، ومهدي قاسم يتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. ناس ناس وين مش تعدي نهاية الأسبوع؟
2: نهاية الأسبوع في الدار.
0: الناس ناس الناس ناس عليه الناس ناس
2: زيغة وفي البلاد العربي باش الناس ناس نشوف شتما وما ثماش
0: الله لا يقطع علينا حاجة. شيء طيب الناس كله. إلى اللقاء.
3: الناس لملاح،
4: الناس لملاح،
3: الناس لملاح،
5: يعني طول ما وشوشك وسم ناس بتظلم ناس نسم.
6: ثم ناس ملاح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شرير.
7: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته.
4: الناس لملاح.

0: مرحبا بكم مع تواصل مشروع معالجة اهترا شبكة الماء الصالح للشرب بصفاقس والكشف المبكر عن التسربات في إطار التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. تشهد المدينة بلاغات جديدة عن تسربات وأخرها على لسان إحدى متساكنات حي السلامة بطريق سيدي منصور كيلومتر 4.5، ودرجت السلطات المعنية التدخل العاجل.
1: عندنا فويت نتاع ماء طريق سيدي منصور كيلومتر 4.5، حبينا واحد حي السلامة. الفويت هذايا جعبة برنسيبال نتاع الصونيت، فلقت السيلات اللي جاو فيها، جاو صلحوها قبل، وتوا عندنا 8 ايام ملي صار الاشتل هذايا، وكلمناهم برمال دفوا، وفما شكون من الجيران مشى لهم على عين المكان صونيت ساكسنور، جست يقول لهم اكتبوا مطلب واحنا جايين وراكم، وما جاوش. طلبت انا تروا فوا الرقم الاخضر الموجود في الباج، طلبتوا عديد ريكلاماسيون، قالوا لي اونكو رحنا نتبعوا فيها، اما مشكله ما جا حتى حد. الماء يمشي حرام، السيستم نتاع الديار خايفت اصلا رنخوا بالخز، ولا معناتها حاجه مثلا كاتستروف. ما مشي 8 ايام والماء مشي هكا بالفارغتين، تعملوا مزيات مش يتوصلوا الصوت هذايا، خليهم يجيو يصلحوا.
0: اقترح مشروع مخططات التنمية 2026-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص أجال التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة. سجلت نفقات موارد الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج انخفاضا خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وفق ما أظهره تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لسنة 2024. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، قالت الحكومة الفلسطينية في رام الله إن السلطات الإسرائيلية كثفت استخدام الأوامر العسكرية لتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة عبر إصدار 114 أمرا عسكريا منذ 8 أكتوبر 2023. أصيب مواطن لبناني اليوم جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة في مدينة سور جنوبية البلاد في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق الإطار المبرم بين بيروت وتل أبيب. أكد سفراء عدد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لدى أنقرة أن القمة المرتقبة لقادة الحلف المقررة في العاصمة التركية يومي 7 و8 من جويلية الجاري تمثل فرصة مهمة لتوجيه رسالة قوية تؤكد وحدة الحلف وتضامنه في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الواحدة، سماحة الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: إشهار.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: السيف ضيف
1: وعلى شتل بحر لما تعمل الكيف
0: شنو رايك كل نهار معانا تبرد القايلة
1: تستمتع وتربح الجائزة
0: من ساعتين للاربع ونص متاع العشية
2: برد القايلة
1: برد القايلة استنى استنى ما تبدلش الموجة
3: استوديو الصيف
0: استوديو الصيف
4: صيف السنة دي ساح
0: محطات
1: ومواكبات للنشاطات الصيفية
0: من خمسة لثمانية ونص متاع الليل
5: الريحة القديمة لأيام الزينة وانت
0: كل عشية منا ليكم أحلى هدية مشموم ياسمين وفل
6: صيف آمن صيف آمن

0: الصيف آمن في كامل تراب الجمهورية ولا شيء ميدومة أو لمس في الأيام كنا في الصيف طوى مرة أخرى في نفس العنوان صيف آمن. أهلا وسهلا بكم 7 دقائق بعد نص النهار على موجات إذاعة فاقس. مرحبا بكل المستمعين الكرام, مرحبا بكل مستعمل الطريق, إن شاء الله طريق سلامة لكم, إن شاء الله ثنية زينة, سيسر واحكم ربي وصلكم سلمين, إن شاء الله صيف آمن وإن شاء الله السلامة على كل طرقاتنا التونسية كما تعودتوا في كل الصيف. الحقيقة البرمجة تختلف شوية, نواكب ونكون موجودين معاكم وين ما أنتم موجودين في كامل تراب الجمهورية. علاش؟ خاطر فما برشة حركية الحقيقة في الصيف وما برشة تنقلات, هذاك علاش نقول لكم ديما سيسوا سيسوا سيسوا رواحكم وباقي شوية. ولو أنه خليني في البداية بالحق أنا عز بي ويعز علي وأني نبدأ ديما نقول أنا بحاجة صادمة, أما راهو ارتفاع مهول لحوادث الطرقات للأسف الشديد الفترة هذه على طرقاتنا في كامل تراب الجمهورية. هذاك علاش إن شاء الله سلامة للجميع. فقط عنوان صغير هو احترام قانون الطرقات, احترام نحترم بعضنا الحقيقة يا جماعة في الفضاء المروري, وإن شاء الله لباس للناس الكل. نحب نسلم على كل فريق لأمن المساحة هذية, تحية سلومة معكم في الستاندار في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-64-280. أنور بوجلبان على الكونسوليت, مرحبا يا أنور, يعطيك الصحة. منعم جمال على مستوى الإخراج المرئي, سماح رنان كما تعودتوا معكم من وراء الميكرو, مرحبا بكل مستمعينا الكرام. شنو عنا اليوم في صيف آمن؟ بعد شوية الفقرة الخاصة بالمرصد الوطني لسلامة المرور. نحب تحية كبيرة للهيكل هذا بالحق اللي هو متواجد معناها على مدار السنة خليني نقول أنا وفي كل المناسبات, وهو عمل دؤوب الحقيقة وهو عمل ما يوفيش وما ينتهيش بالكل. معناها بعد شوية يكون حاضر معنا سيد النقيب المهدي بوقرة عن الفرع الإقليمي للوسط الشرقي المرصد الوطني لسلامة المرور. اليوم موضوعنا حزام الأمان, وقديش مهم الموضوع هذا, هو كل مواضيع السلامة المرورية مهمين جدا. مرحبا بكم اللي حاب يشارك معنا, تنجموا توصلوا صوتكم, أهلا وسهلا بكم. سي محمود التركي كما تعودت الكاتب العام الجهوي للجمعية التونسية الوقاية من حول الطرقات وحملات تحسيسية, دونك حملة تحسيسية اليوم عندهم في طريق السيارة على مستوى محطة الاستخلاص سيدي صالح, بعد شوية نكونوا حاضرين معهم كيف العادة. زادة كيف كيف زاد أحمد دربيل خبير في العجلات المطاطية, نصائح حول العجلات المطاطية نعرفوا خاصة هو الحقيقة أي حاجة تتأثر بحكم العوامل الجوية وكلك سواء الطقس. معناها زحمة مش يعطيكم نصائح للعجلات خاصة في فصل الصيف. سي حافظ شابي مواطن من صفاقس ناشط في المجتمع المدني, مش نحكيه على برشة نقاط سوداء في صفاقس للأسف الشديد, ومازلنا النقطة السوداء يظهر لي البرنامج عمره 12 سنة, عنا برشة نقاط سوداء عمرهم أكثر من 12 سنة مام وأكثر. دونك مرحبا بكم الناس الكل, وأنتم معينا كرام كما قلت وسط صوتكم أو كي يتبدل التوقيت متاع البرنامج مع معناها الشبكة البرامجية. دونك احنا ولينا معاكم كما اليوم من نص النهار الماضي ساعة, تلقاونا كل نهار سبت في صيف آمن. مرحبا بالناس كل, خليوني نسلم على أحمد اللي هو حاضر معايا في الاستوديو. أحمد عسلامة.
1: عسلامة, مرحبا بك مدام سماح, ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة فاقس.
0: أهلا وسهلا بك. بعد شوية نصائح أكيد حول العجلات المطاطية اللي ديما تقولنا أنت, القاعدة اللي تعلمتها منك هي أول حاجة لامس الطريق في العربة بتاعنا,
1: أول نقطة التماس بالطريق,
0: أول نقطة التماس بالطريق, وهذاك علاش مهم جدا, وأنه نحكيه على أبسط لديتاي الموجودة في السيارة. مرحبا بكم الناس الكل, خلنا نمشي شوية للبحر يا أنور, نتفرهدوا أي عندك بحرية.

0: نص نهار 16 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل مستمعينا الكرام. نذكركم تسمعوا في صيف آمن على موجات إذاعة صفاقس، يتواصل معاكم حتى المدي ساعة أول عدد من صيف آمن معاكم. ونمشيو مباشرة معانا على الخط الهاتفي سيد النقيب المهدي بوجرة عن الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، واليوم الموضوع متاعنا حزام الأمان. عسلامة سيد نقيب، أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بك. مرحبا بك وبالسادة المستمعين.
0: يعيشك، شكرا لك سيد نقيب، تحية لك وتحية لكل العاملين بالمرصد الوطني لسلامة المرور. سيد نقيب، إذا الموضوع متاعنا اليوم حزام الأمان، وما أدراك ما حزام الأمان؟ تفضل كلمة ليك.
1: بارك الله فيك. يلزمنا نعرفوا اللي على كل 100 حادث تعالوا عنا 28 قتيل، وهذه الدراسات يعني تم في استراتيجية دراسات يقوم بها المرصد الوطني لسلامة المرور، يتم تحليل الحوادث، يعني ما هيش أمور اعتباطية. هذاك علاش قلنا راهو حزام الأمان والخوذة هما في يعني في خطورة، هو من خطورة الأسباب، يعني تم ارتفاع في نسبة الخطورة. النسبة عنا نسبة في عدم التزام بربط حزام الأمان لدى السائقين على مستوى ولاية صفاقس عنا 80%. 80% يعني على مستوى الاتفاقس. نعم. يعني عدم الالتزام بربط حزام الأمان لدى السائقين العربات
0: 80%. معناها سمحني سيد النقيب، معناها 80% على مستوى ولاية صفاقس ما يعملوش حزام الأمان؟
1: وي، يعني على مستوى ولاية صفاقس تحت هي رسمية مرصدة دي عنا 80% ما يلتزموش بربط حزام الأمان. نعم. كذلك الأخطر منه هو عنا 55% في ولاية صفاقس يرفضوا السائقين يعني ربط حزام الأمان بذاته.
0: شنو رفض اخي هو بكيف؟
1: والله تعلات نقول. نعم. تعلات وهي يعني أي. يعني تنجم حتى تسأل وانت تقول مثلا علاش ما تلبس حزام الامان، راهو يحميك فهمتني، وتفسر له الحمايه اللي هي فهمتني من منظمه الصحه العالميه وتقنعه. نعم. يعني تم يقول لك راهو يقلقني فهمتني، ولا يعني حاجات يعني فهمتني.
0: هذا 55%.
1: اي
0: 55% ب
1: عن الدراسة، عن دراسة عالمية قامت بها منظمة الصحة العالمية. هذا علاش نقولوا للسادة المستمعين باش يعرفوا راهو حزام، نوصلوا لهم معلومة الحزام الأمان.
0: نعم.
1: ال 50% يعني يكون المواطن في المقاعد الأمامية راهو نسبة الخطورة تقل.
0: اي.
1: وعندنا 75% يكون يعني في المقاعد الخلفية.
0: نعم.
1: يعني علاش قلنا احنا راهي تم سلوكيات محفوفة بالمخاطر
0: أي
1: في حزام الأمان، ماذا بينا يعني المواطن واللي يسمع فينا يعني يتقيد بحزام الأمان ويلبس حزام أمان باش نبعدوا، يعني باش نقلصوا الناس الكل، نتوحدوا بالتقليص في الحوادث نتاع المرور، ويعني بالتقليص من القتلى ولا من التقليص من الإصابات.
0: نعم نعم، يعطيك صحة سيد نقيب. نعم تفضل.
1: سياق نحب نشكر، شكر نحب نشكر يعني كل المتدخلين في ولاية صفاقس سواء من مدنيين أو المسؤولات الأمنية، خاطر في ولاية صفاقس. نعم. يعني لأول مرة تحقق نسبة انخفاض في الحوادث القاتلة وفي نسبة الخطورة نتاع الحوادث،
0: والحمد لله وتحية مرة أخرى
1: أول مرة ولاية صفاقس، وهذا عمل جبار قابل فيه يعني برشا أطراف فهمتني، ولا للحد من الحوادث هذه وخاصة فهمتني في الدراجات النارية.
0: نعم، وتحية مرة أخرى للسي كمال العيساوي رئيس مصلحة شرطة صفاقس. نعم، يعطي صحة على المجهود الجبار اللي قاعد يعمل فيه. يعطيك صحة، شكرا لك سيد نقيب. حزام الأمان هذا هو دونك كما كنتوا تسمعوا، 80% في صفاقس ما يعملوش حزام الأمان، و55% تقريبا يرفضوا استعمال حزام الأمان بحكم معناها كل واحد يقول لك انا مريض ولا ما نجمش ولا اللي هو عندهم الاعذار نتاعهم، لكن تطبيق القانون يبقى على الجميع سيد النقيب هكا ولا؟
1: ونعرفوا إيه قد ايش القانون. نعم. على الجميع، لكن المرصد الوطني لسلامة المرور ديما احنا نمشيو في التوجه نوعيهم باش يبعدوا على المخاطر هذه والسلوكيات هذه باش ما يعني ما يقعوش في خطا ويتحملوا مسؤوليته التشريعي وترسيل فهمتني ولا في مخالفات.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك صحه. شكرا سيد النقيب، يعيشك، الى اللقاء.

0: النص النهار 22 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. نمشيو مباشرة معانا على الخط الهاتفي سي محمود التركي الكاتب العام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات باش نحكيو على حملة تحسيسية للوقاية من حوادث الطرقات على مستوى محطة الاستخلاص سيدي صالح. سي محمود على السلامة، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سماح، أهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. مبروك البرمجة الجديدة وان شاء الله صيف آمن لجميع مستعملي الطريق.
0: ان شاء الله يا ربي، وعطلة آمنة وصيف آمن ان شاء الله للجميع. اي سي محمود، شنو الأجواء عندكم؟
1: الأجواء ان شاء الله معناتها كما كل يوم سبت احنا متواجدين على مستوى محطة الاستخلاص سيدي صالح صفاقس.
0: نعم،
1: اليوم وخرنا شوية خطر الدنيا سخونة شوية باش نمشيو من ثلاثة للأربعة. هذايا بطلب من الإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالوسط الحملات التحسيسية هذايا بالتعاون مع الجمعية متاعنا، ومش كان في سيدي صالح برك، في كامل نقاط الاستخلاص بطرقات السيارة في تونس. نعم، كلها
0: هي مش تكون سلسلة من الحملات التحسيسية. الانطلاق متاحة اليوم معكم انتم؟
1: الانطلاق متاحة كان يوم 20 جوان يوم السبت 20 جوان، ووصلنا نهار 27، واليوم هذه الحملة الثالثة ان شاء الله من اللي باش نقوموا بها.
0: محتويات الحملة سي محمود والربما

0: الحقيقة الثقافة هذه ما زالت ما وصلناش لهنا معناها.
1: نعم. بالنسبة تقريب 95% حزام الأمان يحترموه في طريق السيارة. لكن كما قالوا لي معناتها الزملاء في الحرس الوطني يقول لي توي يفوت شوية البياج
0: وينحي. سامحني سي محمود. نعم فقط صحيح صحيح هو تصرف غير معناها حذاري بالمرة، مع العلم وأنه راهو تعمل اختر على روحك، راهو أنت أول متضررين. الناس اللي تسمع فينا ربما اللي هي توا في طرقات السيارة، إن شاء الله طريق السلامة ليكم، سيسوا رويحكم بالحق، معناها ردوا بالكم على رويحكم وعلى العبيد اللي معاكم في الطريق، راهو معناها راهو أمانة لأرواح أمانة، راهو إذا كانت خال في القانون أول مضرين هو أنت بخلافه أنك باش تضر غيرك في الطريق. معناه
1: أكيد الأضرار كبيرة ياسر، خاصة على طرقات السيارة كما الحادث اللي وقع أمس العشية
0: للأسف. نعم
1: تسبب فيه شاحنات ثقيلة، زوج شاحنات ولحظة الثالثة وتعطلت حركة المرور لمدة أكثر من ساعتين ولا ثلاثة.
0: نعم
1: وزيد تم أضرار كبيرة ياسر، شفنا في الصور شاحنة ثقيلة،
0: الصور صادمة سي محمود بالحق. نعم
1: أي السيارات وهذا كله يرجع للسياقة في حالة تعب، وإلا الخبرة، الخبرة متاع السواق متاع الشاحنات الثقيلة اللي هي راهو يزمو تكوين معناتها خاص، تكوين ما نسقفوش على عدد الحصص اللي نتلقاهم باش نتحصلوا على رخصة سياقة من صنف جيم، ها لأنه راهي مسؤولية كبيرة ياسر. نجم شاحنة ثقيلة يعمل مفموع غلطة، يعمل حركة غلطة، تدور بها الشاحنة أكثر من 90 درجة، معناتها تولي نقولوا لها يعمل سيت، يعمل سيت بالرأس متاع الكاميون والرومركة، يعمل سيت يسكر السنية كومبليتمون وينجر عليها حوادث خطيرة ياسر. نرجع للتكوين لأنه في بعض ولايات معناتها باحتراز راهو ثم
0: بسرعة سي محمود لو تسمح. نعم
1: من صنف جيم معناتها هو ناقص برشا تكوين وزيد ناقص خبرة. دعوة للمؤسسات اللي
0: تسلم شحناتها
1: السواق هذوما باش يثبتوا عليهم الكفاءة المهنيه نتاعو، لانه هو قبل وراه مهني.
0: شكرا شكرا سي محمود، يعطيك صحه. شكرا سي محمود، يعيشك، الى اللقاء.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاه الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا بكم كل مستعملي طريق سلامة لكم سيسر ويحكم. فقط كما قلت ديما نقول لكم احترام قانون الطرقات. مرحبا بكل مستمعينا الكرام. باش نمشيو مرة أخرى رحبوا معنا بضيفنا زد أحمد دربيل خبير في العجلات المتاتية. زد أحمد على السلامة مرة أخرى, أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك مدام سماح, شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك, شكرا لك. إذا العجلات المتاتية وفصل الصيف حكاية كبيرة هكا ولا؟
1: نعم
0: أيوة.
1: والله شوف مدام سماح, توا في خاصة توا في فصل الصيف ونعرفوا احنا توا عندنا سونسينيك وكل شيء, العباد كلها تخدم. واكثر وقت باش يتنقلوا فيه هو بعد بيكمل سونسينيك باش يتنقل. يقول لك انا باش نحب نمشي نثبت العجل بتاع الكهرباء.
0: اي
1: راهو تثبيت العجل بتاع الكهرباء في فصل الصيف راهو مش كيما فصل الشتاء. في فصل الصيف مثلا الوقت اللي باش تمشي مثلا كيما نقولوا احنا التوقيت نتاع توا ساعتين ولا كيما نقولوا مع ثلاثه باش يمشي يحب ينفخ العجله نتاعو, يلزمك تزيدها اذا كان انت مستانس في فصل الشتاء تنفخم 2 كيلو و200 بار. راهو في تو في الوقت هذا معناتها تمشي مع ساعتين باش تنفخم يلزمك تنفخم 2.4 بار, يلزمك ديما تزيدها هيك 200 جرام ما بين 200 و300 تزيدها. علاش؟ على خاطر العجلة سخونة وقت اللي باش تنفخها بعد وقت اللي باش تبرد باش ترجع معناتها الهواء نتاعها الاصلي. فهمت؟
0: باهي. معناها هوني سي احمد انت تنصحنا ننفخوها الصباح مثلا ولا العشية خير؟
1: والله هو يا حبذا عملية تفقد الإطارات المطاطية يكون وقت اللي بعد ما تخرج انت من الدار ما تمشيش بها اكثر من 3 كيلومتر وتنفخها الهواء نتاعها مريقل. لكن ساعات تتلز اني تنسى ولا تخرج مستعجل تقول انا تو بعد ما كمل الخدمة نمشي ننفخها.
0: واضح.
1: في الوقت هيكية راهو يزمك تزيدها 200 جرام.
0: يزمنا نزيدوا 200 جرام. هذه النصيحة الأولى.
1: فوالا. النصيحة الثانية. الوخيال اللي عندهم في السيارة نتاعهم الجونت ألومنيوم. هيك المزين تلقاه مش الجونت الحديد. اللي بالجونت الألومنيوم يا حبذا تمشي للعجيلي وتنحيه من الأربع عجلة تملصهم من بلاصتهم. علاش؟ على خاطر لا قدر الله كانت تنقبلك عجلة في الثنية وأنت مسافر راهو العجلة راهي ما تتنحلكش. علاش؟ على خاطر الجونت ألومنيوم يعمل الكالكير خاصة في مطر ولا في اللافاج ولا كذا وتقعد العجلة بالستة شهور وساعات حتى بالعام ما تتحلش.
0: صحيح.
1: وقت تجي باش تنحيها راهي ما تحبش ما تتنحلكش.
0: أيوه.
1: فهمت؟ دونك هوني شنو يصير؟ تمشي للعجيلي وتنحيهم وينظفهم شوية ويرجع يركبهم معك.
0: تستفقدهم معناها يلزمك تستفقدهم إذا كان مع بداية الصيف تستفقدهم.
1: هونية زيدة فما ظاهرة فيما يخص العجلات متاع الشاحنات الثقيلة.
0: أيوة.
1: هونية نحب بالله نوصي أصحاب الورشات بالله وقت اللي باش تركبوا الإطار المطاطي متاع شاحنة ثقيلة.
0: أيوة.
1: بالله ما تركبوهاش بالزيت. فما مادة خاصة تدن بها البنو باش البنو يتم الانزلاق نتاعو على الطوق المعدني الجونت نقولوا له احنا. شنو يصير انت وقت اللي باش يدن هو البنو بالزيت؟ علاش؟ خاطر يمكن الاخر باش ياخذوا بالفلوس. هذا الزيت تلقاه ياخذوا من تاع فيدونج بلاش.
0: فوالا فوالا.
1: شنو باش يصير؟ اوكي انت معناتها ركبت العجلة دهنتها بالزيت وركبتها, لكن وقت اللي باش صاحب الشاحنه وقت اللي يهز عليها 30 طرناطه و 25 طرناطه ويمشي بها في طريق سياره والاطار المطاطي يسخن ومع الديسك دو فران والجونت يسخن, راه وقت اللي يشد فران الديسكي يقف لكن البنو يقعد يدور في الديسكي. وهيك علاش ساعات اللي ياخذ يقول لك الكاميون ما حبش يقف.
0: ما حبش.
1: علاش؟
0: علاش تسبب في حوادث؟
1: نعم يتسبب في حوادث كارثيه. وهذه لاحظناها في قداش من من من عجله معناتها. ونفس الشيء راهو حتى في صوره ما عملش حادث راهو يضر الاطار المطاطي. علاش؟ على خاطر الوقت اللي نحيو احنا الاطار المطاطي نلقاو الترنجل نتاعها ازرق. كلمة سخن.
0: واضح. يعطيك الصحة يا زيد أحمد على الملاحظة هذه. وهذيك علاش مهم جدا يفضلكم الناس اللي تخدم في العجلات المطاطية واللي يسمعوا فينا يبارك فيكم, استعملوا المواد الخاصة بالعجلات هذه. معناها راهو إذا كان نقول احنا تنجم أنت تعمله كما قال توا سي أحمد تعمل الزيت وغيره, لكن راهك مش تسبب مش تكون من تسبب في حادث قاتل. معناها راهو ربما الذنب هذاك الكل يقعد في كرومتك. يفضلكم ما تغشوش.
1: مدام سماح في صورة ما حتى مش حادث راهو صاحب الشاحنة يتكبد خسائر فاتحه لاطار المطاطي مش رخيص
0: اكيد نعم.
1: فلا خاطر احنا نعرفوا الزيت الا تاكلوا كاوتشو معناتها يضر بالكاوتشو
0: ولا
1: حاجه اخرى فيما يخص اصحاب السيارات المقاس نتاعها من 18 مثلا نقولوا احنا 235 40 18 للمقاس العجلات الاطار المطاطي نتاعها من 18 ل 19 ل 20 يا حبذا بعد ما تمشي بها عام ولا نقولوا عام احنا انت فهمت يا حبذا تفك الاطار المطاطي العجله وتثبتها من الداخل راهو ساعات تلقاها كلها مترشقة من داخل خاطر هي راهي ما تظهرلكش بالعين المجرد وقت تبدا راكبة تظهر كلشي وقت اللي تنحيها. وشنو السبب هذايا؟ خاطر تعرف انت السيارات ذوما العجلات نقولوا احنا الاعراض ياسر 18 40 و 35 فهمتني؟ خاطر وقت اللي تمشي السيارة فوق ال 100 ولا 120 راهو العجل يتحلوا شوية باش تبدا الكهرباء ستابل. دونك العجلة راهي ما تمشيش على البون درولمون كاملة راهي تولي تمشي على الجهة الداخلانية هيك علاش احنا ساعات نلقاو الإطار المطاطي
0: نقيشة ديفورمي شوية
1: بخلاف ديفورمي نقيشة نتاعو البون درولمون نلقاوها معناتها ديسام من برا وديسام من الداخل وهيك علاش وليوا يعملوا فيها العجله انسايد اوتسايد جهه خارجيه وجهه داخليه
0: فوالا
1: هذوما ينحيوا يثبتوا الاطار المطاطي نتاعهم من معناتها من الداخل راهو ما يظهرش بالعين المجرده
0: واضح هذا كل قديش انه يلزمهم يثبتوهم
1: على الاقل مريره في العام خاصه انتوا في فصل الصيف تعرف مدام سميع هو من المفروض يمشي بهم عام ويثبتهم
0: واضح وهو احنا معناها بالمناسبة نذكره انه احنا بطبيعتنا في الصيف قبل ما تخرج قبل ما تسافر يزمك تستفقد الكهرباء متاعك الكل كل ما يخص بالطبع. السيارة بالطبع. بطبيعة
1: خاصة المقاس هذوما مدام سميها راهو من داخل ما يظهرلوش
0: واضح
1: خاطر الكهرباء تبدأ واطية وكل شيء راهو ما يظهرلوش التشققات هذوما اللي في الإطار المطاطي
0: هذيك علاش يلزموا نحيهم ويستفقدوا
1: كما تعرف انت الاطار المطاطي راهو معناتها يتكبد ياسر معناتها اهتزازات الحفر
0: عامل عدم كياسات نتاعنا السمحه برشا
1: ونفس الشيء معناتها فهمت حتى راهو حتى مثلا ما فيها بس يثبت الاطار المطاطي نتاعو من برا يلقاش فيه مثلا قزازه كذا ما يصيرش ينحيها خاطر هيك هي راهي على وقت تمشي راهي قاعده تضر في الاطار المطاطي
0: واضح بي بي بي.
1: في حاجه اخرى نحب نرجع توا للسيارات الكهربائيه هذه توا تاع السيارات العصر واحد وكل شيء شوف بالنسبه راهو والسؤال راهو يسالوا يوميا يسالوني كيفاش نعمل السيارات الكهربائيه راهو بالنسبه للعجلات السيارات الكهربائيه راهو اطارات خاصه راهو ماهوش عجله عاديه راهو تنجم تركب عجله عاديه اما لكن راهو باش تولي السياقه غير امنه علاش على خاطر وقت باش تخرج كيما حكينا المره اللي فاتت راهي السياره الكهربائيه راهي الفيسه تاعتي الرابور تخرج فيسه فهمت مش كما السيارة في البنزين حتى تتم عملية الاحتراق وكل شيء لا سيارة كهربية جاوبك ديركت فهمتني دونك هنا راهو ديما يزمك تحرص على الإطار المطاطي تلقى مكتوب عليه في إلكتريك فيجيكي هذه راهو ما تقولش أنا تو نركب عجلة كما هكا راهو ما يتحملش ونعرفوا احنا الفرق ما بين السياره الكهربائيه والسياره العاديه هو الوزن نتاع البطاريه البطاريه هذه راهي الباتري نقولوا لها احنا راهي توزن 300 كيلو معناتها زايده على الوزن الكهرباء 300 كيلو دونك هنا الاطار المطاطي لازم يكون رينفورسي ويتحمل الوزن هيك
0: واضح يعطيك الصحه يا احمد بي
1: عايشه حاجه اخرى نعرفوا احنا توجه المواطنين يمشيوا باش يبدلوا الاطارات المطاطيه يقف على العجل يقول له راهو نحب ان نبدل عجل واحد وكل شيء يا حبذا شوف قبل ما تاخذ اطار المطاطي يزمك اول حاجه تختار وين باش تمشي مش اي واحد يزمك تختار وين تمشي حاجه اخرى بالله وقت اللي باش تاخذ اطار مطاطي اقف على تشوف الاطار المطاطي نتاعك يا حبذا اذا كان لحفت عليه اعوجاج فيما يخص الترنجل
0: واضح
1: ما تخويهاش
0: بتبيع ما يش الخيصة هي
1: نعرف علاش ريتك الأعوجاج شنو مدام سماحة هذوم الأعوجاج نقولوا احنا عجلة مهربة اي نعم العجلة المهربة هذوم اوكي تبقوهم
0: وانت وريتني الصورة قبيلة
1: اي نعم هيك تو نحكيو فيها موضوع
0: مرة اخرى ان شاء الله في الحصة ديجا نكمل بالملاحة يزدحمد ويعطيك الصحة كما وريتني في التصوير خليني فقط ننقل ربما لاصدقائنا المستمعين تلقى البنو كامل ملوي في اثنين هكا ورابطينو معناها ديجا
1: مدام سميح جيست عندي شكون كلمني قال لي عنده ملاحظة فيما يخص في الشواطئ.
0: نعم.
1: بالله المواطنين اللي يمشي للبحر ويهز معاه باربكيو مجمرة ويشعل الفحم ويطيب ماكلته بالشفاء، أما بالله بعد ما تكمل الفحم ما تردمش في التراب، صب عليه الماء وهزه في ساشي وهزه معك، راهو التراب كامل ولا بالفحم.
0: واضح.
1: طريق سلامة للناس الكل، إن شاء الله عطلة أملة وبون ويكند.
0: يعطيك صحة يا زحمة، شكرا لك يا أنور. نرجو مع الموسيقى نواصل معكم في سيف آمن.

0: المساء غيدرجين على موجات إذا تسفاقس الوقت في ساعة عدة معاكم يفضلكم دي مساء سرواحكم في الطريق وإن شاء الله السلامة للجميع. مش نمشيه تو مباشرة مع صديق البرنامج الحقيقة سي حافظ الشابي مشكور اللي وين ما فما ملاحظة يوصل هيلنا سي حافظ, وللأسف الشديد تسمعوا شنو بش يحكينا سي حافظ بوانوار مع سي حافظ الشابي.
1: بوانوار بوانوار
0: بوانوار سي حافظ عسلامة, أهلا وسهلا بيك.
2: عسلامة سماح, يعطيك صحة,
0: يعيشك, شكرا لك.
2: مستمعي نرحب بسادة مستمعي إذاعة تسفاقس ومشاهدي إذاعة تسفاقس, إن شاء الله مبروك عليكم الاستديو,
0: يعيشك
2: يا سي حافظ, جديدة وإن شاء الله نفيد المواطن وإن شاء الله البرامج إذاعة تسفاقس الكل تقدم بإضافة للمواطن والمجتمع في فخاصة.
0: يعطيك صحة, شكرا لك سي حافظ. للأسف الشديد مش نحكيه على برشة نقاط سوداء, وانت كما قلت لي قبيلة حتى في الأوف, فما النقاط اللي عمرها أكثر من 12 ومن عرش أنا قديش من عام. سي حافظ انت معناها أمس ولا أولامس كنت ريت معناها قدامك صورة حادث الحقيقة أليم جدا. نعم. من بين النقاط اللي ساهمت في الحادث هذه نقطة سوداء, تفضل كلمة ليك.
2: أنا مش نحكي على اللي ريتو, على اللي ريتو قدامي انا. نعم. اللي ثبتنا المطر شكروا نهار جمعه.
0: ايوه تفضل سي حافظ.
2: نهار جمعه.
0: ايوه
2: نهار جمعه. المفيد تم حفره في طريق المهديه قدام جامع الغفران بالضبط.
0: ايوه
2: تسمع, هي مش حفره بفعل فاعل بفعل السناد ولا بفعل الناس ولا اللي هو, هي غر الكياس غر اللوطه.
0: ايوه
2: حفره مسكين الراجل مشى فيه بالموتور طاح على راسه.
0: يا لطيف.
2: غديره نتاع دم من راسه. الله يفرج عليه, جات الحمايه وهزته.
0: يا لطيف.
2: كونه هو طوف للنعاس.
0: يا لطيف.
2: ان شاء الله ربي يطب به وربي يفرج عليه.
0: ربي يشفيه ويعافيه ان شاء الله, ربي يشفيه.
2: انا نحب ملاحظه في بلدي تسفاقس اللي قالت اعلنت على تدخل فيما يخص الطرقات ومش ترقع الطرقات. بالله يا ثم برشا حفر راهو كما قلت انت, راهي ثم حفره في بودريير عملت الليفرسير نتاعها مع البرنامج نتاعك.
0: والله ريت كفايه سي حافظ, ورغم اللي خرجنا في وقت من الاوقات وكنا موجودين غاديكا.
2: اي بودريال يا سماح, عندنا بودريال واحد وبودريال اثنين, الحفر اللي موجودين منهم حفره تسبب في اكسيدون زميلي تكسيس.
0: يا لطيف.
2: الله يربي يرطب به هو لابس عليه ان شاء الله بحول الله بالسياره.
0: ربي يشفيه ان شاء الله.
2: معناها تعرضت لاضرار كبيره. هو بعد الحفره السيد اللي بقابله بعد الحفره جاء فسفس هو التكسيس.
0: يا لطيف.
2: الحفره في وسط الطريق وين نقول لهم انا نقول لهم وين مصنع تاع الحلويات من غير اشهار.
0: واضح واضح. يا سي حافظ معايا سي احمد دربيل يسلم عليك وعنده.
2: مرحبا سي احمد.
3: مرحبا سي حافظ.
0: يحب يتفاعل معاك. يحب يتفاعل معاك.
3: يا سي حافظ الحفره هذه اللي قلت عليها اللي في جامع الغفران هذه جايه في وسط المفترق, معناتها اي سياره اي دراجه ناريه تتعدى عليها. الكيس غر شويه رخ.
2: صحيح.
3: هيك هي.
2: ناريتها.
3: اي نعم. أي. لا لا تعديت منها وشفت الحفره.
0: ايوه كيفاش سي حافظ سامحني.
2: راهو مشكور سي محمد ربيعي, مشكور سي محمد ربيعي, مشكور سي زياد الملولي الكل. زياد خمسين معناها المدير بتاع البرمجه ليش كل في بالهم في الموضوع هذا. سي محمد ربيعي بارك الله فيك كلم حتى رئيس بلديه سقيط الداء.
0: نعم نعم.
2: والكو ما ثم حتى شيء خاطر اليوم راني وعدتك قلت لك يا سامح باش نتعدى على
0: صحيت هيك باش نقول لك مشيت سي حافظ فما حاجه ولا هيك يبقى الحال على ما هو عليه.
2: شيء مازال ما ثم حتى شيء كياس غير اللوطه. والنقطه الثالثه والسوداء اللي نقول لك عليها انا.
0: أيوة.
2: قانونيا اللي كون الدودانات نحاول الدودانات على خطر الحفلة تجدد. لكن ثم دودانات قاعدين يفلقوا في السيارات نتاع العباد والكريه نتاع العباد.
0: اي نعم اي نعم سي حافظ. اي نعم.
2: اي في طريق سيدي منصور امام السكنه. أي. من السكنه نتاع الميليتير.
0: اي اي.
2: ثم ثلاثه وثلاثه وثلاثه تسعه دودانات. ما نعرفش اسكو وزارة التجهيز هي ترجع بالنظر خاطر يقولوا الطريق مرقب.
0: اي
2: فهمت.
0: اي
2: شوفوا لنا حل في الحكايه هذه تاع الدودانات خاطر قاعده تفلق في الكريف وحزامات الناس ومسؤوليه كبيره. انت ناحيه الدودانات على خاطر الحفلات راهو الدودانات قاعدين يضروا في الناس قاعدين يفلقوا في فهمت.
0: نعم.
2: هذه ثلاثه ملاحظات خاصه سقط تاع جامع الغفران. كثر خيركم وبارك الله فيكم جماعه البلديه بالله تدخلوا في اقرب وقت خاطر اذا كان الراجل الدنيا ظلام وما شافهاش.
0: يعطيك الصحه يا سي حافظ. دونك الحفره هذه بربي دعوه ملحه ومعناها ها هو المكان نتاعها معروف على مستوى الرون بوان. عاود ذكرنا بالمكان
2: يا سي جامع الغفران بالضبط.
0: قدام جامع الغفران. قدام جامع الغفران الحفره هذه كيما طاح فيها الراجل ربي يشفيه ويعافيه. قول لي سي حافظ هاو في البلوك وربي اسافوار شنو هي حالته ان شاء الله نتمنى له كل الشفاء العاجل للسيد هذي اللي طاح، معناها راه والحال مازال على ما هو عليه، نجم يطيح فيها معناها واحد اخر واحد اخر واحد اخر، بعيد الشر عليكم بالفعل. الرجاء الرجاء التدخل السريع معناها باش تنحيوا النقطه السوداء هذه، طريق المهديه قدام جامع الغفران هذه الاولى. الحاجه الثانيه كما قلت انت سي حافظ، الدودانات هذوما نعرفوا انهم الكيران عندهم برشا من حيت جاو، وانه دونك احنا نجيبوا للاسف الشديد حتى الصفقات نتاعنا ماهيش معناها مدروسه كما ينبغي. بعد ما جابوا الكيران اتضحوا انها معناها ما تنجمش تمشي في الكياسات نتاعنا، دونك الحل وانهم ديما الحلول العشوائيه والترقيعيه نحاو الدودانات، والمواطن هو اللي يدفع الثمن بالطبيعه. الكراهب مكسره اللي تعدى من غاديكا، وتعرفوا معناها القطاع الغيار راهو ماهوش بسهل باش تدخل لتونس، معناها هذيك عمله صعبه. المواطن اي المواطن يصرف معناها على الكهرباء وعلى صحه بدنه كما قلت انت، على حزامه اللي يتفلق، معناها بالحق معناها بالله يفضلكم اتحركوا يا خويا اتحركوا، اخرجوا اخرجوا مش اخرجوا الكياس، هما يخرجوا راهو الكياس سي حافظ.
2: ولو كان والله يا سماح بلادنا تونس
0: نعم
2: عزيزه وغاليه،
0: اكيد نعم
2: الواحد يخدم خدمته صحيح، الواحد بالموقع نتاعو يخدم خدمته والله لابس علينا.
0: نعم نعم يعطيك الصحه يا سي حافظ، نحب
2: يعيشك يعيشك وبارك الله فيك، ونشكر كل كل كل القائمين على اذاعه الشخص، يعطيك الصحه وبارك الله فيك.
0: لا يعيشك يا سي حافظ العفو، الى اللقاء، وتحيه من خلالك بالطبيعه لكل سواق التاكسيات اللي هما بالحق فما برشا اللي يتفاعلوا معانا، برشا اللي يوصلوا في صوتهم عن طريق اذاعه صفاقس. مرحبا بكل ملاحظاتكم، انتم معينا في التاريخ، خاطر بالحق احنا باللي نمشيو باللي راو راهو مش كيف ما هما اللي موجودين 24 على 24 في الكياس. وحتى انتم نقول لكم سيسر رواحكم وساعد رواحكم، وان شاء الله طريق السلامه ليكم. وبالمناسبه زاد هكا بين قوسين للتاكسيات ديما نقولوا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، فضلكم حتى انتم راهو فما بعض اللي خالفوا القانون الطرقات بصفه غريبه، اللي يقف وين ما يجي، اللي يخرج كما جاء، اللي يعمل في مخالفات كبيره برشا واللي سبب عليها حوادث. يفضلكم راعيوا بعضنا الناس الكل، راهو السلامه للجميع ان شاء الله، احنا هذا هو اللي نحبوه. سي احمد
3: والله كلام اللي قلته صحيح، لاحظت ونشوف علاش انا نحب نفهم علاش سياره اجره تاكسي
0: أيه.
3: علاش تخرج تو لازم بوزيسيون وتجي قدام الضوء وتقف علاش شد الصف كما الناس الكل.
0: واضح يا زي احمد اي نختموا معاك اي كمل ملاحظتك ونختم
3: متسالش. ملاحظتي بالله عزيزتي حبيت نرجع شوف للعجلة المطاطيه، بالله اللي فما وقت اللي تتقبلوا عجله مع مواطن تتقبلوا عجله باش يمشي يتصل بورشه اللي يصلح على العجله المطاطيه
0: أيه.
3: بالله ما ترقوش بالزريقه.
0: واضح يا زحمة، خلينا نحكي عليها جمعة جاية إن شاء الله بأكثر تفاصيل وبأكثر هكيكة باش الناس يفهموها. شكرا لك سي أحمد
3: يعطيك الصحة،
0: تحياتنا لكم، شكرا لكم، تحيات سلومة كان معكم في استقبالكم، دونك تحيات يسرى الغربي، منعم جمال على مستوى الإخراج المرئي، تحيات أنور بوجلبان على الكونسوليت، وأنا سماح الرنان نقول لكم بسلامة وفي لمانة.

0: صيف آمن. صيف آمن.
1: الواحدة ظهرا.
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: مرحبا بكم. وفي العناوين: الرصد الجوي يدعو إلى تجنب السباحة وتوخي الحذر والالتزام بتوصية الحماية المدنية. مع بداية موسم الأفراح والأعراس، قطاعات كراء فساتين الأفراح والحلاقة رغم القوانين المنظمة لها تبقى دون تعرفة محددة. 27% من التونسيين مصابون بالسمنة، وهي نسبة تتجاوز المعدل العالمي. أكثر من 4500 بين شهيد وجريح فلسطيني في خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي ثاني أيام مراسم جنازة المرشد الإيراني، طهران تتعهد مجددا بالانتقام لاغتياله. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد اليوم، وسرعة الرياح تتراوح بين 30 و50 كيلومتر في الساعة، تصل في بعض الجهات إلى 60 كيلومتر في الساعة، على أن تتقلص بداية من يوم غد الأحد، ويبقى البحر مضطربا إلى متوج على أن يكون قليل الاضطراب بداية من يوم الاثنين المقبل. على ضوء هذه المعطيات، توجهت المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح بدعوة إلى المصطفين بتجنب السباحة، ودعت في تصريح للأخبار إلى توخي الحذر والالتزام بتوصية وحدات الحماية المدنية.
4: طقسنا اليوم السبتي منطقة صفاقس طقس قليل السحب، ريحة من القطاع الشمالي تكون قوية قرب السواحل ومعتدلة في بقية الجهات. البحر اليوم في خليج يعني في منطقة الشابة يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في فترة الصباحية، وبعد الظهر أيضا يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب. الريح تكون من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة وتوصل 60 كيلومتر في الساعة، والرؤية جيدة إلى متوسطة. الحرارة القصوى اليوم تكون بين 29 و33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 34 و39 درجة في بقية المناطق. في منطقة في جهة صفاقس نتوقع اليوم حرارة قصوى يعني ك 32 33 درجة. بالنسبة للسباحة اليوم كنا نشرنا يعني البارح إعلان برياح قوية، السرير مفعول حتى اليوم الصباح. اليوم حتى تنقص شوية سرعة الرياح، البحر يقعد مضطرب إلى شديد الاضطراب، وبالتالي السباحة يعني نتوخاو الحذر ونتبعوا إشارات الحماية المدنية على شروطنا ونتبعوا الإشارات متاعهم، وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
3: ومع الأمل في تحسن الأحوال الجوية، تشير الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بأنها وضعت برنامج سفرات متجهة إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة، وذلك بداية من الغد وإلى غاية 30 من أوت القادم. عطلة الصيف فضلا عن كونها فرصة للاصطياف والراحة لدى شريحة معينة من التونسيين، هي أيضا مناسبة لإقامة مواكب الأفراح والأعراس التي أصبحت تثقل كاهل العائلات بعادات ولوازم يفوق ثمنها كل التوقعات. ومثال ذلك قطاع كراء فساتين الأفراح الذي يدخل ضمن إطار أنشطة الخدمات والصناعات التقليدية، ويخضع أصحابه لضوابط قانونية من أبرزها الحصول على بطاقة حرفي والتصريح بالنشاط لدى القبضة المالية لضمان الفوترة وتحديد الأسعار، بينما يخضع قطاع الحلاقة لنظام كراسات الشروط، وهو قطاع حر بلا تسعير رسمية موحدة، وتتحدد أسعاره بناء على العرض والطلب وجودة الخدمات والمواد المستعملة. إذن نستطلع رأي عدد من المواطنين في روبورتاج زهور الحبيب.
5: مواسم ولات فيها برشة تكليف كراء الملابس الحجامات اللي يزديوا الخدمات هذه لا حسيب ولا رقيب، حدوا في الأسباب وحدهم. دونك على الأقل لفتة أنه باش نراقبهم
6: يا أولاد يا عرس تلم تسوينا بكلنا معنا حجامة بمليون وخمسمائة مليون وستمائة، العروسة تتنصب ساعة ولا ساعة غيرها وهي نهار كامل تقعد عندها باش الواحد يخسر مليون ونص اللي هو كابار الربا بمليون ونص بجوز ملايين وانت ماشي. إذا ما يكونش بثلاثة وأربعة لازم الناس تتراجع في الأسعار نتاعها تعمل فما مراقبة.
7: حجمات من مليون الفوق باش الحضارة من 700 800 مليون 500 300 معناها ما جات حد شيء، كل حد أسوي موحدة لازم مراقبة، فمش تعريفها جملة، كل حد يخدم كما يحب هو
8: كما أي مجال وكما أي دومين، ندخل نعرف روحي الحاجة هيك قد يسوم.
9: بالنسبة للعروسات هما زادة حتى هما عندهم حق خاطر موسمية، هذه خدمة موسمية ستة شهور ولا كذا ما يخدموش، لكن زادة مش استغلال تاع مواطن خرج من برشا حاجات من رونتري سكولير من عيد من كذا، يلزم مراعاة ما بين هذا وهذا باش تمشي الأمور. وكا فما أسامي تخدم على المارك نتاعها ما تنجمش تشدها تسعيرة خاطر فما كاليتي نتاع قماش، فما كاليتي نتاع صنعة، فما حجامة نتاع اسم مارك، أما لازم ضوابط على الأقل أمام سقف ما نتعداوش.
10: هما عندهم سيزون يخدموا فيها، يعني كان هما زادة ما يخدموش في السيزون هذيك يولي يقول لك أنا ما صور شيء، يعني ولا سوام تختلف. فما عباد كيما يقولوها تعطي برشا، فما عباد تستغل المواطن بذبيت أنه من تحضيرات بكذا، ولا المواطن ماشي يحب يعرس ولا يبطى ولا يوخر تسعيرة معينة لهنا ما نظنش، خاطر تبدا واحدة مثلا قارية البرة ولا كذا ولا السونتر نتاعها مكلف لها برشا تولي يعني تتطلب بالحق.
3: وفي بقية الأنباء دعا مركز أعمال صفاقس الشركات والعلامات التجارية الناشطة بالجهة إلى المشاركة في الجناح التونسي الموحد الذي تنظمه مؤسسة وي فرانشيز ضمن فعاليات صالون إفريقيا للامتياز التجاري وريادة الأعمال المقرر انعقاده بالعاصمة الليبية طرابلس من 7 إلى 9 سبتمبر القادم. يهدف هذا الجناح إلى توفير منصة استراتيجية لمرافقة الشركات التونسية الطامحة إلى استكشاف السوق الليبية الواعدة. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت في كل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في هذا الصدد كافة الأطباء الشبان من مقيمين داخلين وطلبت إلى المشاركة المكثفة يوم الاثنين 6 جويلية الجاري في التجمع الاحتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير دفاعا عن حق العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب ومطالبة بتحقيق القانون وتطبيقه بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهني الصحة. في القطاع الصحي أيضا أكد الطبيب المختص في الجراحة وعضو مكتب المؤسسة التونسية للأمراض وجراحة السمنة محمد أمين عليوة أن آخر دراسة أظهرت أن 27 تونسيين بل أن 27% من التونسيين مصابون بالسمنة و 57% منهم يعانون من زيادة الوزن، وأن هذه النسب تتجاوز المعدل العالمي. وشدد على أهمية التوعية بمخاطر السمنة داعيا إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للوقاية منها والحد من مضاعفاتها الصحية.
11: رقم المهول قاعد يعاني منه تو التوانسة اللي يتجاوز حتى الأرقام العالمية. احنا تو آخر الأرقام نشرها سنة 2025 تو نسبة 27% من التوانسة يعانيوا من مرض السمنة و 57% يعانيوا من زيادة في الوزن، من حيث معناها في العالمية تو 17% فقط يعانيوا من السمنة، معناها في العالم 1 على 8 يعانيوا من السمنة. احنا في تونس تجاوزنا الرقم ذاك ودينا 1 على 4، أرقام مفزعة. احنا كجمعية وطنية للأمراض الأيضية وجراحة السمنة ولينا نحب نحصل البريزون شارج للمرضى اللي يعانيوا بالسمنة. أهم من هذاك باش خلينا نخلطوا النتائج خير هي التوعية. قبل ما تخلط السمنة نحاول نداويوك، قبل ما تبدا في الزيادة في الوزن نحاول نصلحوا لك جين دو في، نحاول نصلحوا لك كيفاش انت شنو الأغلاط اللي عندك اللي خليوك تزيد في الميزان، كان عندك ضغط زايد، كان عندك أمراض هرمونية كيف نحاولوا زيد نداويو هيك بها على بكري قبل ما تخلط الحالة الحرجة اللي وقتها تستوجب حاجات دقيقة. و
3: إلى أنبائنا العربية والعالمية، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت اليوم عن وصول 16 شهيدا و16 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية، ويرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا من جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1066 شهيدا، وعدد الجرحى إلى أكثر من 3400، بينما جرى انتشال 797 جثمان شهيد. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عدة محافظات تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات في عدد من البلدات وسط إجراءات عسكرية مشددة. في لبنان، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها وخروقاتها في الجنوب عبر شن غارة جوية وأطلاق نار رشاشات باتجاه عدد من البلدات الحدودية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت إحدى بلدات مدينة سور من دون أن تتضح على الفور تفاصيل وحجم الأضرار. في طهران، انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لتستمر أسبوعا في استعراض للولاء الشعبي لنظام الحكم والحماسة الثوري. وقالت وزارة الأمن الإيرانية في بيان بالمناسبة اليوم على أن قلوب الإيرانيين وأحرار العالم لن تشفى إلا بالانتقام من مرتكبي جريمة اغتياله، وأكدت أن الثأر آت لا محالة. في بقية أنبائنا، زار بابا الفاتيكان جزيرة لامبادوزا الإيطالية اليوم، وحث من هناك القادة الأوروبيين على بذل المزيد من الجهود لمساعدة المهاجرين الذين يجازفون بحياتهم لعبور البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر، إذ تجاوز عدد الوافدين إلى هذه الجزيرة 7000 شخص هذا العام. شن متمردون في مالي هجمات على 5 مناطق في وقت مبكر من صباح اليوم، بينها بلدة في شمال البلاد تتمركز فيها قوات حكومية ومقاتلون روس، في أحدث تحد يواجه قادة الدولة الواقعة بمنطقة الساحل الإفريقي. أعلن حاكم مدينة سان بطرسبرغ الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 72 طائرة مسيرة أحبطت من خلالها هجوما واسعا استهدف محطة للنفط في المدينة. أكدت مؤسسة معنية بمتابعة ورصد جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا أن أكثر من نصف المسلمين في البلاد تعرضوا خلال 12 شهرا لأشكال مختلفة من التمييز، وحذرت من تصاعد الخطاب الإقصائي ضدهم على المستوى الرسمي. إلى التذكير مجددا بأبرز عناوين ظهيرة اليوم، الرصد الجوي يدعو إلى تجنب السباحة وتوخي الحذر والالتزام بتوصيات الحماية المدنية. مع بداية موسم الأفراح والأعراس، قطاعات كراء فساتين الأفراح والحلاقة رغم القوانين المنظمة لها تبقى دون تعرفة محددة. 27% من التونسيين مصابون بالسمنة، وهي نسبة تتجاوز المعدل العالمي. أكثر من 4500 بين شهيد وجريح فلسطيني في خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة. وفي ثاني أيام مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني، طهران تتعهد مجددا بالانتقام لاغتياله.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: نستكمل فترتنا الأخبارية هذا بأخبار الرياضة مع زميل مجعتي طلا. تقبلوا أجمل تحيات أمن الجبسي ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة ديمة.
2: Sport News. Sport News.

مرحبا بكم في موعدنا الثاني من سبور نيوز. طبعا باش نحكيوا على المونديال وانطلاق الدور ثم النهائي اليوم, لكن قبل هذا باش نحكيوا على النادي الصفاقسي, وقبله خبر ننتظر تاكيده من الجامعه التونسيه لرفع الاثقال. الرابعه غفران بالخير بطله العالم والبطله الاولمبيه للشباب عن انضمامها للمنتخب الالماني. ذكروا غفران بالخير كانت غادرت بشكل مفاجئ وفد المنتخب الوطني في النرويج في شهر أكتوبر اللي فات وسافرت إلى ألمانيا. في آخر أخبار السي اس اس باش نحكيو على الجلسة العامة الانتخابية انعقدت أمس, لكن قبل هذايا إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش الملقب بميتشو, مدرب عمره 57 عام. الخطة اللي حبذها 4-2-3-1, طبعا في انتظار الإعلان الرسمي على صفحة النادي بعد إمضاء العقد. نعطيكم فكرة على المسيرة متاع المدرب هذا, المدرب يعني درب خاصة في إفريقيا, درب الأندية وكذلك المنتخبات. آخر فريق دربه هو وفاق ستيف الجزائري, قبله المريخ السوداني, الزمالك المصري, أورلاندو بيراس الجنوب أفريقي, ويونغ أفريكانز تنزاني. بالنسبة للمنتخبات الأفريقية اللي دربها, المنتخب الليبي, المنتخب الأوغندي في زوج مناسبات, المنتخب الزامبي والمنتخب الرواندي. النادي الصفاقسي كان عقد أمس العشية الجلسة العامة الانتخابية بعد عامين ونصف من آخر جلسة اللي تم خلالها انتخاب السيد عبد العزيز المخلوفي على رأس الهيئة المديرة, وتحديدا نهار 26 جانفي 2024, باش يخلف وقتها المرحوم المنصف أخمخ. الجلسة العامة الانتخابية كما قلت انعقدت أمس, دارت في أجواء طيبة وعملية التصويت كانت منظمة. القائمة الوحيدة برئاسة مهدي الأفريقي تحصلت على 122 صوت من أصل 166 صوت, وباش تتولى الهيئة هذه الإشراف على تسيير شؤون النادي في الفترة النيابية 2026-2028, كيقولوا 2028 معناها سنة المئوية. ذكروا بالقائمة رئيس الهيئة مهدي الأفريقي, نائب رئيس سامر الفندري. بالنسبة للأعضاء في انتظار توزيع المسؤولية, سامي بوصرصار, مهدي الغريبي, أيمن بوعتور, سهير داود, مهدي الصافي وخالد السرباجي. في كرة السلة منتخبنا الوطني يمر إلى الدور الثاني من تصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 بعد فوزه البارح على المنتخب الرواندي 83-67. منتخبنا تأهل للدور الثاني قبل الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة اللي باش يواجه فيها غدوة في ماضي ساعة متاع النهار المنتخب الغيني. نذكروا النافذة الرابعة باش تقام في تونس من 27 إلى 30 أوت. نوصلوا لملف المونديال. تعرفوا اليوم الفجر في ماضي ساعتين ونصف كان موعد آخر مباريات الدور 16. منتخب الكولومبي تأهل على غانا بهدف مقابل صفر, وباش يواجه في ثمن النهائي المنتخب الكولومبي يواجه المنتخب السويسري. ذكروا أمس البرتغال تأهلت على كرواتيا 2-1 باش تلعب في ثمن النهائي ضد إسبانيا. سويسرا تأهلت على الجزائر 2-0 كما قلنا باش تواجه المنتخب الكولومبي. مصر تأهلت على أستراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية 120 دقيقة 1-1, والأرجنتين تأهلت بصعوبة أمام الرأس الأخضر 3-2, والأرجنتين باش تواجه المنتخب المصري في ثمن النهائي. بعد الدور 16 ليونيل ميسي أول لاعب يسجل 20 هدف في مسابقة كأس العالم على مر التاريخ بعد الهدف اللي كان سجله البارح ضد الرأس الأخضر. نعطيكم برنامج مباراة الدور ثمن النهائي باش ينطلق المباراة متاعو اليوم العشية. في 6 كندا مع المغرب, في 10 فرنسا مع الباراغواي, غدوة في 9 تعليل البرازيل مع النرويج, نهار 2 في ماضي ساعة متاع الصباح المكسيك مع انجلترا, وفي 8 تعليل البرتغال مع اسبانيا. نهار 3 في ختام مباراة الدور ثمن النهائي, 3 مباريات في البرنامج, ماضي ساعة متاع الصباح الولايات
الولايات المتحدة الأمريكية بلجيكا، في الخمسة بتاع العشية الأرجنتين مع مصر، والتسعة بتاع الليل سويسرا مع كولومبيا. المباراة هذوما تنجموا تتابعوهم على البين سبور ماكس وكذلك على القناة الفرنسية أم سيس. في المنتخب الجزائري رياض محرز عبر في تصريح إعلامي أن ارتداء قميص منتخب بلاده هو فخر ليه، وبالتوازي كان أعلن اعتزاله اللعب دوليا عندما قال الآن أترك مكاني لجيل جديد. نذكر المنتخب الجزائري كما قلنا انسحب من المونديال بالدور 16 بعد خسارته أمام سويسرا 2-0. نهاية سبور نيوز، تحية أنور بوجلبان في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، منعم جمال يسرى الغربي في الإخراج المرئي. تحياتي أنا منجع تطلع، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: ايدينا عشرة دايما
1: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24 على 24 تقدم لكم خدماتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من العشرة نص نهار عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش التفرهيد، الإيقاعات، المحطات والربح ما يوفيش حتى الثمانية ونص متاع الليل.
0: صيفكم معنا يعمل كيف.
1: مازال توا باش تبدا سهرية من التسعة نص الليل، تزهل جمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. شقولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح، مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات.
0: الصيف على موجاتنا نسمة تعمل الكيف.
1: تعمل الكيف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنطلق اليوم بصفاقس فعالية المعرض السنوي للتوجيه الجامعي والجهني 2026، وهو يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج، وسيتواصل على مدى يومين بمشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا وفق المنظمين. ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا راغبين في المشاركة في دورات المتفوقين أن تعمير الاختيارات يتم على موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn، وسيستمر إلى غاية يوم الاثنين السادس من جويليا منتصف النهار. قررت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 إلى غاية يوم الأربعاء القادم. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وتشمل مجالات الخدمات الفلاحية وتثمين منتجات التمور وتربية النحل إلى جانب إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. في العالم، حذرت إيران اليوم بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد إعلان البلدين استعدادهما لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. وأظهرت بيانات ملاحية أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور بعد أن عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بشكل مفاجئ قبالة الساحل العماني قبل دخول المضيق دون تحديد الأسباب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ بأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام، إهداءات ومسابقات.

وسهلا اهلا وسهلا برد القايله توبدي نتواصل معاكم حتى الاربع ونص موعد الموسيقى والاخبار والجوائز. نعرف برشا يستنين في موعد الجوائز على اذاعه صفاقس كيما تعودتوا كل صيف عنا برشا جوائز وبرشا جو. تحيه كبيره لكم الناس الكل اللي معانا تسمعوا فينا تتابعوا فينا على البوند اف ام على 70 164 280. في ساعتنا الثانيه نستقبل تليفوناتكم انطلاقا من الساعه الثالثه وتجيبونا على الاسئله الخاصه بالميسيون بتاعنا. عنا زوز جوائز هامة جدا جدا جدا عنا اليوم 1,800,000 قيمة الجائزة الأولى 1,800,000 اللي هي روبة عروسة. احنا نحب نودوكم نحب نعاونوكم نحب نساعدوكم الناس اللي لبس عليهم وبسم الله وما شاء الله ان شاء الله ربي يزيدكم من فضله ومن خيره. اموركم واضحة ما عندكمش اشكال لكن نعرف برشا زاد عرايس يحيروا والعروس خاصة اللي هو مش يخلص الفاتورة نتاع الروبة عادة يبدأ يدعو على قلبه زي ما قدش تكلف. هذيك علاش احنا مع الناس اللي نحبوا نعاونوها باش تكري روبة العرس بأقل الأسعار. خلينا نقولوا هذيك علاش مدام سعاد الحديجي حابة تدودكم حابة تدللكم كيما تدلل برشا ناس وتود برشا ناس معانا اليوم بروبة العرس اللي قيمتها 1,800,000. اي نعم 1,800,000 وتخرجوا كين فرحانين من اسباس ريمود. اسباس ريمود مدام سعاد الحديجي عمارة الزيتونة رقم التليفون 26 223 028 26 223 028. تحبوا تدخلوا في القرعة وقت اللي تجيبون على اسئلة تقولوا بربي نحب ندخل في القرعة متاع العرايس داكوردو. انتم قولوا لي نحب ندخل في القرعة متاع العرايس باش من بعد نعملوا عملية القرعة وشكون مش يكون صاحب الحظ والنصيب. انتم كلكم عندكم حظ معايا بطبيعة الحال لانه عندنا جائزة ثانية مالية. جائزة هذه فلوس نقد كاش حب 150 دينار مهديتها من إذاعة صفاقس. جائزة مالية قيمتها جائزة مالية 150 دينار من إذاعة صفاقس بطبيعة خاضعة للضريبة. مرحبا بكم انطلاقا من الثالثة نستقبل تليفوناتكم. بعد شوية يكون حاضر معنا المختص في صيانة المكيفات وبحذينا في استوديو تحية كبيرة لي سي صابر بن سالم مرحبا به. بعد شوية ناخذ فكرة جيبنا الكوموند بطبيعة الحال الكوموند يونيفرسيل نراو كيفاش نجمو وقت اللي تعدم الكوموند وكيفاش نعملو الصيانة متاع الكليماتيزر. نعرفو توا فصل الصيف ونعرفو شنو صاير في برشا بلدان ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. هذيك علاش حبينا نحكيو اليوم في المكيفات وحوض المكيفات الهوائية وكيفاش نبردو القايلة من غير كليماتيزر. هذيك علاش حبيبي يكون معنا. مرحبا بكم من الناس الكل. انا راجعين بعد الموسيقى والايقاعات يحضر بحذنا ضيفنا.

0: اهلا ومرحبا بكم. بدنا نروق، كيفاش نروق وقت اللي الدنيا سخونه برشا لبرا، اللي يستعمل المروحه، اللي يستعمل الفنتيلاتور، واللي يستعمل كليماتيزور المكيفات الهوائيه في الدار، اللي هي ولات حاجه ضروريه الحقيقه نظرا لارتفاع الكبير لدرجات الحراره في بلادنا وفي العالم. خلينا نمشي لفرنسا، شفنا عدد كبير من الفيديوهات الايامات هذيه، خلينا نقولوا عركوا معروك باش ياخذوا كليماتيزور. معناتها راهم الحكايه الامور وصلت لمواصلها في فرنسا، لانهم الناس كل تحب تشري مكيف هوائي، واللي يلقى مكيف يفك صاحبه، نظرا كما قلت لارتفاع درجات الحراره اللي تسببت في وفاه عدد كبير من المواطنين في فرنسا. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. باش نتحدثوا على المكيفات، باش نتحدثوا على الكليماتيزور، وكي توا فما شكون يسمع فينا تحت المكيف، فما اللي يقول لك والله فما حاجات ما نعرفهمش في المكيفات، فما شكون يقول لك انا والله نشد الكوموند في يدي ساعات نضيع نقول شنية هالكليم هذي الموجود فيها. هذيك علاش فرصة اذا خذيت كليماتيزور جديد ولا عندك كليماتيزور قديم في الدار، فرصة باش تسمعنا وتفهمنا مليح مليح مليح شنو مش نقوله مع المختص في صيانة وتركيب المكيفات، سي صابر مسالم. اهلا وسهلا ومرحبا بيك، مساء النور. مرحبا، شكرا ليك وشكرا لقبولك دعوتنا في برد القائلة. قلنا ما نجموش نبرد القائلة إلا ما تكونتي في بداية اللقاء في أول عدد في هذه البرمجة الصيفية. مرحبا بيك، نورتنا.
1: عايشك، الله يخليك، عايشك.
0: شكرا ليك. توا الناس اللي عندهم مكيفات هوائية ولا اللي توا شراها ولا اللي عنده مكيف قديم، شنو نجمو أول نصيحة اللي عنده مكيف قديم عنده سنوات موجود في الدار، كي نقولوا الصيانة شنو يلزم يعمل قبل ما يخدم المكيف؟ ونعرف توا برشا حلوا المكيفات نتاعهم لان الدنيا سخونه برشا. شنو النصيحه اللي تقدمها لهم قبل ما يحل المكيف؟ نعرف هو عام كامل يبدا مرتاح، والعام اللي بعده زي كيف كيف كان في الصيف يخدم. ساعات نشموا حتى ريحه مش بنينه
1: في الغبره،
0: يعطيك الصحه
1: ريحه الغبره تولي
0: هذيك. على شنو نعملوا
1: ريحه غبره؟ كي تخلف اضرار من الجهاز التنفسي معناتها لازم تنظف. اذا يبدا كليماتيزور جديد ينجم الكليون ينظفه وحده، معناتها ينحي الفلتروات يغسلهم ينظفهم.
0: الفلتروات اللي هو موجودين لبرا معناتها في الكليماتيزور، لا الداخل في الكليماتيزور،
1: معناتها الداخل في الكليماتيزور. الوحده الداخليه معناتها الوحده الخارجيه ما يجم يغسلها، يقص عليها الكورون يغسلها باش تطيح الغبره وبرا، معناتها فهمت باش عالروندمون على
0: المردوديه نتاع البرود زاد. داكوغ، سهل هذا كل عام ماذا بيك تنحي الفيلتر وتغسلهم وتشيحهم وترجعهم.
1: صحيح، بالنسبه اذا يقعد 3 4 سنين 5 سنين ما ينظفش يولي يجيب له تقني، خاطر فيه تنظيف نغسلوه ونظفوه بالكدا ويتفرك كامل. عندنا باش سبيسيال نغلفوا به الكليماتيزور باش الكليون ما نحربولوش الدنيا،
0: وفهمت تولي الماء ومزعزق،
1: وفهمت تولي حتى الكليون يقول لك مش لازم، عرفت فهمت. حاولوا نحطوا له ديما دنيا نظيفه واحده.
0: معناتها هي اكثر حاجه تقلق في الكليماتيزور وقت اللي يبقى سنوات هي الغبره، يتحبب الغبره من الداخل.
1: سيتو فما الفنتيلاتور الداخليه، الفنتيلاتور الداخليه هو اللي خرج الغبره منها على طول سنين تقعد تشد الغبره وبعد يخدمه هو، ففما ايميديتي خاطر يعمل شويه ايميديتي الكليماتيزور بالهيك العرق اللي في الفونتيلاتور تشد الغبره غاديكا تولي ديما تشمها الريحه، ديما هو فونتيلي خرجك الريحه، فهمت؟
0: وهي مضر بالصحه. خلينا نقولوا لانه نحبوا نستنشقوا هواء نظيف، اول حاجه نبدلوا لي فيلتر هذيكم موجودين. اي مرأة نجم تعملها، راهي مش بالضروره تجيب تكنيسيان ولا مختص، سهله برشا، وتنظفها بالبروست تخليها تشيح شويه وترجعها، هذه سهله. به كي نقولوا كليماتيزور نقولوا كليماتيزور والمروحه اللي تركب البرا هكا ولا حاجات المحرك هذاك. المحرك اللي هو لازم ينضاف بصفه دوريه
1: بصفه، شوف اذا موجود في بلاصه مثلا في بالكون في على الطريق العمومي لازم من المستحسن كلها، خاطر يجب
0: بالغبره
1: بالغبره واحد وكذا.
0: وساعات حتى الكليماتيزور ما يمشيش شويه هواء تلقاه ديجا هو يدور ويزيد ياخذ هذيك البوسيغ يتعب.
1: لا بون، ما يخوش من الوحده البرانيه، هو ياخو من البيت، هو يدور لهواء برا
0: اللي موجود في الدار،
1: هو يتعدى على ايفاب الدور هي اللي يدور فيها الغاز البارده، وهو يعدينا يجبدنا هواء من الفوق يعاود يخرجنا الهواء من الوطه، هو يدور في الهواء برا اللي في البيت ما يجبدلكش هواء من برا. الكليماتيزور
0: الموتور هذاك البراني يلزم صيانه، يلزم تنظيف، يلزم نظافه،
1: ايوه
0: لازم مختص ينظف
1: بالطبيعه. شوف
0: ما غير ما يتنحى من بلاصته في بلاصته ويتنظف،
1: يجيست يقص على الكورون باش هو يميل له هو، فهمت؟ وبطريقه من الفوق يصب الفوق الماء، ما يصبش مثلا نبدا خطاها مكسر ولا حاجه سيرتوها الجديد تاول انفرتر ولا ولا مترج جديد على حكايه الانفرتر هذه. فما كارطه في الكومبرسور اللي هي من المستحسن تكون
0: تتبل،
1: ما لازمش تتبل هي صحيح، يبدا خطاها منحي يبدا جاي في بلاصه، فهمت؟ لازم طريقه مختصه باش تنظفوا.
0: ذكر خير من اللي يفسد الكليماتيزور اللي ناخذوها بالغلا والكبار، للاسف مغاليين اسعارهم غاليه هذيك علاش به. الغاز
1: حكيت
0: ساعات واحد يقول لك انا الحمد لله هكا عملت الغاز موري واضحه، كي العام الجاي يجي يخدم تلقاه ما يمشيش، ولا كي تبدلوا من بيت لبيت الكليماتيزور تقول لا مش نحاولوا، ولا من دار لدار باش تحاول ولا كذا، تلقاه في رغم الغاز لازمك تعاود. احكي لنا حكايه الغاز شنو هذا.
1: حكيت الغاز شنو حكيت الغاز ككليماتيزور يتسكر عليه الغاز يتحول حتى نقصان، ما ينقصش من بلاصه لبلاصه، راه حتى ينقص حكايه خفيف على الاخر، معناتها ما متاثرش عليه، فهمت؟ يجي من الصناعي اللي يجي يعاود يركبه يثبته، فهمت؟ كهو يسكر على الغاز وما فما حتى مشكله بالنسبه للغاز. بالنسبه لحكايه يبدا قديم ولا حاجه، من المستحسن يتعود يعاود له الانستالاسيون، خاطر النحاس كي يدور فيه الغاز يولي كاسح، معناتها بعد كي تجي تعود الدوره يتطبق، فهمت؟ كي يبدا قديم من المستحسن الصناعي ماذا به ينصح باش يقول جدد. يا مولا الدار زيد حاجه وبدل، فهمت؟ ليله هو الخدمته، هو باش تقعد خدمته مريقله، ولا المولى الدار باش ما تضرلوش حاجته، فسدلوش حاجته، معناتها فهمت.
0: نمشيو للكوموند وللتعديل. انت جبت لنا كوموند،
1: جبت لكم كوموند.
0: انا من اقترحت عليك من بدايه ما احنا نسقوا للقاء هذيا، خاطر فما ناس تضيعها الكوموند، ولا ساعات واحد متعدي يحفص عليها. احنا عندنا مشكله، راه كوموند تاع التلفزه ولا كوموند تاع كليماتيزور ولا اي كوموند، راه لازم تصير لها مشكله في وقت قصير. فما ناس صحبه تعطيهم صحبه، فما ناس الغالب ساعات يضيعوها ويحفصوا عليها ما يفيقوش بها تكسر، ما يلقاوش نفس الماركه نتاع الكليماتيزور هذيك. ياخذوا كليماتيزور، ياخذوا كوموند
1: جوكر
0: يعني تمشي عليهم الكل يونيفرسال. داكور
1: يونيفرسال، تسمى كوموند يونيفرسال. بالنسبه للكوموند والله موجودين، فما ماركات معينه موجوده. فما اللي ما تلقاها مش موجوده بحكم اللي موجود في السوق، فهمت؟
0: تولي فما كوموند راهي تنجم تخدم لك اي كليماتيزور، هذه معلومه ديجا.
1: بالريشيرش فيها ريشيرش، تعمل فيها ريشيرش، فيها قرص اسمه سيت، تلقاها تعمل ريشيرش
0: من
1: فوق، يعمل ريشيرش وحده، هو كي سينيال يخدم وانت تشد الكود هكا، تشده هو في كود يدور، فهمت؟
0: تنزل على السيت
1: هذيك. هذه اللي قلقتني انا، معناتها ديما مع الكليونيت برشا كليونيت يضيع، معناتها مره في العام الكليماتيزور يجي يقعد يعاود يكلمني كيفاش
0: الكود
1: كيفاش
0: الكود،
1: باش نعمل انا نقيد الملتي اللي نقيد له الكليون، نقيد له تقفل وين البيلات، نقيد له الكود
0: باش ما يضيعش،
1: باش ما يضيعش، وكون وسع بالي شويه معاه نقول له اعمل هكا اعمل هكا ودخل الكود.
0: اذا ضيعت الكود هي يعطيكم زاده معلومه استيس، قيدوها من تيلي معمل ستيل ولا تيكيه
1: صغيره،
0: قيد الكود نتاع الكليماتيزور نتاعك باش ما تضيعوش، باش ما تبقاش العام الجاي تقول زعما شنو الكود، خلينا نكلم سي صابر ولا كلم سي فلان ولا كذا باش نعرف شنو هي الكود. هذه معلومه زيد مهمه برشا. وشنو اخر نجم نعرفوا على الكوموند؟
1: والله سيتو
0: بار الكود، فما حاجات مكتوبه هي دور لي شويه دور نقولك. فما سوينغ، فما الاون والاوف، هذيك سهلين ما تحل وتسكر سهله، اون ولا اوف باش تحل ولا باش تسكر الكليم. باهي احسن معناتها اقتصاديا وتبرد وما تمرضش وكل، شنو درجه الحراره اللي تنصحوا بها؟
1: هي 26 27،
0: 26 27 راهي درجه البروده، خلينا نقولوا باهي مستحبه ومقبوله هكا، ولا
1: 26 27
0: ما تزيدوش تهبطوا اكثر.
1: والله فما شكون يحطوا حتى في 20؟
0: نعرف هذيك علاش اقتصاديا راهي باهي برشا. باهي فما شكون سالني وانا جاي يقول لي بربي السوينغ هذايا هو اللي يهبلنا، انا سوينغ هذيك هي باش يمروح يعني الفوق ولا هاي كيفاش يعدلوها؟ الافضل انه ما تكونش عليك مباشره هكا، ولا
1: تخليه في البوزيسيون اللي حاجتك بها، تعاود تنزل عليها تفكسيها تتفكس
0: ولي فيكس
1: ولي فيكس.
0: سهله الامور واضحه عليها الكوموند. قد ايش صغرونه هذه ناس كل
1: اللي نجمي
0: صغيره والبليس والمو نعرفوا به وتعمر. نجم زيدا فما ناس يقول لك انا باش نحطه باش نرقد، نعمرو قداش من ساعة سهلة زادي في التايمر موجود
1: موجود
0: التوم موجود وتعمرها على الوقت هذيك اللي انت حاجتك به باش نجمو نعرفوا اخر على عالم المكيفات.
1: عندنا عالم تو جديد تطور جديد اللي هو الانفرتر اللي هما تو عالميا الكل الناس كل تركب في الانفرتر هو طريقة جديدة واقتصادي في الطاقة به. نجيو موضوع اخر اللي هو الانفرتر باهي ناجح وكذا اما عندنا مشكلة اللي هي تبدل الغاز اللي هو كان عندنا اير 22 تسمى نحكي
0: بالعربي بتبيع
1: اير فاندو تسمى بالفرنسي اير فاندو هذه الاير فاندو ينقب طبقة الأوزون عالميا نقصوه وسنا برشا عباد تشكيت من تشارجيت الكليماتيزور بون على غالب موجود في السوق الدبوسه كنا نشريو فيها ب 300 و350 و250 الف تخدمنا سنا نلقاو في الاسواق
0: 750 800
1: كنا كان الحريف كان يشارجي ب 50 60 دينار شارج كومبلي تاع الغاز
0: اصبحنا
1: 120 140 فهمني بحكم راهو خاطر
0: ولا
1: دوب خاطر راهو اليوم ما يفهمش ما يعرفش اللي هو الاير فاندو هذا عالميا يحبوا ينقصوه خاطر دخلوا الانفرتر هذا ولا فيه غاز اخر اللي هو الاير 410 والاير 32 هذوما دخلونا باش في البروديه خير في الاقتصاد اسمه ايكولوجي خير
0: معناتها داك محافظه على البيئه زاد مهم برشا
1: خاطر الاير فاندو هذه عالميا قالوا ينقب طبقه الاوزون حسب ما موجود يقولوا ينقب طبقه الاوزون نحاونا عالميا كما نقولوا تونس كانت تستحق مثلا 5000 دبوسه في العام نعطيوها 3000 ولا 2000 قاعدوا ينقصوا لنا كل عام ينقصوا تو 3 4 سنين عامين ينقصوا لنا فيه مذومة ولا السوم نتاعها اغلى
0: علاش المواطن ما يبيتش برشا يزكى على الاقل معلومه زي نجموا يعرفوها هو اللي يهم برشا المواطنين الاسعار تهمهم على الاخر معناتها يقول لك انا هو اللي يشري كليماتيزور مليون ونص ولا زوج ملايين ولا مليون و200 ما نعرفش قداش الاسعار نتاعها ما تكيدوش برشا انه الصيانه نتاعو ولا التركيب والكل مش غالي
1: لا الصيانه مش غاليه
0: مش ديما زيد هكا ولا
1: مش ديما مره في العام معناتها فهمت فما يكون يواظب مره في العام وفما شركات مثلا شويه بوسيير غبره كذا تبدا فان ساعات تدخل دار سبحان الله تحلها تلقى مش مسخه برشا ما ماش فهمت في ساعات
0: مسخه
1: برشا تنظيف اي فهمت كاوسيتو في ساعه نظفوها نفركوها نظفوها ونرجعوها
0: نرجعوا لسي صابر بن سالم قداش عندك في المجال هذا يا صابر
1: والله 2007 2008 2009
0: من 2008 غرام ولا دراسه
1: والله غرام
0: من شكون تعلمت
1: والله تعلمت من مصنعية ومن تعلمت
0: كنت وحدي
1: أنا الوالد كان يخدم في دومين البلومبري قعدت لي في مخي الحكاية وقتها كان الله يرحمه كان مشي خرجني لبرا باش نخرج نقرأ فروع واحد وكذا مكتبش توفى هو

0: تو ولا
1: تو ولا سخون يسخنوا قبل كان عندك الاختيار تو كلهم يسخنوا يبردوا اكثر
0: والافضل تحطوا كولد ولا فما دراي معناتها يشيح الهواء خاطر فما ناس يقول لك يشيح الهواء خير من كولد يعني بارد برشا يولي يجمد للساعات
1: في الدراي هي في الفونتيلاسيون تولي الفونتيلاسيون ضعيفه تولي
0: ما يعملش حس
1: هي هيك هو
0: اما مش حس بالبرد
1: ما تبرد بالنسبه للكول هيك هي اللي هي بالانجلي كول معناتها فهمت اللي هو التبريد معناتها فهمت
0: ممكن حطوها هات هذيك في الصيف في الشتاء باش نسخنوا نبدلوا الكوموند تولي هات يعني سخون يولي درجة الحرارة سخونة هذه تقريبا من بعض المعطيات ولا ليزاستيس اللي حبيت المواطنين وما يتعرفوا عليها والناس اللي تحب تستعمل الكليماتيزور تحب تطلع عليه إذا كيف ما عنديش خبرة كبيرة ولا ما عنديش دراية كبيرة قلنا فرصة يكون معانا صابر كما قلت في أول عدد من برنامج برد القايلة من بردوها بي كويس جيرة بي برد ما بعدها نرجع نسخنه ملول أما ما نجموش نعيش من غير كليماتيزور خاصة الناس اللي تسكن في ليزابارتمون الناس اللي تسكن في العمارات الناس اللي تسكن في شقق ضيقة خلينا نقول واحد يتخنق بالسخانة فيولي أوبليجي يقول لك نقص من روحي ونشري الكليماتيزور لأنه ولا ضرورة مش كماليات قبل كانت كماليات لكن اليوم ولا من حاجات اللي هي ضرورية في الديار فمش طرفة هكا صارت لك ربما مع عائلة من العائلات اللي دخلت لهم باش تركب الكليماتيزور ولا باش تصلح ولا ونعرف أكثر الطرايف تصير على الفلوس
1: بعد لا والله
0: نعرف ما شنو أكثر الحالات
1: اللي في الاختيار نتاع البلاصة
0: يقول لك ركب هنا وانت تقول ركب هنا
1: تقول هنا وقول هنا
0: المرأة والرجل يبداو يتعاركوا قدام
1: ولي خليهم هنا خليهم يقولوا خذوا
0: قرار خذوا قراركم وانا تو نجي
1: بعد نرجع لكم نبدا نحضر نحضر الماتريالي نحضر كل شيء
0: ها يا جماعة باش تركبوا كليماتيزور اتفقوا قبل ما تجيبوا المختص تتفقوا زعما البلاصه يا وين لا في بعض الاوقات حتى كي هما يتفقوا كي يجي المختص يقول راه من الافضل يكون هنا على خاطر كذا وكذا فهمت نجم هم يختاروا مكان ما يكونش مناسب حتى
1: الانسلاسيون
0: فما لي لا يقول لك لا يا سيدي نحبوا كاين في البلاصه هذه تعمل اكثر من قناه ولا غيرها ما يقلقنيش داكوغ المهم ان شاء الله ربي يعاونكم كل المختصين في السيانه صابر تبارك الله عليك معناتها صحيح صغير في العمر لكن تجربه نراوها كبيره برشا ونراكم ملم برشا تفاصيل في المجال هذا اللي هو مجال سياره المكيفات كاين عندك كلمه ختام تحب تسلم على حد تحب تقول اي حاجه مرحبا بك صابر
1: عايشك نشكر عائلتي ونشكر اصحابي وحبيبي الكل ونشكرك انت على الاستضافه
0: مرحبا بك
1: فهمتك وإن شاء الله يتعدى صيفية إن شاء الله باهية وإن شاء الله الناس كل
0: فرهدة
1: مفرهدة ونكون الناس كل ما فماش حد ما يقعدش بليش كليماتيزور ولا
0: يا رب إن شاء الله هي دعوة إن شاء الله يا رب يقولك ما يقعد حد مغرب كليماتيزور
1: جنوب
0: سخونة برشا عليهم الدنيا
1: جنوب سخون برشا فهمتك هو ربي يعطينا ما قد منطق والحمد لله ان شاء الله
0: بعد المساج هذه اكيد باش يجينا مساج مستاق يقول لك استحفظوا على الطاقه استحفظوا على الطاقه وما يلزمش اقل من 26 من 26 درجه وردوا بالكم واستحفظوا على الطاقه بطبيعه لازم نستحفظوا على الطاقه ونحافظوا على البيئه مهم برشا كما قال توا سي صابر يعطيك الصحه ربي فضلك اللي ضيع الكوموند نتاعو ما عندك ما خسرت تمشي تاخذ كوموند يونيفرسال لاباس امورك واضحه ما تخافش ما تفجعش ساعات يقول لك فيش مش خدمه توا الكليماتيزور ما يمشي كي بالكوموند فما كوموند كيما في التلفزه موجود هكا ولا في التلفزه كيف موجود موجودين زاد وبزيد في الكليماتيزور الفوق فما قرص لازم تنزل عليه موجوده نجم تخدمه اما يولي فيكس يعني ديما
1: نفس الدرجه نتاع
0: خير من بلاش كيما قال لي سمير خير من بلاش صحيح داكوغ انا في باليش بيه نمشي نلوج انا تاع القرص هذا سمير ولا في بالي نسخن كاين الكوموند كيما برشا ناس بالحق يعطيك صحه صابر بن سالم المختص في سينت وتركيب المكيفات الهوائيه شكرا على حضورك معنا في هذا العدد من برنامج برد القايله تحيه كبيره ليك ربي يفضلك شكرا ليك بعد شويه باش نبرد القايله زي كيف موزيكا مزيره نسترجع بها الذكريات ونستحضر جديد مع الفنان التونسي محسن الماطري تذكروا محسن الماطري عند معنا برشا عليه عليه باش نسترجع معها الذكريات وباش نحكيه على جديده الفني ان شاء الله بعد شويه شكرا ليك صابر

0: سهلا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في برد القايله مع حنين العشيشه وكيم للفريق اللي معنا اليوم. مرحبا بكم على لايف ستريمينج قاعد تخدم بلوفي بوان راديو سفاكس بونتين. مرحبا بالناس الكل، ومرحبا بضيفي اللي عندنا برشا برشا عليه في اذاعه سفاكس ولا حتى في وسائل الاعلام، الفنان التونسي محسن الماتري. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك،
0: يا مساء النور.
1: يعيشك، مرحبا بكم انتم، وديما ديما حاضر معاكم، وحتى ولو مش حاضر بالصوت لكن حاضر بالقلب.
0: مرحبا
1: يا رب، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما موفقين يا ربي، ورحب بجميع مستمعي اذاعتنا.
0: شكرا ليك ومرحبا بك. عندك جديد، احنا مش نحكيه على جديد لكن مش نسترجعوا معك بعض الذكريات لو تسمح محسن. ايه عنا برشا عليك حتى في وسائل الاعلام، وينك؟ نحب نقولك وينك، وينك الغيبه؟
1: والله شو، انا انا انا ديما متواجد على الساحه، لكن متواجد في
0: الميديا
1: عالميا، اما متواجد ديما في الساحه الفنيه، لان يعني متواجد كملحن وكموزع وكمهندس صوت، يعني منفذ، اصبحت منفذ اعمال اكثر منه، ما تمعاش نحاول نظهر اعلاميا وكاو. يعني كي يعجبني حاجه غنيه حلوه نعمل لها، نشيخ بيها انا بالاول، بعد نعطيها للمستمعين وان شاء الله تعجب. يا ربي هذا يقعد ديما نقعد نخدم اكثر لذوقي، مانيش نخدم للحاجات اخرى، يعني اكثر جو في ساب لو بليزير، خلينا نقولوا
0: داكوغ. احنا كي نقولوا محسن الماتري، الاغنيه اللي كنا نسمع فيها قبل شويه اللي هي زينه، زينه وعليك،
1: زينه وعليك بالكلام يا بلادي رد السلام.
0: هذه عمرها الأغنية؟
1: الأغنية دي خرجت في ألبوم 89. ألبوم 89 سنة نورمال، تسجلت قبل 89، أما هي خرجت في ألبوم 89 اللي فيه جيناكم جاكو حفالة، فيه خمسة وخميس، فيه إكتايتي رجبل ودروب، فظلهم كلهم خذوا حظهم، زادوا وقعوا حظهم بما فيهم زينة. زينة اللي تغنيت بها على تونس، على تونس، يعني كأغنية تعتبر أغنية وطنية لكن أغنية شبابية في نفس الوقت،
0: فيها جو، فيها ريتم، فيها إيقاع خاص،
1: فيها ريتم، فيها إيقاع. هذه من أول الأغنيات اللي كانت هي في تعتبر أغنية وطنية وأغنية معناتها إيقاعية في نفس الوقت.
0: احنا كي سمعناها وعاودنا توا سمعناها حتى مع الكيب، حسرة قلبها الاغنية دي محليها، معناتها الناس تتذكرها، تتذكر كلماتها، تتذكرها حتى بالمشاعر متاعها، معناتها الاغنية قدرت تتغنى اغنية وطنية تغنى على تونس، محليها بالحق الاغنية. وما الاغاني المعروفة المحسن الماتري اللي يطلبوها منك الجمهور لليوم هكا نتذكروا معاك لو تسمح؟
1: الغني اللي يحبون معايا الجمهور،
0: اي اللي يقول لك غني
1: برشا برشا برشا اغاني من هذيك، من العماري، غنيت العماري هذيك حد
0: طلع على هذه، حبيت لك على هذه سالتك، هي يطلبوها مازال يطلبوها،
1: اي مازال يطلبوها. شوف حتى حتى حتى في حتى حاليا في الاذاعات، في الاذاعه التونسيه مازال كيعرضني صديقكم وزميلكم معز الغربي، قال لي كلمني يعني مستمع المستمعين، قال له بلي نحبك تعدي لي غنيت العماري بصوت محسن الماتري.
0: انا برجع ليها بالحق الغنيه،
1: هي راه في الحقيقه، خلينا نقول باش واحد يكون فايت يكون صادق، هي الغنيه خرجها قبل انا تليل الجابتي،
0: هاي خاطر نعرف
1: وتعرفت بصوته هي، لكن بعد وقت اللي خذيتها انا وعملت لها توزيع جديد وتعرفت مليح الغنيه، تعرفت المولي ولا يقول لك العماري، يقول لك الغنيه محسن الماتري، وهي ريال مو ماشي الغنيه تاعي، هي الغنيه من التراث التونسي غناها
0: لتليل الجابتي،
1: وبعد غنيه عارف اللي هو سماه ولا هو يسميه تيلي العماري، يعني
0: داكوغ
1: تتلمو اللي مقتل انا، لكن شهرت ويطلبوا مني زاد جيناكم جاكم حفالة، ويطلبوا مني زاد خمسة وخميس، ويطلبوا مني ثرابي قلبي ما عندك رفيقة، ويطلبوا مني برشا غني برشا غني معروفين.
0: انا نحب نطلب منك توا، لانه في برد القايله الناس ما نحبوهاش ترقد، احنا نحبوهم يبديو فيقين،
1: نسخنوها
0: القايله، يعطيك الصحه، نحبوهم يفيقوا معانا مع محسن الماتري، لانه انا فرحانه برشا باللقايه ذي بعد سنوات الحقيقه من العمل. أيوة، وعندك في الخزينه نتاعك تبارك الله، حتى في اذاعه سفيقس عندك مجموعه كبيره من الاغاني الموجوده على البراوزر.
1: الحمد لله.
0: الناس أيوة، الناس وبطلب من الناس، وقبل ما نجي انا قلت محسن الماتري، واللي هذه يقول لي إيه العماري يا حسرة، وبدأوا يغنيوا فيها معرتها اللي في تونس يرسلوا لي البرة من تونس قالوا لي بربي بربي يحبوا يسمعوها بصوت ونستحضر وك الذكريات والحنين هذه نسمعهم بعضنا معك انت وفي اللايف في المباشر يا العميلي نغني معاك زيادة
1: سلم على الكاملة الطويلة قالوا لي ليلة النساء وقالوا لي ليلة النساء وهي يا العمرية ويا جاري رد النبا يا جاري رد النبا وسلم على الكاملة الطويلة قالوا لي ليلة النساء وقالوا لي ليلة النساء وقالوا لي تلبس جريدي محلاها وتهريدي محلاها وتهريدي ولو كان الحكم في ايدي نخيرها دون النساء ونخيرها دون النساء برا ورح يا العماري ويا جاري رد النباه ويا جاري رد النباه سلم على الكاملة الطويلة قالوا لي ليلة النساء وقالوا لي ليلة النساء ويا يا العمارية
0: محلية الغنية إن أنت تغني وإنها شيخة أسمعوا تلقاها مكل طويل طوى النساء طويلات طويلات القامة شيخين معها قالوا لي ليلة النساء عاملين جو أكيد تحية كبيرة برشا ليك محسن والله محليها الذكريات ومحليها الغنيات اللي ما تموتش خاصة صوتك والنبرة اللي في صوتك اللي نحبوها برشا
1: إيه فضلك
0: أسمع معنا أسمع معنا أقمع

0: محسن محليها السراب هذا محليها الاغنيه وكسمعناها بصوتك وبصوت علوك في الدخله نتاع الاغنيه تشوفي بينا حميد الشاعري معناتها شويه هكا جيتنا الصوت نتاعك شبه برشا حميد الشاعري
1: في الوقت هذاك في الوقت هذاك حميد الشاعري تعرف بأغانيه التراثية الليبية اللي هي حبيبة يا حبيبة من يوم مرت علي ذكراك يعني في الوقت ذاك خرجت البوم تاعي أنا اللي هو فيه العمالي وفيه سراب يا كلبي مع عندك رفيقة وفيه يا نرجسة ومن البوم هذاك ثم حاجة ما يعرفوا إيش التراث كل من البوم هذاك عمرو زياد خذا غنية العمالي وخرجها بالألبوم تاعه اللي هي من غيرك انت في الدنيا يعني يا رب السلام
0: يعني
1: يا رب السلام يا العمالي يا جاري رب النباء حتى حد منتبه لها
0: هي بالحق
1: حتى حد منتبه اللي كونه عمرو دياب خذ لي لغنية العمالي وخرجها بكلمات أخرى اللي هي من غيرك أنت في الدنيا يعني يا رد السلام وتشهر بها
0: داكاغ من غنية العمالي خاطر وقتها دولة طوى خاطر الغنية ديك تشهرت برشا وتعرفت برشا واليوم الناس تغنيها والناس تطلبها حتى في العروسات وإحنا حبينا هكا من خلال الميسيون بتاعنا نذكروا بيها الناس اللي ربما ما يعرفوهاش وكيتا وبرشا قاعدين يعملوا في الريشيرش اللي وجه عليها هاي اسمع

0: بعد ما تشهرت اغنيه العميري في تونس وصلت الكاسيت تاعي تتباع في مصر.
1: اي
0: وصلت الكاسيت تاعي تتباع في مصر وعمرو ذياب هو اللي خذا الاغنيه من الكاسيت تاعي انا وخرج منها من غيرك
1: بس ما غير ما يستاذنك ولا شابر ولا
0: لا هي من التراث التونسي
1: واخذها من التراث
0: انا ما عنديش حق التراث التونسي ملك الجميع
1: طبعا
0: التراث ملك الجميع
1: لان تشهرت برشا الاغنيه تشهرت برشا مشيت حتى المصر يعني الغناية
0: كما أنا خذيك البال الغالي بالي والحال ماشي حالي لأنه حتى البال خلي بالي والحال ماشي حالي أغنية تراث ليبية وغنيت هنا
1: فهمت محسن قديش عندك في رصيدك من أغنية
0: والله من الأغاني المعروفين ولا الأغاني الغير معروفين
1: من أغانيك الكل تقريبا قديش عندك في رصيدك من أغنية من بداية مسيرتك الفنية
0: من الأغاني المعروفين فعندي بمقارب على 70 أغنية أو 75 أغنية حتى أكثر لأنه أنا عملت البوم 86 وعملت البوم 87 عملت البوم 88 اللي هو فيه العماري عملت البوم 89 فيه جيناكم جيب حفلة عملت البوم 92 فيه كوكتيل تورث البنزرتي اللي هو فيه اللي توا قاعدة تتغنى ويا لله جيتك بدخيل وطالب فضلك هذه خرجت في الألبوم تاعي عام 92 اللي فيه يا لله جيتك بدخيل وفيه نغارة اللي قاعدين يتغنى توا رجعوا لهم توا في جراس معناتها الألبوم تاعنا على عام 92 بعد رقدت شوي خرجت ألبوم عام 98 اللي وقع إنتاجه في دبي من شركة سي دي وصورت فيه زوج كليبات اللي هما حنا عليه وعلي السلطان وسمرة ريبريز تاع الهادي جويني سمرة تاع الهادي جويني وبعد خرجت ألبومات أخرين خرجت ألبوم أنتي شمسي خرجت ألبوم في اللي فيه شوية يعني عندي ما شاء الله
1: رصيد كبير بس يعني مسيرة قديش مسيرة الفنية من بداية أول أغنية أول دخولك للمجال الفني اليوم ما شاء الله ربي يبارك في عمرك محسن قديش المسيرة الفنية قديش عمرها تاو
0: المسيرة الفنية اللي كمطرب بحكي يعني كمطرب معروف على الساحة الوطنية هو من عام 86 يعني تو حاليا عندي 40 سنة
1: 40 سنة مسيرة فنية ما شاء الله بيه ما نشوفوكش برشا في وسائل الإعلام ما نعرفش هو تقصير من مقدمية البرامج وإلا من قلة الإنتاج وأنت ما عادش تظهر برشا زيادة في وسائل الإعلام ولا ما عادش تظهر بإنتاج جديد ربما هذا من الأسباب
0: والله كما يقولوا الناس بكري شوية من الحنة وشوية من ارتبط لي دين فهمت يعني انا مشارك في الحكايه والاعلام مشارك من شيره اخرى فهمت انا عندي عندي عندي الانفه عندي انا انفك الفنان يعني انفك الفنان اللي هو ما نحبش نقعد نجري بالله امان عديوني بالله نحب نتعدى هو عندي بنيه جديده هاو شنو فهمت فديت من الحكايه
1: ديك محسن هما برشا فنانين سامحني خلي على المقاطعه هما برشا فنانين في نفس الوضعيه نتاعك واللي هما معروفين برشا وتعرفوا معناتها في الزمن الجميل خلينا نقولوا الفني الجو المزيان هذاك الكل اليوم ما عادش برشا يوليو يطالبوا انهم يكونوا ولا يحبوا موجودين فما لي ريزو سوسيو اليوم فما تيك توك فما انستغرام وفما فيسبوك فما نجم يعني الفنان يوري معناتها الانتاج الجديد نتاعو كل ما مش على وسائل الاعلام المعروفه سواء الخاصة والعمومية ولا وعتها حتى في تيك توك ما يحبش الفنان يقول لك أنا نحبش نتنسى فماذا بيه ديما موجود حتى على وسائل التواصل الاجتماعي ما نراكش برشا موجود على وسائل التواصل الاجتماعي
0: لينا موجود لو كان تدخل البروفيل تاعي تاع اليوتيوب تلقى اغلبيه الاغاني ما هبطش الاغاني كل ساسكيشن سيرتان هبط الاغاني اللي انا طرق لي برشا يعني حبيت نخليهم نحبوش نخليهم الخلود لله رب سبحانه وتعالى حبيت نخليهم يكونوا موجودين معناتها على الوسائل
1: الناس تذكرها
0: اي وقاعد نهبط في جديد لو كان تدخل اليوتيوب تاعي تدخل كل اغنيه جديده خرجت اغنيه يعني عارفه ما اغنيه تونسيه اللي هي يراني نسكن عينيك ويراني ويراني ما نشوف الدنيا الا بيك يراني يراني بعد لا اله الا الله محمد رسول الله وبعد من زدكي كملت غنية اسمها الناس بالناس وللناس هذه الحكاية وما فيها يعني تحكي على كيفاش الإنسان يجب يعاون أخوه الإنسان
1: نعم
0: فهمت. اذا كان مش نحكي على الاغاني اللي ما همش ظاهرين في الساحه، لازم نقول لك عندي 1000
1: ما شاء الله
0: وقاعد يعني كل ما نخرج غنية عندي، حتى اغاني بالانجليزيه
1: ممتاز. هو لازم وراه لازم عمل كبير واجتهاد كبير، معناتها كما قلت انت عندك قناتك على اليوتيوب، لكن اليوم فما وسائل اخرى اللي هي تيك توك، اللي هي كما قلت الانستغرام، اللي هو الفيسبوك، اللي هي اللايفات، الفيديوهات المباشره ديما تكون اقرب للمواطن وللمشاهد. احنا انت معانا اليوم صحيح بالقديم وبالذكريات، ايضا معانا باللودور دي تي اللي هي جديد جديد الفنان التونسي محسن الماتري. شو نعرفوا عليها وشو نجموا نعرفوا عليها الغنية هذية محسن؟
0: والله الغنية هذية شوف، أنا عندي برشا، أنا كما قلت أنت فما فنانين يحبوا يقعدوا متواجدين، أنا من فنانين نحب نقعد متواجد، مش يعني أنا ديما نقول راني نعمل فن، مش نعمل فن باش نعيش. يعني نعمل فن كل بليزير، يعني وقت يخطر لي في بخي باش نعمل غنيه، انت تعرفوا الغنيه اللي تتكلف تسجيل وتتكلف تتكلف تنفيذ وتتكلف تبيت، معناتها فلوس باش تلقى انت الشجاعه باش انت تصرف على غنيه، لانه انا خدمتي حاجه اخرى، انا خدمتي مهندس صوت، خدمتي ملحن، خدمتي موزع، خدمتي استاذ جامعي، خدمتي فهمت نقضي في يعني باش توصل انت تخلي شويه من معناتها الايكونومي تاعك باش تصرف، انت باش تعمل كليب ولا باش تعمل اغنيه جديده، راهو يلزم شجاعه راهو هذايا فهمت، لانه انا ما عادش ندور برشا، ما عادش ندخل برشا معناتها من السبيكتاكل والواحد كله هذايا، مي نو باش كون نحب نقعد نكون متواجد. الاغنيه هذه عملتها حاولت باش تقرب بها للليجون حكيت معهم بالمنطقة تاعهم، هم يعني حكيت معهم بلغتهم فهمت، وانا قاعد في المحطة وهي جات حتى الحطة تخت البنزين فهمت يعني حكيت بلغة الشباب الجديدة وسيبت الأغنية، أنا عجبتني قلت خلينا نعملها
1: محليها ولا محليها شوية. ولا محليها بالحق محليها ودغد تي نسمعوها. شكر كبير ليك محسن الماتري على هذا اللقاء في برد القايل على راديو صفاقس في أول عدد في هذه
0: البرد. سخنناهم
1: ليه بتبيع. ربي فضلك يعطيك صح على هذا الحوار، إن شاء الله نشوفوك ديما هكا متميز وديما عندك جديد وديما نعديوه على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على في إذاعاتنا العمومية بصفة خاصة. هذيك علاش أودور دي تي لأول مرة على راديو صفاقس. شكرا ليك محسن، ربي فضلك
0: إن شاء الله تعديوه وتزيد وتعود
1: طبعا ديما باش نبدأ نقعد نعديها. شكرا.

0: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. انطلقت اليوم بصفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي تواصل على امتداد يومين بالجهة، ويهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. وضعت شركة الجهوي للنقل بقرقنة برنامج سفرات متجهة إلى شواطئ الشاب والشفار وصخيرة، وذلك بداية من الغد وإلى غاية 30 من أوت القادم. تتواصل عملية تجميع صابة الحبوب للموسم الحالي بمختلف مناطق الانتاج في ظروف طيبة، حيث بلغت الكمية المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية الأمس حوالي 8.4 مليون قنتار، موزعة بين 7.9 مليون قنتار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 433 ألف قنتار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وفق بلاغ صادر اليوم عن ديوان الحبوب. سجلت نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج انخفاضا خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، وفق ما أظهره تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة لعام 2024. في العالم، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في لقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة الذي يزور الدوحة، أكد دعم الدوحة الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة به وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا. أفادت القناة 12 الصهيونية اليوم بأن إجمالي عدد المصابين من القوات العسكرية جسديا ونفسيا منذ أكتوبر 2023 إلى اليوم بلغ 90 ألفا، بينهم 26 ألفا تلقوا علاجا نفسيا في ظل أزمة تمويل تؤثر في تقديم العلاج للجنود المصابين. حذرت إيران اليوم بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد أعلان البلدين استعدادهما لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في الممر المائي. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.

برد القائلة. وقبل ما نسمع الموسيقى والإيقاعات ديديكاس سبيسيال من سي محمد يقول لي بربي تانية لي أبناء مدرسة الحرية اللي نشحوا في مناظرة النوفيين من ملتحقين بالمعادن النموذجية ياسمين اليانجي ريان الفخفيخ وياسين ترابلسي وكريم عبد الكافي. مرحبا بيك سي محمد ذويب. التحية أيضا من عايدة بن سير، تحية كبيرة لك عايدة ربي فضلك. تقول لي تحية لبنت أختي عيد ميلادها رؤال عبيدي اليوم، التحية توصلها من خالتها عايدة بن سير وإسراء إسماعيل، وتقول لي زوجي زيد حماد إسماعيل يهدي لها كل غاني الحصة ويقول لها إن شاء الله بطول عمرك يا رؤال عبيدي ربي فضلها إن شاء الله. تحية لكل عائلتها، تحية لكم الناس كل نمشي ولل أغاني. لكن قبلها قبل الموسيقى نذكركم بأسئلة المسابقات الخاصة، عنا 150 دينار فلوس كاش من إذاعة صفاقس، 150 دينار خاضعة للضريبة، تشاركوا معنا إن شاء الله تكونوا من الفايزين. وأيضا العرايس متاعنا فرصة ليكم كل نهار سبت عندكم روبت العروسة مهديت من إسباس ريموت سعاد الحديجي، رقم التليفون 26-223-028 عمارة الزيتونة. نعرف وراهم برشا اللي يكريوا الكسيبي الفروحات والمناسبات، ونعرف غلاية الأسعار الكبير برشا. أنا أسر أو لحن تكون حاضرة معنا مدام سعاد، لأن تعاون برشا الناس اللي ما تنسين القليل ولا ما في حالوش ولا جاي العرس بزربة ولا كذا، ونعرف الأسعار تبدأ غالية تكون هي معنا وتود العرايس متاعنا بروبة العرس اللي هي قيمة متاعها 1,800,000. قولوا فقط نحبوا ندخلوا في القرعة متاع العرايس وتكون عرايس 2026 و2027 مع مدام سعاد الحديجي سباس ريمود عمارة الزيتونة. مرحبا بكم الناس الكل. وسؤالنا سهل برشا، شو اسمه مايكل جاكسون؟ نعم شو اسمه مايكل جاكسون. بعد شوية وتقولوا لي وقتاش مايكل جاكسون جيل تونس، زعما وقتاش في انا عام مايكل جاكسون جيل تونس. مشينا للبحر امس شفت الحريقه بحذيه كيما برشا ناس مشيو للمهديه للشابه للشفار للشتوت متاعنا الكل معبيه الحقيقه بالحريقه. الواحد يبدا يعوم وهو خايف من اللدغه متاعها ومن الوجيعه اللي بعد ما يتلسعها بالحريقه هذيك. لكن في برشا دول الحريقه هذيك راهي الدواء ويستعملوها لبعض العلاجات وأيضا يستعملوها لمستحضرات التجميل. أنا حبيت نودكم اليوم ونحكي لكم على الحريقة هذه اللي ما يسمى بالعربية قناديل البحر. قناديل البحر يستخدموها لتطوير منتجات تجميلية مبتكرة. زعما شنو المادة اللي يستخرجوها من القناديل البحر باش يعملوا المواد التجميل هذه؟ شنية المادة؟ زعمة البروتيين ولا الكولاجين ولا الهيدروليك؟ زعمة شنية المادة هذية؟ مرحبا بكم تطلبونا بعد شوية سالم معدين التليفونات على 70-164-280 70-164-280. مرحبا بكم ريسكول، أنا راجعين بعد ما نسمع مايكل جاكسون.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معانا في المتابعه والاستماع. نذكركم برشا قاعدين يبعثوا لي بربي يعطينا مواعيد برامجك متعودين نهار السبت 6:30. عندكم حق نذكركم الى كل نهار السبت باش يكونوا معاكم تيله البرامج الصيفيه هذه من الساعتين للاربع ونص في عنوان جديد: برد القايله، جو موسيقى، ايقاعات، وايضا المسابقات مع حنين الحشيشه والكيب الكل اللي معانا. تحيه كبيره ليك يسر الغربي اللي تهنسنا هذا اللي في الاستوديو الرقمي على إذاعة صفاقس، وأيضا تحية لزميلنا سمير تقتق، وتحية لسالم عيسى اللي عدينا تليفونات اللي باش نستقبلوها توا بكل حب. أهلا وسهلا ومرحبا بيك اللي معانا. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مساء الخير، مرحبا بيك. شكون معنا سيدي؟ مرحبا بيك
1: عبد القادر. من الشخص
0: عبد القادر؟
1: نعم.
0: مرحبا بيك يا عبد القادر.
1: بيك عايش.
0: مرحبا، ايش تعرف الدنيا؟
1: والله نخدم خضار.
0: ربي يعينك. متزوجة؟
1: ماشي، ما
0: عارف ايه. خاطر بربي يقولون باش نذكرك، انت نذكر المستمعين اللي من بعد بربي اللي يشارك معانا في التيغاج في القرعة متاع كسوة العروسة، روبة العروسة، يقولون راني انا باش نتزوج ولا عندي شكون حبوا يدخل في القرعة باش ما نبقاش نعاود في السؤال هذه اكثر من مرة. هاي سي عبد القادر، بالنسبة لسؤالنا الاول حول مايكل جاكسون اللي كنا نسمعه فيه، وقت جاي لتونس مايكل جاكسون؟
1: والله يظل 1900
0: في التسعينات. والله عام قديش احنا نعطيه؟ مش نقوله في التسعينات، ما قلت لكمش ان الثمانينات ولا التسعينات. عام قديش؟
1: 96.
0: باه. وبالنسبه لسؤالنا الثاني حول قناديل البحر، شنو هي الماده اللي نستخرجوها من قناديل البحر باش نصنعوا مواد تجميل زعما؟ البروتين ولا الكولاجين ولا الياغونيك؟
1: كولاجين.
0: كولاجين. إيه، مرحبا بيك يا سي عبد القادر، شكرا ليك. مكالمة موالي. العسلامة. أهلا وسهلا.
2: عسلامة. حلو،
0: مرحبا بيك. شكرا معنا للا؟
2: تحية ليك والفريق العامل معك الكل.
0: ربي يفضلك يا للا. شكرا معنا؟
2: معك شادلية العاشق من سوسة.
0: شادلية العاشق من سوسة، مرحبا بيك يا شادلية.
2: عايشك يا حلو.
0: مرحبا. شني حول الأجواء في سوسة؟ أجواء مزينة برشا.
2: الحمد لله. الحمد لله.
0: أجواء الصيف ممتازة ومميزة في سوسة هكا ولا؟
2: ايه أكيد.
0: صح عليكم.
2: اليوم كنت سافر البحر يا أخي، دار فما ريح، ما
0: مشينا. ديني ريح شوية. صحيح اليوم هكا نسمع فيها، فيها نسمع فما ريح. عندكم حريقة زادة في سوسة في البحر ولا ما مازلت ما عمتش حتى مرة؟
2: عمت شوية مش برشا، السبت اللي فات.
0: فما الحريقة. احنا في صفاقس موجود في المهدية موجود،
2: اما يكون البارتي اللي عمت فيها عيني ما فيهاش.
0: طونا نكلمك في الكواليس، قلنا شنو البارتي اللي عمت فيها يا شاد ليا، خاطر نخاف برشا من الحريقة.
2: ربي بعدها.
0: ربي يفضلك. هاي شاد ليا اجابتك بالنسبة لسؤالنا الأول؟
2: اني نتصور اكتوبر 96.
0: 96. وبالنسبة لسؤال الثاني، شنو هي المادة اللي نخرجوها من القناديل البحر من الحريقة زعما نصنع بها المواد التجميل؟
2: دعم فيها حاجة تجميلية الحريقة؟
0: ايه نعم نعم، دواء كبير برشا، راهو معامل تصنع فيها وتلمت فيها من البحر ويعمل فيها برشا حاجات مفيدة.
2: يجيب كل ما يجيب لبحرات تونس.
0: عليكم على بحرات تونس. هاي شادلية تعطينا اجابتك.
2: نتصور الكولاجين. والله
0: قول انت الكولاجين. داكور، يعطيك صحة شادلية، بقية متابعة طيبة لبرامجنا. شكرا. نمشيو المكالمة موالية. لو عسلامة.
3: عسلامة.
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
3: معك لينا.
0: لينا اللقب يا لينا؟
3: لينا بن علي.
0: لينا بن علي، مرحبا بك يا لينا.
3: عايشك.
0: ربي يفضلك.
3: عايشك.
0: شكرا ليك لينا، يعطيك الصحة. تعطينا ساعة تدخل في قرعة العرايس ولا في قرعة 150 دينار؟
3: قرعة 150 دينار.
0: قرعة 150 دينار. باه. وقل لنا لينا إجابتك بالنسبة لسؤالنا الأول.
3: والله نقول 1996.
0: 1996. وبالنسبة للإجابة حول سؤالنا الثاني،
3: الكولاجين،
0: المادة الكولاجين هي يصنع بها مواد التجميل، تقول أنت؟
3: في بالي هكا.
0: يعطيك
3: صحة. حتى مش صحيح المهم شاركت معك.
0: مرحبا بك يا لينا، يعطيك صحة، شكرا ليك. مرحبا.

0: وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نرجع من جديد للمكالمات، وقبلها بربي قبل المكالمات الهاتفيه عايده بنصير تقول لي بربي نجيت الفهري تهني ولدها سيف الدين بالعاليه بنجاحه، الف الف مبروك النجاح، ان شاء الله فرحانين ديما. كيف كيف تحيه توصلنا من سي محمد ذهيب، تهنا لابناء مدرسه الحريه اللي نشحوا في مدرسه النوفيام، الف مبروك للملتحقين بالمعاهد النموذجيه ياسمين اللينج، الف مبروك ياسمين، ريان فخفاخ، ياسين ترابلسي وكريم عبد الكافي، الف مبروك لكل الناجحين في هذه المناظره. نرجع من جديد للمكالمات الهاتفيه بعد لينا ويا لينا ونمشين زعما. الو عسليمه.
1: لينا ويا لينا وخمسه اوجيتينا.
0: الله الله الله
1: الله الله الله الله، أحلى حنون، أحلى حنون، أحلى برنامج، أحلى برمجة،
0: ربي يفضل،
1: أحلى دنيا، بربي الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. أنا باش نطلب نداء بجاه ربي يا مستعملي الوسائل النقل الخفيفة والثقيلة، بجاه ربي خلونا نعملوا صيف سمح ويهديكم، خافوا على أرواحكم وخافوا على غيركم، خلينا فرحانين وشايخين، الله يبارك فيكم.
0: واحدة واحدة
1: واحدة واحدة والدار ضيقة، أشتحوا بالواحد والدار ضيقة.
0: أشتحوا بالواحد والدار ضيقة. ردوا بالكم مستعملي الطرقات، خاصة اللي يستعملوا الموتورات وغيرها.

0: حاتم البدوي يوصيكم يوصيكم وسعملي الطرقات ردوا بالكم وصلية زينة إن شاء الله الناس الكل. هاي سي حاتم ربي فضلك يجيب
1: حتى أحمد المعز البدوي حتى أحمد المعز البدوي يوصيك
0: يعطيك صحة يا أحمد بيه بيه المراوغ يعطيك صحة يا أحمد ربي فضلك سي حاتم ربي فضله ليك
2: يبارك لك يبارك لك وإن شاء الله ديما متألقة
0: ربي خليك
2: وراو بالحق راي والله مش رمي ورود راو سمعت هالبرمجة كاملة من عند سي زياد وقت اللي فهمت لا دخل مع سي نوري شعري كاملة وسجلتها كاملة
0: باش تعرف شكون اللي في البرنامج الفلاني
2: باش نعرف شكون وكيفاش ومع شكون للأمانة معناها راو فهمت لا ودمتم متألق وانا ديما عندي ماركة مسجلة ديما نقولها زيتونة الأثير من الامتاع والابداع الى الاستماع والاستمتاع وديما العشرة ديما
0: الله الله عليك يا سي حاتم تشارك معنا في المسابقة ولا
2: والله انا للامانه كيما شاهدك تحبي
0: كيما تحب انت لا كيما تحب انت عاد عندي هذا التليفون
2: والله عطاو شيء تاو يشارك حموده فهمتني ولا
0: هاي حموده
2: هو عنده الانجابات ونحن كي دخلنا راه حابين نقول لكم الله يبارك فيكم
0: وانت يا ربي فضلك يا سي حاتم ربي يخليك هاي حموده يجيبتك بالنسبه لسؤالنا الاول مايكل جاكسون وقت جاي لتونس
1: 6 أكتوبر 1996
0: وبالنسبة للحريقة القنديل البحر هي المادة اللي نستخرجوها باش نعمل مواد تجميل
1: كولاجين البحر
0: كولاجين البحر يعطيك صحة يا سي حاتم وأحمد ربي فضلكم شكرا نمشي المكالمة موالية لعسلامة مساء النور والبهجة والسرور أهلا وسهلا يا مساء الخير يا مساء الفل والورد والياسمين مرحبا بيك
3: تعيسك
0: مرحبا شكون معنا
3: معك حنان
0: نصر حنان اللقب يا حنان
3: إبراهيمي
0: حنان إبراهيمي مرحبا بك يا حنونة
3: عايشك وبيك عايشك
0: ربي يخليك هاي القرعة عايشك. تدخل فيها بالفلوس وإلا روبة العروسة القرعة
3: الفلوس
0: هاي الفلوس هاي يا حنونة تعطينا إجابتك بالنسبة للسؤال
3: هاي أكتوبر 1996
0: وبالنسبة للمادة اللي نحكي عليها متاع الحريقة شنو هي؟
3: كولاجين
0: هي الكولاجين داكور يعطيك صحة حنونة ميرسي شكرا ليك ربي يخليك ميرسي مكالمة موالية لو عسلامة الو عسلامة
4: الو
0: عسلامة مرحبا بك شكون معنا
4: اهلا عسلامة عم سالم التومي
0: عم سالم التومي من صفاقس
4: ايوه
0: مرحبا بك يا عم سالم
4: عايش جميل
0: ربي يفضلك ربي يخليك قولي
4: نعم
0: قولي سي سالم شنو كنت تقولي في حاجة ما سمعتكش ربما
4: قلت باش انا راني صديق وفي للاذاع
0: ومرحبا بك
4: ونصاحب في برامجكم وديما
0: مرحبا بك
4: يا حنان ومرحبا شريفة
0: مرحبا بك يا سيدي تنورنا سي سالم الزملاء الكل ربي فضلك ربي يخليك
4: الزملاء الكل ربي يخليك البرمجه الصيفيه راهي فاتتني كنت نخوها من الاول ما ديما
0: تبع هاكا دوم الجمعه الاولى اكيد مش تولي تعرفوا الاسماء الكل هاي سي سالم
4: ما جدني في عرس نهار ما عندي عرس
0: هذيك علاش يا اخي ما فاتك الاجواء مش مشكل توا تسمعنا من الاول الاسبوع تعرف كل الاسماء الموجوده في البرمجه هذه هاي سي سالم
4: من اول اسبوع من الفين
0: من السنين ان شاء الله بطبيعه الحال نعم هاي سي سالم يجيب لو تسمح حول سؤالنا الأول اللي هو مايكل جاكسون وقت جاء تونس مايكل جاكسون
4: والله السؤال هذا فاجأتيني به والله
0: والله في بالي ما فاجأتكمش في بالي حضرتوها الإجابة
4: لا نسألوا السؤال لا محمد رسول الله
0: يقروا
4: فيه للفيناتك
0: في للفينات جاي بيه وبالنسبة للحريقة شنو هي المادة اللي نستخرجوها من الحريقة
4: مرشة يتعاون الحريقة نستخرج منها مواد خاصة لتقوية الشعر
0: به شنو المادة كولاجين ولا البروتين ولا الهيدرالونيك
4: شنو الأولى
0: البروتين ولا الكولاجين ولا الهيدرالونيك
4: البروتين شكرا بروتين
0: البروتين به شكرا لك سي سي سي
4: تفضل ولو أن جات روتر شوية نحب نعمل ديديكاس للزملاء والإذاعة تفاخص ونحب ان معناتها نحيي ولد خويا عرس نهار الاربعاء اللي فاتت
0: الف مبروك
4: اسلمت يومي اليوم قرب قصد ربي وعروس المستير ان شاء الله ربي يحييهم
0: امين
4: ونحيي كل ما هو فرح في الموسم نتاع 26 ان شاء الله ديما الناس كلها فرح
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما فرحانين ربي يفضلك سي سالم شكرا ليك يعطيك صحه تليفون موال وعسلامه مساء النور
5: هلين.
0: يا مساء الخير مرحبا شكون معنا
5: مساء النور هادي ابو عسيده
0: هادي ابو عسيده مرحبا بك مدام هاديه
3: عايشك مدام حنين.
0: ربي يفضلك ربي يخليك.
3: لسه في القيلولة وجو كبير.
0: النوم لا ها ما خليتكوش ترقدوا.
3: والله أحلى قيلولة.
0: معاني معايا ما تقدرش تغمض عينيك ما حنين.
3: إيه بالحق والله ديما مش كاين في القيلولة ما غمضتش عينيك. إيه برنامج في حنين إحنا نبدأ
0: فيه. ربي يفضلك يا مدام هادية ربي يخليك.
3: عايشك مدام حنين.
0: هاي للا الغالية إجابتك بالنسبة سوينا الأولى.
3: 1996
0: أكتوبر. بالنسبة للمادة اللي لوجوا عليها نستخرجوها من القناديل البحر شنية؟
3: الكولاجين.
0: الكولاجين.
3: الكولاجين. وعندي تحية نحب نقدمها.
0: تفضل لا.
3: عايشك يعني نحب نقدم تحية لحفيدي محمد ياسين اليوم نور لي وجهي وخذا جائزة من المعهد نتاعه وحفيدي الآخر زيدا هويس كمون من المدرسة أخذ جائزة
0: ما شاء الله
3: ربي نجحهم. ونهني بنت اختي يعني في دارها قاعده في تونس مضمله في دارها عروسه وكاو ربي يكمل ان شاء الله فرحه
0: امين ربي فضلك يعطيك صحة شكرا ليك فقط نذكر الجائزه نتاعنا عندنا جائزه قيمتها 1,800,000 هديه من ريم مود لكراء فساتين الافراح والمناسبات كيف كيف نجم ناخذ الاجابات زاده من الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس تدخلوا للصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس على وين موجود البودكاست الموجود عندنا فيه في تصويرتي في عنوان البرنامج نحطوا الاجابات خاطر لقيت بعض الاجابات الموجوده هنا ما فيها بيس ناخذوا الاجابات من الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس وايضا تجيبون على 70 164 280 والجائزه للعرايس المقبلين على الزواج سواء عرايس

0: نجاح.
1: زين ثلث الاثير يا ولدي زايد معاها.
0: يا ربي خليك. هاي الليله الغاليه تعطيني اجابتي. 96 ايوه.
1: وماده الكولاجين يا حنونه.
0: الكولاجين باه.
1: وامسيه طيبه.
0: ربي فضلك. شكرا لك. ديما نذكر اللي يدخلوا في عمليه القرعه نتاع العرايس يقول لنا راهو نحب العرايس داكوردو، باش ربما تكون هديه للعرايس عرايس 20 و27. نمشي للتليفون موالي. على السلامه. يا مساء الخير، يا مساء النور، يا مساء الحب والجمال.
2: اهلا بك عاصمه.
0: اهلا وسهلا، مرحبا. شكون معنا؟
2: لبيصه.
0: الحمد لله. شكون معنا؟
2: رفيقه مدام علولو.
0: رفيقه علولو لقب نتاعك؟
2: اي
0: رفيقه علولو. مرحبا بك يا رفيقه.
2: عايشك يرحم والديك.
0: بديت المشوار معنا من اول الحصه، من اول البرنامج، ولا توك حليت راديو؟
2: لا لا، كي كملت الخدمه ركبت الكهرباء سمعت السؤال بعد لك دخلت
0: لوجت. مشيت لوجت على الاجابه وانت في الكهرباء ولا؟
2: لا لا والله انا لوجت على الاجابه.
0: عندك الاجابه ملا.
2: اول مره نشارك في برنامج.
0: مرحبا بك مدام رفيقه.
2: انت معايا في الكهرباء ماما. انا نعرف وقتاش توفى ونعرف وقتاش جالت ونص ونعرف كل شيء على ميكل
0: جاكسون. مرحبا. ملا قارنتك نحب لك. مرحبا بيها. مرحبا بيها مدام رفيقة. اعطينا ملا الإجابة بالنسبة لإجابتنا سؤالنا الأول اللي هو حديثنا على مايكل جاكسون وقت اللي جاء تونس. عام قديش؟
2: عام 1996.
0: عام 96. وبالنسبة للسؤال الثاني اللي هو قناديل البحر، عمته ولا ما زلته مدام رفيقة؟
2: لا والله
0: ما زلت. وهاك الحريقة موجودة. الحريقة موجودة، نبشركم معناتها الحريقة موجودة وربي يحفظ الجميع إن شاء الله.
2: آمين يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. هاي رفيقة إجابتك بالنسبة لسؤالنا الثاني حول الحريقة.
2: نستخدم منها
0: مادة الكولاجين. شكرا لك مدام رفيقة على الولو. يعطيك الصحة ربي يفضلك. شكرا لك سلمان على بنوتك ربي يخليك.
2: يعيشك.
0: شكرا. يعطيك الصحة ربي يفضلك. بيكي هكا تسمعونا في السيارة في الدار وين ما كنتوا، وحتى انتم قاعدين على البحر تسمعوا في إذاعة صفاقس، فرصة ليكم ترفعوا معنا الجوائز.

0: مايكل جاكسون أكيد برشا يعرفوا الإجابة، والبعض منكم لأول مرة يسمع عنه مايكل جاكسون جاي لتونس. هنا نقول لكم إنعم يا جماعة، إنعم مايكل جاكسون جاي التونس ملك البوب. عام قديش هذا هو سؤالنا، سهل برشا، عام قديش جاي لتونس. وسؤالنا الثاني حول قناديل البحر، القناديل البحر شنو المدة اللي نستخرجوها من قناديل البحر لصنع مواد تجميلية. مرحبا بكم من سكول، نرجع من جديد للمكالمات الهاتفية. ألو عسلامة.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: أماني غربال من تونس.
0: أماني غربال من تونس، مرحبا بك يا أماني.
1: يعيشك
0: ربي فضلك وشكرا ليك على مرحبا بك يا أماني. تسمع فينا على اللايف دي عاد سفاقس؟
1: أي
0: تبع فينا، مرحبا بك يا للا. هيا أماني تدخل في القرعة متاع الجيز اللي نهديوها من إذاعة سفاقس. هيا بيه، مرحبا بك. هيا أعطينا إجابتك لسؤالنا الأول يا أماني.
1: متاع مايكل جاكسون 7 أكتوبر 96.
0: وبالنسبة للقناديل البحر
1: الكولاجين.
0: يعطيك صحة أماني، شكرا ليك على المتابعة، ربي فضلك. تليفون رقم 11. ألو عسليمة. ألو مرحبا بيك.
2: وبيك عسليمة،
0: ربي فضلك، شكون معنا؟
2: عايشك، عايشك أميرة اللوز من شغل.
0: أميرة اللوز، مرحبا بيك يا أميرة.
2: عايشك
0: ربي خليك.
2: عايشك
0: هاي الأميرة. مقيلين ولا فايقين ناشتين مع إذاعة سفاقس؟
2: لا أنا مقيلة، مش مقيلة، أنا نخدم على الماكينة.
0: ربي عين خياطة. ربي عينك إن شاء الله يا مدام أميرة، ربي فضلك.
2: وبحذايا الراديو
0: ربي تسمع في الراديو. يعطيك صحة. هاي الأميرة، تعطيني إجابتك بالنسبة لسؤالنا الأول.
2: مايكل في أكتوبر 96 والحريقة الكولاجين.
0: الكولاجين تقول انت،
2: وماذا بيا ذن البحر الربع، خاطر عندي بنت اختي كيما.
0: شنو اسمها؟ شنو اسمها العروسه؟
2: العروسه اسمها امنه الفريقه.
0: امنه، ما نحبوا نقول. تعرف اسم خطيبها ولا ايه؟
2: والله
0: ضاع عليك الاسم.
2: اسم لا، الاسم لا، ما نسمع نعرف نسبتو بهلاك
0: باه، وتو لازم نعرف الاسم، مش مشكله. هاك تو على قليله يعني، ديما نحط قدام كل اللي باش يدخل في القرعه باش من بعد نشوفوا من نصيب شكون، زعما مش تكون الجائزه مدام اميره.
2: ان شاء الله يا رب.
0: ربي يفضلك لاله اميره، شكرا لك، ربي يخليك، يعطيك الصحه. نمشيو للمكالمه رقم 12. لو عسليمه.
3: الو،
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: السلام عليكم حنان.
0: مرحبا بك، شكون معانا سيدي؟
3: تحيه مسائيه اللي كنت وكامل الفريق العامل معك.
0: ربي يفضلك، شكون معانا سيدي؟
3: وخاصه الستاندريس الاخ سالم.
0: سالم عيسى، تحيه ليه. شكون معانا سيدي؟
3: محمد بن عماره.
0: سي محمد بن عماره، مرحبا بك يا سي محمد.
3: وبيك يا عايشك.
0: اجابتك يا سي محمد اي؟
3: 96
0: اي،
3: وكولاجين.
0: الكولاجين.
3: كولاجين. اسمعني.
0: قلي.
3: أقطع بالله، اخترع أغنية اللي اسمه المطرب الصحراوي الله يرحمه بالقاسم بوغنة.
0: بالقاسم بوغنة، بيه تون سمعوك بالقاسم بوغنة يا سيدي، مرحبا بيك، تدلل يا سي محمد، تعيش، ربي فضلك، ربي خليك، شكرا. نمشي والمكالمة رقم 13. ألو عسليمة.
4: ألو عسلامة.
0: مساء النور، أهلا وسهلا.
4: نجوى غربي من صفاقس.
0: نجوى الغربي من صفاقس، مرحبا بك يا مدام نجوى.
4: وبيك يا عيشك،
0: ربي يخليك. هاي مدام نجوى
4: جوابة.
0: أيوة.
4: 7 أكتوبر 1996 بالملعب المنزه الأولمبي.
0: بي يجي. والسؤال الثاني
4: ما سمعتوش. السؤال الثاني
0: السؤال الثاني هو مهم برشا، حول قناديل البحر. تعرف شنو قنديل البحر؟
4: قنديل البحر والله لا ما نعرفش، ما سمعتوش هيك عليه.
0: ايه عمرك ما سمعت بقناديل البحر؟
4: ايه سمعت بهم لكن
0: ما تعرفهمش. شنو ما تعوم في البحر ولا يا مدام نجوى؟
4: نعوم. ايه نعوم.
0: تعرف الحريقه ولا
4: ايه؟
0: هي هي ذيك بالعربيه اسمها قنديل البحر، شفت كيفاش؟
4: ايه
0: هذيك هي
4: هي الملعونه
0: يا مدام نجوى. ما القناديل البحر يستخرجوا منها مواد تجميليه يزينوا بها، شنو المادة اللي خرجوها من قناديل البحر؟ البروتين ولا الكولاجين ولا الأسيد الهيالورونيك؟
4: التالية اللي قلت عليها.
0: التالية اللي قلت عليها. شكرا لك مدام نجوى، يعطيك صحة، ربي فضلك، ربي خليك. نمشي للمكالمة. باهي، قال لي سمير نمشي للموزيكا والإيقاعات، نبدل الأجواء بعد نرجعوا نستقبلوا المكالمات الهاتفية على 70 164 280. أنا راجعين.

0: برد القايلة
1: برد القايلة برد القايلة. مازال مشوارنا متواصل الأربعة ونص على راديو صفاق. صحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند اف ام. مرحبا تسمعوا فينا في راديو في دياركم على البحر وين ما انتم قاعدين. ان شاء الله هكا عملنا لكم جو واستفدتوا وتفرهدتوا وعملتوا بون كيف على الاميسيون تاعنا اليوم في برد القايلة. هند حمزة تهني بنتها ولا ولدها. هند حمزة خلينا عاد نرجع للميساج. هند حمزة تهني ولد بنتها مهدي البقلوتي بمناسبة التخرج. إن شاء الله ألف ألف مبروك النجاح والتخرج إن شاء الله الأهم يا ربي. تحية كبيرة ليكم الناس الكل اللي متواصلين معنا متفاعلين معنا برشة برشة تليفونات في المباشر. تحية كبيرة ليكم وين ما كنتوا. نرجعوا من جديد نستقبلوا تليفونات. ألو عسلامة.
2: ألو
1: عسلامة. مرحبا بيك يا مساء النور. مرحبا بيك.
2: مرحبا شنحوالك حنونة لديك.
1: يفضلك الحمد لله. شكون معنا؟
2: أنا عندي فانا معك راني سندس القسمتيني.
1: سندس القسمتيني مرحبا بيك يا سندس.
2: عايشك.
1: مرحبا بيك.
2: بالنسبة للسؤال 96 مايكل جاكسون والقنديل البحر الكولاجين.
1: قنديل البحر اللي هو قلت لنا الكولاجين. داكور يعطيك الصحة ربي يفضلك يا سندس. حاب تدخل القرعة القرعة متاع الفلوس ولا القرعة متاع الحوايج؟ ذكرنا ديما ذكرونا بربي باش ما نظلم حد.
2: الفلوس
1: داكور بي. شكرا ليك. شكرا ليك سندس ربي خليك يعطيك الصحة. مرحبا بيك. يتم استخدام قناديل البحر في برشا مجالات. يعتبر عنصر أساسي في الغذاء ببعض دول آسيا. يدخل في الصناعات الدوائية ومستحضر التجميل لاستخراج الكولاجين البحري كما يستخدم في البحوث العلمية بفضل خصائصه البيولوجية. هذه بالنسبة للسؤال سهل برشا سهل برشا. وانا حبيت اليوم نفيدكم ونودكم لانه برشا يعرفوا ما يعرفوش القيمة الكبيرة للحريقة في التوازن ايضا البيئي وما يعرفوش اللي عنده برشا استخدامات زي كيف كيف في دول اسيا يستعملوها. نمشيوا للتليفون رقم 15. الو عسلامة. ألو أهلا وسهلا. مرحبا بيك.
3: عايشك.
1: مرحبا
3: حوالك يا حني. عايشك
1: يفضلك. مرحبا بيك. شكون معنا للا؟
3: حليمة. حليمة تريشيلي.
1: حليمة تريشيلي مرحبا بيك يا حليمة.
3: عايشك مبارك لك.
1: مرحبا. أول مرة تشارك معنا؟
3: أي أي أنتم أول مرة.
1: مرحبا بيك للا حليمة. بي تدخل في القرعة بتاع الفلوس ولا عندك أي. عروسة ولا شنو؟
3: لا لا ما عنديش عروسة.
1: ما عندكش عروسة بي. هاي للا حليمة تعطينا إجابتك.
3: أي مايكل جاكسون عام 96 وبالنسبة للمادة الأخرى كولاجين.
1: المادة الأخرى اللي هي الكولاجين.
3: أي اسمعني عندي تحية متسألش نقدمها.
1: تفضل بتبيعة.
3: الله يبارك لك. عندي مهدي مهدي شمتوري ولدي.
1: أي
3: خرج خرج موسيون تريديا بارك الله عليه. لكن هني إن شاء الله عقبة ما أهم.
1: إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله في ما أهم يا للا. شكرا ليك.
3: بارك الله
1: ربي حيث. فضلك يعطيك الصحة. مرحبا بيك. شكون معانا التليفون الموالي؟ ألو.
4: ألو عسلامة.
1: مرحبا بيك. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. شكون معانا؟
4: مصطفى جراية من السباق.
1: مصطفى جراية مرحبا بيك يا سي مصطفى.
4: وبيك أكثر يرحم والديك.
1: مرحبا. مرحبا بيك. أول مرة تشارك معانا سي مصطفى؟
4: أول مرة.
1: مرحبا. تحب تدخل في القرعة متاع الفلوس ولا القرعة متاع العروسة؟
4: لا
1: الفلوس. الفلوس به. شكرا لك. مرحبا سي مصطفى. تعطينا اجابتك السؤال الاول.
4: مايكل جاكسون غنى في ملعب المنزه نهار 7 اكتوبر يوم الاثنين 1996.
1: نهار الاثنين 1996 تقول انت
4: صحيح. 7 اكتوبر بالضبط يوم الاثنين
1: 7 اكتوبر به. يا سيدي مرحبا بك يا سي مصطفى. شكرا لك. وبالنسبه لسؤالنا الثاني الجزء الثاني.
4: لا هيك اللي عندي كوشير لسان مايكل جاكسون.
1: بارك الله. مايكل جاكسون باهي. شكرا ليك يعطيك صحة سي مصطفى. نمشي المكالمة موالية له. عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا بيك يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
5: يا غالية.
1: أهلا أهلا أهلا مرحبا. مرحبا بيك. شكون معنا للا؟
5: ناجية بياري من القيروان.
1: ناجية بياري من القيروان. مرحبا بيك يا ناجية. ربي إن شاء الله ينجينا ديما يا ناجية. آمين. وإن شاء الله ديما ناجية يا ناجية ويكون من اسمك نصيب يا رب.
5: يا يا ربي.
1: أمين يا ربي. ربي خليك. هيا ناجية تحية المستمعين في القروين الساعة قبل كل شيء ونمشي وباش تجاوبنا على سؤالنا بتبيعة ناجية.
5: سنة زيارة مايكل جاكسون لتونس أكتوبر 1996.
1: تعرف تغني مايكل جاكسون ولا
5: لا؟ لا
1: ما عندكش فكرة. لا لا رد بيرك تقولي غني. قولي رد بيرك تقولي غني مايكل جاكسون.
5: ممكن رقصة مغنية.
1: الرقصة متاعه وتعرفها ما الغنية. وعندك حق معناتها على كثر ما تفرجنا فيها ودينا نقلدوه برشا. دي جهة ما برشا يقلدوه مايكل. صحيح. باهي للا الغالية ناجية تعطينا إجابتك. أي
5: سنة زيارة للفنية مايكل جاكسون 1996 القناديل البحر ديك الميت اللي نخرجوها بها للمواد التجميل. لكن الإجابة الثانية
1: الكولاجين.
5: الإجابة
1: الثانية. داكوغ يعطيك صحة يا ناجية ربي فضلك. شكرا لك. نمشيو رقم 18. الو عسلامة مرحبا بيك. كيقولوا مايكل جاكسون نقولوا سموث كريمينال نقولوا they don't care about us نقولوا برشا غنيات human nature اللي مايكل جاكسون معتها من الغنيات المعروفة برشا بيتيت كيف كيف دانجرز اللي غنيها عام 1995 greatest hits of مايكل جاكسون ما عنده برشا برشا برشا هيتس معروفة وبرشا يغنيوا حتى الصغار يغنيوا غني مايكل جاكسون. مرحبا بالتليفون اللي معانا. مساء النور.
0: ويا عسلامة.
1: مرحبا بيك. شكون معانا للا؟
0: رحاب. معك رحاب.
1: رحاب اللقب يا رحاب.
0: مع رحاب العلوي.
1: رحاب العلوي مرحبا بيك يا رحاب. مرحبا بيك للا.
0: يعيشك يا حبيبي.
1: ربي يخليك. سلمنا علي بحذيك البيبي ولا الوليد ولا البنيه اللي بحذيك. سلمنا علي.
0: بنوته.
1: ربي يفضلها لك ان شاء الله. شو اسمها بنوتك؟
0: ايه.
1: ايه ربي يخليها لك. هاي ايوتا. هاي ماما بتجاوب وتتلهي بيك. هاي اجابتك مدام رحاب.
0: وي بالنسبه للسؤال الاول 1996. بالنسبة للسؤال الثاني المادة اللي نستخرجوها من قناديل البحر هي الكولاجين.
1: أي كولاجين مدام رحاب تلهينا بأيوت الغالي. يا ربي فضلك. شكرا لك. ربي خليك. مرحبا بيك. نمشي المكلمة مويلة العسلامة. يا مساء النور. مساء الورد. مرحبا بيك. مرحبا. مرحبا. شكون معنا؟
6: معك لازهر الأسود الحنشة.
1: لازهر الأسود من الحنشة. مرحبا بيك يا سي لازهر. مرحبا. هاي إجابتك سي لازهر.
6: الإجابة الأولى مايكل جاكسون 96 أكتوبر.
1: أي.
6: والإجابة الثانية الكريتوجين.
1: شو اسمه؟
6: الكريتوجين هكا.
1: آخر محاولة. شو اسمه؟
6: لا يعني مجات نسمع فيك أنا كنت خذ عملت تليفوني خلت بعض هيك عليك.
1: مرحبا. هاي بآخر آخر محاولة. البيتنجين. لا لا لا. شو اسمه زعما؟ هاي عاود عاود قول لنا الإجابة سي لازهر. يا سي لازهر قلت لنا مايكل جاكسون جاي عام 96. الإجابة الثانية المحاولة الثانية شنية؟ مشي سي لازهر غادرنا سي لازهر. باهي مش إشكال. شكرا لك على المحاولة يا سي لازهر. مرحبا بيك. نمشي المكلمة الموالية. العسلامة. نمشي المكلمة
7: الموالية.
1: نقصنا راديو اللي معانا نقص الراديو اسمعنا بالتليفون. ألو عسلامة.
7: ألو.
1: مرحبا بيك.
7: عسلامة. عسلامة حنان.
1: الله يسلمك. مرحبا. شكون معنا للا؟
7: سعاد ترابلسي من الساقس.
1: سعاد ترابلسي مرحبا بك يا سعاد.
7: يعيشك.
1: مرحبا بك للا. إجابتك للغالية.
7: والله نحب نقدم تحية ليك. مرحبا. كيف العاملين معك؟
1: مرحبا. شكرا ليك ربي فضلك.
7: وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ونحب معناتها نقدم شكري وامتناني ليكم.
1: مرحبا بك.
7: انتم عودتونا على هذا البرنامج الحلو والمتنوع.
1: ربي يخليك. شكرا لك. يعطيك صحه يا سعاد. اجابتك لو تسمح.
7: اجابتي 1996.
1: وبالنسبه للسؤال الثاني.
7: السؤال الثاني الكولوجين.
1: الكولوجين.
7: أي
1: الكولوجين. الكولوجين الكولوجين هكا هو اللي قالته سعاد. يعطيك صحة يا سعاد. ربي فضلك. ربي خليك. شكرا ليك. رقم 21 سلامة. تليفون رقم 21 في بالي مش نحط رقم القيزي في تليفوني. تالو عسليمة.
8: ألو.
1: مساء الخير. ألو عسليمة.
8: عسليمة مرحبا.
1: مرحبا. شكون معنا؟
8: محمد أمين.
1: محمد أمين اللقب
8: جويجي.
1: الجويجي.
8: نعم.
1: منين تكلم فينا يا محمد أمين؟
8: من صفاقس.
1: من صفاقس. مرحبا بك محمد أمين. شتعرف الدنيا؟
8: خذيت الباكس ان شاء الله.
1: هاي الف مبروك نجاحك يا محمد امين.
8: عايشك
1: الف مبروك. بيه تعطينا اجابتك محمد امين.
8: لا مايكل جاكسون جال تونس عام 96.
1: بيه والجزء الثاني من السؤال
8: الكولوجين.
1: كولوجين. يعطيك صحة، شكرا لك محمد امين، يعطيك صحة. تليفون موالي. الو عسلامة. الو باهي بعد شوية ناخدو. باهي ناخدو تليفون معنا. الو عسلامة. الو مرحبا بيك اللي معنا رقم 22.
9: الو عسلامة.
1: مساء النور. يا مساء الخير. مرحبا بيك. شكون معنا للا؟
9: معك عبلة عليمي من قبل.
1: عبلة عليمي.
9: اي
1: مرحبا بيك يا عبلة.
9: وبيك يا عايز.
1: مرحبا. متزوجة عبلة؟
9: اي متزوجة.
1: مرحبا، تحية كبيرة ليك يا عايز. عبلة تعطينا اجابتك لو تسمح.
9: 7 أكتوبر 96.
1: الكولاجين. داكور، يعطيك صحة عبلة، شكرا ليك. ناخذ دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية إن شاء الله بعد الأربعة، ناخذ حتى 3-4 تليفونات أخرين، لكن قبلها نرجع من جديد للموسيقى في برد القايلة. نرجعين.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أسفرت حملة لتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف نفذتها بلدية صفاقس أمس واليوم بحي الحبيب والمحارزة وطريق سكرة وشارع البيئة وطريق جابس عن حجز عدد من الكراسي والطاولات والهياكل الحديدية وإزالة وقية شمسية ومعدات أخرى. تتواصل عملية تعمير اختيارات الشعب دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 إلى غاية 5 جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء القادم. دعت شبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم الباعثين الشبان من حاملي الشهائد العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم 13 جويلية الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع. في العالم، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال اليوم، في حين نفذت قوات العدو عملية نسف واسعة للمباني جنوب غزة. قالت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة ترفض فرض رسوم على العبور في مضيق هرمز رفضا قاطعا. ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية. ختم هذا البعض الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة. برد القائلة مع حنين الحشيشة كيما اللي كيف معاكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنا عمل جو راهو في الإمسيون إن شاء الله. أنتم كيف كيف وصلت لكم أجوانا في المباشر. مرحبا بكم من يسل كل. وصلنا ل 23 مكالمة هاتفية وما زلنا نستقبلوا مكالمات جديدة. لو عسليمة أهلا وسهلا ومرحبا بك اللي معانا.
2: سامح
1: أهلا وسهلا. مرحبا شكون معانا.
2: أهلا وسهلا يا حنونة.
1: مرحبا بيك.
2: تحية ليك وتحية لإذاعة الفقس الكل وتحية لكل المستمعين اللي شاركوا الكل واللي يحب إذاعة الفقس.
1: ربي فضلك يا للا. شكرا ليك. شكرا معنا
2: عشقتي حفصية من الصخيرة.
1: حفصية من الصخيرة لقبي حفصية.
2: تعطوني باسم فاطمة أنا أول مرة معك أنت.
1: مرحبا بيك يا حفصية. لقبي حفصية.
2: حفصية مسعود.
1: مسعود مرحبا بيك يا للا حفصية.
2: يعيش
1: تعطينا إجابتك حفصية.
2: بالنسبة
1: لمايكل جاكسون. أي
2: جي 96
1: اي
2: 6 اكتوبر جيل الاستاذ ونهار 7 من الحفله.
1: باه. والسؤال الثاني
2: لوكلي شنو؟ عاودي لي بالله. عاودي لي اللي ساب.
1: باه. البروتين ولا الكولاجين ولا الهيليارونيكا؟
2: الكولاجين.
1: كولاجين داكوغ. يعطيك صحه حفصيه. شكرا. مرحبا. دخلت دخلت فرجت وقتها وقت مايكل جاكسون.
2: في مايكل جاكسون فرجت فيه.
1: يعطيك الصحة لله. مرحبا بك. هيا شكرا ليك. نمشي المكالمة مهدي العسلامة.
3: ألو.
1: أهلا وسهلا. مرحبا. شكون معنا؟
3: شادلية أبو عزيز.
1: شادلية أبو عزيز مرحبا بك. شادلية مرحبا بك لله. هاي شادلية
3: 1996.
1: هاي والجزء الثاني كولاجين. شكرا ليك. باي باي. لان المكلمه مش النوع نتاعها مش بيه برشا. نمشيو المكلمه مواليه. الو عسليه. معنا شادليه العاشق وشادليه ابو عزيز زوز نفس الاسم. مرحبا. رقم 25 شكون معنا؟ تليفون رقم 25. تحيه كبيره برشا زميلي سالم. الو عسليه. مساء النور.
4: عسليه
1: يسلمك. مرحبا بيك. شكون معنا؟
4: مدام حنين. عايشك مدام جراي. عفيف.
1: عفيف مرحبا بك يا عفيف.
4: عايشك وبيك.
1: مرحبا. مرحبا. عندك عرايس مدام عفيفة؟
4: نعم.
1: عندك عرايس تدخل معنا في قرعة العرايس ولا في قرعة الفلوس؟
4: والله ماذا بيا في قرعة الفلوس.
1: ذكر. مرحبا بيك.
4: صغار مازال صغار.
1: ربي يفضلهم لك ان شاء الله.
4: عايشك.
1: هاي مدام عفيف تعطينا اجابتك. اي
4: ميرسي. بالنسبة لمايكل جاكسون جاء نهار 7 اكتوبر عام 1996.
1: باهي. والجزء الثاني من الإجابة.
4: أيه. بالنسبة للقنديل البحر نستخرجوا منه برودوي كوسميتيك كولاجين مغام.
1: كولاجين مغام. داكوغ. يعطيك الصحة. شكرا ليك يا عفيف. رقم 26. ألو عسليمة.
5: ألو عسليمة.
1: مرحبا. شكون معنا؟
5: مهدي بن معلم.
1: مهدي بن معلم مرحبا بك يا مهدي. هاي إجابتك مهدي.
5: 7 اكتوبر 1996.
1: باهي. الجزء الثاني القناديل البحر. داكوغ. يعطيك الصحة مهدي. شكرا ليك. رقم 27. الو عسلامة.
6: الو عسلامة.
1: مساء الخير. مرحبا. شكون معنا؟
6: مساء الأنوار.
1: مرحبا.
6: مهدي البرادعي من الصفير.
1: مهدي رقم 2 ذي مهدي البرادعي.
6: أي.
1: مرحبا بك يا مهدي.
6: بك أكثر.
1: مرحبا. هاي مهدي إجابتك.
6: 7 اكتوبر 1996.
1: بي. والجزء الثاني قناديل البحر.
6: كولاجين.
1: كولاجين. داكوغ. يعطيك صحة مهدي. شكرا ليك. رقم 28. الو عسليمة. 28 مرحبا بيك يا 28. الو عسليمة.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا معنا.
7: حيك اختي حنان. حي كل عمين معك.
1: ربي فضلك. شكرا. ستوفيق الغمري مرحبا بيك يا ستوفيق.
7: شكرا بارك الله.
1: تعطينا اجابتك ستوفيق.
7: 96 اكتوبر. كولاجين.
1: كولاجين. شكرا لك. رقم 29. ربي فضلك. يعطيك الصحه. مشكور جدا سي توفيق. الو عسلامه. التليفون اللي من بعد. الو عسلامه.
8: الو عسلامه.
1: مرحبا بك. شكون معنا؟
8: عاد معك فيصل الشيحي.
1: فيصل الشيحي مرحبا بك يا فيصل.
8: بيك عايش اختي.
1: مرحبا. هاي سي فيصل اجابتك لو تسمح.
8: عام 96.
1: 96 جي مايكل جاكسون التونس. مرحبا. ولا الثاني
8: الكولاجين.
1: الكولاجين. يعطيك الصحة. شكرا ليك سي فيصل. ناخذ آخر تليفون معنا. ألو عسليمة. ألو مساء النور. مساء الخير. أهلا وسهلا مرحبا بيك. باهي. 29 مكالمة. 29 مكالمة هاتفية في أول عدد بالنسبة لي من برنامج برد القايلة. تقريبا أنا وصلت للرقم القياسي اليوم في المكالمات الهاتفية. تحية كبيرة برشا زميلنا سالم عيسى. بعد شوية عملية القرعة الروز أعمل شكون مش يكون الفيز معنا اليوم بالمية وخمسين دينار وبالمليون وثمانية مية. أنا راجعين بعد ما نسمعوا صابر الربيعي نعطي الإجابة الصحيحة.
0: بريد

وسهلا من جديد في ختام المشوار معكم في برد القائلة. تحية كبيرة لكم اللي سمعتونا تابعتونا، عملتوا جو كبير ما نحكي لكمش مئات الرسائل اللي وصلتني على صفحة الخاصة. تحية كبيرة لكم، ربي فضلكم حتى أين، نحبكم برشا، ربي خليكم ليا، ربي خليكم ديما اللي ذاعت سفيقس الإجابة السهلة برشا اللي وعملت لكم أسئلة سهلة شوية رشيرش ولقيتوا الإجابة. مايكل جاكسون قدم حفل تاريخي في تونس يوم 7 أكتوبر 1996 في ملعب المنزل بالعاصمة، كان ضمن الجولة متاعو العالمية إيستوري وورد تور، وحضر الحفل أكثر من 60,000 شخص، وده اللي خليه أول عرض فردي لمايكل جاكسون في العام في العالم العربي وفي إفريقيا. هذه الإجابة صحيحة عام 1996 بالنسبة لقناديل البحر. نذكر أنه اللي هي عنصر أساسي في الغذاء اللي ببعض دول آسيا، تدخل في الصناعات الدوائية، مستحضرات التجميل، لاستخراج الكولاجين البحري. اللي جاء قبل شوية تكون الإجابة، فما ناس قلت اللي بعض تجيه بصحيح لكن جاوبته غلط للأسف. الكولاجين البحري، الكولاجين مثل الكولاجين اللي هي نصنع بها مواد تجميل. تحية كبيرة لكم يسرى الغربي والرو، وذيك العجلة العجيبة حطينا فيها الاسامي الكل، والقرعة خلت شكون الفيز، الفيزة بالـ150 دينار المهدية من إذاعة صفاقس مدام يديهم على قلوبة من جماعة جماعة يديهم على قلوبة من زمع عينك راح يقول زمع عينك مسير دي مشاركوا معنا. والفايزة معنا اليوم مدام هادية أبو عصيدة، ألف مبروك ليك مدام هادية أبو عصيدة الـ150 دينار. والفايزة معنا بالـ1800 دينار هادية اللي عندها العروسة أميرة لوز، ألف مبروك للأميرة لوز الجائزة مهدية من إسباس ريمود لكراء فساتين الأفراح والمناسبات. سعاد الحديجي رقم التليفون 26-223-028. عمارة الزيتونة حنين الحشيشة يسر الغربي سالم عيسى سمير تختقي قيسلم عليكم، يقولكم بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، باي باي في أمان الله، بون ويكند، باي باي.

0: برد القايلة
1: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
0: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. وضعت شركة الجهوي للنقل بقرقنا برنامج سفرات متجهة إلى شواطئ الشابة بل الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برنامج سفرات متجهة إلى شواطئ الشابة والشفار وصغيرة وذلك بداية من الغد وإلى غاية 30 من أوت القادم. أسفرت حملة للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف نفذتها بلدية صفاقس أمس واليوم بحي الحبيب والمحارزة وطريق سكرة والشارع البيئة وطريق جابس. أسفرت عن حجز عدد من الكراسي والطاولات والهياكل الحديدية وإزالة واقية شمسية ومعدات أخرى. تتواصل عملية تعمير اختيارات الشعب دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 وتتواصل إلى غاية 5 جويلية الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء القادم. يراهن مشروع المخطط التنموي 2026-2030 على أحداث نقلة نوعية في منظومة التكوين المهني من خلال مضاعفة عدد المتكونين ليبلغ حوالي 135,000 متكون خلال السنوات الأربع المقبلة مقابل حوالي 74,000 متكون حاليا، وذلك في إطار توجه يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري والاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 16 شهيدا و16 مصابا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025. أكد رئيس وفد التفاوض الفني الإيراني أن أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول الساحلية المشاطئة، محذرا من عواقب أي تحرك عسكري في هذا الممر الحساس. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الصيف على موجاتنا، نسمع تعامل الكيف.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نهايه اسبوع ان شاء الله تكون رايقه ومميزه للجميع. هذا هو الويكند في البرمجه الصيفيه لاذاعه صفاقس. كل سبت عشيه باش تعديوها معانا، باش تعديوها مع جو سبور. ايقاعاتنا باش تكون رياضيه 100% من الخمسه حتى للثمانيه ونص. نرافقوكم ونكونوا معاكم، وان شاء الله يا ربي يطرق لكم كل فقراتنا، استضافاتنا وموسيقتنا وايقاعاتنا. نعرفوا ويكند، نحاولوا بالطبيعه نكونوا خفيف ظل عليكم من خلال كل ما حضرناه وكل ما عددناه خصيصا للعدد الأول من برنامج ستوديو صيف سبيسيال سبور. كل نهار سبت معكم أنس ربيعي، فتحي الصامت. فتحي مساء الخير.
1: مساء الخير أنس، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة صفاقس، مشاهدي كذلك الإذاعة على مستوى طبعا الصفحة الرسمية الفيسبوك، كذلك اليوتيوب راديو صفاقس. كالعادة إذاعة المرئية تكون حاضرة معكم اليوم على مستوى كل جديد يهم البرمجة الرياضية الخاصة بإذاعة صفاقس، اللي باش تكون على امتداد تقريبا 3 ساعات ونص من الزمن، من الآن إلى حدود الساعة 8:30 ليلا. مش نحاول نكونوا في قلب الحدث في مواكبة لأبرز الأحداث، لأبرز النشاطات الرياضية. طبعا نعرفوا الحدث مازال أنس المونديال، المونديال مازال يأخذ الاهتمامات إن شاء الله حتى النهار تتجول معد الدور النهائي. ذلك علشان يعني أكيد مش نركزوا برشا على المونديال رغم الخيبة الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي، لكن مازال ثم منتخبات عربية وأفريقية قاعدين نتبعوا فيها، قاعدين نساندوا فيها، والجمهور التونسي يتبع فيها إن شاء الله. مش نكونوا بعد قليل في قلب الحدث ومواكبة لأبرز الأخبار الخاصة بالمنتخبات العربية والإفريقية في المونديال، بطبيعة إلى جانب أحداث أخرى.
0: وما نجم نحكيه اليوم فتحي كان على المنتخب المغربي اللي تنتظر مباراة هامة وهامة جدا في 6 متر عشية اليوم ضد كندا. هذيك علاش بعد شوية باش نتحولوا للمغرب باش نشوفوا أجواء الشارع الرياضي في المغرب قبيل انطلاق المباراة هذيك، كيفاش قاعد يعيش في الإيقاعات متاع المقابلات هذيك. باش ينضم معنا إن شاء الله الصحفي الرياضي من المغرب أيمن مومن عبر الخط الهاتفي مباشرة. بطبيعة كيف نقوله مونديال فتحي ما نقولوش كان أهداف ومباريات ولقطات ربما تقعد في الذاكرة، نقوله زادة موزيكا وإيقاعات. ونعرفوا أنه المونديال مرتبط زادة كيف كيف بالأغاني، كل نسخة فيها يعني غنية خاصة بها. هذيك علاش اليوم احنا باش نذكركم بأبرز ربما اليوتيوب الأغنيات اللي ضربت وعملت البوز في يعني خليني أقول من التسعينات حتى لليوم. باش نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي أكيد، الحدث الجلسة العامة الانتخابية، رئيس جديد في النادي الرياضي الصفاقسي مهدي الفريخة لمدة نيابية جديدة. خرجنا من المؤقت
1: توا مؤقت الأمور الرسمية الآن أصبحت الأمور قارة بالنسبة للإدارة. نحكيو على فريق النادي الصفاقسي بالطبيعة، ذيك الحكاية كنا نحكيو عن النادي الصفاقسي. باش نحكيو كذلك على مسألة رفع عقوبة الملعب إلى الانتداب، الموضوع اللي أكيد شاغل برشا الشارع الرياضي في صفاقس، وين وصلت الأمور هذه لحد الآن، وأيضا مسألة الإطار الفني. تعرفون يعني ما زالت الناس لحد الآن تنتظر في اسم المدرب الجديد اللي مش يخلف المدرب محمد كوكي على رأس الإطار الفني للفريق. كل هذا أكيد مش يكون ضمن فضائنا الرياضي استوديو صيف إن شاء الله.
0: وبش يكون معنا زادة كيف كيف المدرب والمحلل الفني أحمد ديفلا. سيد أحمد بش نحكيه معاه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد الخيبة الأخيرة في المونديال. نحكيه زادة كيف كيف على الانتظارات من المدرب الجديد، يا هل ترى بش يكون تونسي أجنبي، هذي مازلنا ما نعرفوهش. أكثر تفاصيل إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا ومعه بعد شوية. وعن الفوليبول
1: شباب نادي الصفاقسي كانوا تألقوا بشكل كبير وأحرزوا لقب البطولة، إن شاء الله باش يكونوا ضيف معنا بعد 7:30 تقريبا هكاك. استضافة ليهم، نحييهم على تألقهم طبعا مع الإطار الفني وبعض اللاعبين اللي كانوا ممتازين وكملوا الموسم كأبهى ما يكون بإحراز لقب البطولة.
0: هذه تقريبا شوية من برشا فقرات، استنى فيكم حتى 8:30 في استوديو الصيف. نحب نواجه تحية كبيرة برشا اليوم معنا سمير طقطق في الإخراج الفني، ومعنا يوسف الغربي في الإخراج المرئي والرقمي. فتح صامت أنس ربيعي من قدام الميكرو، وسالم باش يكون في استقبال تليفوناتنا واستقبال ضيوفنا. مرحبا بالناس الكل.

0: الخمسة واربعتاش دقيقة، هذا هو التوقيت. نحن معكم في بداية اللقاء، بداية المشوار في ستيديو الصيف. طبعا إذا كان حبوا نحكي على إنجاز يتعلق بالمنتخبات العربية في المونديال هذية، أكيد نحكي على منتخب عرف كيفاش يفرض روحه بين كبار العالم، منتخب المغرب أسود الأطلس اللي قاعد يواصل في كتابة التاريخ من مونديال للمونديال، وقاعد يثبت مرة أخرى اللي الكرة العربية والإفريقية تنجم تنافس أكبر المدارس الكروية. منتخب المغرب وبعد ما أبهر العالم في مونديال قطر 2022 نلقاه في مونديال 2026 يواصل في المشوار بعزيمة بثقة، ويأكد اللي النجاح ما كانش صدفة لكن نتيجة خدمة انضباط وروح قتالية كبيرة برشا. اليوم باش نحكي على الإنجاز هذية، وخاصة أنه الحدث طبعا منتظر بداية من 6 متاع العشية سويعة غير بعد تقريبا، وتنطلق مباراة المغرب كندا. نحكي على الأجواء في المغرب قبيل انطلاق المقابلة هذية. حاضر معنا ونستضيفه معنا مباشرة من المغرب الصحفي الرياضي بموقع شكاين أيمن مومن. مساء الخير، أهلا وسهلا بك أيمن.
1: أهلا بك وأهلا بجميع المستمعين الكرام.
0: شكرا لك على حضورك معنا. طبعا المغرب أكيد تعيش على إيقاع الحدث، شارع الرياضي يتفاعل مع مشوار المغرب إلى حد الآن في المونديال واللي هو مشوار متميز، مقابلة منتظرة اليوم ضد كندا. كيفاش بتبيعة قاعدين تعيشوا في الانتظار، ربما أجواء انتظار المقابلة هذية في الشارع الرياضي المغربي؟
1: أكيد الشارع الرياضي المغربي كله يستنى المباراة المنتظرة مساء اليوم من المنتخب الكندي. مباراة على الورق هي مباراة سهلة، لكن المونديال الحالي عودنا على مفاجآت، عودنا على المباريات الملغومة. الجماهير المغربية هنا جميعها تنتظر المقابلة بكل شغف أكيد، والمنتخب الوطني المغربي للمرة الثانية على التوالي في ثمن النهائي. الجماهير المغربية كلها ثقة في العناصر الوطنية وفي المدرب الوطني محمد وهبي لكي تظهر بشكل جيد خلال المقابلة اليوم، وتزرع الفرحة في الشعب المغربي وفي جميع أجزاء المملكة المغربية، ولما لا تستمر الفرحة إلى المباراة ربع النهائي نصف النهائي والنهائي إن شاء الله. وأنتم أكيد إخواننا في تونس والعرب تستندون المنتخب الوطني المغربي بالإضافة للمنتخب المصري أكيد
0: أكيد،
1: وإن شاء الله الجماهير المغربية تصل أصداء الجماهير كل الجماهير العربية تستندها، وهي الآن في انتظار العناصر الوطنية لكي تبدأ مغامرة اليوم، مقابلة اليوم أمام كندا التي أقصت منتخب جنوب أفريقيا منتخب أفريقي. والمباراة أكيد لن تكون سهلة، والجميع له ثقة في وهبي واللاعبين من أجل تحقيق أكيد نتيجة إيجابية وإرضاء الجماهير المغربية كافة.
2: نعم أكيد. هو في الحقيقة أيمن تحياتي لي قبل كل شيء، شرفت برشا على حضورك معنا في المباشر على موجودات صفاقس. نحكي أكيد على المنتخب المغربي اللي أصبحت أظن عنده تقاليد كبيرة على مستوى المونديال منذ المونديال الأخير اللي كان في قطر. الناس كل تحب تعرف لربما من موقع كنت كصحفي مغربي سر هذه التألق المونديالي بالنسبة للمنتخب المغربي، رغم أن التغييرات حصلت على مستوى الإطار الفني بالنسبة للمنتخب، نعرف قدوم محمد وهبي، كذلك بعض اللاعبين اللي ما رينهمش في النسخة الفارطة ولقاهم حاضرين في هذه النسخة، بعض الإصابات المحالة اللي عاقت المنتخب المغربي، لكن رغم ذلك تم استبدالهم بلاعبين على جاهزية عالية. كل هذه التغييرات لم تؤثر بتاتا على مردود وعطاء المنتخب المغربي.
1: أكيد جميل صبري، هناك الكثير من التغييرات على مستوى لا على مستوى العرض التقني للمنتخب الوطني ولا كذلك على مستوى التركيبة البشرية، لكن ما حدث في قطر وما حدث اليوم ليس مفاجأة، ليس وليد الصدفة. هناك عمل دؤوب يقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوز القزع الذي يسهر على كل كبيرة وصغيرة من أجل تطوير كرة القدم الوطنية أكيد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي هو الآخر يسهر على تطوير كرة القدم الوطنية. فالجامعة بكل أفرادها من جمال فتحي من جميع العناصر تسهر على تطوير جميع الفئات السنية لكرة القدم الوطنية ليس فقط المنتخب الوطني الأول. لذلك فاليوم المنتخب الوطني المغربي يعيش أحلى فتراته. البداية كانت في مونديال قطر 2022 مع وليد الزقراقي، والجامعة صراحة نجحت في أنها تحافظ على الاستقرار خصوصا على مستوى العارضة الفنية بالاعتماد على المدرسة المغربية على مستوى العارضة التقنية. فبعد رحيل الزقراقي هناك كثير من الأسماء كانت مرشحة لتدريب المنتخب، هناك صابي هرنانديز مجموعة من الأسماء، لكن تحسب لفوز القزع أنه اختار وهبي محمد وهبي إطار وطني كف إطار شاب بأفكار أوروبية عصرية وشاهدنا ما حققه في مونديال السبب بالسيد الأخير. التتويج باللقب لم يكن أيضا وليد صدفة، كان عمل كبير قام به وبرفقة الطاقم التقني واللاعبين كذلك. دون أن ننسى أن المغرب وسياسة الجامعة الملكية المغربية هي الاعتماد على لاعبي أكاديمية محمد السادس بدرجة أولى، الأكاديمية التي أنتجت مجموعة من اللاعبين في جميع الفئات العمرية للمنتخب الوطني المغربي. نتحدث عن المنتخب الأول، هنا حاضر مثلا عز الدين أوناحي، حاضر أحمد الغناوتي، مجموعة كبيرة من الأسماء تعزز صفوف المنتخب الوطني الأول، بالإضافة إلى العامل الأبرز هو روح العائلة الذي يسود في تركيبة المنتخب الوطني المغربي. وعند جميع عناصر المنتخب الوطني المغربي تلاحظ هناك لاعبين شباب يحضرون للمرة الأولى مع المنتخب الوطني المغربي، لكن روح العائلة وكذلك الحفاظ على الركائز الأساسية. نتحدث عن حكيمي، نتحدث عن بونو، نتحدث عن مزراوي، أمصري، كلها لاعبين يمتلكون الخبرة، يمتلكون الروح القيادية داخل المجموعة، يحافظون على تلك اللحمة داخل وخارج المنتخب الأخضر، وهو ما يساعد على دور المنتخب الوطني المغربي بشكل جيد في جميع المطابقات في الخمس سنوات الأخيرة بشكل محدد.
0: نعم، نذكر السادة المستمعين معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة من المغرب الصحفي الرياضي أيمن المؤمن الصحفي بموقع شكين. أيمن، هل نستطيع الحديث اليوم على منتخب مغربي قادر على التتويج بكأس العالم، رغم أنه الكلام هذا يعني في وقت سابق منذ سنوات في الماضي القريب ربما يعني كان حلم يراود كل عربي وكل إفريقي؟ أيمن،
1: صراحة الحديث عن تتويج كأس العالم هو حديث سابق لأوان، وصراحة خصوصا إحنا الآن في دور ثمن النهائي، الكل تابع المنتخب الوطني المغربي ليس في مونديال قطر ولكن في مونديال الشباب. الجميع لم يتنبأ بأن المنتخب الوطني مع وهبي سيتوج بالمونديال، وذلك ما حصل جيد في وهبي، وحسب تصريحاته أنه يخوض مباراة بعد الأخرى، لا يفكر في مباراة التالية، فهو يخوض كل مباراة على حدها بأفكارها الخاصة بتكتيكها الخاص. فهذه أمور تساعد المنتخب الوطني المغربي على الوصول، لما لا إن شاء الله هذه السنة إلى النهائي وتتوج باللقب، لما لا. لكن الأمر صعب صراحة بتوجه منتخبات قوية، منتخب الأرجنتين شاهدنا اليوم أنه رغم أنه عانى أمام الفريق الأخضر إلا أنه يملك ميسي بنفس بجودة ميسي سنوات 2010-2011 ومجموعة من المواسم التي قدم فيها ميسي مستوى كبير، بالإضافة إلى منتخبات فرنسا، منتخبات إسبانيا، إنجلترا، هذه كلها منتخبات ستكون ند للند للمنتخب الوطني المغربي الذي أكيد هو قادر أيضا على الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب، لما لا.
2: نعم، نحن قلوبنا معكم على كل. أيمن، فقط أختم معك لأن أكيد الوقت قد سرب على مستوى المقابلة والمتابعة، أكيد أنكم في المغرب على قدم وساق على مستوى متابعة مباراة المغرب وكندا، ربما كما قلت أنت خطوة خطوة على مستوى المونديال، لكل مقابلة أكيد لها تفاصيلها، لها نواميسها، لها حقائقها. مقابلة كندا بعد أقل من 40 دقيقة نجم نقول من الآن، ماذا يمكن أن نقول عن هذه مباراة أمام منتخب مستضيف للدورة؟ ما هي حظوظ المنتخب المغربي؟ شفنا المغرب كيف الأرجنتين كيف عانت أمام الرأس الأخضر. المغرب على الورق صحيح أقوى من كندا، لكن كيف تتوقع أن تكون هذه المباراة أمام المنتخب الكندي الذي صراحة ما هوش من المنتخب اللي على الورق يمكن يقلق برشا المنتخب المغربي؟
1: أتفق معك زميل صبري أن المنتخب الكندي على الورق هو منتخب ثالث، ومن خلال مشواره في المونديال الحالي يظهر على أنه منتخب سهل، وربما ستكون أسهل مقابلة يخوضها المنتخب الوطني المغربي منذ بداية المونديال إلى حدود مقابلة صحيح. اليوم مقابلة التمن، فالمقابلة أتنبأ بفوز المنتخب الوطني المغربي بثنائي إن شاء الله، يمكن الفوز بنتيجة أكبر، لكن شاهدنا الفاعلية أمام المرمى ضعيفة نوعا ما للمنتخب الوطني المغربي، لكن قادر على تفوز في المقابلة والذهاب لدور الربع النهائي لما لا إن شاء الله، وتجاوز دور الربع النهائي والوصول للنهائي ان شاء الله. زميل،
0: كل الشكر والتقدير لك الزميل الصحفي الرياضي بموقع شكاين ايمن المؤمن، يعطيك الف صحه، حظ سعيد للمنتخب المغربي لكره القدم في المغامره المونديالية. نذكر اليوم مغرب كندا 6 متاع العشية. شكرا جزيلا لك، احنا معكم واصلين ل 8:30 في استوديو سيف. مرحبا بالناس الكل.

مازلنا معكم وصلنا اللقاء وصلنا الرحلة في استوديو الصيف حتى الثمانية ونص متاع الليل توا الخمسة وسبعة وعشرين دقيقة. جدد تحية لكل أصدقائنا لكل من اختار إنه يرافقنا في العشوية هذه. إن شاء الله أمسية رايقة نهاية أسبوع زادة كيف كيف مميزة لكم الناس الكل. كنا في المغرب فتحي ديما في أجواء المونديال, ما نجمو نحكيو كان على المونديال الحدث يفرض نفسه. وكما نعرفوا فتحي كل نسخة من كأس العالم عندها ذكرياتها, الذكريات هذه مش بالضرورة تكون مرتبطة بالأهداف وإلا باللقطات وإلا بالنهائيات, لكن زادة بالموسيقى بالأغاني بالإيقاعات اللي تحولت هي أيضا الجزء من ذاكرة الجماهير. وتقريبا منذ تسعينات القرن الماضي أصبحت الأغاني الرسمية للمونديال عنصر أساسي يرافق كل بطولة. معنى نلقاو أغاني فيها رسائل متاع الوحدة متاع الشغف متاع الاحتفال بكرة القدم. والنجم نقوله معناه أنه كأس العالم في السنوات الأخيرة أصبحت مسرح يجمع أكبر نجوم

0: في الامور هذه وديما تنجح الاغاني الرسميه نتاع المونديال هذا حتى بنسب المشاهده العاليه بكثير غير ذلك. وقول لي اي نسخه يقع الاستنجاد بها بشاكيرا تعمل مبيعات عاليه وعاليه جدا وهذا اللي لاحظناه حتى في النسخه الاخيره في المونديال الاخير.
1: فتحي شاكيرا تعد الفنانه الاكثر ارتباطا بكاس العالم، نجحت في تقديم اعمال اصبحت ايقونات في تاريخ البطوله. رحلتها مع المونديال بدات عام 2010 في جنوب افريقيا وقت اللي قدمت اغنيه واكا واكا، اغنيه حققت نجاح استثنائي، وسنة ترجع في مونديال 2026 بغنية داي داي. شاكيرا كيف نقوله شاكيرا، نقوله إيقاع، نقوله حماس، نقوله شو كما قلت أنت، رقص منافسة، معناتها مميزة برشا شاكيرا. لكن زادة كيف كيف مع شاكيرا ظهرت برشا، ظهروا برشا نجوم أخرين كما ريكي مارتن، كما توني براكستون، كما جينيفر لوبيز، كما ويل سميث، مجموعة بي تي اس، دادي يانكي. القائمة طويلة الحقيقة لنجوم الغناء اللي قدموا لجماهير الكورة ألحان وأغاني مازالت لليوم في الذاكرة. كما قلت يعني مش كان الأهداف، مش كان الألقاب، مش كان البطولات تقعد في الذاكرة، أما حتى الأغاني متاع المونديال احنا لمينا أشهرها، لمينا أبرزها في ميدلي، في كوكتيل، باش نتذكروا مع بعضنا الأجواء هذه، باش نعيشوا شوية هكا
0: شوية من النوستالجيا
1: من خلال الأجواء هذه.

0: داي داي شاكيرا دونك هذه اخر اغنيه تغنيت في مونديال 2026. برشا موسيقى برشا اغاني
1: صحيح. هو بحال نوصل ملاحظه ضد المهمه الاخرى انه ثم بعض الاغنيات تنسيت يعني ثم بعض الاغنيات ربما اللي ما خذتش حظها كما ينبغي. والملاحظه الاخرى كذلك انه العدوى هذه نتاع الاغاني نتاع المونديال يظل لي ظرفه الكان والبطولات العربيه
0: صحيح.
1: اللي اصبحت عندها اغاني خاصه بها وطبعا متميزة كذلك حتى في النسخ الأخيرة خاصة في البطولة العربية متاع قطر وحتى في كان المغرب يعني كان ثم برشا أغاني شدوا الانتباه وشدوا الناس يعني كما قلت أصبحت يعني مسألة تنظيم أغنية خاصة بحدث رياضي أصبحت يعني جزء من التنظيم
0: بالضبط.
1: الأخير بالضبط. نعم. نعم على كل نعرف أن الأدوار الدور 16 الدور 32 انتهى الموعد باش ينطلق اليوم أكيد ونص مع الأدوار الثمانية النهائية وطبعا كل دور يبدأ أكيد المستوى يقوى وأكيد المنتخبات كذلك البارزة تبدأ تظهر أكثر ولو أنه البارح يعني عشنا برشا مفاجآت خاصة مع المنتخب الأرجنتيني اللي كاد نقوله كاد أنه يغادر بطل العالم أمام منتخب الرأس الأخضر مستوى كبير برشا أظهروا رغم يعني في الأخير الميزانية والمادية المحطوطة للمنتخب هذايا عادي جدا. تصور مدرب المنتخب الأخضر الشهرية بتاعه 9000 دولار ومش خالص ديما مش ديما يخلص 9000 دولار معنا فقط المدرب هذايا مع لاعبين كبار في السن كما حارس المرمى 41 سنة وحارس المرمى ما كانش باش يشارك يعني في الأخير تم الاستنجاد به إلى غير ذلك وبعض اللاعبين اللي ينشطوا حتى في البطولة المحلية وبعض اللاعبين اللي ينشطوا في البرتغال في درجات دنيا يعني رغم هذا الكل منتخب شفنا كيفاش يلعب شفنا كيفاش الناس كيفاش تبذل في مجهود إضافي وتقدم في 200% و 300% من مجهوداتها فقط باش يشوفوا منتخبهم يوصل لأقصى ما يمكن نجم نقوله خروج بشرف بالنسبة لمنتخب الرأس الأخضر من هذا المونديال مع تحية طبعا المنتخب المصري اللي فرحنا البارح أنه ترشح ولما حالة باش يكون في مواجهة الأرجنتين في مقابلة صعبة جدا على مستوى الأدوار الثمانية. على كل الأدوار الثمانية تبدأ هذا المساء بعد قليل
0: بالفعل تبدا اليوم العشية. خلينا نعطيكم من البرنامج الكامل الادوار ثمن النهائيه كندا المغرب باراغواي فرنسا النرويج باش تلعب مع برازيل انجلترا مع المكسيك البرتغال مع اسبانيا الولايات المتحده الامريكيه مع بلجيكا مصر مع الارجنتين كولومبيا مع سويسرا وكما كنت تقول انت فتحي اليوم اذا تنطلق رسميا الادوار ثمن النهائيه الستة متاع العشيه كندا المغرب والليل العشاء متاع الليل مباراه فرنسا الباراغواي ما نعرفش شنو اكثر مقابلات تشوف انهم من العيار الثقيل فتحي في
1: البرتغال اسبانيا
0: حتى انا نتخيل هكا افيش قويه برشا
1: صحيح ثم كذلك مقابلات الخاصه بالمنتخب البرازيلي مع النرويج البرازيل مقابله كيف كيف المنتخب البرازيلي رغم انه ترشح صحيح للدور الثمانيه لكن ما وراش لحد الان مستوى كبير كبير ياسر نفس الشيء بالنسبه للمنتخب الارجنتيني ثم انتقادات قاعده صايره على مستوى المردود خاصه بعد مباراه الصعبه البارح ضد الكافير. المنتخبات الافريقيه مع الاسف غادرت من 9 بقاو 2 اللي هما المغرب ومصر المنتخبات العربيه بقى كان المغرب ومصر يعني هما بين 2 فقط نجم نقولوا انه الادوار الثمانيه اكيد باش يكون فيها المستوى اقوى شويه نتوقع والاهداف كذلك مش تكون حاضره مش عطيك بعض الاحصائيات تنص على مستوى المونديال 2026 خاصه بعد ختام دور المجموعات وحتى دور 32 ارقام بصراحه استثنائيه 215 هدف في 72 مباراه يعني نسبه مقابله فيها هدف 2.99 هدف في كل مباراه يعني بريسكو وصلنا لثلاثة هدف في المباراه الواحده وهذا حاجه متميزه جدا بالنسبه للمونديال هذا التهديف خاصه الاقوى المنتخبات القويه هجوميا هي فرنسا هولندا المانيا كلهم سجلوا 10 اهداف بالنسبه للمنتخبات هذه الاقوى دفاعا المنتخب المكسيكي اللي حافظ على نظافه شباكه تماما على مستوى مباراه الدور الاول العقم الهجومي بنما سجل حتى هدف بالنسبه لصداره الهدافين يظل لي عندك انت
0: عندي ترتيب نلقاو ليونيل ميسي في المركز الاول 7 اهداف في المرتبه الثانيه كيليان مبابي ب 6 اهداف في المرتبه الثالثه نلقاو الاندو مع هاري كين 5 اهداف ومن بعد نلقاو عثمان ديمبيلي أوريا زابال، إسماعيل أسار، وفينيسيوس جونيور بأربعة أهداف.
1: واضح ليونيل ميسي أصبح الهدف التاريخي بالنسبة لكأس العالم، 19 هدف، لكن الرقم هذا ينجم يصمد ينجم يصمدش مع كيليان مبابي خاصة اللي قاعد يقدم في مونديال متميز جدا مع المنتخب الفرنسي. على مستوى صناعة الأهداف مايكل أوليس يتصدر القائمة، خمسة تمريرات حاسمة، يقترب من رقم بيلي القياسي. الأهداف العكسية موجودة بصفة كبيرة في المونديال هذا، 14 هدف بالنيران الصديقة، يقول لي حتى تونس خذت باي كبير يسرى مستوى الهدف العكسية. كانت 12 هدف فقط في نسخة 2018، الرقم القياسي كان في 2018، الرقم هذا يتحطم في النسخة الحالية ب 14 هدف وما زال الخير القدام. أطول هدف يعني جاء في دقيقة 120 زائد 5 اللي سجله المنتخب البلجيكي ضد السنغال، جاء في دقيقة 120 زائد 5، هذا أطول هدف كان في ركلة جزاء في دقيقة 120 زائد 5، مع الأسف اللي خرج المنتخب السنغالي اللي ما زالت التبعات متاع خروجه لحد الآن متواصلة في السنغال. برشا وسائل الإعلام ما هضمتش الخروج هذا بالطريقة هذيك، ربح 2 بلاش في قصة 86، تخسر 3-2 بالوقت الإضافي، حاجة ما مازال مقبلهاش الجمهور السنغالي وحتى جمهور الإفريقي والعالمي.
0: عندهم حق بصراحة،
1: يعني صراحة خروج في برشا حسرة على ضياع فرصة التأهل، خاصة مع منتخب يكور، منتخب عندهم لاعبية كبار، لكن يمكن المشكل كذلك في الفيستير، والمشكل كذلك في الإطار الفني. باب تياو يمكن كذلك موش عليه برشا مع تنس حابته يكون كمدرب للمنتخب السنغالي. تقريبا هذه أنس أبرز ما نجم نقوله الآن في المونديال، باش نعود نحكيهم بعد في المونديال مع أحمد ضيفالة باش يكون معنا صالة بعد نشر أخبار الساعة 6 في كل ما يهم المونديال وكذلك كرة قدم التونسية.
0: مادام مازال ثم مونديال، مادام مازال ثم حديث الحلقة متاع اليوم، الحلقة الجاية حتى أكيد ثم حلقات أخرى باش نرجعوا فيهم للمونديال باعتبار الحدث الأبرز اللي يستقطب في الأنظار متاع الجماهير من مختلف أنحاء العالم، والأكيد أن النسخة هذه باش تخلف زادة كيف كيف برشا تطورات معناتها على مستوى المنتخبات، على مستوى المدربين، الإقالات
1: منذ قليل إقالة مدرب منتخب الجزائري بيتكوفيتش، يعني رسميا الجامعة الجزائرية لكرة القدم أقلته بعد الخروج المخيب الأمال ضد المنتخب السويسري. الجمهور الجزائري ما استساغش هذا الخروج، وكان يتوقع أن الفرصة كانت مواتية المنتخب الجزائري للتأهل، لكن هذا ما تمش. والحقيقة حتى بيتكوفيتش يعني من قبل ما يبدأ المونديال برشا ناس مش قابلته، وحتى طريقة اللعب والأداء ما كانش يعني المنتخب الجزائري مش نقول قاعد يأدي بصفة جيدة. والجمهور الجزائري أول عثرة صارت على مستوى عدم التأهل والانسحاب، الجامعة الجزائرية منذ قليل أقالت المدرب بيتكوفيتش، وبالتالي المنتخب الجزائري بدون مدرب لحد الآن، مما يطرح كذلك تساؤلات حول المدرب برينار اللي يمكن في صراع بين تونس والجزائر.
0: نعم هذا اللي حبيت نقوله، معناه بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مازلنا ما نعرفوش مصير معناتها مدرب المنتخب، يا هل ترى باش يقعد إيرفي رينار، باش يجيبوا مدرب تونسي، باش يجيبوا مدرب أجنبي، برشا تساؤلات. يمكن الأسبوع القادم نكتشف بعض الحقائق الجديدة في علاقة بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. احنا نذكر انه المشوار معاكم في استوديو صيف مازال حتى 8:30، نحب نحيي كل أصدقائنا أو فينا اللي قاعدين يتابعوا فينا. نذكركم تنجموا تسمونا على البوند اف ام، على الموقع متاعنا www.radiosfax.in، وزيدا كيف كيف على صفحتنا على الفيسبوك راديوس فاكس، وعلى اليوتيوب زيدا كيف كيف تنجموا تتابعوا برامجنا وتنجموا تتابعوا استضافاتنا وصورة. مع تحية اليوم يسرى الغربي معنا في الإخراج الرقمي والبرئي، وسمير تقتق في الإخراج الفني. أنسو فتحي مكملين معاكم حتى 8:30 في استوديو صيف. مرحبا بالناس الكل.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة، الرصد الجوي يدعو إلى تجنب السباحة وتوخي الحذر والالتزام بتوصيات الحماية المدنية اليوم وغدا. اليوم وغدا في صفاقس، قافلة وجهني 2026 للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج للناجحين في البكالوريا. إدانات من الهياكل الطبية للاعتداءات على الإطارات الطبية في المنستير والقيروان. نسبة المصابين بالسمنة والوزن الزائد في تونس تتجاوز المعدل العالمي. وفي العالم، 3 شهداء في غزة والاحتلال الإسرائيلي يحصي 90,000 مصاب في قواته منذ 7 أكتوبر. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و50 كيلومتر في الساعة، وتصل في بعض الجهات إلى 60 كيلومتر في الساعة، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد اليوم. وتوقع المعهد أن تتقلص حدة الرياح بداية من يوم غد الأحد، ويبقى البحر مضطربا إلى متموج على أن يكون قليل الاضطراب بداية من الاثنين المقبل. وعلى ضوء هذه المعطيات، وفي تصريح للأخبار، دعت المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح المصطفين إلى تجنب السباحة وتوخي الحذر والالتزام بتوصيات الحماية المدنية.
1: طقسنا اليوم سبتي منطقة صفاقس، طقس قليل السحب، ريحة من القطاع الشمالي تكون قوية قرب السواحل ومعتدلة في بقية الجهات. البحر اليوم في خليج، يعني في منطقة الشابة، يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في فترة الصباحية، وبعد الظهر أيضا يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب. الريح تكون من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة وتوصل 60 كيلومتر في الساعة، والرؤية جيدة إلى متوسطة. الحرارة القصوى اليوم تكون بين 29 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 34 و 39 درجة في بقية المناطق. في منطقة، في جهة صفاقس، نتوقع اليوم حرارة قصوى يعني ك 32 و 33 درجة. بالنسبة للسباحة اليوم، كنا نشرنا يعني البارح إعلان برياح قوية، سيرين مفعول حتى اليوم الصباح. اليوم حتى تنقص شوية سرعة الرياح، البحر يقعد مضطرب إلى شديد الاضطراب، وبالتالي السباحة يعني نتوخى الحذر ونتبع إشارات الحماية المدنية على شروطنا، ونتبع الإشارات متاعهم، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: ومع التوقعات بتحسن الأحوال الجوية، نشير إلى أن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس وضعت برنامج سفرات متجهة إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة، وذلك بداية من الغد إلى غاية 30 أوت القادم. وتمثل عطلة الصيف فرصة للاصطياف والراحة لدى شريحة معينة من التونسيين، وهي أيضا مناسبة لإقامة مواكب الأفراح والأعراس التي أصبحت تثقل كاهل العائلات بعادات ولوازم يفوق ثمنها إمكانياتهم. ومثال ذلك كراء فساتين الأفراح والتجميل والتي لا تخضع لتسعيرة موحدة. روبورتاج في الموضوع مع زهر الحبيب.
2: مواسم ولات فيها برشة تكليف، كراء الملابس، الحجامات اللي يسديوا الخدمات هذه، لا حسيب ولا رقيب، حدوا في الأسباب وحدهم. دونك على الأقل لفتة أنه باش نراقبهم.
3: يا أولادي عرس تلم تشوينا بكلنا، معناها حجامة بمليون وخمسمية، مليون وستمية، العروسة تتنصب ساعة ولا ساعة غيربة، وهي نهار كامل تقعد عندها، باش الواحد يخسر مليون ونص، اللي هو كابار الربا بمليون ونص بزوز ملايين، وأنت ماشي هذا إذا ما يكونش بثلاثة وأربعة. لازم الناس تتراجع في الأسعار نتاعها، تعمل فما مراقبة.
4: حجمات من مليون الفوق باش الحضارة، من 700 800 مليون 500 300، معناها ما جات حد. كل حد أسوأ موحدة، لازمهم مراقبة، فمش تعريفها جملة، كل حد يخدم كما يحب هو،
2: كما أي مجال وكما أي دومين. ندخل نعرف روحي الحاجة هيك قد يسوما.
5: بالنسبة للعروسات هما زيادة حتى هما عندهم حق، خاطر موسمية، هذه خدمة موسمية، 6 شهور ولا كذا ما يخدموش، لكن زيادة موش استغلال تاع مواطن خرج من برشا حاجات، من رونتري سكولير، من عيد، من كذا، يلزم مراعاة ما بين هذا وهذا باش تمشي أمورك. فما أسامي تخدم على المارك متاعها، منجم شدها بتتسعيرها، خاطر فما كاليتي متاع قماش، فما كاليتي متاع صنعة، فما حجمة الخدمه نتاع اسم مارك اما اسم ضوابط على الاقل امم سقف ما نتعديوش.
6: هما عندهم سيزون يخدموا فيها يعني كان هما زاد ما يخدموش في السيزون هذيك يولي يقول لك انا ما صورت شيء يعني ولا سواء تختلف مع بيت كما يقولوها تعطي برشا فما بيت تستغل المواطن بذب بيت انه من تحضيرات بكذا ولا المواطن ماش يحب يعرس ولا يبطى ولا يوخر تسايره معينه لهنا ما نظنش خاطر تبدا واحده مثلا قاريه لبرا ولا كذا ولا السونتر نتاعها مكلف لها برشا تولي يعني تتطلب بالحق.
0: انطلقت اليوم بمدينة صفاقس فعالية قافلة وجهني 2026 وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. وأفادت المنصة الإلكترونية وجهني المنظمة للقافلة بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة ثم إلى مدينة سوسة. وستشهد التظاهر مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا. ويتضمن برنامج التظاهر أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة إلى جانب عرض منح دراسية وبرامج تكوين. من أخبار صفاقس أيضا أسفرت حملة للتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف نفذتها بلدية صفاقس أمس واليوم بحي الحبيب والمحارزة وطريق سكرة وشارع البيئة وطريق جابس عن حجز عدد من الكراسي والطاولات والهياكل الحديدية وإزالة واقيات شمسية ومعدات أخرى. كما أسفرت هذه العملية عن تحرير عديد المخالفات والمحاضر الصحية والإدارية مع حجز كمية من السلع. وتذكر بلدية صفاقس بأن الانتصاب الفوضوي واستغلال الرصيف دون وجه حق يعدان مخالفة للقانون، كما تدعو أصحاب المحلات إلى الالتزام بالتراخيص المسندة واحترام الملك العمومي. عبرت المنظمة التونسية لأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنيي الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت المنظمة التونسية لأطباء الشبان في هذا الصدد كافة الأطباء الشبان من مقيمين داخليين وطلبة الطب إلى المشاركة المكثفة يوم الاثنين 6 جويلية الجاري في التجمع الاحتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. من جانبه طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. في موضوع آخر، أكد الطبيب المختص في الجراحة والجراحة بالمنظار وعضو مكتب المؤسسة التونسية للأمراض الأيضية وجراحة السمنة الدكتور محمد أمين عليوة أن آخر دراسة أظهرت أن 27% من التونسيين مصابون بالسمنة وأن 57% يعانون من زيادة الوزن وأن هذه النسب تتجاوز المعدل العالمي. وشدد على أهمية التوعية بمخاطر السمنة داعيا إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للوقاية منها وللحد من مضاعفاتها الصحية. استنكر اتحاد الكتاب التونسيين في بلاغ صادر اليوم ما ورد في بلاغ الترشح إلى جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته 5 والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص. واعتبر الاتحاد أن هذا الشرط هو إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقه الطبيعي والمنطقي في الترشح للجوائز التي يدفع لها المواطن من إسهاماته، داعيا إلى إلغاء هذا الشرط التمييزي بين مبدعي تونس. وحمل اتحاد الكتاب التونسيين وزارة الشؤون الثقافية المسؤولية الأخلاقية والأدبية في توصل الوضعية الكارثية للكتاب بتونس وللكتاب عموما، وتواصل تدهور سوق الإبداع والتأليف وحرمان الكتاب التونسيين من حقوقهم. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في حين نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف واسعة للمباني جنوب القطاع. وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 16 شهيدا و16 مصابا. كشفت القناة 12 الصهيونية اليوم أن إجمالي عدد المصابين من القوات العسكرية جسديا ونفسيا منذ أكتوبر 2023 إلى اليوم بلغ 90,000 عنصر، بينهم 26,000 تلقوا علاجا نفسيا. بين تشييع إيران مرشدها الأعلى الراحل علي خامنئي واحتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لتأسيسها، واصلت طهران التشديد على سيادتها في مضيق هرمز، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. في غضون ذلك حذرت إيران اليوم بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في مضيق هرمز بعد إعلان البلدين استعدادهما لتفعيل قوة مهام عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في هذا الممر المائي. أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في لقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الذي يزور الدوحة، أكد دعم بلاده الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة به. وفي الختام نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الرصد الجوي يدعو إلى تجنب السباحة اليوم وغدا وتوخي الحذر والالتزام بتوصيات الحماية المدنية. اليوم وغدا في صفاقس قافلة وجهني 2026 للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج. إدانات من الهياكل الطبية للاعتداءات المتكررة على الإطارة الطبية في المنستير والقيروان.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في الثامنة مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
8: إذاعة صفاقس
9: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
8: عشرة ديمة ديمة
10: سولو جسمة دو لا ديمة.
8: سهرية إذاعة صفاقس تعطرها ريحة الياسمين والفل.
11: إجا نحكي لك حكاية ليلتها شفتك بحذايا
12: نغم.

0: قمرة وحكايات سهرانين فنون
1: فنون
0: ليالي المهرجان.
2: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.
1: حبر الكلمات،
2: السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
2: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
3: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف. استوديو الصيف.
0: استوديو الصيف.

0: استوديو سيف.
1: مرحبا بالناس الكل، رجعنا لكم من جديد في استوديو سيف. الجزء الثاني يبدا توا بعد نشرة الاخبار. رجعنا لكم بطبيعه في الفضاء المباشر. نذكروا 100% ايقاعاتنا الرياضيه اليوم العشيه في استوديو سيف. تحيه لكل مستمعاتنا مستمعينا اللي اختاروا باش يكونوا معنا ويرافقونا في اللقاء هذا. تحيه يسرى الغربي في الاخراج المرئي والرقمي، سمير طقطق في الاخراج التقني، انصر باعي فتحي صامت معاكم حتى الثمانية ونص في استوديو سيف. والمره هذه ما احناش وحدنا، فتحي ينضم لنا في المباشر وفي استديوهاتنا الرقمية بإذاعة صفاقس ضيف مبجل نرحبوا بيها.
2: أهلا وسهلا بك مدرب أحمد ضيف الله ينضم لنا في المباشر. أكيد باش نحكيو على برشا فقرات تتم كرة القدم التونسية وكرة القدم العالمية. مرحبا بك أحمد،
3: نستمر على إذاعة صفاقس. تحية ليك الأنس وكل مستمعي إذاعة صفاقس، إن شاء الله نعديو أمسية رايقة إن شاء الله ونفيد المستمعين ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله
1: احنا باش نبداو فتحي بخبر عاجل نجم نقولوا قبيليك شويه. ايرفي رونار اعلن رسميا على المنصه نتاعو على الانستغرام وزاد كيف كيف على اكس تويتر سابقا، اعلن عن نهايه تجربته مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. شنو جاء في الرساله اللي كتبها؟ قال: قبل رحيلي اود ان اتقدم باصدق عبارات الشكر الى الجامعه التونسيه لكره القدم على منح فرصة المشاركة في كأس العالم 2026. لقد كان شرفا كبيرا أن أمثل ألوان تونس وأن أعيش هذه التجربة التي لا تنسى. أتمنى كل التوفيق لهذا المنتخب التونسي في المستقبل، وأنا على يقين بأنه سيواصل التطور وسيواصل إسعاد شعب بأكمله وسيكتب صفحات مشرفة ومشرقة جديدة في تاريخه. شكرا لكل من رافقني طوال هذه المغامرة وأتمنى لكم كل النجاح فيما هو قادم. لقد وصلت مغامرتي إلى نهايتها. إذن نهاية تجربة إيرفي رونار مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، إنهاء العلاقة التعاقدية. رسالة رونار كانت النجم نقولوا إيجابية، كانت محترمة، تقدم بالشكر للجامعة، أشاد باللاعبين بالجماهير، يعني لكان فيها لا انتقاد ولا إشارة لأي خلاف بين الطرفين. دونك سيد أحمد، نهاية تجربة إيرفي رونار مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، هذا يعني أنه اليوم احنا بلاش مدرب المنتخب، إذن باش يلتجأ إلى البحث عن مدرب جديد أجنبي تونسي؟ هذا هو السؤال اللي يقعد ديما مطروحة. أنت حسب رأيك الأقرب ربما تونسي وإلا أجنبي؟
3: والله نبدأ منين كملنا في المباراة الثالثة متاع المنتخب التونسي ضد المنتخب الهولندي. حتى من تصريحات المدرب إيرفي رونار كانت تشوف اللي هو مش يواصل مع المنتخب، حتى من تقسيم وجهه في المباراة معناها متأثر برشا على المستوى اللي شافه في خاصة المستوى الفني. ما كانش يتوقع المنتخب بالرداءة هذه بصراحة. كل المؤشرات كانت توحي اللي إيرفي رونار مش يكمل مع المنتخب، اللي المنتخب التونسي بش يبحث عن مدرب آخر، واللي خسرنا برشا وقت مع صبري لموشي، كنا في الثنية الباهية تقريبا مع سامي طرابلسي، ولا أنه تعدينا بفترة صعيبة في كأس إفريقيا، لكن كان المنتخب كالعائلة كاللحمة اللي بين اللاعبين. خطروا الكرة ماهيش كان أمور فنية بحتة، فما عائلة، فما فيستير. حتى الفيستير تحس متاع المنتخب ما كانتش في مش ولا بد فيستير المنتخب باش ما ندخلوش برشا في الحيثيات. هذوما حاجات كانوا نجحوا المنتخب مع صبري اللاموشي. شفنا مستوى تقريبا رديء فنيا، شفنا حتى تعامل اللاعبين مع بعضهم حتى في تصريحاتهم. هذوما جا إيرفي رونار مدرب كبير عنده تجارب كبيره في افريقيا مع الكوت ديفوار، مع برشا فرق افريقيه، حب يعمل

0: الكرة التونسية، خطر المنتخب التونسي كان ديما يقدم أداء جيد في كأس العالم اللي فات 2022 مع جلال القادري، كنا انتصرنا على المنتخب الفرنسي، قدمنا مردود جيد مع المنتخب اللي ربحنا بنما، عملنا بريستاسيون باهية تقريبا في عام او اقل، لان نعتقد في 3-4 أشهر الكره التونسيه وخرنا برشا، مش وخرنا شويه معناها، فهمت؟ اللي خلتنا نكونوا بصراحه، انا ما نحبش نقولها كلمه، منعاود نقولها باش نفيقوا على رواح نحن، حتى كمحللين رياضيين، حتى كمشهد رياضي، كمشهد اعلامي، كمشهد فني، يلزمنا احنا نصلحوا من رواحنا، نكونوا احسن سند للمنتخب التونسي باش النجم نقدموا ونطوروا. الرساله نتاع فيرونار باش نخدموا
1: هذا اللي حب نسألك، أولا الرسالة كما قالت أنس، ثم برشا احترافية على مستوى كتابتها، لأنه ما فيش كما قالت أنس يعني ما ثمش الانتقادات لاش بد شخص لاش بد فلان لقى حد شيء، بالعكس لعب شوية على الأحاسيس بتاع يعني عرف في شيء الأحاسيس وكل شيء. والثاني حاجة حب نسألك أحمد، شوف أنه المنتخب الوطني التونسي خسر مدرب في قيمة فيرونار، رغم أنه في الأخر واللي خير ما يشلش المنتخب، لكن هل تعتبر أنه تونس بصفة عامة والإدارة الفنية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي والجامعة خسرت لربما اسم كبير كان يجي يمشي معنا ويجي يصلح؟
0: والله أنا أعتقد
1: الجزء الأول على مستوى الاحترافية في
0: إيرفيرو نار من الرسالة متاعه تحسه إنسان محترم، احترم شعب كامل بالرسالة اللي عملها، كان ذكي حتى في إخراجه في الرسالة، عارف اللي كرة تونسية تمر بمرحلة صعيبة، حاول يصلح هو في 10-15 يوم باش يظهر صورة به الكرة التونسية، ما كانش ينجم يعطي أكثر من هكاك بصراحة، حتى كان أي مدرب آخر ينجم يكون حتى أعلى من رنار، ما ينجمش يعطي ويقدم أكثر من اللي نجم قدمه، هو كان ذكي باش عاود خرج بالرسالة هذه. ما أنا نعتقد اللي احنا خسرناه كنا نجم نعمل معاه بروجي متاع 4-5 سنوات، مش راهو متاع شهر واثنين، تجيش مدرب انت في جمعتين ثلاثة تقول وحضر لي كيب ناسيونال، كيما اللي صار مع اللموشي، ما نعرفش انا فما حيثيات صارت في المنتخب التونسي خليت بخروج سامي الترابلسي، ونشوفوا احنا المنتخبات العربية باش نجح، حسام حسن مع المنتخب المصري قاعد يقدم في مردود كبير مع المنتخب المصري، يوري في صورة ممتازة للمدرب العربي، كيف محمد وهبي مع المنتخب المغربي. أنا رأي الكرة فيها فيها فيها كونتينيتي، فيها استمرارية، فيها يلزم تكون فما تكامل ما بين هو فني وإداري باش نجم تصلح. رونار خسرناه، أنا أعتقد خسرناه خاطر مدرب يعرف إفريقيا مليح، كان نجم نقدمه معاه في السنوات القادمة، لكن فما سياسة متاع الجامعة التونسية كرة القدم ما نعرفوش احنا الحيثيات، هم اختاروا
1: رغم البلاغ نتاع الجامعة لما تعاقدت مع هيرفي رونار قالت أنه مش يقع عرض مشروع على المدرب رونار وأنه ثم إمكانية كبيرة مش يوصل، لكن يظل اللي صار تو واضح جدا أنه لربما حتى رونار ما حبش يخمم أصلا في المشروع اللي تقدم له اللي بيش يتقدم له من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، يمكن خذا رأيه وخذا قراره أنه التجربة هذه بالنسبة لي مش تضيف لحد شيء.
0: احنا من أسباب تدهور كرة قدم التونسية اللي ما فهميش مشروع، ديما ندخلوا معناه مشروع بعد نجي ونعملوا معها نمشيو 30-40% مشروع بعد نعود نقصه، ونمشيو 30-40% مشروع بعد نعود نقصه، كان النجم هو مع المدرب هذا ينجموا يعملوا معه عقد طويل الأمد كيما مع برشا منتخبات صارت يا أخي، مش المنتخب التونسي راه مع لومير عملنا مشروع ومازينا كاس افريقيا، المنتخب التونسي في كي نرجعوا لل 20 عام التالي العاب البحر الابيض المتوسط 2001 كنا متوجين وربحنا المنتخب الايطالي، كان اعتقد هكا كانوا 5-6 لاعبين شاركوا في الالعاب الاولمبيه وقتها في العاب البحر الابيض المتوسط، هزوا كاس افريقيا من بعد من كريم حقي من منيس البوسعايدي زياد الجزيري علي زيتوني، فما لاعبين شاركوا، هو المنتخب التونسي باش يتقوى راهو باللاعبين بالتكوين، لازمنا نعاودوا نرجعوا نعملوا اوتيكريتيك روحنا ونشوفوا احنا اش قاعدين نقدموا الكرة التونسية كفنيين كجامعة تونسية كرة قدم كأندية كأعلام رياضي، راه الناس كلها مساهمة في المشروع متاع المنتخب التونسي، لازمنا نعملوا نغزروا شوية نعاودوا نحلوا هولو احنا اش عملنا باش نجموا نعاودوا نطوروا كرتنا. الراجل هو ربي وجهه خير فيرونار، اما لخصنا في كلمتين اللي راي كرة تونسية تمنينا الحاجات الباهية، خاطر يعرف اللي تونس كانت تقدم صورة باهية في افريقيا كنا نمشيو كاس العالم، احنا مترشحين 7 مرات لكاس العالم، شوفوا الراس الاخضر البارح أول مرة تترشح الكأس العالم عملت مباراة معناها جرأة كبيرة ضد المنتخب الأرجنتيني، روح عالية معناها في روح متاع

0: فريق، وكيف كيف حتى في البريستاسيون الفنية في الملعب كانت ند للمنتخب الأرجنتيني، حرجته معناه بشكل كبير، كانت قريبة حتى باش تنتصر المنتخب الرأس الأخضر. أو شوف منتخب كنا احنا كنا نربحوه بأربعة وبخمسة معناه دون دون لوتون، تو ولا منتخب يقدم في مستوى خير من احنا. احنا عودوا يزمنا نعودوا نرجعوا، هو احنا راي كورتنا مريضة يزمنا نصلحوه، تبدأ من الأندية من الإعلام من التكوين، نعود نقدمه كما كنا نقدمه. معناه المنتخب كان في السنوات الماضية في أول الألفينات ولا في التسعينات كان ديما المنتخب التونسي ديما فما في في في في المنتخبات السنية، نقولوا احنا في الأصاغر ولا في منتخب النخبة ديما فما لاعبين نطعموا بهم المنتخب الأول، باش نعاودوا نقدموا زمنا نعملوا الشيء هذايا. ولا بروفوني شوف المنتخب المغربي هز كأس العالم للشباب مع محمد وهبي، وجابوا محمد وهبي كان جات في تونس تجيب مدرب متاع نخبة يريني في المنتخب الأول، راهو تصير برشا حاجات ما يمكن ما
1: نجوش. الموضوع اللي باش نجبدوه يعني بعد أحمد على مستوى ربما مسألة التكوين ومسألة الاعتماد على اللاعبين مزدوجي الجنسية لغير ذلك، هذا مشكل كبير قاعد تصير لحد الليل. يعني المنتخب المغربي راهو كيما كون كيما قاعد يعتمد على اللاعبين الأجانب المزدوجي الجنسية اللي يعطيو في إضافة كبيرة برشا المنتخب. لكن باش نرجع بيك لمسألة الإطار الفني للمنتخب التونسي بعد اتضاح الرؤية على مستوى رنار، يعني ثم كلام قاعد قال برشا على المدرسه التونسيه باش نرجعوا لها من جديد، خاصه ثم كلام كبير قاعد يتقال على معين الشعباني اللي اسمه جلبان. يعني تشوف انه لربما الاطار الفني التونسي يمكن يكون حل في هذه في هذا الظرف الصعب اللي تمر به كره القدم التونسيه، ام انه لربما الجامعه التونسيه لكره القدم والمكتب الجامعي قاعد يفكر ربما في اسم اجنبي اخر قد يمسك المنتخب الوطني التونسي؟
0: والله تو كي تشوف انت المنتخب كنا مع سامي طرابلسي وكنا قبله مع جلال القادري وكنا مع المنذر الكبير ومع نبيل معلول، قدمنا راه مستوى مش خايب. معناه كنشوفوا بارابور احنا شعدنا معناه من امكانيات فنيه من لاعبين، حتى من لاعبين اللي نجيبوهم من محترفين مزدوجي الجنسيه يكونوا لاعبين من الصف الثاني، مو مش لاعبين كما تشوفهم طبعا منتخب المغرب دياس بونو. معناه فما لاعبين اللي دوب ما يجيك حاضر يقدم لك الاضافه. احنا ما عندناش اللاعبين بالكاليبر هذاك اللي يلعبوا في الريال وفي البارسا وفي البي اس جي اللي نجم تو ديريكت يجي يعطيك الاضافه. لازمنا نعمل استراتيجيه اخرى، نوليو نتبعوا لاعبين نتاعنا في في في في في اوروبا، نتبعوهم من الفئات السنيه، نرغبوهم في المنتخب، نحبوهم في الدرابو نتاع تونس باش ينجموا يقدموا لنا الاضافه.
1: راهو مش كل المدير الرياضي برمو ما تاخذ
0: ما هوش هو ما هوش كل شيء راهو للمدرب. مدرب لازمك توفر له الظروف هذه، توفر له الظروف الباهيه، توفر له لاعبين، توفر له امكانيات الماديه، توفر له تربصات، تبدا تنتقي في اللاعبين، تحضر معاك ستاف كامل يبدا يخدم يتبع. عندنا قبل كانوا فما فما فما فنيين يشوفوا اللاعب اللي يعرفوه ينجم يفيد المنتخب كيما سليم بن عاشور كيما مهدي النفطي دون لوطون، فما لاعبين جاوا للمنتخب فادوا تونس. لازمنا نعاودوا نرجعوا للاستراتيجيه هذيك راهي باش نحن نجموا نقدموا، خاطر انت تجيب لاعب من معناها عنده جنسيه ثانيه مع الجنسيه التونسيه وتطلب منه باش يعطيك الاضافه في سن 30 عام صعيب برشا. كيف نشوفه مع راني خذيره معناه لاعب جاء حب يلعب في المنتخب التونسي باش يشارك في كاس الفريق. ومن الاسباب راه اللي خلت المنتخب صاحب باش تقيد له، من الاسباب اللي خلت المنتخب ما ينجحش، انت جيت تبدل مجموعه فيها 25 لاعب فيها 15 ولا 12 ولا 13 لاعب هما يمثلوا النواه نتاع المنتخب التونسي، العمود الفقري نتاع المنتخب التونسي ناحيه، وتجيب لاعبين اخرين. احنا ما نقتحوش في اللاعبين، احنا ديما نشجعوا تونس وماذا بينا اللاعب يجي في تونس. ميراو فما ستاتيه نتاع جمعيه، انت تبدا تفكر كل مره تنقص تصلح بالسياسه، مش تجي انت في كوب دافريق تنحي 20 جوار وتعاود تحضر 20 جوار اخرين تقول انا باش نشارك بهم في شيونس انترناسيونال في كوب دي مونت ناكلوا بهم العصا. معناها بلغتنا احنا كلينا العصا وعملنا صوره خايبه للكره التونسيه في ثلاثه مباريات. يمكن احنا اضعف خط دفاع 12 قبلنا 12 هدف، يمكن العراق اقل منا، عملنا 47 مرتبه 47 48 وصلنا دون لوطون في المنتخب التونسي في 2020 مع نبيل معلول ولا مع المنظر الكبير، وصلنا
1: 2018 مركز 14
0: مركز 14 عالميا، نلقاو روحنا في المركز توا يمكن نوصلوا المركز 50 ولا 60. معناها فما حاجات يلزمها تعاود تتبلور في كره القدم التونسيه باش نعاودوا ننجحوها، من ضمنها اللي هي الاداره الفنيه، من ضمنها الفرق التونسية زادة باش تعاود تفيد المنتخب التونسي من ضمنها الجامعة التونسية كرة القدم, وبين قوسين ديما الأندية هي اللي تمول المنتخب. كيف كيف الإعلام الرياضي يلزم يعاود يحسن في اقتراحاته في حلوله, وسيرتو في الكومينيكاسيون من جيوش احنا ندخلوا على المنتخب ندخلوا عليه ونبداو بلغتنا احنا ما تركاش على المنتخب التونسي على المدربين اللي رانيو في المنتخب التونسي, احنا لازمنا نشجعوهم نعطيو الصوره الباهيه باش نجم نقدموا ونطوروا كره القدم التونسيه. هكا بالمستوى هذا ما عدنا ونمشيو, لازمنا نعاودوا نصلحوا ونعاودوا نفكروا مليح باش نعاودوا نرجعوا كورتنا وين كانت.
2: فوالا يعني الامر ما عادش يقتصر كان على تغيير مدرب فقط كما كان يقول سيد احمد, لازم رؤيه شامله طويله المدى نخدموا على عديد النقاط على عديد الجوانب كما ذكرت انت, معنا الاداره الفنيه, الانديه التونسيه, الجامعه التونسيه لكره القدم, الاعلام الرياضي, دونك كلهم يهمهم الموضوع هذا والكلهم يساهموا في موضوع تطوير كرة القدم التونسية وموضوع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. فتحي طبعا ما ننسيه شنو عنا توا مباراة المغرب وكندا, الناس اكيد تحب تعرف شنو صاير في المقابلة.
1: خمس دقائق مازالوا على نهاية التوقيت القانوني للشوط الأول, مقابلة لحد الآن تعادل صفر مقابل صفر بين المنتخبين الكندي والمغربي. ربما مع سيد أحمد ما توقعناش ربما للصحة هو بالنسبيه اللي بدا بها المنتخب المغربي المباراه, يمكن منتخب الكندي حسيناه يعني معنا جاهز كما ينبغي لهذا اللقاء على المستوى الفني على المستوى التكتيكي حتى على المستوى البدني. شوفوا المنتخب الكندي يضغط بشكل كبير على المنتخب المغربي, ان شاء الله نقولوا ضغط نسبي وتتعدى الحكايه هذه. سيد احمد ما تطولش الاسلوب اللي قاعد فرضته كندا على المغرب لحد الان.
0: والله اسمع كي نشوفوا معنا في المباريات منتخب الكندي ما دام مشى للتور هذه الثمن النهائي معناه راه منتخب قوي عنده ما يقول في روحه في المسابقة هذه. منتخب المغربي منتخب كبير قاعد يقدم في كرة محترمة, ما ديما في الأدوار هذه كل منتخب يقدم ويمشي ديما تكبر أكثر الحماسة واللي عنده رغبة باش ينتصر. ما ديما المباريات هذو مرامسو معناه مباريات نقولوا احنا فخ للمنتخبات اللي تبدأ أكثر فافوري على الورق. وشفنا البارح المنتخب الأرجنتيني مع منتخب الرأس الأخضر, شفنا المنتخب الألماني, شفنا المنتخب الهولندي مع المنتخب المغربي اللي المنتخب المغربي عمل مباريات كبيرة. كيف كيف أستراليا ومصر البارح معناها راي ديما المباريات اللي فيها فريق فافوري على فريق آخر ديما راو مباريات فخ وفيهم برشا إشكاليات خاصة على مستوى الفني. طول المنتخب المغربي في الشوط الأول قاعد يقبل في اللعب ومعناه صعب باش ينجم يربريز, ان شاء الله يكمل الشوط الاول مش متاخر ان شاء الله.
2: احنا على كل باش نرجعوا نحكيوا على المونديال وباش نرجعوا نحكيوا اكثر معناه بتفاصيل على المشاركه نتاع كل المنتخبات في المونديال هذايا, لكن نعملوا ترتيحه قصيره مع الموسيقى في توقيت 6:43 دقيقه.

0: 46 دقيقة كنا نسمع في الفنان التونسي صابر الرباعي لله نخلط معاكم للوقايت هذه. مازلنا في اللقاء في المشوار في استوديو صيف ونذكركم إيقاعاتنا رياضية 100% كل سبت عشية معاكم أنسو فتحي حتى 8:30 متاع الليل. نذكروا ضيفنا في الاستوديو واحد بداعة صفاقس المدرب والمحل الفني أحمد ضيف الله. خصصنا الجزء الأول من الحوار على الحديث على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم خاصة بعد نهاية التجربة مع إيرفي رونار. نذكروا أنه إيرفي رونار اليوم العشية كان هبط بوست على الانستغرام وعلى منصة إكس أعلن من خلال البوست هذا على نهاية تجربته مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وإنهاء العلاقة التعاقدية بين إذن الطرفين. قال أنه المغامرة بصفة عامة كانت إيجابية وكانت محترمة. شكر الجامعة التونسية لكرة القدم أشاد باللاعبين وبالجماهير وحكينا بطبيعة على مستقبل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ما بعد الخبر هذا وما بعد انهاء تجربة إيرفي رونار.
1: نعم كل نذكر أقول كل شيء كذلك في متابعة لمقابلات المغرب وكندا نلعب في الوقت البديل 6 دقائق أضافهم الحكم كوقت بديل بالنسبة لهذه المباراة وما زال التعادل 0-0 بين كندا والمغرب. شارع المنتخب المغربي يتحرك شوي لأنه تقريبا ما زلنا ما شفناش الوجه الحقيقي للمنتخب المغربي لحد الآن في هذه المباراة. حسينا شوية صعوبات قاعد يلقى فيها باعتبار كذلك أن المنتخب الكندي يلعب بأسلوب قوي أسلوب فرض لعبه على المنتخب المغربي. إن شاء الله نقوله الشوط فقط يتعدل بس حتى الملامح بتاع محمد وهبي وكنا نشوفه فيها مدرب المنتخب المغربي مش عاجبه الأداء لحد الآن بالنسبة للاعبيه في هذه المباراة. إن شاء الله الأمور تتحسن مع الشوط الثاني.
0: ونذكر أنه العشرة متاع الليل الليلة فرنسا الباراغواي نجم نقوله اليوم زوز مقابلات في توقيت مناسب ومناسب جدا للجماهير في تونس على الأقل.
1: أحمد تعب برشا بالصريط ماشيش
0: برشا تعبوا بصراحة.
1: هيك قال سيدي أحمد التوقيت بتاع المباريات تعب برشا ناس خاصة الناس اللي تخدم في بكري في الصباح اللي غير ذلك ثم الناس ماشيش متابعة كما ينبغي وتعتمد على الإعادات ولا حتى الحوص للملخصات. يعني مشكلة كبيرة في التوقيت تعبنا برشا المرة هذه على مستوى المونديال. ذكرنا بمونديال 94
2: ذكرنا مونديال 94 كان الواحد صغير يتفرج وقتها في المنتخب البرازيلي منتخب النيجيري تفكر هكا في كان يعطي في كرة به المنتخب النيجيري. رجعنا للأيام هيك كنا نجم يمكن تفرض علينا باش نتفرجوا في المباريات خاصة اللي معناها المنتخبات العربية عطاو بريستاسيون به كيف المنتخبات الأفريقية نحاولوا نتفرجوا باش نشوفوا نمتعوا كيف منتخب السنغالي كان قريب برشا باش يترشح كيف المنتخب الإيفواري منتخب راس الأخضر. خاصة المنتخبات الأفريقية عملت كأس عالم محترمة ومحترمة جدا على المستوى الفني أداء جيد حكمت فيها التجربة وقلة الخبرة متاع المنتخبات الأفريقية باش ما كانتش على الأقل كانوا 4-5 منتخبات ينجم يكونوا في أدوار متقدمة في
1: قلة الخبرة وسذاجة في نفس الوقت لأنه يعني منتخب سنغالي متقدم 2-0 خلال 4 دقائق في المقابلة ويخسر 3-2 ما نجم نقول عليه كان سذاجة على مستوى التعامل مع الأجواء المباراة ولا ربما كذلك اللاعبين اللي كسبوا المباراة قبل ما توفى.
2: منتخبات الأفريقية مش حاجة جديدة عليهم السذاجة الدفاعية ديما يبدأوا متقدمين يقدموا كرة ممتازة بعد في 4-5 دقائق 6 دقائق تتبدل المباراة كما كنا شفنا ماتش بلجيكيا والسنغال كيف ماتش الكوت ديفوار جنوب أفريقيا منتخبات كانت قريبة برشا كيف منتخب الكونغولي زاد قدم مستوى جيد. حكمة التجربة والخبرة متاع الفرق الأوروبية والمنتخبات العالمية حكمت في الترشحات للأدوار المتقدمة اللي هو الدور الثمانية.
1: نعم كلمة على المنتخبات الأفريقية اللي مازالت سيدي أحمد الآن مازال عندنا مصر والمنتخب المغربي اللي قاعد يلعب الآن كما قلنا 0-0 مازالت وقريب يوفى الشوط الأول. يعني تقريبا قاعدة المنتخبات اللي ربما تتمتع ب انضباط تكتيكي خاصة.
0: آخر تصريح نستسمحك سيد أحمد لمدرب المنتخب المصري حسام حسن بخصوص المواجهة المنتظرة يوم الثلاثاء ضد الأرجنتين قال المصريون لا يخافون ميسي ولا غيره. هذا تصريح حسام حسن.
2: ديما الروح العالية متاع حسام حسن حتى كي كان لاعب أنا كنت تفرجت فيه ولاعب أنا صغير نتفرج في حسام حسن تقريبا من أحسن لاعبين اللي شافتها مصر تقريبا من التسعينات. لعب سجل برشا أهداف كان حماسي كان لاعب جيد يعرف يسجل عنده روح عالية كيف عداها اللاعبين متاعه في مصر. تتحسب للجامعة المصرية في تعيين حسام حسن في فيفري 2024 اللي شوف بعد الفترة هيك يحافظ على المنتخب, حافظ على الرصيد البشري.
1: تعيينه ما كانش محل الإجماع,
2: ما كانش محل الإجماع كيما بالضبط, ما كان نفس الوضعية متاع سامي ترابلسي ولا المدربين اللي قبل سامي, المنذر الكبير ولا نبيل معلول ولا القادري, هم تمسكوا بالمدرب متاعهم. شوف المنتخب المصري وين, وشوف احنا وين, معناه فما تناقضات في كرة القدم. مصر تقريبا 70-80% من زيد بشري يلعب في البطولة المصرية بين الأهلي بيراميد مع محمد صلاح في مستوى ليفربول مع مرموش في السيتي. منتخب المصري واقعي يلعب كرة لازمه يلعبها, يعمل برشا على الكرات الثابتة. في البطولة هذه كان سجل إمام عاشور ضد المنتخب الأسترالي, يلعب كرة واقعية, يعرف كيف يجري مبارياته. وأهم حاجة عند اللاعب المصري اللي هي الروح العالية والقتالية في الميدان. راك تشوف مصر ماشي الارجنتين, وانا نقول لك من منبر هذا اللي المنتخب المصري باش يقلق برشا المنتخب الارجنتيني. ومصر ديما تعطي الانطباع الباهي على كورتها, وان شاء الله نشوفوها في دور اخر ان شاء الله متقدم, كيف المنتخب المغربي اللي قاعد تو يشارك وقاعد يلعب في بين الشوط الاول انتهى 0-0. كنت حكيت انا وياك في الكوليس, وان شاء الله يتعدى الشوط الاول 0-0, لان المنتخب الكندي كان ضاغط برشا, كان قريب باش يسجل. ديما راي المباريات هذه خلنا مباريات فخ. المغرب ما لقاتش الاسلوب نتاع السلس, خروج الكره اللي هي تلعب كره قصيره, تخرج كره من الدفاع للهجوم, عندها لاعبين, عندها الامكانيات باش نجم تنتقل بالكره من الدفاع للهجوم, ما لقاتش. خاطر المنتخب الكندي كان عامل ضغط عالي, مسكر على اللاعبين اللي خرجوا الكره اللي هم بعدي والعيناوي اللي هم زوز اللي خرجوا الكره مع حكيمي, يتاخذ اكثر المنتخب المغربي البروفوندور متاحة وتمشي أكثر للهجوم بحكيمي وبدياس وبصابيري. مع المنتخب المغربي يحذق باش ينجم يشد الكرة في وضعيات صعيبة, ما خليش المنتخب الكندي إن شاء الله في الشوط الثاني محمد وهبي يدارك الوضعية هذه ويصلح, خاصة على مستوى الوقفة في وسط الميدان المنتخب المغربي إن شاء الله.
1: نعم أنا مش نختم معك أستاذ أحمد على مستوى الأدوار الثم النهائية, تقريبا قراءة سريعة في أبرز المقابلات والمواجهات. باراغواي فرنسا بعد شوية في العشرة متاع الليل, برجانيز ترشح المنتخب الفرنسي أنه مش يكون رقم صعب في هذه النسخة, ويظهر من المقابلات اللي قاعد يأدي فيها تأكد ذلك, ويبين المنتخب الفرنسي عنده ما يقول في النسخة هذه.
2: منتخب الفرنسي على المستوى الهجومي أنا نعتقد اليوم أحسن منتخب, كيليان مبابي, دوي, باركولا, أوليزي لاعب من لاعب ممتاز جدا يعطي برشا حلول, فريق متكامل بصراحة المنتخب الفرنسي. أنا نعتقد
1: في طريق مفتوح اليوم,
2: في طريق مفتوح باش ينتصر, ولو أنه ما فماش مفتوح معناها في المباريات هذوما. أما المنتخب الفرنسي قادر يسجل على أي منتخب, نحكي على المستوى الهجومي دفاعيا ما لقاش المنتخب الفرنسي توا اوبوزيسيون كبيره باش طاح في وضعيات دفاعيه صعيبه مع منتخبات قويه. اما على المستوى الهجومي تقريبا اقوى منتخب في الثلث الاخير هو المنتخب الفرنسي, خاصه مبابي في فورمه كبيره, كيف اوليزي معهم, دوي, باركولا, منتخب ديمبيلي اللي هو يعمل فيه كاس عالمية محترمة برشا. منتخب الفرنسي قادر يسجل رأي منتخب نجم يمركي ثلاثة يقبل أربعة من عرش عاد هكاك. أما في التسجيل منتخب الفرنسي تقريبا أقوى منتخب على مستوى الهجوم.
1: مقابلة برازيل نرويج, البرازيلي برشا انتقاد الاتحاد اللي مازال ما قدمش المستوى المنتظر منه.
2: والله منتخب البرازيلي ما قدمش المستوى المنتظر منه, أما ديما خبرة أنشيلوتي في المسابقات هذه العالمية مع الريال في الشامبيونز ليج, كان ديما المنتخب حتى مع الريال كان يقبل اللعب, تشوف اللي الفريق متاعه ما ينجمش يوصل. لكن أنشيلوتي كيما شفنا في المباريات الماضية اللي سجلت في الدقيقة 94 هكا ماركا المنتخب البرازيلي سجل هدف ثاني في دقيقة 92 91 تقريبا في آخر مباراة
1: ضد اليابان,
2: ضد اليابان اللي هو فريق محترم, منتخب محترم, منتخب الياباني. أما ديما منتخب برازيلي وين يقدم في كأس العالم وين يمشي تور يتقوى أكثر. ومعروف البرازيل هذه المسابقة متاحة معناها في كل وقت تنجم تكون شامبيون دي موند منتخب برازيلي, حتى بالمستوى هذا برازيل تنجم تكون متوجة.
1: نعم أبرز المقابلات كيفاش نركز على قمة برتغال إسبانيا كذلك مقابلة هذه فيها برشا كلام وبرشا ما يتحكى. المنتخب البرتغالي بنجوم كبار وكيد ديما يدخل مرشح على مستوى أنه يقدم دورة كبيرة. المنتخب الإسباني اللي كيف المنتخب البرازيلي تقريبا مازال يستناه في مستوى أقوى من المنتدر الإسباني في الكأس العالم.
2: أقوى مباراة منذ بداية كأس العالم نعتقد مباراة المنتخب البرتغالي ومنتخب الإسباني تقريبا حتى في طريقة اللعب متشابهين. لاعبين من جانبين فما لاعبين ممتازين نجوم من المنتخب الإسباني ولا المنتخب البرتغالي. هذه مباراة مفيهاش أحكام مسابقة باش تمشي كما هولو حتى الحصص الإضافية يمكن تحسمها ركلات جزاء المباراة هذه خاطر زوز فرق متقاربين على المستوى الفني حتى على مستوى زاد الأداء. حتى المنتخب البرتغالي ما قدمش أداء كبير معناه في المباريات الماضية أما نعتقد اللي البرتغال مع كريستيانو رونالدو عنده آخر فرصة باش ينجم يكون شامبيون دي موند ولو أنه صعيب برشا المنتخب البرتغالي باللعب متاعه باش ينجم يكون متوج.
1: واضح. نختم معك بلقاء مصر والأرجنتين أستاذ أحمد اللي إن شاء الله نقوله المنتخب المصري يعمل اللي عمله رأس الأخضر لأنه المنتخب المصري شوفوا تكتيكين أقوى من رأس الأخضر. إن شاء الله يقلق المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني لاحظناه أنه لما يكون فافوري في أي مقابلة ما يقدمش المستوى المنتظر منه. إن شاء الله المقابلة هذه اللي برشا ناس ترشح الأرجنتين باش تكون تعبر أمام مصر إن شاء الله نقول المنتخب المصري يكون ممثل جيد كالعادة لكرة القدم العربية والأفريقية.
2: المنتخب المصري إذا يحب يعمل مباراة كبيرة مع المنتخب الأرجنتيني لازم يحافظ برشا على الدفاع وخاطر ميسي في وضعيات صعبة في مساحات ضيقة نجم يعمل لك الديفيرونس. لابروفوني البارح ميسي سجل هدف لون كان وراء الهدف الثاني كان وراء الهدف الثالث معناه المنتخب الأرجنتيني أنا نعتقد اللي ميسي هو المحرك رقم واحد للمنتخب الأرجنتيني. ما تنجمش تشده ميسي خاطر باش تعمل له محاصرة لصيقة ولا باش تكون أنت منتخب المصري باش يكون يحط فكره كامل على ميسي. ما أعتقدش دفاعات كبيرة في العالم نجمش كما هو توقف ميسي ولا تسيطر على ميسي. مين المنتخب المصري ينجم بالروح متاعه بالديسيبلين تكتيك متاعه بالجرح متاعه نقولوا احنا بلغتنا ينجم يعمل مباراة كبيرة لما لا يكون منتصر في آخر المباراة ولو أنه صعيب برشا خاطر الأرجنتين ما تنجمش تعمل الغلطة اللي عملتها البارح مع الرأس الأخضر فنيا ولا حتى على مستوى تسير المباراة خاطر البارح الأرجنتين في وضعيات كانت تقريبا اللي هي باش تخرج من الكوب دي موند مع فريق مغمور. نظن اللي مدرب الأرجنتيني سكالوني ميسي والمجموعة اللي مع ميسي خاطره هو المدرب في الملعب معاش يعملوا الغلطة اللي عملوها خاصة كي يبدأ فريق نقول واحنا من الصف الثاني كيما مصر ولا مع احتراماتنا للمنتخب المصري اللي قدم فيه أداء جيد. أما ديما مع الأرجنتين ولا المنتخبات الكبيرة معاش تعمل الأرجنتين الأغلاط اللي عملتهم مع المنتخب الكبير.
0: تكسح شكرا لك سيد أحمد فلا الحقيقة متألق على الدوام والحديث معك على المونديال كان ذو شجون. شكرا لك على حضورك معنا اليوم في العدد الأول من برنامج ستوديو الصيف ونذكر أنه برنامجنا باش يواصل يواكب المونديال حتى لين بتبيع نتعرفوا على البطل بتاع النسخة هذه. شكرا لك سيد أحمد مرة أخرى على الحضور.
1: شكرا.
0: احنا بعد شوية فتحي باش نرجعوا على أجواء الجلسة العامة الانتخابية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي برشا تفاصيل برشا تصريحات باش تكون على موجاتنا بعد شوية. أقعدوا معنا في استوديو صيف حتى 8:30 متاع الليلة.

0: أجواءنا في استديو صيف ما زلت متواصلة معكم حتى 8 ونص متاع ليل توا 7 و6 دقائق. نسلم على كل مستمعاتنا ومستمعينا كل من اختار أن يكونوا معنا ويرافقنا في هذا اللقاء المباشر اللي بدأ الخمسة، وكما قلت تلقاو في آخر أخبار الرياضة في تونس والعالم. بطبيعة نحكي كرة القدم، نحكي وزادة كيف كرة طايرة، كرة السلة، كل الرياضات نحكي عليها وعلى أخبارها وعلى أجواءها في هذا الموعد المباشر اللي يجيكم كل سبت عشية في استديو صيف. الحدث أكيد الأبرز على الساحة الوطنية، خليني أقول حدث يهم جمهور النادي الرياضي الصفاقسي فتحي. جلسة عامة انتخابية انتظمت أمس العشية في أجواء أكيد كبيرة، حضور معناها محترم جدا من أحباء النادي الرياضي الصفاقسي اللي صوتوا على القائمة الوحيدة المترشحة للانتخابات هذية، واللي هي قائمة السيد مهدي الفريخة. مهدي الفريخة كان إذن رئيس هيئة تسييرية، ولا الآن رسميا رئيس هيئة النادي الرياضي الصفاقسي.
1: هذا أهم حاجة. أنس النادي الصفاقسي إذن يقطع مع المؤقت، يقطع مع الحاجة اللي ربما اللي جمهور النادي الصفاقسي كل كان يستنى في هيئة قارة تشد الفريق، وهكا جمهور نحكيه على مشروع رياضي صحيح بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. البارح الجمهور على الأقل شاف المرحلة هذه الآن بفوز وتسكيت قائمة مهدي الفريخة 122 صوت من جملة 166 انتخابات كانت إذا دارت البارح. وطبعا هذه الهيئة مهمتها مش تكون من 2026 إلى 2028، أكيد برشة تحديات تنتظر هذه الهيئة المديرة برئاسة مهدي الفريخة. تحديات قبل كل شيء مش تكون أكيد رياضية باعتبار أنه الجمهور متعطش إلى الألقاب والتتويجات، وتحديات كذلك مالية لأنه الوضعية المالية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي كانت وضعية ولا زالت وضعية صعبة وصعبة جدا، وهناك العديد من المحاولات والعديد من الجهود قاعدة يقوم بها في إدارة الفريق من أجل أن تذلل كل هذه الصعوبات المالية. وحتى في برنامج عمل الإدارة هذه برشا حاجات وبرشة حلول من أجل أن تحاول تنقص من العجز المالي للفريق. وأكيد النادي مقبل على مشاركات إفريقية، مقبل على مشاركة محلية، عقود، انتدابات إلى غير ذلك، رفع الملعب من الانتداب، يعني برشة حاجات أكيد أنس
0: تحديات كبيرة
1: تنتظر الإدارة هذه، خاصة أن جمهور الإدارة الصفاقسي طبعا من حقه أن يطالب بالألقاب الآن، لأنه الأمور طالت شوية على مستوى آخر التتويجات خاصة على المستوى الإفريقي، لأنه النادي الصفاقسي قدر أن يكون متميز على المستوى الإفريقي. الشيء هذايا في المشاركات الإفريقية الأخيرة النادي الصفاقسي ما قدمش المطلوب منه. هل تكون هذه المشاركة الجديدة إن شاء الله في مسابقة كأس الكاف فرصة للمصالحة مع الجماهير، وفرصة كذلك حتى على المستوى المحلي أن النادي الصفاقسي يرجع للتتويجات على المستوى المحلي.
0: الجلسة العامة الانتخابية هذه كان واكب أجواء زميلنا فاخر عبد القادر، بطبيعة برشة تصريحات برشة كواليس، احنا باش نرصدوا أبرزها من خلال كما قلنا تغطية ومواكبة لفاخر بن عبد القادر.
1: أكيد باش نبداو بتصريح خاص لسيد مهدي الفريخة رئيس النادي الصفاقسي اللي تحدث عن أهداف إدارة الفريق بعد انتخابه. نستمع.
2: والله أول حاجة نحب نشكر الناس اللي انتخبت اليوم واللي قالت نعم، ونحب نشكر حتى اللي قالوا لا اليوم، لكل جمهور النادي الرياضي الصفاقسي. المسؤولية صعيبة سور سيرتان، اون سي بورتي كانديدا اليوم على خاطر النادي الرياضي الصفاقسي يلزم ينهي التسييريات هذيا ويدخل شوية في الاستقرار إن شاء الله ربي اللي نعدوا به، وأنه اليوم يلزمنا نخدموا على الاستقرار الإداري، الاستقرار المالي، الاستقرار الرياضي. عندنا الأهداف نحب ناخذوا لها نعرف المئوية ان شاء الله يا ربي، كيف اللي نجموا نتعهدوا به، وانه نمدوا نلموا شمل النادي الرياضي الصفاقسي كل دجا عهده، وباش يكون رئيس النادي الرياضي الصفاقسي عهده نتاع سنتين هي دجا حاجه صعيبه، مسؤوليه كبيره برشا. المسؤوليه هذه ما نجموا نشحوها كاش مش الهيئه المنتخبه كهو، كما قلت باللمه نتاع الناس كل ان شاء الله يا ربي، بلم شمل اي واحد من جمهور النادي الرياضي الصفاقسي اللي نجموا نعدوا به، وانه الخدمه العمل بجديه بالبرسيفيرانس باش نجموا ناخذوا الهدف نتاعنا. عندنا عامين، عندنا برنامج، وأنه يلزم السياسات في الأخير ترجع للاستقرار متاعها.
1: إذا واضح جدا الاستقرار ولا شيء غير الاستقرار على المستوى المادي، على المستوى الإداري، هذا هو الهدف الأساسية بالنسبة لإدارة الفريق. لكن أكيد ثم تحديات مادية كبيرة حكى عليها مهدي الفريخة على مستوى حجم الديون وعلى مستوى مسألة رفع المنع من الانتداب. هذا الموضوع اللي يشغل أكيد الشارع الرياضي في صفاقس وأحباء النادي الرياضي الصفاقسي بالخصوص.
2: بالنسبة للملف نتاع الانتدابات، الحاجة اللي نجم نفرح بها جمهور النادي الرياضي الصفاقسي وأنه خدمنا عليه برشا، وفما برشا رجال من النادي الرياضي الصفاقسي خدموا عليه، من كسوة من لجنة الدعم، كسوة من لي سبونسور دغيغ توسا، وأنه وصلنا اليوم أوفيسيالمون وأنه وقع خلاص المليار و400 بالنسبه للدائنين الاجانب الكل، وخذينا السويف نتاعهم وبارك الله فيهم، حتى البنك سنترال واصحاب القرار عاونونا في الموضوع هذا، ونستناو جوست في لوفي دانتريديكسيون تاع الفيفا دون كلك جور مشي ترفع من على الانتداب اوفيسيالمون. قعدنا الاشكال الثاني تو اللي نخدموا عليه هو المشاركه في الكاف. المشاركه في الكاف نعرفوا اللي عندنا تواد وسيه اليوم اينو بلوك على المشاركه في الكاف، الحمد لله يا ربي الديلي نتاع لو 30 جوان ولا 25 جوي، دونك 25 جوي بالنسبه للجامعه هو الديلي، بالنسبه لنا احنا il doit être entre le 10 et le 15. ان شاء الله مش نخلطوا زاد كيف الهدف نتاعنا دي 10 و 15 نقاو ارانجمون لهنا. نحب نشكر كسوسوا الرالوي وقاع الاجتماع معها، اجتمعت مع الرئيس نتاعها ومدين يديهم باش نعملوا ارانجمون كيف كيف. حبوبي وافق على الرانجمون وما كانش نكر عشرة، بالعكس وقف مع الجمعية ويعطي الصحة وبارك الله فيه، وعندي ليزيكو وانو كيف كيف الوضاح ماشي في نفس السياق وانو مش يعمل الرانجمون. ان شاء الله نقولوا ديسي لو 10 لو 15 يكونوا يتسكروا الدوسيات هذوما ونحكيوا على المشاركة اوفيسيال تاع النادي الرياضي الصفاقسي في الكاف بار اوبليغاسيون. معناتها اليوم ملي شادين النادي الرياضي الصفاقسي يكون نهار يا دي زورجونس اون جير لي زورجونس، مي سو كي سور سيرتان كيما قلت لك خلصنا 3 مليار دوات، مازال 4 مليار دوات اللي هي مصير فيها احكام بيتا لي بروشام منهم 500 مليون كون ريسكو انو نعاودو نتمنعو من الانتداب. هو الفيفا قالت لو 9 جوي ل 10 جوي جينيرالمون المنع الانتداب يصير بعد 3 4 ايام من سمان من المدات هذيك، دونك احنا قاعدين نحاولو نلقاو الحلول.
1: اذا واضح على مستوى رفع المنع من الانتداب لازم نقولوا تطمينات من اداره فريق الجمهور انه المساله هذه تقريبا في طريق الحل بصفه رسميه ونهائيه. ثم منع جديد يمكن يصير 500 الف دينار في الفتره بين 10 و 15 جويليه، لكن قال انه في الاخير اداره الفريق قاعده عامله مجهود كبير انه باش تحل كل المشاكل الماديه للفريق. ومن جمله الحلول بتاع المشاكل الماديه أونس مادي افريقيا كانت تتحدث على التفريط في المهاجم عمر بن علي، اللي قال انه في وظل الوضعية المالية الصعبة والديون المتراكمة كان مسألة التفريط في عمر بن علي أحد الحلول من أجل أن النادي الصفاقسي يتمكن من إيجاد طرق لتسويت بعض الملفات المالية وحتى المشاركة وضمان المشاركة على المستوى الأفريقي. هذا دون الحديث عن المستشار طبعا الجديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. نسمع شو قال مادي الفريق عن مسألة التفريط في مهاجم الفريق عمر بن علي.
2: فما لجنة فنية قالت تحضر في روحها باش تحضر الجوار مش عاوض عمر بن علي، وبالنسبة للمونطون إلي أسي كونسيكون اليوم ينجم يحلنا مشاكل. اليوم ما نجموش نحكيو على أونتام سيزون من غير بيعان عمر بن علي، ساهل برشا معنا من اليوم إذا كان تو لي زيفور نتاع أعضاء لجنة الدعم ونتاع رجالات النادي ومتاع سبونسور زادي كيف كيف. أنا سبونسور جديد اللي عاوننا في المليار و400 نتاع رفع منع الانتداب اللي صحنا معه والكونترات نتاعو يبدا من 1 جويي، دونك اليوم اذا كان مش الوقفه نتاعهم هذوكم اليوم رانا ما نحكيوش على كوب دافريك على كاف مشاركه في الكاف وعلى ريكروتمون. من جهه اخرى لونتان سيزون زادي كيف كيف ورجال الاعمال زادي كيف كيف قاعدين يحلوا في المشاكل، اعضاء الجدام يحلوا في المشاكل نتاع كيما قلت لكم نتاع المشاركه في الكاف هالمليار و400 تبقى. قالت لونتام سيزون يلزمنا اليوم نبيعوا جوار ندخلوا فلوس باش نجمو نحضروا ونحضروا الظروف الملائمه باش نجم الجمعيه تحضر روحها.
1: برافو. اذا كلمة برافو قبل كل شيء نقول
0: المنتخب المغربي سجل
1: المغربي برافو سجل الان عن طريق قصدين وناحي ملا تسديد وملا كره ملا تمهيد بالنسبه للمخالفه تبعت تقريبا اكثر من 20-21 متر وتسديده ارضيه غلط بها حارس مرمى المنتخب الكندي. اذا المنتخب المغربي يفتتح النتيجه
0: مع بدايه الشوط الثاني
1: توقيت مناسب جدا توقيت ممتاز، وكنا نتكهن لربما ونصح السلاح المضيف اللي كان معنا قال انه لربما وجه اخر ننتظره المنتخب المغربي في الشوط الثاني.
0: يبدو أنه محمد وهبي في فترة ما بين الشوطين نعرف كيفاش معناتها يوصل المساج للملعبية، خطر فما برشا أمور ما مشيتش في الشوط الأول، فترة ما بين الشوطين تم استغلالها كما ينبغي إذن لتمرير الرسالة اللي تمكن من خلالها منتخب المغرب من افتتاح التسجيل.
1: نعم. يبقى لنا منير مليك كان حضر البارح في الجلسة العامة
0: رئيس
1: تقدم ساقية الدير، هو كيف كيف عضو سوسيوس بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي لأنه برشا كلمات قال منير الملك بالنسبه لفريق متقدم ساقية الدير، العلاقه بيننا لزوز نوادي ان شاء الله الان في المستقبل على مستوى الرابطه المحترفه الاولى. اكيد جيت صفاقس في حاجه الى اكثر من فريق في الرابطه المحترفه الاولى. منير الملك اللي تحدث عن حضوره في هذه الجلسه العامه الانتخابيه، وكذلك تحدث عن انه فريق تقدم ساقية الدير باش يكون مقابلته بالنسبه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى في ملعب الطيب لميري.
3: والله رئيس جمعيه ايه، وهذيك نادي صفاقس ديما نقولوا احنا انا ممبر مانت السوسيوس، وهذيك الجمعيه الام نتاعي، هذيك الجمعيه اللي تربينا عليها وحنينا عليها، جمعيتي الساسس. ان شاء الله في طيب ميري احنا عملنا اجتماع مع البلديه، ان شاء الله اجتماع معناتها في الولايه في اول الاسبوع القادم، وان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله في طيب ميري.
1: إذا إن شاء الله بالتوفيق لفريق تقدم ساقية الدير، إن شاء الله نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل في الحصص القادمة. فريق قادم على مهله وقاعد يقدم فيه كرة ممتازة ومشروعه رياضي كبير وصل به للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. احنا ماذا بينا أكثر فريق من صفاقس يكون حاضر أكيد في الرابطة المحترفة الأولى، وأكيد جيت صفاقس إن شاء الله تتقدم بمزيد من الفرق في الرابطة الأولى. ثم عندنا برشا فرق قوية وعندها تاريخ كبير كما الراروية كما المحيط كما الملعب الصفاقسي وغيرهم من الفرق، إن شاء الله نلقاهم زادة في المستقبل في الرابطة المحترفة الأولى. والعلاقة لازم تكون ديما ممتازة بين كل فرق جيت صفاقس حتى نضمن مزيد من الفرق في الرابطة المحترفة الأولى.
0: كثر الحديث زاد كيف فتحي على موضوع مدرب النادي الرياضي الصفاقسي محمد الكوكي سيغادر الفريق، البديل المطروح شكون؟ برشا أسامي يعني تم تداوله، من بينها ميتشو مدرب صربي الجنسية عمره 56 عام. إذا كان حبوا نحكيه على الخلفية الإفريقية للمدرب هذية، نقوله اللي هو عنده مسيرة ضخمة داخل القارة الإفريقية، أشرف على تدريب منتخبات أوغندا، زامبيا، ليبيا، أندية كبرى مثل الزمالك المصري، أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، ومؤخرا كان درب وفاق ستيف الجزائري. بالنسبة لأسلوب اللعب المفضل للمدرب هذا، هو غالبا يفضل خطة 4-2-3-1، ويعتمد بشكل كبير على الانضباط التكتيكي الصارم، التنظيم الدفاعي القوي والواقعية في التعامل مع المباريات الكبرى. هذا معناتها جانب من ربما بطاقة تعريف أو سيبي المدرب هذي،
1: وسيبي محترم محترم بالنسبة للمدرب ميتشو. لكن في كل الأحوال اللي حضرين ما زالوا ننتظروا في إعلان رسمي من طرف الهيئة المدير على الأقل الإعلان على التعاقد معاه. لكن التوجه والحضرين وحسب آخر الأخبار والكواليس اللي عنا أنه ثم اتفاق حاصل مع المدرب هذي للأشراف على فريق النادي الهذي الصفاقسي. نحن نقول إن شاء الله النجاح بالنسبة لي. صحيح في المحطات الأخيرة متاعه خاصة في السنوات الأخيرة ما قدمش حاجة كبيرة، يمكن المشاركات بتاعه ما جابتش ألقاب في الفرق اللي أشرف عليها، لكن نجم نقوله في السنوات بين 2010-2017 كان يقدم في تجارب ممتازة مع روندو بيرتس، مع الزمالك، مع عدة فرق أخرى أفريقية. الحاجة المميزة بالنسبة للمدرب هذا أنه يعرف كرة القدم الأفريقية جيدا كما ينبغي، يمكن تفيده تحسب نادي صفاقس على مستوى مشاركته الأفريقية. لكن نقول إن شاء الله أنه المدرب هذا ينجح مع فريق نادي صفاقس لو تم التعاقد معها طبعا في المستقبل القريب.
0: هذه إذن الصفحة الخاصة بالجلسة العامة الانتخابية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. رجعنا إذن بالتفاصيل بالتصريحات على أجواء الجلسة وكواليسها. احنا كما قلت نذكر متواصل معكم حتى الثمانية ونصف تعليل، بعد شوية باش نستقبلوا بحضينا في الاستوديو أشبال فتيان النادي الرياضي الصفاقسي اللي توجوا مؤخرا ببطولة تونس لصنف الأشبال في اختصاص الكرة الطائرة. أكثر تفاصيل بعد شوية، اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو الصيف.

0: 33 دقيقة على الساعة السابعة، مازلنا متصلين معاكم في هذا استوديو الصيفي لحدود الساعة الثامنة والنصف ليلا. أكيد باش نسلطوا الأضواء الليل على رياضة القاعات، تحديدا الكرة الطائرة والتألق الكبير لفريق النادي الرياضي الصفاقسي على مستوى الأشبال في هذا الاختصاص، وتتويجه بلقب البطولة الموسم الرياضي 2025-2026. بطبيعة سعداء جدا أنه ينضم إلينا الاستوديو طبعا الفريق الأشبال لفريق النادي الرياضي الصفاقسي المتوج بلقب هذه البطولة المرة الثالثة على التوالي، المرة السادسة على مستوى التاريخ، ويقول لي ألقاب موزعة في سنوات 2012-2018-2019-2024-2025. النادي الصفاقسي ينفرد بالسجل التاريخي للبطولة بالنسبة للأشبال. طبعا إن شاء الله ديما متألق فريق النادي الرياضي الصفاقسي على مستوى أشبال الكرة الطائرة. سعيد جدا يكون معايا ثنائي التدريب بالنسبة للفريق سي نبيل الشاعري وكذلك سي رضوان الوكيل، تحية لكم الاثنين. أهلا وسهلا سي نبيل وكل شيء نسنا برشا،
1: بارك الله فيك. تحية على الاستضافة، مرحبا بك.
0: عايش كان سي رضوان،
2: تحية ليك سي فتحي على الاستضافة، شكرا على الاستضافة، شكرا إذاعة الصفاقسي اللي ديما تكرم الصغيرات هذوما في كل المحافل ان شاء الله.
0: يعيشك اكيد الكيس حاضرين زوز كيسان على مستوى قبل البطوله في المباشر على مجلة الصفاق. تحيه كذلك للثنائي شبان لاعبين اللي قادرين يحضروا معنا، ياسين شرف الدين وكذلك مرحبا بك ياسين، نسنا برشا يعطيك الصحه. محمد العوادني كذلك، محمد فرات العوادني تحيه برشا ليك وبرافو على المردود الايجابي اللي قدمته هذا الموسم. في الحقيقه باش نبدا معك سي نبيل في البدايه، لانه أبرز خدمة وأصعب خدمة هي خدمة الشبان، مش سهل باش تنتقي العناصر الجيدة بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي والعناصر هذه اللي تكون فعلا إن شاء الله في المستقبل خدمة كبيرة تخدموا فيها الناس الكل على مستوى الإطار الفني، لازم معين زادة صحيحة على مستوى الاختيارات هذه اللي بعد تجيب الألقاب. كان تحكينا شوية على الموسم كيفاش تعدى الموسم كيفاش كان، وخاصة ظروف العمل اللي كنتم فيها شبان النادي الصفاقسي.
1: نعود ان نقدم بالشكر لك سي فتحي ولكافه المسؤولين وكافه الاذاعه تاعنا، ان شاء الله استديو مزيان هذا يعني كل شيء حاجه جديده ان شاء الله نقولوا احنا ان شاء الله ان شاء الله كما نقولوها كل ما هو جديد احنا ان شاء الله نزيدوا نقدموا ونجيبوا جديد. بون احنا بالنسبه هذا مشروع بدينا فيه بالنسبه لصغيراتنا وبدينا فيه كما ذكرت لي انت يعطيك الصحه، عطيتني ستاتستيك تاع ستاتستيك برافو عليك خدمتك خمسه تتويجات. هذا المشروع انا بديت مع شبان النادي الصفاقسي 2017-2018 وكان التتويج الثاني للنادي الصفاقسي والاول معايا ليليانا، والحمد لله معنا زدنا تتوجنا معها في نفس العام اللي من بعده كيف 2018 و19 وكملنا بثلاثه تتويجات.

0: تهدم المتالي. وهذا المشروع اللي حكينا عليه تو عندنا تو 8 و7 سنين، والحمد لله اللي احنا تو بعد احنا من 2017 تو في ظرف 9 سنين بريسك دعمنا فريق اكبر نادي الرزاقسي. اليوم كيف نلقاو كريم الفراتي هو لاعب وسط شبكه لاعب منتخب تو كريم الفريخة الحمد لله معنا هذا واحد من عشرة واحد من أكثر من نجم تنظيم من بعد أنا وزير الدولة نتذكر ولا سامي هذا أول مشروع اللي حكينا فيه نبيل الشاري رجع للسيسيس والحمد لله معنا براتيك ما احنا قاعدين في المشروع هذا اللي كما تحكي أنفان التتويج من ما به مقبل التتويج احنا ديجا قاعدين نحطه في خميرة في النادي قاعدين نحطه في بذرة بهية وما شاء الله والحمد لله اللي احنا توا قاعدين نمشيوا في الستاتي معنا في التنية اللي ان شاء الله باذن الله دعم الشبان بتاعنا في النخبه سواء جهويه ولا وطنيه وما شاء الله والحمد لله انا قداش عندنا سي رضوان من لاعب في البريد التالي فوق ال20 لاعب ذكور اليوم كانوا في النخبه من اصناف من نقول احنا اي 14 وإي 17 وإي 18
1: به احنا الكل باش نرجع لكل التفاصيل هذه ان شاء الله بعد رفع الاذن وبطبيعه نرجع باش نحكيوا على كل ما يهم اشبال النادي الرزاقسي لفريق الكره الطائره.
2: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: استوديو صيف.

0: سليم يا موري تحفز برشا لي زونترونور والجوارات في نفس الوقت هكا ولا سلبيلة
1: اكيد اكيد سيرتو صغيرات ما تحلى السفر عندهم كان بالغنية بتاعهم هكا ولا
0: اكيد اكيد انا باش نرجعوا لهم اكيد الجوارات تحيه كذلك سيرتو الكويم مدرب المدارس اللي احرز لقب الكاس انت احرز لقب البطوله واحرز لقب الكاس يعني قسمينها بطوله وكاس بصراحه هذول الوكيل اللي عملت تدويله احتفل بعيد ميلاد زوجته ولا هكا ولا
2: قدم لها تحيه لزوجتي وان شاء الله كل عام وهي حياه بخير والله حاب تقول الحمد لله سنة كان تتويج بعد تعب كبير برشا تضحيات كبيرة برشا من جميع الأطراف نحب نقدم تحية بالمناسبة هذه نحب نحمد ربي سبحانه على التتويج ونقدم تحية للاعبيتي نقدم تحية زادة لعائلتي زوجتي ولدي اللي هم ضحاوا معايا زادة كيف كيف الأولياء اللي قدموا لنا الدعم المعنوي والدعم المادي كيف كيف بالشجوة الصغيرات هذوما كانوا يتنقلوا معنا في كل ديبلاسمون خسرنا صحيح البطولة في جزئيات صغيرة ما نحبش ندخل في التفاصيل نتاعها فهمت وبالرغم من هذيك الأولاد ما قصروش كان حافز ليهم اللي هما عندهم عزيمة باش يتوجوا بالكاس والحمد لله يا ربي كان باركور صعيب شوية أما الحمد لله لاباس
0: أما النتائج في الأخير صارت على كل كما الحاجة الباهية أنه التتويج في آخر المطاف على الأقل بلقب الكاس بالنسبة لصنف المدارس تحية لكم الناس الكل حبيت تحية كذلك للاعبين الشبان هذوما إن شاء الله باش يكون لهم مستقبل واعد في رياضة الكرة الطائرة مع النادي الصفاقسي أو حتى مع المنتخب الوطني التونسي لما ياسين شرف الدين من اللاعبين هذوما المتميزين إن شاء الله نلقاوك في مستقبل قريب من اللاعبين الكبار في الكرة الطائرة كيفاش كان الموسم ياسين كيفاش المقابلات الصعيبة اللي لعبتهم شنو اللي قاعد لك بالموسم هذا
3: والله الحمد لله يا ربي معناتها ضحينا ولقينا تعبنا صحيح ضحاوا معنا زاد المدربين نشكر سي نبيل الشعري نشكر زاد سي رضوان ضحاوا معنا وتعبنا ولقينا والحمد لله يا ربي وين حصل لي الشرف اللي انا قد سمعكم وانا فرحان برشا
0: مرحبا بالعكس تحيه ليك وتحيه على الشرف زاد اللي نحكيو معك انت زاد كيف كيف اصعب المقابلات اللي صارت لكم واصعب الفرق هيك اللي شفتها شويه ياسين في
3: والله انت احنا كنا متفوقين عليهم لعبنا لهم بسكا قليبيا ضغط هو ضغط الفينال هو مش هما مش ضغط خاطر ماتش ضغط خاطر فينال وهم ما كانوا صعب برشا لعبنا لهم بمخنا وضغطنا عليهم سلموا
0: هذا كلام انترونير تلعب مخنا حب المخ ديما حاضر في الماتش تركيز معنا كونسنتراسيون كل في المخ هوني في الماتشوات اكيد ياسين متألق دراسيا زادة كيف كيف
3: ماله
0: قديش معدل
3: 15.5
0: قديش السنة قبل شنية
3: سيزيان
0: تبارك الله معناها نجاح دراسي ونجاح بتاع كرة دي رسالة كبيرة الأولية زادة للناس يقول باش يلعب كرة مش يبعد على القرية مش بالمصحيح مثال عندنا قدامنا يظل أنتم كمدربين سينابيل سيدي رضوان تتبعوا حتى في النتائج الدراسية
1: الحمد لله بالنسبة للأولاد إذا ياسين شرف الدين ننتظروها راه مستقبل كبير برشا عباد تفرجت في الماتشات نتاعنا نتاع الأشبال نشكروا من هنا من البلاصة هذه سي منظر بارك الله فيه سيمون دريش اللي عملوا معنا ريمون سيكسترا
0: اللي تبع في الفيديوهات بتاعه اول باول
1: تربية معناها سيمون دريش بارك الله فيه هذا انسان متطوع مع محليه قديش حب الكرة طايرة وقديش هذي حط معناها
0: وثق برشا حاجات
1: تعمل كيف للصغيرات
2: والله الساعة اتصلت بها وحبيت
0: نكرمه
2: علي الله غالب ما نجمتش
1: معناها انا كيف يجوني تليفونات يقولوا لي بالله نمر ستة شكون ما شاء الله ذهبتوا في الكومنتير نمر ستة راه مستقبل كبير هو ياسين شرف الدين ما شاء الله عليه كابتن دي كيف هو واصحابه هو ياسين بوجلبان توا
0: نعم نعم كيف كيف الاستاذ رضوان على مستوى متابعتكم النتائج الدراسية نتاع الصغار باش الاولياء يكونوا واضحين على
2: المستوى هذا الأولوية للدراسة هذيك حاجة ما فيها حتى شك فهمت احنا عندنا زيد شكون حتى يقرا في النموذج والنموذجي ويجي يحضر في التمارين اما شنو ديما نقول لهم القرايه نتاعك مقبل كل شيء فهمت
0: بالضبط
2: النتائج نتاع القرايه بعد تبع نتائج الكره الاولويه ديما القرايه
0: واضح محمد فرات العوادي تعرفنا بروحك محمد فرات
4: نشكركم برشا على الاستضافه هذه والله كان تعب كان تعب ومجهود كبير برشا باش نوفق من ربي وزين الكوب
0: أصعب الماتشوات هكا اللي لعبتوهم محمد فرات يعني
4: قليبيا
0: خاصة ما عادش ذكر ديما قليبيا مدرسة كبيرة على مستوى الكرة الطائرة التونسية والأولمبي القليبي يعني هي الكيب اللي قلقتكم برشا محمد فرات على مستوى
4: مش برشا هي
0: جاهزين اللي كما حبيت
2: المنافس المباشر
0: ضيعت البطولة السنة كانت تجب تكون دوبلية على مستوى النتائج بتاعك.
4: إن شاء الله مجلس
0: دوبلية. إن شاء الله النتائج دراسية متفوق لعندك لعندك محمد فرات شنين المعادلة
4: 15 ونص.
0: برافو برافو. السنة قد إيه؟
4: ستيم.
0: واضح شاتيك الصحة محمد فرات. إذا بين مرة أخرى أنه النتائج متواجدة سواء على المستوى الرياضي وعلى المستوى الدراسي. شنو تحب تهدي الكاسة دي لشكون وشنو الرسالة تحب توجهها لزملائك والناس الكل؟
4: تحب نوجه الكاسة دي لكفة الإطار الفني اللي حرص على على التمارين وعلى كل شيء. ونحب نوجه هذا لأمي وبويا
0: تحية ليهم
4: وصحابي.
0: واضح تحية لي من الناس الكل اللي عاونوك باش تقدم موسم ايجابي محمد فرات العويدي. كذلك ياسين بوجبان حاضر معنا لاعب واعد كيف كيف الكرة الطائرة. مرحبا بك ياسين. نسنا برشا عرف روحك شو يجب يعرفوا الناس على ياسين بوجبان اللاعب القادم على مال في الكرة الطائرة. تفضل ياسين.
5: نحب نشكر امي وبابا
0: تحية ليهم
5: اللي تعبوا معايا وشقاو. وزيدا نحب نشكر مدربيني سي نبيل الشعري سيرة ذوين زيدة
0: تحية ليهم
5: اللي عاونونا ووصلونا مش نجمنا نحقوا الكاس.
0: تحية ليهم الناس الكل اللي عاونوكم. كيف كيف متعلق دراسيا زي كيف كيف ياسين بوجبان قديش السنة؟
5: 16.45
0: في أما سنة؟
5: خمسة.
0: برافو برافو تحية ليك وتحية القرآن بتاعك وريمون. برافو المعلمين بتاعك كذلك الكل اللي قاعدين يقدموا في مستوى كبير. الهدف الثاني للمنتخب المغربي ضد المنتخب الكندي. إذا الهدفين مقابل صفر يظل الطريق ممهد للمنتخب المغربي. إن شاء الله ما يعملش كالسينيغال وبرا.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: كيف كيف لأنه انضباط تكتيكي بتاع المغرب كبير برشا من السينيغال. اثنين بليش ويظل منتخب أفريقي واضح اللي مش يكون متواجد في الربع النهائي. زين أوناحي اللي مركز الهدفين هذوما زين وناحي لعب المنتخب المغربي. اذا الهدفين مقابل صفر للمغرب احنا نتفرجوا ونتحسروا على كرتنا. ان شاء الله كلنا درس المشاركات المخيبه الامال هذه باش واحد ينهض من جديد باش يقدم مستوى كبير برشا بالنسبه للمنتخب التونسي. نرجع على الاقل الايامات باهيه في كره القدم التونسيه. باه اذا التعريب بالجوهرات ان شاء الله نرى المستقبل قدامكم الناس الكل لاعبين هذه الصفاقسي اللي قاعدين يقدموا في مستوى رائع بالنسبه للكره الطائره على مستوى طبعا أصناف المدارس والأشبال. لكن إن شاء الله في المستقبل نلقاو مستوى مخير. شرف الدين جسي شرف الدين يحب دي كاس حاب يعملها في المباشر ونسمع مقدميش يقولي طبعا ذكرها مش مشكلة. تفضل جسي شرف الدين. تفضل.
3: نحب نوجه كلمة لأمي وبابا وجدي اللي هما معناتها عزيز عليا برشا وهما اللي أصلا معناتها يوصلوني
0: هما اللي ضحين معك في التمارين
3: هما اللي خلوني نحضر حصص
0: برافو
3: ونشكرهم برشا وعلى مجهوداتهم الحمد لله ربي ربي يخليهم
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: وعائلتي الكل موصلك
0: بتنصح حد خاطر يتغشى
3: ما يتغشى
0: اي نعم اوكي في حافظ درسه.
1: لا والله فعلا في فعلا راهو ما نجح الجمعيه راهو كان بالاولياء سيرتو في اللاج هذايا
0: راش طريقه التعامل مع
1: راهي اهم حاجه
0: واهم حاجه بصفه عامه ما يتدخل ثم لازم نقولوا كلاب قاعد يتقال احنا انه الاولياء ساعات يفرضوا بعض الاشياء
1: على الكره الطايره
0: لكن الكره الطايره حاسين انه في ايدي امينه
1: مع المستوى الاطار الفني ما عندناش ولي يتدخل ما عندناش ولي خاطر الخاطر بوه الطفل يلعب لا لا لا عندنا اللي ينجم ينجم والفولي راهي بولي ديسبلين سمحه برشا وصعيبه تكنيك صعيبه الفولي تنجم ولا ما تنجمش تكون ولا ما تكونش فوتبول ينجم يلاسكي نقولوا احنا بولي بور كل الاكسيون زعما تكنيك سون ديشي وما شاء الله معناها وشفتوا الاولاد هكا ولا كذاك التكنيك اللي خدمناها وكل الخدمه الكاسه
4: مجهود كامل
1: بتاع شفت الخدمه ولا اللي خدمناها الحمد لله لقيناها معنا كنا تم تيب دو كاليتي ديكزيرسيس خدمناها وكل كيما نقولوها الكومبلكس دو ترافاي هو اللي جاب لنا
4: زاد ميزنا بين قرايتنا ورياضتنا
0: بالضبط بالضبط. ما شاء الله دويل كليم على التكوين على مستوى في المدارس في فريق اللي درس فيقسي الشروط اللي ربما بالنسبه لكم كاطار فني تقولوا انكم نجحتوا في مهمتكم قداش تنجموا توصلوا من ملاعبي في اصناف عليا بعد كيما الاصغر والاوسط والاكابر مش تقولوا الخدمه نتاعكم صارت وقدمت الاهداف نتاعها بالنسبه لكم انتم.
2: والله بالنسبه احنا بالنسبه للمدارس احنا تو عندنا سبع عناصر في المنتخب نقولوا احنا الجهوي الوطني معناتها على صنف يو 14 هذوما فهمت الخدمه راهي تبدا من مراكز النهوض في الانتقاء
0: الاكاديميه يعني
2: لا في المدارس نبداو ننتقي ولا الملاعبين نقولوا احنا حسب الطول والمهارات الفنيه وفهمت ومن بعد تعديوا الاكاديميه ومن الاكاديميه تعديوا البنجما هو راه عمل متواصل ومتكامل فهمت. وانا وسينابيل خدمتنا يتسمى نكملوا بعضنا. هو انا من المدرسه نختار الصغيرات ونجيبهم من البنجما فهمت, ومن بعد البنجما يتعديوا للليكول فهمت. دونك
0: يعني ثم السلسله نتاع تكوين متواصله بين الفرق الفنيه
2: الكل. يعني احنا نحاولوا باش نوصلوا للماكسيموم فهمت ولا لا.
0: مي شي صعوبات ربما اللي قاعدين ربما قلقتكم شويه في النقطه هذه.
1: احنا مثلا الموضوع تجبد عم ناول فرات الوليد كان بحذية الساعة من أول جبدناها كمل مركز النهوض متاع كرة الطائرة بنادي الصفاقسي يقع عن سير أذوان به. احنا مثلا في المركز النهوض متاع نادي الصفاقسي قاعدين التالي عمالة التالي واخرنا معنا عنا مشكلة قداش عنا من صندر توصير أذوان سمى واحد ولا زوز
2: زوز
1: عنا مدرسة الجلولي ومدرسة من حليمة من هنبمر هذا قداش من معاه منجبد نوصل المعلومة الإدارة الفنية راهو سيسيس مش معقول فريق نادي الصفاقسي ما عندوش مركز نهوض في وسط البلاد.
2: لازم
0: مركز شو اللي يمنع
1: جغرافيا قلناها وتفهمت مع الاداره نتاعنا نتاع احنا تعرف هذه كلها تطرح مع المتفقدين يلزم نفسه بنفسه كل شيء واعاده البرمجه نتاع توزيع المراكز النهوض كيف نقول اعاده البرمجه معنا باسكت بولي وفوت كل شيء.
2: ويزن زيد استغلال توقعها كيما احنا المركب تاع النادي هو احنا توا لي سونتر دو بروموسيون جينيرالمون يخدموا في اون بلانير فهمت ولا وخدمه الاون بلانير معاش تخدم برشا
1: معناتها اون بلانير صحيح
2: فهمت ولا دونك لي كونديسيون صعب برشا. من منبر هذا نقترحوا باش ناخذوا على الاقل سونتر في وسط البلاد فهمت نجموا نخرجوا انوايو سميح فهمت ولا يبدا وبعد يتعدل نقولوا احنا الكلاس سبورتيف في الليسي مليسيات في وسط البلاد وكيك تسهل الخدمه وكيما اسنا زاد علينا برشا من التوقيت المدرسي نتاع المعاهد.
0: هذه مشكله كبيره برشا وما لحد الان مع الاسف يعني الزمن المدرسي ما قالوش حل رغم انه الحل موجود يعني بكل صراحه ويجي يطبق ويجي يفيدنا برشا على مستوى النغرسون ونقاء أبطال في المستقبل إذا كان حسنوا في الزمن المدرسي متاعنا مش منقاوش المشاكل هذه متاع التمارين خاصة المشكلة المطروحة بالأساس. يعني لازم الناس تشوف الوقت في القراية ساعتين ماكسيموم
2: للقراءة. أنا عند صغار يخرجوا الصباح من دارهم ويرجع كي نستمتع العشية وساعة ساعة حتى وقت الفطور أنا ريدي ساعتين ونص ندخل الفيستين نلقاه يأكل
0: مش انا انت هذا شفت مشكله من المشاكل
2: صعيبه وبليس فتح بنقدم تحيه الاطار الفني اللي كانوا معايا
0: تعاون كامل قبل ما تقدم تحيه سمي لي الجوارات اللي هزوا الالقال تو احنا جمله اثنين ثلاثه ما نحب نعرف الجوارات الكل سميهم لي
1: الهستوريك بتاعنا بتاع الاولاد اللي بداوا على يدينا احنا
0: نقولوا هي سميهم لي خاطر لازم ياخذوا حظهم على الاقل سمي لي المعظم
1: انا وياك احنا تو مثلا السيسيس سينيور صنع لنا بشير العبيدي 2007 بن عرب عمر عندنا
2: كريم الفريخة
1: شنو اخر عندنا خويا رضوان اعطيني ذكرني دراه بالنسبه للاكابر هذوما الثلاثه بالنسبه ما عنديش باش نذكر ثم اللي جوار اللي هما صارت لهم مشكله هما غير ما ذكرهم تاوكي عندنا 10 جوارات اللي هما قصاهم هكما موضوع خاص واحد اخر هذاك يلزموا
0: حصه اخرى
1: بالنسبه للكم ولا الاكابر اللي صنع في الكيب سينيورا
0: هذوما الناس اللي
1: اما عنا قلت لك
2: عنا مهدي بن طاهر اللي طول
1: مهدي بن طاهر
2: في بلغاريا هكا في
0: بلغاريا محترف في خارج تونس يعني هذوما بصفه عامه الناس اللي توسطوا فيه بخير ووصلوا معناها في
1: الاخير ستوم الاستياس تعدى كيف على يدينا
0: يعني نجم نقولوا النتائج قاعدين تحصدوا فيها شيء فشيء بالنسبه للتكوين
1: احنا كيف نجيو نعملوا مقارنه وين كنا وين اصبحنا وفي اللي جون
0: ثم تطور يعني
1: مش تطور احنا تميزنا وفتنا قليبي هكا ولا
2: لا فتنا
0: احنا يعني في الاهداف اللي حققتوها
1: احنا في اللي جون وقت اللي كان تقريبا امباتابل وتوكلت انت وحدك بالحساب في اللي جون عندنا ديستيتر نتاع الاشبال في صفاقس
0: بالضبط
1: قريبي عندنا ثلاثه برك
2: في المدارس توا عندنا 5 سنوات التاليه توا اللي تيتر محصورين بين اليو اس تي اس
0: والسي اس اس عندها 5 بطولات تقريبا 3 بطولات
2: سي اس اس يعني 6 بطولات
1: ماني قلت لك معناها اذا نحكيوا على التكوين راهو عندنا تكوين وموجود التكوين اما ان شاء الله نلقاو شكون مثل من الشيء مال الوليدات احنا المتابعه
0: المتابعه من قبل الاولياء خاصه الرساله للاولياء ولا من طرف
1: لا احنا ان شاء الله نصبر على صغيرتنا هذوما الاولاد اللي قاعدين يطلعوا من لي كاتيجوري سيرتو كيما قلت لك احنا توا في لي جون في اللي استعنا تريبونك عم جي عندنا تريبونك هذه واستعنا اكسيلونت مينيم ورغم اني ما توجدتش عندنا اكيب مينيم فيها 2010 قداش من جوار في كليب ناسيونال؟ عندنا 4 ولا 5 جوار؟
2: 4 جوار
1: وانا راهو عندنا كما نقولوا
0: القماش موجود
1: موجود
0: بالضبط
1: ولا ان شاء الله معناها كما نقولوا ان شاء الله راهو كما قلت عمناول احنا البازه موجوده واللي نصبر على صغيراتنا
0: نعم
1: وتو باذن الله يكون الخير معنا ان شاء الله من هنا
0: ان شاء الله
1: من هنا كما نقولوها العويمات اذا تكون صغيرها ان شاء الله
0: ان شاء الله احنا ان شاء الله عندك كلمه تقولها نخدم بها معك.
5: نحب نشكر مدام سيده بن عمر وسي رضوان الوكيل اللي رناوني في المدرسه وزاد علموني كيفاش نلعب وزيدا نحب نشكر مدام سيدة المعلمة المفضلة ليلي اللي حققت مع زوسكو أوس في المدرسة مع السنة الخامسة ونحبها برشا نحب نعطيها
0: صح عليك يا سيدة شكون كيفك
2: تحية شكر حب ما قبل ما ننسى تحية شكر للطرف الفني كان يخدم معايا طيب طعام كامل سي كامل بن سالم
0: تحية لي
2: سي سامي هماني وتحية كبيرة سي حمادي العادي الإداري اللي لولا هو الوحيد اللي كان ملم بالحاجات نتاعنا كله
0: اللي كان يقدم فيها
1: لهم على الناس احنا استنسيس راهم مشينا وحدنا
2: لا
1: براتيكمون رانا تخيل معنا احنا كمدربين بلاسك عام كامل منك انت في نفس الوقت راك وحدك انت تحسب روحك مدرب وانت عندك ديريكسيون تكنيك وحدك
0: قلت لك في الاقسام هذه في الكاتيجوري هذوما التضحيات نتاع المدربين حاجه غير عاديه لانه لازم يقوم ببرشا ادوار باش النتائج والحمد لله النتائج حاصله هذه اهم حاجه على كل احنا حبينا تحيه لكم لسه كل وقت ما
2: يعطيكم
0: الصحه برافو للالقاب اللي هزيتوهم الكل ان شاء الله نستقبلكم عام الجاي في القاب اخرى وتكون نتائج خير برشا لملاء وتحيه للصغيرات الكل اللي جاوا معنا وشرفونا في ذاعه صفاقس وان شاء الله نتلاقى معكم في ظروف متميزة كالعادة.
2: شكرا
0: جزيلا
2: شكرا جزيلا
0: شكرا جزيلا
2: شكرا جزيلا

مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلاً.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلقت اليوم بصفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يتواصل على امتداد يومين بالجهة، ويهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من الغد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. تتواصل عملية تعمير اختيارات شعب دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا إلى غاية 5 جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء القادم. أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير ومساعد وكيل الجمهورية بها محمد المكي فرج أن الوحدات الأمنية تمكنت من القاء القبض على المعتدي في واقعة الاعتداء على الطبيب بالمستشفى الجامعي فتومة بورقيبة بالمنستير. في الأحوال الجوية، يكون طقس الغد عامة قليل السحب والحرارة في ارتفاع طفيف، أما الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر مضطرب. في العالم، نقلت القناة 15 الصهيونية عن مصادر مطلعة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ختاما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تفاجأ برؤية إيرانيين يبكون في جنازة علي خامنئي، فقد كان يعتقد وفق قوله أن الناس كانوا يكرهونه، كما تحدث عن لقاء قريب يجمعه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. ختم هذا المواد الإخبارية، في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: Studio C.

0: نرجع لكم من جديد في استوديو صيف. نقولوا مبروك المنتخب المغربي لكرة القدم، يتأهل للدور ربع نهائي من مسابقة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه منذ قليل على كندا 3-0 في مباراة الدور ثمن النهائي. ذكروا لاعب الوسط عز الدين أوناحي كان سجل 2 أهداف للمغرب في الشوط الثاني في الدقيقة 50 والدقيقة 82، وسفيان رحيمي كان أكد تفوق أسود الأطلس بهدف ثالث في الدقيقة 8 من وقت البديل. نذكروا فتحي أن الشوط الأول من عمر المباراة كان شد، خاصة تألق كبير لحارس المغرب ياسين بونو اللي بطبيعة كان حاسم في عديد الكرات، أنقذ يعني عارين المنتخب المغربي في أكثر من فرصة محقة. و تنتظر منتخب المغرب مواجهة يا إما ضد فرنسا وإلا الباراغواي في الدور ربع النهائي. نذكر فرنسا وباراغواي باش يلعبوا مع بعضهم الليلة 10 متاع الليل.
1: صحيح، انتصار إذن مستحق بصراحة المنتخب المغربي، خاصة اللي يقدموا في الشوط الثاني. الشوط الأول كان صحيح خارج موضوع وخفنا شوية على المنتخب المغربي في المباراة، لكن نجم نقولوا الأمور تم تداركها بسرعة، وخبرة بتاع المنتخب المغربي في مثل هذه المحافل الدولية خليته يكسب هذا اللقاء، ولأن التفكير في المباراة القادمة، لأنه أكيد المنتخب المغربي يمشي خطوة بخطوة واكتسب من الخبرة الشيء الكثير على مستوى المشاركات في المونديال.
0: احنا مش نواصل الحديث عن المونديال، وبطبيعة نذكروا انه مونديال كندا مكسيك الولايات المتحدة الأمريكية هو مونديال الأرقام القياسية بالضبط. بامتياز، خاصة من حيث الحضور الجماهيري فتحي.
1: صحيح، أرقام كبيرة برشا. جياني فانتينو كان تحدث على أرقام من الممكن أنه مش نبلغوا 7 ملايين في نهاية المشوار بالنسبة للمونديال، حاليا على 5 ملايين رقم قياسي بيتم على الكلمة. رقم القديم كان عند الولايات المتحدة الأمريكية في مونديال 94، لكن رقم تجاوزناه الآن 5 ملايين، ومؤهل كما قلت إن شاء الله من هنا لنهاية المشوار في الدور النهائي باش نلقاو 7 ملايين عمرها ما صارت. وأكيد ثم برشا عوامل خلات الحضور الجماهيري يكون بالصفة هذه.
0: الأرقام هذه باش نحكيو عليها في ورقة من أعداد فتحي الصامت أنس ربيعي، تقديم فتحي الصامت.

حطم مونديال 2026 كل الأرقام القياسية كأول بطولة في تاريخ كأس العالم فيفا، يتخطى فيها الحضور الجماهيري حاجز 5 ملايين مشجع، مع تسجيل نسبة إشغال قياسية للملاعب بلغت 99.7% ومتوسط حضور وصل إلى حوالي 64,500 مشجع في المباراة الواحدة. أرقام قياسية تاريخية لإجمالي الحضور، تجاوز حاجز 5 ملايين متفرج لأول مرة في تاريخ البطولة بفضل الساعة الضخمة لملاعب الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. نبقى مع الأرقام القياسية في هذا المونديال، حيث شهدت مباراة فرنسا والسويد على ملعب نيويورك نيو جيرسي حضورا جماهيريا كاملا بلغ 80,660 مشجع. مباريات دور المجموعات تجاوزت الأرقام 3.6 مليون متفرج مع نهاية الجولة الثالثة من البطولة، ومما لا شك فيه أن مشاركة عدد أكبر من المنتخبات أتاح فرصة خوض عدد أعلى من المباريات، فالبطولة تدور في 16 ملعبا ضخما موزعا على 3 دول في قارة أمريكا الشمالية، مما سهل تدفق الجماهير وسعة الملاعب لاستيعاب أعداد غير مسبوقة. وكان الرقم القياسي السابق قد سجل في مونديال 94 في الولايات المتحدة بمشاركة 24 منتخبا، حيث بلغ عدد الحضور في الملاعب الأمريكية وقتها 3,587,538 متفرج. وفي هذه النسخة الحالية وقبل انطلاق العرس الكروي العالمي، قال رئيس الفيفا جاني انفانتينو أنه يتوقع أن يصل عدد الحضور الإجمالي إلى 7 ملايين متفرج. وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أيضا عن أرقام تتعلق بالمبيعات داخل الملاعب، حيث تم بيع ما يقرب عن 1,000,000 زجاجة مياه بالإضافة إلى 300,000 قطعة من الشطائر للجماهير. نشير أيضا في نفس هذا السياق أن الولايات المتحدة، المكسيك وكندا الدول المستضيفة تصدرت قائمة الدول الأكثر حضورا جماهيريا، تلتها من حيث شراء التذاكر الجماهير البرازيلية، الأرجنتينية، الكولومبية، الإنجليزية والألمانية. كما تصدرت جماهير انجلترا وفرنسا قائمة الجماهير الأكثر إنفاقا في مونديال 2026، حيث قدر الخبراء أن إجمالي الإنفاق الاستهلاكي المباشر للجماهير في هذه النسخة يتجاوز 14.1 مليار دولار، إذ يتخطى متوسط إنفاق الزائر الدولي الواحد حاجز 5,000 دولار، ويصل بالنسبة للجمهور الإنجليزي إلى أكثر من 7,000 دولار. على مستوى الحضور الجماهيري العربي، تتصدر منتخبات المغرب والسعودية القائمة، وبدرجة أقل جمهور الجزائر وتونس وقطر ومصر والعراق والأردن بفضل الجاليات العربية الضخمة المنتشرة في أمريكا الشمالية. أما أفريقيا فقد تصدرت المغرب قائمة الدول الأفريقية الأكثر حضورا جماهيريا في مونديال 2026، تليها منتخبات مصر، السنغال والجزائر. عموما مونديال 2026 أصبح النسخة الأكثر حضورا للجماهير في تاريخ كأس العالم، وجاء هذا الإنجاز ليعكس الإقبال الجماهيري الاستثنائي الذي تشهده البطولة منذ انطلاقها، مستفيدا من إقامة المنافسات لأول مرة في 3 دول، إلى جانب زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا، وهو ما أسهم في رفع عدد المباريات إلى 104 لقاءات، حيث امتلأت المدرجات في العديد من المباريات وسط أجواء احتفالية كبيرة تؤكد الشعبية المتزايدة للبطولة على مستوى العالم. ومن المنتظر أن يواصل الرقم التاريخي ارتفاعه مع استمرار الأدوار الإقصائية، ليصبح مونديال 2026 مرشحا لإنهاء البطولة بفارق كبير عن الرقم القياسي السابق في إنجاز جديد يضاف إلى سجل كأس العالم.

0: مونديال الأرقام القياسية بامتياز. وخلنا نذكر مرة أخرى فتحي إنه المغرب ترشح إذن للدور الربع النهائي للمرة الثانية بطبيعة على التوالي بعد النسخة الماضية واللي كانت في قطر، يترشح إذن للدور الربع النهائي، أول منتخب إذن يتواجد في الدور الربع النهائي بملاحظة حسن جدا. أكيد منتخب أسود الأطلس باش يكون بين الثمانية الكبار في المونديال عن جدارة واستحقاق. ألف
1: برافو
0: مبروك
1: برافو
0: للمغرب
1: المنتخب المغربي. نعم حبيت تحية طبعا أنس في ختام هذه الحصة أشبال في الكرة الطائرة اللي كانوا معنا حاضرين، تتويج بلقب البطولة وبالنسبة للصف المدارس تتويج بلقب الكأس. برافو تحية كذلك المغرب مبروك، مساعدة المدربة في الأشبال اللي قدمت موسم كبير، وبرافو على تضحياتها الكبيرة في هذا الموسم واللي ساهمت في النتائج الإيجابية اللي حققها فريق أشبال نادي رادس فيقسي على مستوى الكرة الطائرة. إن شاء الله مزيد من التتويجات في المستقبل لصف الكرة الطائرة في نادي فيقسي وغيرها من الفرق.
0: شكرا لكل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا، شكرا للفريق اللي أمن هذا اللقاء على مستوى الإخراج الرقمي والمرئي يسرى الغربي تحية لها، أيضا على مستوى الإخراج الفني سمير طقطق فيصل المرزوقي، وعلى مستوى الأعداد والتقديم أنس رباعي فتح الصامت. استوديو سيف كل سبت إن شاء الله من 5 حتى 8:30 كما قلنا، إيقاعات رياضية 100% وأكيد باش نواصل الحديث عن المونديال، لكن زاد كيف كيف باش نعملوا تغطية لأبرز التظاهرات الرياضية اللي باش تنتظم خلال الصيفة هذه.
1: أكيد إن شاء الله برشا تظاهرات تنتظركم في هذه الصيفة، وإن شاء الله في المباشر نغطيوا أبرز هذه التظاهرات على موجتنا.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، تصبح على خير.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو الصيف.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: استفادت صليحة من نشأتها في قرية تبر من ولاية الكاف، الحاضنة لأصوات العروبي والغناء البدوي في منطقة تبادلات تجارية. وقد أثمرت هذه التجربة في طفولتها ومراهقتها تثاقفا غنائيا بين شمال البلاد وجنوبها، كما تلقفت أغاني من تراث البدو والرعاة، وأخذت أصول الغناء عن جدها وأمها. الصحفي سفيان بن فرحات يقدم قصة أغنية صليحة يلي بعدك ضيع فكري.
1: والله اليوم اخترت أغنية حلوة ياسر تغنيها صليحة، كيف كتبها جلال الدين النقاش، ولا حلخ ما يستنين معناها لقاء السحاب تجم تقول يلي بعدك ضيع فكري ذعلي قلب الغمك لأنني حبك يا عمري صحيتي في كلمة.
2: قوة الكلمات يا سفيان.
1: جلال الدين نقاش كان عظيم جدا، تولد عام 1910، مات عام 89، كان من زواتنا، وكان كذلك من جماعة تحت السور، وكان معناها يخالط الهادي العبيدي محمود بورقيبة، معناها رجل كان عنده مواقف كذلك مهمة جدا في حياته. كتب نشيد الوطني الرسمي الأول متاع تونس على خالدي اللي كان لحنها سي صلاح المهدي الله يرحمه الكل. كان رجل شاعر كبير بكل إحساس، غناية حلوة الكلمات نتاعها واللحن خاصة، اللي هو طبعا مزموم مرة أخرى ندعو على جهركة اللي عملوا سيدي خميس التلان. خميس التلان كي كانوا يجيبوا له قصيدة هكا يحطها في مكتوب ويستنى ديني سلطن جماعة منزلت يخدموا ياسر بالمزموم وغيره. المعطيات التاريخية سمى تأثيرات الشمال ياسر، تأثيرات معناها الموريسكوس اللي هي سمك القرى هذيك والمدن الموريسكية، تأثيرات كذلك معناها اسبانيول، تأثيرات الترك، يعني منزلت عندها تأثير أكثر شمالي.
2: ترجع لتونس
1: تعود تشم ريحة البلاد، تشم الكلمة الطيبة التونسية، وتشم كذلك نغم أصيل، وبيان سور بصوت الديفا
2: صليحة.
1: ديفا صليحة اللي هي ما تتعوضش، أم شبيلة راشد العظيمة. دونك حبيدة بالغنية هذية نعملوا أوماج لصليحة والخميس الترنين ولي كذلك جلال الدين النقاش في لحظة من لقاء الصحاب في تاريخ تونس.
2: شكون ما يحبش يسمع الغناء بصوت صليحة؟

0: ذاكرة أغنية.
1: بعد النزوح إلى المدينة والمصاعب التي مرت بها في ذلك الوقت، كانت صليحة في العشرين من عمرها عملت مع أختها كخادمة في بيت محمد باي شقيق المنصف باي، وعاشت في هذا المنزل سهرات موسيقى وغناء ضمت شعراء وفنانين ورجال سياسة، فاستمرار للتقاليد العائلات الميسورة القريبة من القصر الملكي. وفيما كانت الأميرات تتجمعن للهو والغناء، كانت صليحة تتلقف ما تسمعه وتعيد ترنيمه بطابع بدوي. الفنانة فتحية خيري تغني يلي بعدك ضيع فكري، استمعوا لها.

0: ذاكرة أغنية.
1: لم يطل بها المقام كثيرا هناك، فانتقلت للعمل في منزل مغنية تدعى بدرية بنهج الباشا، حيث رافقت أعمالها اليومية بالمواويل والنغم. ذات مرة استضافت بدرية أصدقائها، ومنهم منتج الاستوانات البشير الصايصي والمحامي حسون بن عمار. تشير أغلب الروايات إلى أن حسون بن عمار أعجب بصليحة كثيرا بعد أن استمع إليها صدفة في منزل بدرية، التي سارعت فيما بعد بالتخلص من صليحة غيرة منها. هذه سونيا مبارك تغني يلي بعدك ضيع فكري.

0: ذاكرة أغنية.
1: كانت حياة صليحة العاملة المنزلية البسيطة ستتغير بالكامل دون رجعة، مع بدرية أو بدونها. سمعها الموسيقي البشير فحيمة، فنان ليبي جاء إلى تونس في العشرينات من القرن العشرين وساهم في تنشيط الحياة الموسيقية بالحاضرة وقدمها في حفلات خاصة. في فترة لاحقة اكتشفها متعهد الحفلات البيجي السرداحي الذي استمع لصوتها منبعثا من ميناح القلواد فيما كانت تغني افرح يا قلبي لأم كلثوم. اعتنى السرداحي بهذه الموهبة وسهر على صقلها بصحبة البشير فحيمة الذي قام فيما بعد بتقديمها إلى الإذاعة التونسية في أوائل حفلاتها أواخر الثلاثينات. يلي بعدك ضيع فكري لصليحة بصوت لميا جمال.

0: ذاكرة أغنية.
1: شاءت الصدف أن يكون حسون بن عمار أحد الفاعلين في تأسيس الرشيدية سنة 1934، وبقي يبحث عن صليحة التي ضاعت عنه وسط فوضى البلاد بين الحربين العالميتين، إلى أن عثر على صوتها في حفل مباشر للإذاعة التونسية أواخر سنة 1939 مع فرقة الباجي السرداحي معلمها الأول. اضطر السرداحي إلى التفريط بصليحة إلى الرشيدية إثر ضغط وإصرار من حسون بن عمار وموسيقيين آخرين، لتبدأ إثرها صليحة مسيرة احترافية مظفرة. الفنانة التونسية آية دغنوج تغني يلي بعدك ضيع فكري.

0: ذاكرة أغنية.
1: اختار لصليحة البشير فحيمة اسما فنيا هو سكينة فهمي، تيمنا بموجة التشريق، خصوصا أن الاسطوانات الشرقية وخاصة المصرية منها قد غزت في تلك الفترة قصور الأغنياء ومنازل الأعيان والمقاهي. ولم ينتشر هذا الاسم الفني في حين ينقل المختار المستيسر في كتابه نشأة الراشدية المعلن والخفي عن بعض الروايات الشفوية التي سجلت الحادثة خلال أحد العروض. أخذ الإعجاب بحسون بن عمار مأخذا عظيما حتى ناداها بصوت عالي: الله الله عليك يا صليح، ملمحا لاسمها بعد أن قرروا انتدابها في الرشيدية في حوالي سنة 1939، فذهب عليه اسم صليحة وكان اسمها صلوحة. الفنان صابر الرباعي يغني يلي بعدك.

0: ذاكرة أغنية.
1: عثرت صريحة في الرشيدية بعض المنافسات كشافية رشدي ودليلة وفتحية خيري، لكن دليلة توفيت وانسحبت فتحية خيري وشافية رشدي من المعهد، فبقيت الساحة لصليحة التي أحاطت بها كتيبة من الشعراء والملحنين، مما اضطرها أن تستوعب قوالب غنائية عديدة. قام خميس الترنان ومحمد التريكي ومصطفى صفر بالسهر على التكوين الاحترافي لصليحة أداء وموسيقى، فكانت باكورة التجريب الفعلي لما سمي وقتها بالموسيقى المتقنة في تونس. استأثر خميس الترنان بالنصيب الأكبر من الألحان التي قدمت لصليحة، لعل أبرزها يلي بعدك ضيع فكري، وأم الحسن غنات، وكيدار كاس الحب. كان الرهان على نجاح مشروع صليحة وقتها هو إيجاد صنف أو توليفة تجمع بين صوت صليحة الواعد وما يمكن أداؤه وتقديمه من خلاله. مع التجريب المكثف والنبش في التراث، رست صليحة ومن حولها على الفوندو، قالب غنائي تراثي يجمع بين الغناء البدوي والحضري في مستوى النص والمقامات والإيقاعات. ويحتوي الرصيد الغنائي التونسي على 5 فوندوات غنت صليحة أغلبها: فراق غزالي، يا خيل سالم، شوشانة، لميت لم المخايل وبرعت فيها. الفنانة نوال المناعي تغني لصليحة يلي بعدك ضيع فكري.

0: أخبرت صليحة بصوتها عن تحول كبير في تاريخ الغناء التونسي الذي تزامن مع تقلبات سياسية واجتماعية عسيرة، واستوعبت تجارب موسعة ومختلفة ساهمت فيها ترسانة من الشعراء والموسيقيين. لكن المشروع الذي طمح إليه الراشديون انحصر تأثيره في تونس وبعض بلدان المغرب العربي، ولم يكتب له الانتشار خارجا مثلما كان الأمر مع العمالقة المصريين. نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: التاسعة ليلا. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تكون السماء مغشاة بسحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالوسط الغربي هذه الليلة، ويكون البحر عامة مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب. نشير إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي دعا إلى تجنب السباحة وتوخي الحذر والالتزام بتوصيات الحماية المدنية. في الأثناء ينطلق غدا برنامج سفرات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس المتجهة إلى شواطئ الشابة وشفار وصخيرة، والتي ستتواصل إلى غاية 30 من أوت القادم. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من يوم غدا الأحد 5 جويلية 2026 على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس بالأحرف اللاتينية متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم بقصف جوي صهيوني وإطلاق نار شمالية وجنوبي غزة، فيما واصل جيش الاحتلال الصهيوني نسف مبان في مناطق متفرقة من القطاع. حذر البرلماني اللبناني ملحم خلف اليوم من خطورة قيام جيش الاحتلال الصهيوني بإنشاء بوابات عبور داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان وإخلالا جوهريا باتفاقية الإطار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، ورجح ترامب أن يتم الاجتماع خلال الأسبوع المقبل. تأهل منتخب المغرب لدور 8 في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بالفوز 3-0 على كندا اليوم، ليحجز أسود الأطلس أولى بطاقات دور 8 لمونديال 2026. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف. ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف. المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف. قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهموا السحايب وتمتم، قالوا دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: سول جسمة دو لا مدينة،
2: عشرة دايمة.
6: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24/24، تقدم لكم خدماتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من 10:30 عندك باشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش. الترهيد، الإيقاعات، المحطات، والربح ما يوفيش حتى 8:30 متاع الليل.
2: صيفكم معنا يعمل كيف.
6: مازال توا باش تبدا سهرية من 9:30 الليل، تزهى الجمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. اش قولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات.
2: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف،
6: تعمل الكيف.

0: الليل.
1: مرافق الليل.
0: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

شاطئ الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير ومرحبا بكم أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان في سهرة أولى من مرافق الليل من الآن لتسعة وثمانية دقائق حتى ينتصف الليل. مرافق الليل بتاريخ السبت 4 جويلية 2026 ميلادية 19 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة 36 يوم في الصيف. تحية كل الفريق العامل معي الليلة في عزف التقنية على الكونسولتي النسمي بكل امتياز فيصل المرزوقي. في استقبال مكالمات مرافق الليل أسامة على الرقم المجمع 70164280. مرحبا بكم في الصفحة الخاصة بالإذاعة على الفيسبوك راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكيل، ومرحبا بكل مشاهدينا في كل الدنيا على www.radiosfax.in. معكم قيس القارة حتى ينتصف الليل في مرافق الليل. العنوان جديد في الحقيقة، استحفظنا كان على الليل بعد نجوم الليل. المواضيع الكثيرة اللي حكينا فيها على امتداد البرمجة اللي فاتت، نجيو البرنامج أهدى شوية، كالم أكثر، مع هدوء أكثر، انسيابية أكثر، موسيقى لذيذة في الحقيقة ورائقة وهادئة، وما أحوجنا إلى الهدوء خاصة بعد يوم تلقى حافل بالأنشطة، حافل بالأخبار، حافل باللقاءات. الإنسان ما فيها باس كي يركح مع نفسه، كي يهدى شوية، كي يحلم شوية، كي يحب يسافر، كي يحب يبحر. ومحلاه البحر شخصيا نحبه يا في الفجر، الدنيا هكا هافتة، بداية يوم جديد، الشمس بدأ طالعة شوية بشوية، ولا في الليل في المغرب هكا من الغروب، حتى سهرة جميلة تبدأ في الليل على البحر، ما عندك فيها ما تقول، خاصة كي تبدأ صحبة جميلة كما تعودنا في كل ليلة أحد. مرحبا بكم الناس الكل. شوية اخ نعطيكم الفكرة على الكونسيبت متاع الميسيون، ما هيش صعيبة برشا، فيها اجتهاد وفيها ايضا بحث وفيها رحلة لذيذة في عديد الموانئ اللي نحبوا نزوروها ونحلموا باش نمشيوا لها. كل مرة مش نختاروا سفينة باش نركبوا فيها مع بعضنا، وقبطان نختاروه ايضا كيف كيف، ونسافروا إلى ميناء معين حتى ينتصف الليل. برشا أغاني على الليل، برشا أغاني على البحر، منها الغناية التونسية مش نبدأ بها شوية ريتمية، شوية هكا تنشط شوية، وبعدك نبدأ الفقرات الرئيسية، نبدأ الصحيح في مرافق الليل. رضا إبراهيم على رئيس البحر.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الله.

شاطئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

هذا الليل حين تهدأ الطرقات وتخف ضوضاء النهار، تبدأ الحكايات التي لا يرويها أحد. هناك من ينتظر رسالة، من ينتظر عودة، من ينتظر فقط أن يشعر بأن أحدا يسمعه. لهؤلاء جميعا نفتح الليل مرفأ جديدا، ونترك أمواج الليل تحمل إلينا أصواتكم وذكرياتكم وأحلامكم. 9:29 دقيقة، أهلا بكم في مرافق الليل. يقول البحارة إن البحر لا يكون هادئا طوال الوقت، وكذلك الحياة أحيانا تمنحنا رياحا تدفعنا نحو أحلامنا، وأحيانا ترسل إلينا عواصف تعلمنا كيف نصبح أقوى. لعل أجمل ما في الرحلة أننا لا نعرف أي ميناء ينتظرنا بعد الموجة القادمة. هذه قيس، السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم في العدد الأول من سهرة مرافق الليل للسبت 4 جويلية 2026 ميلادية، 19 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 36 يوم في الصيف. تحية فيصل، أسامة وقيس معكم حتى ينتصف الليل. ليلى، خيرت أنه في هذا البرنامج على عكس نجوم الليل اللي ناخذ المكالمات بدفعات، زود 3 مكالمات في كل دفعة، الليلة مش ناخذ كل مرة

قبطان لهذه الرحلة، والرحلة ما نعرفش قديش تدوم مع الـ مع الـ المسافر أو المسافرة، ممكن تدوم دقيقة دقيقتين ثلاثة دقائق خمسة دقائق أنت والحديث اللي مش يدور في الرحلة هذه حتى نصل بسلام إلى الميناء. هذه هي الكونسيبت متاع ليميسيون في مرافق الليل، حبيتها كما قلت مساحة هادئة نحكيو فيها اللي نحبو، نحكيو فيها ما يدور في ذهنكم، تختاروا فيها سفينة اللي تحبوا تبحروا لها، نحكيو فيها على البحر، نحكيو فيها على الميناء، نحكيو فيها على الصحبة، نحكيو فيها على الليل، من برشا مواضيع نجمو نحكيو فيهم خلال الرحلة في مرافق الليل. نذكر برقم الهاتف 70 164 280، وختام الرحلة يجم فيها حتى المسافر يختار النغم اللي حب يختم بها رحلته. 32 دقيقة بعد 9، مرحبا بكم في مرافق الليل.

عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

قل نزار قباني، هل فكرت يوما إلى أين؟ المراكب تعرف إلى أين، والأسماك تعرف إلى أين، وأسراب السنون تعرف إلى أين، إلا نحن. نحن نتخبط في الماء ولا نغرق، ونلبس ثياب السفر ولا نسافر، ونكتب المكاتيب ولا نرسلها، ونحجز تذكرتين على كل الطائرات المسافرة، ونبقى في المطار أنت وأنا أجبن مسافرين عرفهما العصر.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل
2: كان ذا عماد عبد الحليم في نغم سفينة رسية علمينا. وصلتنا دقيقة 52 بعد التسعة. إن شاء الله بإذن الله بعد نشرة الأخبار نستقبل المسافرين تباعا في مرافق الليل. كل منكم يختار سفينة ويختار ميناء ويختار قبطان حتى نصل إلى الميناء بسلام. مع النغم أيضا اللي حاب يختار نغم يصاحبه ولا يصاحبنا على امتداد الرحلة. مرحبا بكم على 70-164-280. شوي آخر نشرة الأخبار وبعد نرجع نكمل المشوار حتى ينتصف الليل في مرافق الليل.

0: العاشرة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: الرصد الجوي يدعو إلى تجنب السباحة وتوخي الحذر والالتزام بتوصيات الحماية المدنية. قافلة وجهني 2026 تتواصل غدا بصفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج للناجحين في البكالوريا. غدا انطلاق والتسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. في العالم، برلماني لبناني يحذر من خطورة قيام الجيش الصهيوني بإنشاء بوابات عبور داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. مصر تفتتح مقر الأكتاغون في العاصمة الإدارية الجديدة. نسهل النشرة بالوضع الجوي. إذا فاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة بأن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و 50 كيلومتر في الساعة وتصل في بعض الجهات إلى 60 كيلومتر في الساعة، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد اليوم. وتوقع المعهد أن تتقلص حدة الرياح بداية من يوم غدا الأحد، ويبقى البحر مضطربا إلى متموج على أن يكون قليل الاضطراب بداية من يوم الاثنين المقبل. وعلى ضوء هذه المعطيات، دعت المهندسة بالمعهد سعيدة بن صالح دعت المصطفين إلى تجنب السباحة وتوخي الحذر والالتزام بتوصيات وحدات الحماية المدنية.
3: طقسنا اليوم السبت في منطقة صفاقس طقس قليل السحب، ريحة من القطاع الشمالي تكون قوية قرب السواحل ومعتدلة في بقية الجهات. البحر اليوم في خليج يعني في منطقة الشابة يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في فترة الصباحية، وبعد الظهر أيضا يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب. الريح تكون من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة وتوصل 60 كيلومتر في الساعة، والرؤية جيدة إلى متوسطة. الحرارة القصوى اليوم تكون بين 29 و 33 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 34 و 39 درجة في بقية المناطق. في منطقة في جهة صفاقس نتوقع اليوم حرارة قصوى يعني 32 إلى 33 درجة. بالنسبة للسباحة اليوم كنا نشرنا يعني البارح إعلان برياح قوية، السرين مفعول حتى اليوم الصباح. اليوم حتى تنقص شوية سرعة الرياح، البحر يقعد مضطرب إلى شديد الاضطراب، وبالتالي السباحة يعني نتوخاو الحذر ونتبعوا إشارات الحماية المدنية على شروطنا ونتبعوا الإشارات متاعهم، وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
2: ومع الأمل في تحسن الأحوال الجوية، نشير إلى أن شركة الجهوية للنقل بصفاقس وضعت برنامج سفرات متجهة إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة، وذلك بداية من يوم الغد وإلى غاية 30 من أوت القادم. علاوة على السباحة، أجواء الصيف أيضا فرصة لإقامة مواكب الأفراح والأعراس التي أصبحت تثقل كاهل العائلات بالتقيد بعادات ولوازم قد يفوق ثمنها إمكانياتهم. وحدث عن كراء فساتين الأفراح والتجميل والتي لا تخضع لتسعيرة موحدة. الروبورتاج لزميلة زهور الحبيب.
4: مواسم ولات فيها برشة تكليف، كراء الملابس، الحجامات اللي يسديوا الخدمات هذه، لا حسيب ولا رقيب، حدوا في الأسباب وحدهم. دونك على الأقل لفتة أنه باش نرقبهم
5: يا أولادي على السلم، تسوينا بكلنا معناها حجامة بمليون وخمسمية، مليون وستمية، العروسة تتنصب ساعة ولا ساعة غيربة، وهي نهار كامل تقعد عندها باش الواحد يخسر مليون ونص، اللي هو كابار الربا بمليون ونص بزوز ملايين، وأنت ماشي هذا إذا ما يكونش بثلاثة وأربعة. لازم الناس تتراجع في الأسعار نتاعها، تعمل فما مراقبة.
6: حجمات من مليون الفوق
0: باش الحضاره من 700 800 مليون 500 300 معناها ما جات حد شيء. كل حد اسوي موحده لازم مراقبه، فمش تعريفها جمله، كل حد يخدم كيما يحب هو
6: كيما اي مجال وكيما اي دومين. ندخل نعرف روحي الحاجه هيك قديش هما
7: بالنسبه للعروسات، هما زاد حتى هما عندهم حق خاطر موسميه، هذه خدمه موسميه 6 شهور ولا كذا ما يخدموش، لكن زاد مش استغلال تاع مواطن خرج من برشا حاجات، من رونتري سكولير، من عيد، من كذا، يلزم مراعاه ما بين هذا وهذا باش تمشي الامور. وكا فما اسامي تخدم على الماركه نتاعها ما نجمش تشدها تسعيره خاطر فما كاليتي نتاع قماش، فما كاليتي نتاع صنعه، فما حاجه ما نتاع اسم مارك، اما لازم ضوابط على الاقل وما مسقف ما نتعداوش.
8: هما عندهم سيزون يخدموا فيها، يعني كان هما زاد ما يخدموش في السيزون هذيك يولي يقول لك انا ما صورت شيء، يعني ولا سوام تختلف. فما عباد كيما يقولوها تعطي برشا، فما عباد تستغل المواطن بتثبت النوم بتحضيرات بكذا، ولا المواطن ماشي يحب يعرس ولا يبطى ولا يوخر تسعيره معينه لهنا ما نظنش، خاطر تبدا واحده مثلا قاريه لبرا ولا كذا ولا السونتر نتاعها مكلف لها برشا، تولي يعني تتطلب بالحق.
2: تربويا، انطلقت اليوم بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس وفي الخارج. وأفادت المنصة الإلكترونية وجهني المنظمة للقافلة، أفادت بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقس قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة ثم إلى مدينة سوسة. وستشهد التظاهرة مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلداً، ويتضمن برنامج التظاهر أكثر من 80 ورشة عمل و100 ندوة، إلى جانب عرض منح دراسية وبرامج تكوين. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من يوم الغد الأحد 5 جويلية 2026 على 10:00 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس بالأحرف اللاتينية متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وسيتحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج، تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية. أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي مساء أمس على حفل اختتام السنة الجامعية 2025-2026 بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة، إلى جانب عدد من الملحقين العسكريين بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس من الدول الشقيقة والصديقة. وتولى وزير الدفاع الوطني بالمناسبة تعليق شارات الرتب للمتخرجين من الضباط الجدد وتوزيع الجوائز على المتفوقين والاطلاع على مشاريع بحوثهم المنجزة، داعيا إياهم إلى أن يكونوا في حجم المسؤولية وأن يتحلوا بالروح الوطنية والتفاني في العمل ليكونوا في طليعة الشباب المتحمس لخدمة تونس بكل شرف وأمانة. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم بقصف جوي صهيوني وإطلاق نار شمالية وجنوبية غزة فيما واصل جيش الاحتلال الصهيوني نسف مبان في مناطق متفرقة من القطاع. حذر البرلماني اللبناني ملحم خلف اليوم من خطورة قيام الجيش الصهيوني بإنشاء بوابات عبور داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان وإخلالا جوهريا باتفاق الإطار. في سياق متصل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية اليوم عودة نحو 400 ألف نازح إلى مناطقهم في جنوب البلاد من أصل أكثر من 1,000,000 نزحوا جراء العدوان الصهيوني، فيما لا يزال عدد كبير منهم غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، ورجح ترامب أن يتم الاجتماع خلال الأسبوع المقبل عقب عودته من قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا يومي 7 و8 من جويليا الحالي. افتتحت مصر اليوم مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة بالعاصمة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في خطوة وصفت بالتاريخية تواكب أحدث النظم الدفاعية والتكنولوجية الفائقة في العالم، وتصفه وسائل إعلام محلية بأنه أكبر مقر دفاعي في الشرق الأوسط. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الرصد الجوي يدعو إلى تجنب السباحة وتوخي الحذر والالتزام بتوصيات الحماية المدنية. قافلة وجهني 2026 تتواصل غدا بصفاقس للتعريف بفرص الدراسة في تونس والخارج للناجحين في البكالوريا. غدا انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
9: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
9: عشرة ديمة.
10: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانونية. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بمن المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
9: الليل
1: مرافق الليل.

عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمت السهر. مرافق الليل مع قيس القارة حتى ينتصف الليل.

0: 25 دقيقة بعد العشرة، مرحبا بكم في مرافق الليل، أول عدد في البرامج الصيفية، برنامج جديد وكونسيبت جديد للسهرة مرافق الليل. كل مرة نستقبل مستمع عبارة عن مسافر في رحلة تقودنا إلى ميناء معين في سفينة معينة مع قبطان معين. أولى المسافرات معنا هذه الليلة في مرافق الليل، سماح مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا،
0: مساء الخير. لاباس الحمد لله، شحالك انت؟
1: الحمد لله ربي يستر. لاباس
0: الحمد لله،
1: مبروك بنوتك،
0: يعيشك الله يخليك،
1: يعيشك الترمينال ان شاء الله،
0: يعيشك بيرنا الله سامح. شحالك انت؟
1: ان شاء الله
0: لاباس،
1: نجح للصغيرات اللي تعاود.
0: امين يا ربي الله كريم. عندك بها النتيجه ان شاء الله نهار يا الخميس بالاس ام اس، يا نهار الجمعه ان شاء الله باذن الله نسمعوا الخير.
1: ان شاء الله يسمعوا كان الخير يا ربي.
0: ان شاء الله يا ربي، الانتظار صعيب
1: على الاخر
0: هكا ولا انا تعرف الحصله السنه معناتها مشكله كي تخلي المساج نتاع النجاح ولا النتيجه عموما ما تجيك على تليفونك، راهي مشكله كبيره برشا معناتها. والله تعرف من 10 نتاع الصباح وانا هز التليفون في دي ما نحيتوش حتى ليل، فهمت الله خرجت النتيجه 5:45 نتاع العشيه، معناتها توتير اعصاب بشكل رهيب رهيب رهيب. هاي لله، صحة لباس قبل كل شيء؟
1: الحمد لله الحمد لله،
0: الحمد لله. مغرومة بالسفر سماحة؟ تحب تسافر ولا بيتوتية ولا كيف؟
1: والله السنين هذا متولى الكل وليت بيتوتية يا قيس، حب البيت ويمكن ظروف الحياة هي اللي خلتني نبقى برشا في نكون معناتها انجاجي، عرفت ان نكون موجوده. دونك وليت الخرجه تكون عندي كينها صعيبه، عرفت كيني باش يلزمني نحضر ونعمل فورتويات كره عاديه في ما فيها شيء معناها، فهمت؟ يمكن ظروف الحياه الصعيبه أثرت عليا شوية، ميلة ديما نقول سافا وتو فترة وتتعدى وعادي، فهمت؟ ما يزميش نرضخ للحالة هذيك أو للظروف هذيك، فهمت؟
0: كلامك صحيح. مع عموما السفر معناتها باهي، معناتها سفر مفيد على جميع المستويات صحيح، معناتها تحب له إمكانيات. بعض لي ديستيناسيون تحب لها برشا فلوس، وفما زادة لا، فما الناس معناتها تعرف كيفاش تصطاد الفرص هكا ولا سماح باش تسافر وتدور. لا والله معناتها فما معناتها رحالة وفما ناس وتوانسة يدوروا العالم بأقل التكاليف، راهو ويهبطوا حتى على الفيديوهات في التيك توك في الانستغرام نتاعهم كيفاش محلاهم معناتها يمشيوا ويدوروا ويعيشوا مع الناس ويعيشوا معناتها الطبيعة وياكلوا ماكلة الناس وماكلة الشارع ويدوروا ويشوفوا الدنيا على حقيقتها. معناتها سفر سمح، تحب له صحة، تحب له فلوس صحيح، تحب له باسبور. عندك باسبور ولا
1: لا؟ ما عنديش، انا ساعات نقول يمكن لو عندي باسبور منتهي الصلاحيه وين يمشي معناها يكون منتهي الصلاحيه ونقعد غادي ما يرجعونيش. نقول لو كانت الحياه عادله يعني نوعا ما معايا لكنت اتجول من بلد الى بلد او من مكان الى اخر، عرفت؟ ساعات يغيب العدل دونك يكون الانسان يتظلم معناها.
0: واضح. الليل ولا النهار؟
1: الليل ولا النهار؟
0: شنو تحب الأكثر مع الفترة اللي ترتاح فيها الزمنية، مع الليل ولا النهار ولا؟
1: فهمتك يمكن أنا توا نحكي معاك هكا بالليل، أقل حركة، أقل معناها أجيتاسيون في الشارع، فما ضوء، فتكون السكينة. بأكيد أكيد الليل يكون أهدأ معناها البلاصة هادية وديما الليل فيه السكون، عرفت؟ أقل حركية من نهار وأقل يمكن ساعات ما تخرجش، عرفت؟ تخرج ساعات تشوف حاجات ما تعجبكش ولكي نقعد خير، أما أنا نخير الليل، نحبه
0: الليل.
1: نحب الليل.
0: التران طيارة ولا الفلوك؟
1: أنت تحكي على السفينة، يمكن نختار السفينة.
0: سفينة
1: نختار.
0: ركبت في معناتها ركبت معناتها وسافرت هوني معناتها بفلوكة على سفينة حتى مثلا عشان أنا في قرقنا في جربة سيدي منصور من عشان
1: في قرقنا شوف تركب في السفينة تحس فما حرية فما نقطة بداية أما ما تعرفش عني هي وين فهمت البحر يتمدى بعيد دونك اللي تغزل قل أنا مش نوصل للأخر غاد كيا معنيها أما فما حرية فما هواء فما طبيعة المزينة معنيها تشوف الشميسة هكا تشوف الحرية معنيها نوج على نركز على الكلمة هذه.

0: اكثر من بلافة هذيك.
1: عرفته. نعطيك مجموعة من السفن تختار سفينة اللي مش نركبوا فيها. باهي.
0: باهي.
1: عندك سفينة الكنز ولا سفينة الصبر ولا الأحلام ولا السلام ولا سفينة الزمن ولا سفينة الحب ولا سفينة الصداقة؟ سفينة الهروب موجودة، سفينة النسيان كيف كيف موجودة، سفينة الحرب، سفينة البريد البوسطة، ولا سفينة الحكايات، وإلا سفينة الذكريات. أما هي سفينة عبنا نركبوا فيها
0: الصبر.
1: إيه. هذه السفينة وطمنا عليها. نختاروا ميناء نمشيوا له. انت اكيد مع باهم ما عندكش باسبور، لكن لو فرضنا جدلا انه يا سيدي مش نمشيو حارقينه ما غير باسبور، نعطيك مجموعه من معناتها الموانئ، نلوج على الجمعه ميناء موانئ. ميناء الاسكندريه ولا سنغافوره ولا نمشيو البندقيه ولا نمشيو الدار البيضاء ولا نمشيو اسطنبول ولا نمشيو دبي ولا نمشيو طنجه ولا بيروت ولا نيويورك؟ كان تحب عطا وقت الكوب دي موند.
0: لالي عمالين ما تونس خليتنا بحلتنا لي مش لازم اقعد هوني
1: خير. وين تحب شنية ديستيناسيون تاعنا؟ وين تحب نمشي؟
0: والله شوف انا من بين الموانا يمكن اللي تعجبني ميناء هواي، شوفك الطبيعة العذراء، الطبيعة الخلابة تعجبني المزينة. ممكن ما انت ما سميتوش.
1: ما سميتوش ما عنديش فهمت. تحب نختاروه نختاروه هواي
0: ما عنديش علي فكرة. كيما هذه الفكرة الصغيرة اللي عندي على الطبيعة نتاعو يا قيس عرفته
1: هواي. سمحة في الصيف.
0: وي على الاخر.
1: تفرج فيك التصاور، تفرج فيك البحر، تفرج في الدنيا، تفرج فيك
0: نتفرج.
1: ونستلزم الصبر برا، احنا في ديجا في سفينة الصبر هكا ولا؟
0: تعرف علاش اخترت الصبر يا قيس؟ لانه
1: لا ما تقوليش علاش، هو مازلنا تو نمشيو تو ما انطلقت رحلتنا. باهي دونك نمشيو للميناء هواي هكا ولا؟
0: باهي.
1: نختاروا قبطان باش يقود الرحلة هذية. فما على بالك انت على امتداد التاريخ، فما مجموعة من معناتها جمع قبطان قباطنة معروفين على امتداد التاريخ، خلاو ارث كبير برشا وخلاو اكتشافات كبيرة. الشهير فيهم ممكن ابن بطوطة، ماركو بولو، كريستوفر كولومبس، فرديناند ماجلان، فاسكو دي جاما، جاك كوستو، احمد بن ماجد. اختار لي تراقب تاني هكا وتطمل ويقود السفينه نتاعنا من سفينه الصبر الى ميناء هاواي. ابن بطوطة مثلا ايش تحب ولا
0: هيك شنو باش نسمي لك؟ انا كنت سبقتني
1: ابن بطوطة. ابن بطوطة تولد في مدينه طنجه، بدأ رحلته وهو في العمر متاع 21 سنة متجه إلى الحج، لكن الرحلة هذية اللي بدأها معناتها عمر 21 سنة امتدت قرابة 30 سنة، جاء فيها شمال إفريقيا، الشرق الأوسط، الهند، الصين، آسيا الوسطى، ووصف الشعوب والعادات في كتابه الشهير تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. كان يقول ابن بطوطة إنه الطريق هو أفضل معلم. الطريق هو أفضل معلم. به توا اكتملت كل عناصر الرحلة، ماشيين في سفينة الصبر في اتجاه هاواي. وقائد رحلتنا هو ابن بطوطة.
0: ابن بطوطة
1: عايلة ليه. نحكيو شوية على الصبر. علاش سفينة الصبر بالذات؟
0: والله يا قيس الصبر
1: حاجة، والصبر به
0: أكيد معناتها هي اللي باش تخليك تصبر على المآسي، تصبر على الحاجات المش باهية اللي تصير في حياتك، على القضاء والقدر اللي ينزل عليك ربي سبحانه وينزل معه الصبر فرد مرة. فيمكن أنا اخترت الصبر لأنه من 3 شهور كملت فقدت بابا.
1: الحمد لله
0: يعيشك يا قيس. تفضلك ما عندك دونك اللوج على اي حاجه تصبر

0: معناها فهمت، لأنه أنا نحاول نتأقلم مع الوضع، نحاول أنه نقبلها الحاجة لأنه ما يزمنيش نعترض عليها، فديما لوج على حاجة اللي هي تخليني نصبر وتصبرني وتخرجني شوية من اللي أنا فيه فهمت.
1: هو الصبر تقول بكل ثوم للصبر حدود.
0: أيه.
1: انت عندك حدود للصبر ولا ساعات ما بقاش عندك صبر على حاجه معينه؟ ما
0: شوف نوصلوا لساعات الحد معين ونقولوا لا وكيفاش وما بقاش فيها العبد وكذا، من سبحان الله يعني يمكن الايمان معناتها نتاع العبد هو اللي يرجع من جديد في الدنيا ويعاود يقوم ويرجع من جديد عرفت. ما نجمش ما يلزمنيش ان نفقد الصبر جمله واحده، خاطر وقتها يمكن ندخل في متاهات مش باهيه، ولا اذا فقدت الصبر سيب معناتها ما عادش نجم نكون ما عادش سامح للشخص المعتاد على اللي أنا في طبعي وفي شخصيتي، وفي يمكن نتغير، يمكن نولي شخص متهورة أو نعمل حاجات مش بيها لا تقبلها للعرف ولا العادة ولا الدين ولا حتى شيء، يمكن هكا ما نعرفش.
1: أكثر موقف في الدنيا علمك الصبر شنو؟ علمك خاطر الصبر نتعلموه زي دارا ونكتسبوه
0: أكيد.
1: شنو أكثر حاجة علمتك تصبر؟
0: تجارب تصير لك مع العباد يا قيس، تجارب تصير لك في المحيط العمل نتاعك، في المؤسسة التعليمية اللي يكون فيها ولدك ولا بنتك، تتعرض لمواقف صعيبة خايبة، كلمة تجرح، مانيش باش نقول لك بالضبط شنو يصير، لانه ساعات حاجات تحت معناتها مستواها الدنيا برشا، اما راهو انت تبدا مثال عندك مشكله معينه وتحاول راك قاعد تخدم، قاعد تبني، قاعد تعمل في مجهود جبار، معناها فهمت قوة متاع مش شخص واحد، راهي ساعات تكون قوة متاع 10 أشخاص هذية، وما ينجموش يعملوا هكا وما ينجموش يجاريوا الأمور وما ينجموش، وتلقى في الكونتر بارتي الناس كيفاش تتصرف تصرفات مش بهي بالكل، ما يعيوكش يسمعوا كلمة هكا ولا هكا، انت تغض النظر وما ترجعش، هي في حد ذاتها هذيك صبر فهمت. هو من ناحية انه تقول ما نجمش ممكن ان نكون انا وياه فرد مستوى، اما لا ربي هذيك يعطيك هيك السكينه وهيك الصبر باش يقول لك لا ما تجاوبش فلان وما تجاوبش وكمل القدام، لانه خاطر شوف كيف تخدم ربي في التالي باش يعطيك، فهمت معناتها لازم بعد هيك الصبر مش تلقى النتيجه، لازم معناتها
1: وقتاش تقول بينك وبين روحك صبري على روحي ولا صبر الناس عليا؟ في اما موقف تقولها صبري على روحي ولا صبر الناس عليا؟
0: وقت اللي انت ممكن تستحق في مواقف او في وضعيات معينه
1: تحب تشري حاجه مثلا ما عندكش فلوس،
0: اي هيك باش نقول لك مش لازم صبري على روحي ما حشتيش فهمت. نقول احنا ساعات بون يمكن مثلا ما ينطبقش الوحش للذية، ما يصبري على روحي ما حشتيش بتعمل عليا مزيه وتبدا مثال ما تخلينيش مرتاح ولا ما تخلينيش على راحتي ويبدا الانسان يقلقك معناها عرفت. ساعات على حاجه راهي ممكن ماهيش حاجه ضروريه معناتها فهمت شي، تلقى حتى من نظرته من مش حتى ساعات راهو مش كلامه، ساعات حتى مش بالكلام ويوصلك مساج وعلى فكره معناتها انك مش الناس الكل راهو اللي تنجم تسحق تنجم تكلمه، لانه ساعات صديق تحس روحك تخذل بعد صديقة دامت 20 و22 سنة واكثر معناها فهمت. تسمع كلمة توجع وتسمع تقعد مظلوم بالجمعة وبالنصف شهر، هيك ردة الفعل متاع الشخص ذاك اللي كان في حياتك اللي انت بالنسبة لي لك مثلا عنده أسي دو بوا عندك معناها جامي انه انا نوصل نسمع منه كلمة توجعني ولا تقلقني ولا بالكل. اي كيبا تكتشف بعد صديقة دائما كنت عاصيها 20 سنة او اكثر بالاسف خسارة معناتها خسارة.
1: انا وفي كل العلاقات عندها عمر افتراضي
0: ساعات لا يقعد لا ساعات سامحني معناتها فما عباد تتعدى في حياتك صحيح توا الحديقة متاع الأصدقاء ماذا بيك تكون ريقة على الأخر أنا فما ناس معناها مروا في حياتك يعني من سنين وسنين وفي المواقف الصعبة راهم كانوا واقفين معاك وكانوا أعز الناس وأقرب الناس على قلبك وعلى وفي حياتك وفي كل شيء. لكن في لحظة توصل علاقة راهي مش حاجة سهلة مش حاجة سهلة وعلى حاجة تافهة راهو مالورزمون.
1: باهي سماح كي احنا مسافرين في السفينة شنو هي الحاجات اللي يلزمك تهزها معاك على خاطر ما تصبرش عليهم؟ تليفون مثلا شنو الحاجة ما تصبرش عليها باش مش تحد بليش؟
0: ولدي مثلا ما نجمش نصبر على ولدي نجمش ما نهزش ولدي معايا لأنه أمين هيك
1: الروح
0: هو الروح. أنا نقول له يا أمين وأنت خلى عنك العالم بأسره ستجدني معك حولك وبجانبك يا توأم روحي وقرة عيني.
1: احنا تعرف يعني احنا عندنا ديما وكين شبوهم الأبناء بالكبدة راهو تشبيه في محله
0: أكيد
1: وي فلذات الكبد والكبدة مع تتصور اللي هي أهم عنصر في جسم الإنسان أهم زعت حتى من القلب
0: لأنه هو عاش معايا في بدني من داخل معناتها فهمتي ونحكي معاه ويسمعني ملي هو في كرشي يعني
1: خلينا من الأشخاص نحكي على الحاجات المادية. شنو هي الحاجات اللي ما تصبرش تقعد بلاش في رحلة مثلا؟ شنو هي الحاجات اللي أهم حاجة تلوج عليها باش تهزها؟
0: والله
1: فما ناس تهز معشنا
0: ثم ممكن عندي حقيبة صغيرة باش تكون معايا أكيد هي باش يكون فيها تصاور متاع
1: أي ألبوم
0: أي أكيد ثم
1: ولو تو التليفون فيه كل شيء.
0: لا ثم تصاور قديمة ساعات تكون بلك حلو لبيا ثم ساعات بحذكرة وبلاصة مش مزينة معناها وترجع بك التاريخ قديم حلو مزيان معناها هي انت تعيش في اللحظه ماكش باش تعيش المكان هذيك فهمت. ما احنا في التليفون نحاولوا نلوجوا كان على الديكور المزيان ولوجوا على المكياج والحاجه مش صحيحه راهي فهمتي ما نتمتعوش بالواقع نتاعنا. اما ساعات نجبد البوم تاع تصاور نلقى جدي ونلقى عمي في مناسبه نتاع عيد وهو يذبح وبحذاها برشا حطب وبحذاها فهمت كيفاش فهيك عندهم الرونق نتاعهم. فيمكن قلت لك التصاور يمكن عندي تبدا اقراط عندهم ذكرى معينه نتاع امي شنو اخر ممكن يكون يقيسنا
1: عاد من عشان الحوايج نتاعك انت القربوج نتاعك من نعرف عليك
0: اي ماني قلت لك التصاور ممكن ديبوك نتاع يكونوا عندهم ذكرى خاصه بامي
1: عزيز ياسرك وما وش تلقاه
0: اي بيان سور
1: دونك نهزو البوم الذكريات ونهزو الاقراط نتاع الوالده تليفون نهزوه ما نهزوهش تليفون وخليه احنا خاطر انت من نوع كي تمشي الرحله تقعد زادة تكونكت ياسر تقعد ديما متعلقه بتليفونك ولا لا تخليه وتبدا تستمتع
0: بيه؟ نمشي للرحله نعيش الهبله شويه معناتها نخرج ساعات على العالم شوف خاطر شو احلى لحظات اللي تعيشهم كي تعيشهم انت في لحظات الجنون راه انت بعقلك ديجا يحكم فيك العقل ماكش مش تعيش اللحظه كيما يلزمها تتعاش عرفت. انا مره مشيت في رحله لعين دراهم فلقينا بلاصه عاليه قعدت طلعت طلعت طلعت طلعت الفوق لين استاذي وقتها في الجامعه تغش علي على الاخر وقال لي لو خرج لنا ما نعرفش انا حلوق ولا خرج لنا دب ولا كليك ولا عمل لك حاجه ولا عرفت كي لحظات الجنون محلاها معناتها اللي تعيشها هي وين السعاده الحقيقيه. انا نقول السعاده الحقيقيه وقت اللي تكون في تعيش لحظة الجنون وتبعد على كل ما هو العقل والبرستيج وندرشنوا، لأنه هيك الكل كما قلت لك معناها في ما نعرفش هكا معهم صنع للصنع بيه قدام الناس معناها مش صحيح كذلك، مش صحيح.
1: سفينة الصبر نتائجها وميناءها جميل جدا، خاطر جوائز الصابرين كبيرة برشا سامح، معناتها اللي يصبر هو اللي ينال، اللي يصبر هو اللي ياخذ جائزة، والله اللي يصبر على روحه، اللي يصبر على على التعب، اللي يصبر على الفشل، اللي يصبر على ظلم الناس، اللي يصبر على قلة ذات اليد، يصبر ويجاهد في نفس الوقت هكا، ولا
0: وربي يعوضه، لازم
1: باش يصبر باش يربي يعوضه وربي يعوضك ان شاء الله. كميناء هاواي من اجمل المدن في العالم ومن اجمل الموانئ في العالم، رحله ممتعه سماح في هاواي، وصلناك لباس انا وابن بطوطه نخليوك تاخذ راحتك. شو تعمل كي دوما تهبط في الميناء نتاع هاواي؟ شو تعمل اول حاجه تعمل؟ شنو طول الماء طول العوم، ولا تمشي تكتشف البلاصة، ولا تمشي تاكل حاجة إذا كان جيعانة؟
0: يمكن أي نكتشف أي ونشوف إيش فما وإيش ما فماش، نية الحاجات خطرينا معناتها باش نهبط مانيش باش نكون ماني عارف مانيش عارفة أنا وين ونخليني نكتشف المكان معناتها
1: مش نخليوك. إحنا مش نهزوا السفينة مش نرجعوا منين جينا، نخليوك أنت غادي في هاواي ودبر راسك شوف شوف عشان باش ترجع سينو قاعد استنينا الجمعة الجاية إن شاء الله وكلمنا نرجعوا بيك بسفينة أخرى يا سماح. تحياتي ليك سماح، حنسني برشا الليلة في سهرة الأولى من مرافق الليلة، عايشك سماح
0: اللي حكيت معك وشاركت في البرنامج خاطر عندي مديدة ما شاركت.
1: شكرا لك، مرحبا بك صديقي.
0: يعيشك يا
1: خيش. ليتك زينة سبع الأخير 49 دقيقة بعد 11.

0: 55 دقيقة بعد العاشرة، ما زلتم في مرافق الليل حتى ينتصف الليل. المسافر الثاني في مرافق الليل خوي محمد صالح، مرحبا بك، مساء الخير.
1: مساء الخير سي خير.
0: سيدي محمد شحالك لباس؟
1: الحمد لله، تحية ليك و الفريق العام معك الليلة ولكيف مستمعي لأكس الأبيض.
0: شكرا ليك،
1: شكرا جزيلا.
0: الله يخليك. مغروم بالبحر بالليل بالسفر سيدي محمد ولا؟
1: مغروم، أنا كنت مغروم وما زلت مغروم بالأسفار. سافرت في القطار وسافرت في السفينة، ولكن السفرتين هذوما الاثنين يختلفوا على بعضهم. سافرت في القطار من تونس العاصمة حتى الوهران، المدينة الجزائرية.
0: يا عيني عليك وهران.
1: وكان السفر في الليل. لكن سفرة القطار تعملي أنا استقيس ديك هي الحياة، وكل محطات هي كل مدينة يقتها القطار. راتني كما قال الشاعر الكبير معروف الرصافي: وترمي الفضاء بدخانها وتطوي الأرض طيّة. فكليل يعني كانت الرحلة الليلية، فهمني؟ ساعة كيف يمشي شوية يتبدل الصوت نتاع القطار، يدخل هاك الجبل هاك المنكوب هذاك.
0: اي فهمني؟ اي. أما متعبة السفر بالقطار هكا ولا؟ القعدة على الكرسي ياسر ماهيش باهية، ماهيش مريحة، ولا يبدا كرسي مبطن وكرسي هكا مرتاح، اما ديما القاعده ماذا بين الانسان يتحرك شويه. نصور السفينه،
1: انا قصيت فيها في العربات الاولى هذيك الكرسي عادي. اي مريحه شويه.
0: الرحله بالسفينه وين مشيت؟
1: مشيت حتى الجربة، مش بارشه حتى الجربة، ومشينا اي ولكن السفينة في البحر تعني عندي أنا نشوف كان حس بالحرية، فهمني؟ حرية أي. ولو أن فما الأخطار كما سمعت كنت تقول فما الأخطار، لكن هذيك هي
0: المغامرة.
1: الحرية معناها مع الصبر، لأن السفينة أحيانا تتعرض، إذا كان السفر
0: أكيد
1: تتعرض
0: تجي عواصف كبيرة،
1: تتعرض إلى يلزم الصبر، فهمني؟
0: نختاروا مع بعضنا سفينة مش نركبوا فيها أخويا محمد؟
1: أي نختاروا سفينة إن شاء الله.
0: أنت سمعت السفن سمعت السفن اللي أنا قلتها ولا نعاودهم لك وتختار سفينة منهم؟
1: أي سمعت السفن والموانئ.
0: باهي، أعطيني سفينة بخلاف سفينة الصبر تو هيك مشيت على روحها، نراو سفينة أخرى أخويا محمد الليلة. أي شو تحب؟
1: والله فيها سفينة الحرية.
0: الحرية ما عنديش سفينة الحرية، ما نجم
1: سميلي بربي يا خيس.
0: عندنا سفينة الأحلام، سفينة الزمن، سفينة الحب، سفينة الصداقة، سفينة الهروب إذا كنت حاب تهرب من حاجة، سفينة النسيان، سفينة الحرب، سفينة الحكايات، سفينة الذكريات. شنو تختار؟
1: أنا نختار سفينة الذكريات.
0: الذكريات، نركبوا في سفينة الذكريات. به، والميناء شنو تحب نمشيه؟ وين تحب نمشيه؟
1: أنا نحب نمشي إلى من لبنان، يعني في لبنان.
0: بيروت. نمشيه الميناء.
1: بيروت، يعني بيروت، من بيروت ناخذ الطيارة ونمشي لنتابنا غادي في بمدينة صيدا.
0: انت عندك شكون في بيروت في لبنان؟
1: عندنا بمدينه صيدا نسابنا.
0: انسابكم؟
1: ايه. اصلا هم فلسطينيين.
0: ايه
1: اصلا فلسطينيين كي هاجروا عام 48، معناها موجودين في بمدينه صيدا ومدينه طور.
0: به نمشيوا للميناء بيروت. اللي رغم ما مر به من أحداث ظل رمز لصمود مدينة لا تتوقف عن النهوض، والبحر أمامه كان دائما شاهدا على الألم والأمل معا. به شكون القبطان اللي مش يسوق الرحلة بتاعنا؟ عندنا ابن بطوطة مشى على روحه في سفينة الصبر مع سماح، فما ماركو بولو، فما كريستوفر كولومبس، فما ماجيلين، فما فاسكو دي جاما، فما جيمس كوك، فما جاك كوستو، ابو الحسن علي المسعودي. اختار لي انت اي قبطان ولو ما تعرفوش.
1: مش تختار كريستوف كولومبو اللي اكتشف القارة الأمريكية.
0: أيوة.
1: ولو سبقته سفن مجلة فندي، لكن هو كان اللي، ولو الفكرة مش كان أخذها من غيره هو، لكن هو طبقها ووصل إلى
0: كريستوف كولومبوس. تولد عام 1451، توفى عام 1506، أبحر غربا بحثا عن طريق جديد إلى آسيا، فوصل إلى القارة الأمريكية عام 1492، معتقدا أنه بلغ جزرا آسيوية لتبدأ مرحلة جديدة في التاريخ العالمي. من أشهر جمله، من أشهر جمله: أحيانا نصل إلى مكان لم نكن نقصده لكنه يغير التاريخ. باهي القبطان متاعنا كولومبوس هكا ولا، والميناء ديستيناسيون بيروت. باهي سفينة الذكريات. يا سيدي، شنية الذكريات اللي انت ما تنسهاش، اللي بقات في البال، اهم الذكريات في اما مرحلة عمرية قبل كل شيء؟
1: والله اذا اهم الذكريات اللي سبق وانا في حصة نجوم الليل فني، معناها نجوم الليل أحسن ذكريات وأحلى ذكريات وقت اللي كنت أنا تلميذ وقت الطفولة يعني. وقت أول المعلمين اللي قرؤوني يعني أول صورتهم بين عيني فهمني، ولكن عندنا أرشيف موجودين صورهم ومنين هما، وحتى القسم اللي قريت فيه مازال موجود الى يوم هذا فهمني. ساعة كيف نتعدى من المدرسة، امام المدرسة نقف نحييها فهمني، نحييك المدرسة هذيك. هذه اعز ذكرى، هذه اعز ذكرى. ما اللي جات بعدها الله، ربما اختلطت بالمآسي واختلطت بالاتعاب، وربما ما ذيك احلى احلى احلى ذكرى عندي.
0: اول لعبة ما زلت تذكرها ولا اخويا محمد؟
1: اول لعبة
0: اي
1: أول لعبة يعني مارستها يعني هكا
0: أي
1: هي أكل أول لعبة مارستها أكل الخضروف
0: الزربوط.
1: الزربوط
0: الزربوط
1: وما أدراك نخرج في الفترة بتاع الراحة بالمدرسة.
0: أيوة
1: كل واحد جايب زربوطه معاه في كرتبلته فني وفشخه في بعضها
0: أي
1: أي. وبعد عاد بعدك زربوطه دين عاد نلعب في لدى معنا الكورة والقدم.
0: أول صديق ما زلت تذكره إلى الآن، صديق الطفولة ممكن مش على روحه، لكن معناتها فرقتكم الأيام، لكن ما زلت تذكره ولا تتذكر بعض معناتها حكايات معاه أخوي محمد؟
1: والله يعني أول صديق يعني هو توفى رحمة الله عليه.
0: عليه رحمة الله.
1: يعني مشينا قرينا في فترة طويلة مع بعضنا، وحتى كي نمشي نمشي مع بعضنا ونحكي مع بعضنا يعني. توفى عليه رحمة الله. هما برشا مش صديق، هما ممكن صديقين أو ثلاثة.
0: فماشي رائحة معينة تذكرك بحاجة ساعات رائحة. انت تعرف انت مثلا من عشر انا يعني مثلا نعطيك مثال، انا مثلا ريحة التفاح العربي ذكرني بحناتي الله يرحمها، على خاطر كانت تفوح بيه القلص نتاعها. دونك كل ما نلقى تفاح عربي ونشم ريحته طول جي جتي الله يرحمها ام رقيه قدام عينيا. انت شنيا فماشي ريحه معينه ذكرك بحاله معينه، ذكرك فتره في حياتك؟ خاطر الروائح معناتها حماله للذكريات الروائح.
1: طبعا طبعا هي والله بالنسبه انت على ذكر التفاح يعني يا كنا نرجع للماضي شوية فهمني. كانت الغلال تعطي نكهة ورائحة طيبة.
0: صحيح.
1: نتذكر رائحة جبت التفاح، نجيب لك جبت رائحة الشمام البطيخ.
0: البطيخ
1: الشمام
0: ما هو ماشيين لبيروت عندك هو
1: اي ماشي بيروت بالذات كنت راجي في الماضيه. ولكن ياكل البطيخ الاول ماهوش بتاع توا فهمني، كي تدخل يجيب بطيخه تدخل بها للدار او تمشي للثانيه فيها البطيخ تعرضك الريحه الطيبه فهمني. يعني الريحة الطيبة ننسبها للأباء والأمهات والجدود، لكن الناس القبل الطيبين الطيبين فهمتني، يعني شبههم فهمتني، كأنها رائحتهم هما
0: واضح،
1: وكأنها رائحة الوطن يكون بعيد عليه برشا. وعندما تصل بي السفينة تعود من لبنان إلى عندي معنى ما فساقس أو سوسة كذا تعرضني رائحة البلد.
0: احنا في سفينة الذكريات خويا محمد، وكان نطلب منك معناتها في حقيبة الذكريات، في سفينة الذكريات اهم ذكرى اللي ما تستغناش عنها، تقول هذه نهزها معايا وين انا، ممكن نستغنى عن برشا ذكريات اما الذكرى هذه ما نستغناش عليها، ذكرى عزيزة، ذكرى غالية، ذكرى تبقى دائما في البال وموشومة في الذاكرة، شنو هي الذكرى هذه؟
1: والله بالنسبة للذكرى لما وقت نسافر بعيد ونهزها ناخذها من الألبوم نتاعي.
0: اي شنو هي الذكرى؟ اعطيني ذكرى معينة.
1: ذكرى الزفاف نتاعي.
0: ذكرى زواجك.
1: زواجي.
0: يا عيني عليك.
1: صور وعندي كذا.
0: ثم
1: صور نتاع أصدقاء وصديقات، كنت أنا مغروم بك الكوريسبوندونس المراسلة معنا.
0: أي قبل أي.
1: أي كانوا عندي أصدقاء حتى من خارج تونس، من مصر ومن من المغرب هني، حتى من أوروبا هني، ولكن بقوا صورهم هني. أما كنت شوف السقيف سمحني بارك الله عليك، ما شاء الله كنت دخلت من كلية الأداب وعلوم الإنسانية هني. أي معناها لا كيف نحدك ربما المعنى نتاعي والمغزى تفهموا ربما أكثر من اللي نفهمه أنا فهمني، جعل لي فما أبعاد وبعد وقت اللي أنا يعني باقي ما زلت إلى يوم هذا نتذكرهم الأصدقاء لما فهمني تاع المراسلة فهمني، فهم أكثر ما توفاه، ولكن للأسف كنت معنا صداقتي بنيت صداقة مع صديقات فهمني، لكن مشى ولا واحد بحكم الزواج لأن ديننا وشريعنا ما يساعدش باش تراسل معنا فتاة كانت علاقة بها علاقة تبادل الآراء والأفكار والمعلومات والبطاقات البريدية، وبعد الزوج تبقى تراسل فيها ما تجيش فهمني. للأسف يعني الفئة هذيك مشات عليا فهمني، رغم اللي هو مازالوا أحياء لكن ما نحبش نكلمهم فهمني، ولكن أصدقاء أغلبهم توفوا وفيهم اللي راح ما نعرفش عليه، خاصة من خارج ما نعرفش عليه. هي من ترجع إلى ذكرة
0: نرجع للذكر الأهم، ذكرى نرجع الأهم ذكرى في حياتك هي ذكرى زواجك. عماش أخوي محمد؟
1: والله ذكرى في يعني في
0: أهم ذكرى نسيتها.
1: لا لا مش نسيتها،
0: شو ما تتخلط بعضك حسيتك
1: في التسعين.
0: شو ما التسعين لا وجه عليه في التسعين، عام 1990 ولا في
1: ايه 1990
0: نهار شنو
1: نعم
0: نهار
1: نهار الخميس
0: اليوم. اليوم
1: الخميس
0: خميس شنو
1: خميس في شهر جويليا
0: 6
1: جويليا يظهر لك
0: عندي. يظهر لك
1: أي.
0: مش متأكد
1: لا مش متأكد لأنهم لو بنرجع لو تو خطر الألبوم مش معايا ولا تو أنا
0: تو خليني من الألبوم يا عم محمد، تو فما واحد فهمت ولا ينسى النهار متاع اللي عرس فيه.
1: لا ما ننساش وتو النهار هني فهمت، كان يوم الخميس في هي يمكن تقريبا
0: 6 يمكن تقريبا 6 ولا 7 الله أعلم، المهم في جويليا عام 1990 به احنا وصلنا لميناء بيروت. مش نخليوك غادي تمشي تطل على الاهل والانساب هكا ولا اول حاجه كي تهبط في ميناء بيروت شو مش تعمل اخويا محمد؟
1: اول بطبيعه الحال باش ناخذ شويه راحه فهمني، وناخذ معناها قضيات معايا
0: باش مش تاخذوك مش تاخذ لهم هدايا ولا كدوات الجماعه.
1: هو ساعة الهدايا هذا من هنا من تونس.
0: هزينا معانا.
1: هاي هذا معايا من هنا.
0: مريكي.
1: لكن فما شي حاجة هكا تعجبني وكذا نمشي له.
0: تمشي طول غادي.
1: سامحني يا سي قيس.
0: ايوه.
1: احنا من عادتنا نحن كي نمشوا لدار فهمني ما نمشوش نطنطحوا في يدينا.
0: صحيح.
1: ما نمشوش يدنا فارغة.
0: يدنا فارغة.
1: أي خسر عليه. هو فما ناس يقول لك من باب الأخلاق ومن باب التربية ما تجيش. وحتى فما زاد معتقد آخر يقول لك مش مليح.
0: صحيح.
1: دخول الدار ما تعرفهاش.
0: احنا مش نخليوك غادي في بيروت.
1: من الأشياء البسيطة.
0: خويا محمد مش خليوك في بيروت و... وجمعة جاية موعدنا إن شاء الله بإذن الله. تحب نرجعوك من بيروت نجيوك الجمعة الجاية بإذن الله. ما ننسيوكش. عدي جمعة في بيروت بعدك الحديث بقية. شكرا لك سيدي محمد. مرحبا. أنا وصلتكم مش نرجع خاطر عندي مازال مسافرين أخرين باش نهزهم. شكرا لك. يعيشك خويا محمد بارك الله فيك. 11 دقيقة بعد الحداش من أجمل الأغاني على الإطلاق التونسية اللي فيها احساس وفيها كلمات وفيها لحن وضربت عملت توندونس في الوقت في الثمانينات وبدايه التسعينات بصوت جميل واحساس اجمل منى البجاوي همس الموج.

0: 18 دقيقة بعد الأحداث. مرحبا بكم في مرافق الليل. السهرة مازالت متواصلة حتى ينتصف الليل على الغالب. توم شنولي نزرب شوية في السفر وفي السفرات, بما أنه برشا معتا مسافرين في الانتظار, باش نخليه لهم نفس حول من مجال في الحلقة الأولى من مرافق الليل. المسافرة الثالثة بعد سماح ومحمد صالح إيمان. مرحبا بك إيمان.
1: ألو,
0: أهلا, مساء الخير.
1: مرحبا,
0: شو ما لاباس؟ الحمد لله. شحالك انت؟ صحه لاباس؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله, يعيشك الله يخليك. نسنا في مرافق الليل ايمان,
1: يعيشك.
0: كل التمنيات بالنجاح الالفه باذن الله في دوره التدارك وبالشفاء العاجل للوالد, ربي فضله ان شاء الله وربي يديمه تاج فوق الراس.
1: ممي.
0: الله يخليك. مغرومه بالسفر ايمان؟
1: على الاخر
0: على الاخر. اي سافرت بالبحر ولا ما سافرتش؟
1: سافرت البحر.
0: بالبحر؟ وين سافرت في البحر؟
1: في البحر بون, قرقنا وجربة.
0: قرقنا يتسمى. سافرت قرقنا وجربة هوني معناتها في تونس, ما خرجش
1: هنا في تونس.
0: تختار معايا سفينة اللي تحب نمشيو فيها وبعديك نختاروا ديستيناسيون وين مش نمشيو بالضبط.
1: كيما تحب.
0: شنو هي السفينة اللي تحب تركب فيها إيمان؟
1: سفينة الأمل. عندك في الأمل؟
0: الأمل الأمل لا أمل نصنعوها سفينة الأمل. باهي, إيش به الأمل سمح. سفينة الأمل الديستيناسيون نتاعنا وين تحب نمشيو؟ الإسكندرية, السنغافورة, البندقية, دار البيضة, طنجة؟
1: والله البيضة, طنجة.
0: طنجة
1: أقرب حاجة ليلي أنا.
0: ميناء طنجة. باه, هو ميناء طنجة بالمغرب هكا ولا؟ باه. مشيت لها المغرب ولا مشيت لهاش؟
1: مشيت لها
0: المغرب. مشيت لها.
1: اي
0: باه. سفينة الأمل, علاش الأمل بالذات؟ ولو الشاعر يقول ما أضيق الحياة لولا فسحة الأمل. الأمل باهي في الدنيا, علاش اخترت الأمل إيمان؟
1: على خاطر على قد ما تقصى علينا الحياة نقعدوا ديما متأملين باش تولينا نستنيو حاجة باهية, نتأملوا في حاجة, نسمعوا حاجة باهية, نشوفوا حاجة باهية, نستنيو حاجة باهية, ديما نقعدوا عايشين على الأمل. معناتها الأمل باهي, يزلنا نعيشوا على أمل.
0: شنية الحاجة اللي أنت عموما تمنحك الأمل؟ معناتها تقول مازال الخير في الدنيا, مازال فما فرحة في الدنيا. شنية الحاجة؟ شنو الشخص ولا الحاجة اللي بالفعل تخليك هكا تقول الحمد لله يا ربي مازال فما أمل؟
1: والله كيف تعرف عباد بهين, كيف ما تتظلمش في الحياة, كيف تلقى صغيراتك تعدى تقرأ وتنجح إن شاء الله وتعيش على أمل تراهم في أعلى مراتب, ما غير ظلم وما غير افتزازات من بلايس أخرى. كيف تلقى صحتك هزز روحك, وقد ما تطيح ديك الدنيا تلقى روحك ديما واقف تعيش على أمل أنه قادم خير.
0: مريت بتجربة أثبتت لك أنه بعد العسر يسر, وهذه كلام ربي سبحانه أنه بالفعل بعد العسر يسر.
1: مريت برشة تجارب
0: أنه بعد العسر يسر.
1: ديما الحمد لله
0: وديما فما أمل في الحياة.
1: ديما فما أمل في الحياة, ديما تتخسر بين الدنيا وبعد نقوله على ربي, خلي على ربي, وبعد الحمد لله
0: ولي الحمد
1: بعد تتحل
0: بحول الله. أجمل خبر تتمنى تسمعه عن قريب؟
1: داك بنتي كيف كيف الحال تبعها في كل مومون
0: ان شاء الله باذن الله يا ربي سمعنا الخير اكيد.
1: وبعدها نجاح ولدي زاد اللي تعدى لي في مظلمة كبيره ويخو حقه
0: ان شاء الله باذن الله
1: ونسمع عليه نتيجه باهيه.
0: اهم من هذم الزوز ولو كل الاخبار السمحه انه ان شاء الله يبقى
1: يخرج عليه
0: ربي قيم وسالم
1: وهيك يخليها ساج على راسنا وشدوا بصحته وكو
0: معناتها يبقى
1: برشا تعب
0: ربي تعب ربي ربي فرج عليه ويبقى الامل في ربي كبير والثقه في ربي كبيره وان شاء الله يا ربي فهمت الله يبدل الاحوال بخير ويسمعنا كان الخير يا ايمان. شكرا لك,
1: سمعنا الخير.
0: بارك الله فيك على المشاركه معايا في مرافق الليل اللي تجزينا سبع الاخير 22 دقيقه بعد الحديث. نبدو شويه المود فيصل, نمشيو الاجواء اخرى اما سمحه في الليله خاصه في الليل.
2: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

شاطئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

0: 31 دقيقة بعد لحتش يعني سيدي أنا ماشي جاي بالسفينة وبالسفن فهمتوا ليه نوصل ونجيب في جماعة الموانئ اللي اختاروها. مشينا الهواي مشينا البيروت مشينا لطنجة وتونا نرى وين مشين مع المسافرة رقم 4 في سهرتنا الليلة في مرافق الليل نجاح. مرحبا بيك مساء الخير.
1: مساء أنوار يا خير.
0: عايش حالك أي لباس؟
1: لاباس الحمد لله. نسأل على حالك.
0: يعيش أختي بارك الله فيك. نجاح أول حاجة تعملها
1: عليك الفرحة.
0: بارك الله فيك يفرح قلبك يا نجاح.
1: نجاح الصبية ونجاحك العازب تراهم في أعلى المراتب تراهم عارفين يا ربي تفرح.

0: وين ماشيين، شنو هي السفينه اللي تحب نركبوا فيها؟ هاي
1: سفينه التحدي يا قيس.
0: تحدي ايه تو كل واحد ولا يختار سفينته على كيفه. التحدي هذه ما عنديش انا مش انا ما عنديش بساش بساش سفينه التحدي
1: خليتنا وانا هكا هو ندلل عليك وتدلل علينا.
0: مرحبا بك لاله باهي. وين تحب نمشيو الامام ميناء؟ وين هكا في مخك هكا وين تحب تمشي؟
1: كنت نقول لك يا قيس وين نحب نمشي؟ نحب نمشي لفلسطين.
0: فلسطين نمشيو لميناء غزة ولا وين ولا؟
1: غزة والله غزة. والله يا قيس كل معايا
0: ايه مريقل ولو هي تو الرحلة محفوفة بالمخاطر. اما
1: محفوفة بالمخاطر وجميع المخاطر دايرة بينا.
0: صحيح نمشي واحدة واحدة الغزة الجميلة
1: واحدة واحدة على الله
0: على الله. أهلا لي علاش التحدي؟
1: تحدي خاطر حياتنا ولات كلها تحدي.
0: تحديات
1: تحديات والله تحديات ومصاعب كبيرة.
0: نجاح نجاح بعد إذنك تجم هكا تسكر راديو ولا تبعد عليهم شوية اسمعني كان بالتليفون الله يبارك فيك.
1: أنا بعيدة راهي بعيدة برا هو الداخل
0: الرتور هكا ظهر فيه التليفون سمح ولا الراديو قوي واحدة منهم عايبه سمح سمح. تحديات أكبر تحدي واجهته في حياتك شنو نجاح؟
1: أكبر تحدي واجهته أكبر تحدي
0: ما هو طول الحياة الكل الحياة كلها تحديات بالنسبة لك أنت أكبر تحدي ومن أكبر التحديات اللي مريت بيهم في حياتك شنو؟
1: أكبر تحديات هو خروجي للعمل بعد فترة كبيرة
0: أي؟
1: العمل من أول وجديد
0: تحدي
1: كبير أنت في حياتي.
0: أنت كنت تخدم قبل هكا ولا بعدك بطلت وقعدت في الدار؟
1: بطلت قعدت في الدار ربيت صغاري الزوز الأولانيين وبعدين رجعت لحكم الظروف جاتني قاسية رجعت خدمت.
0: بعد قديش من قاعدة في الدار قديش من عام؟
1: بعد 13 سنة هكاك.
0: 13 سنة وأنت في الدار؟
1: داري.
0: رجعت و
1: من اول وجديد
0: من الاول وجديد. انت تؤمن انه التحديات تصنع الانسان؟ الانسان من غير تحديات ومن غير عراقيل في حياته باش يتجاوزها الحياة تكون ممكن ما عندهاش طعم.
1: انت ما طعم حتى طرفين.
0: تحديت نفسك مرة معناتها باش تعمل هيك الحاجة ونجحت فيها؟ نجحت في التحدي؟
1: والله يا قيس وين نمشي نعمل تحدي ونقصد ربي سبحانه ونتوكل عليه نوصل ونلقى الحل سبحانه ربي سبحانه عليا.
0: شكون الشخص اللي كان عندك سند في حياتك وعاونك في معناتها مجابهة التحديات هذه الكل أو جزء منها على الأقل؟ زوجك كان معاك سند؟
1: معايا
0: ديما
1: معايا
0: سند
1: من اللي
0: ذبش على ربي. يلا ان شاء الله ان شاء الله معتها حياتك كلها ان شاء الله تلقى فيها النجاح بعد التحديات راهو مش كل اكيد مش كل انسان راهو يتحدى خاطر ما يتحدى كان لقوي يا نجاح مش الضعيف
1: طبيعة.
0: الضعيف يستسلم الضعيف يهرب راهو ما يتحداش
1: منه هيك يتخبى
0: صحيح. يلا ربي وصلنا سالمين الغزة ان شاء الله ها وربي يحرر غزة وربي يحرر كل فلسطين.
1: امين يا ربي امنيتنا لكل العرب الكل يا شختي. ربي
0: بارك الله ربي. فيك شكرا ليك نجاح تحياتي ليك الله يخليك
1: ربي فضلك ربي ليلتك
0: زينة
1: ليلتك اسعد وابرك
0: صباح الخير. بابور مسافر احمد حمزة قال لي فيصل.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل
2: ستة واربعين دقيقة بعد الأحداش، ما زلتم في الاستماع إلى مرافق الليل حتى ينتصف الليل. المسافرة الخامسة في سهرتنا الليلة سعاد، مرحبا بك، مساء الخير.
3: ألو،
2: أهلا سعاد، شحالك؟
3: والله الحمد لله،
2: بس الحمد لله. عايش أختي، بارك الله
3: الحمد فيك. الحمد لله.
2: هاي سعاد، سمعت البرنامج من الأول معه ولا لحقت الحوق؟
3: لا سمعت من الأول. أنا سمعت من الأول.
2: باه مريقة.
3: أما نحب تذكرني فيهم يكم اللي قلت عليهم
2: سفن. باه، أنت تحب سفينة الزمن ولا سفينة الأحلام ولا سفينة النسيان؟
3: الأحلام.
2: باه، وتحب
3: هل نحلمو
2: وين تحب نمشيو؟
3: نمشي
2: اسطنبول، تركيا.
3: ايوه تركيا.
2: مشيت لها قبل ولا
3: لا؟
2: ما مشيتش، ما خلاش
3: من قرقنا.
2: وش خير من قرقنا؟ احنا ديجا كنا في قرقنا تاعو نسمو في الغنيوة.
3: اي نحب ديك البابور الجو والمتعه حق تربي.
2: عن الاحلام، علاش اخترت سفينه الاحلام؟ عندك احلام توما تحققت ولا احلام تحب تحققها ولا؟
3: اي نحب نحققها، عندي احلام نحب نحققها.
2: اكثر حلم تحب تحققه شنو سعاد؟
3: هو نسافر في الطياره.
2: احنا توا في البابور. اما انت تحب تسافر في الطياره؟
3: خمبدلو.
2: اي ايش بيه الحلم ذا سعاد يتحقق؟ ما عندكش باسبور انت؟
3: لا ما عنديش، انا قاعد نطلع في ديجا معناتها.
2: اي سمح، واول اتجاه باذن الله اذا كان خذيت الباسبور وتلمت حق الرحله وين تحب تمشي بالفعل؟ لاسطنبول ولا بلاصه اخرى؟
3: اي اسطنبول معناتها، فهمتي؟ ما نبدلش.
2: تحب تمشي لتركيا اسطنبول؟
3: اي تركيا.
2: مغرومه بالمسلسلات التركيه ظهر فيك؟
3: اي مغرومه، وزيد ما انا نحب نمشي، ما نحب نمشي فيها هيك القصور متاعها وفيها برشا آثار سمحة برشا.
2: أي الحلم اللي يرافقك منذ سنوات خلاف الركوب في الطائرة شنو مثلا؟ شنو عندك شي حلم هكا بقى يرافقك عنده مدة طويلة؟
3: والله نحلم معناتها، أنا ديما نحلم معناتها، بحلم بيا برشا معناتها، فهمتي؟ نتمنى تتحقق يعني برشا.
2: منها مثلا حاجة. منها بخلاف ركوب الطائرة، شنو من أهم الأحلام اللي عندك تحب تحققها؟
3: من أهم الأحلام اللي معناتها نحب نشري كرهبة. فهمت؟ نحب نشري كرهبة معناتها أنا ولا زوجي معناتها، كيف نشري كرهبة ونحوزوا بيها
2: هذا. هذا أقصى الأحلام معناتها بالنسبة لي.
3: هذا أقصى الأحلام.
2: ربي يحققكم أحلامكم إن شاء الله بإذن الله يا سعادة، وتتحقق الأحلام في سفينة الأحلام.
3: يعيشك
2: الله، بارك الله فيك. شكرا لك سعادة، نستي برشا الليلة في مرافق الليل.
3: يعيشك.
2: شكرا لك. يقال أن الإنسان يعيش مرتين، مرة في واقعه ومرة في أحلامه، وما بين ما نعيشه وما نتمناه تمتد رحلة طويلة لا يقطعها إلا الإيمان والأمل. في مرافق الليل رسونا الليلة في مرفأة وفي سفينة الأحلام. تحياتي لكم من الناس الكل، كانت هذه السهرة الأولى والعدد الأول من مرافق الليل. إن شاء الله نتلقى معاكم في استوديو الصيف نهار الثلاث من الخمسة حتى الثمانية ونص. من هناك الوقت نتمنى لكم أسعد وأمتع وأبرك الأوقات، تصبحون على خير ورحة بال.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يكون الطقس اليوم عامة قليل السحب مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمالي والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر يكون مضطربا. ينطلق اليوم برنامج سفرات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس المتجهة إلى شواطئ الشابة والشفار والصخيرة، والتي ستتواصل إلى غاية 30 من أوت القادم. تتواصل اليوم بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ الناجحين في البكالوريا والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026، وذلك بداية من اليوم الأحد 5 جويلية على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس بالأحرف اللاتينية متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. وأفادت الشركة في بلاغها بأنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى 5 صباحا بداية من اليوم إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية. في العالم، حذر البرلماني اللبناني ملحم خلف أمس من خطورة قيام الجيش الصهيوني بإنشاء بوابات عبور داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان وإخلالا جوهريا باتفاقية الإطار. في الأثناء، عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من 1 مليون أحصتهم السلطات اللبنانية، عادوا إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، ورجح ترامب أن يتم الاجتماع خلال الأسبوع المقبل عقب عودته من قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا يوم 7 و8 جويلية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.